واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.

كنسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم

أولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.

موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له

فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه

قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى

فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل

أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟

بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم

وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ

عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما

غيره ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.

لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.

تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأوا. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة نورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة، مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأ إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأوا، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسؤوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئوا. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأوا. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سأكون معكم أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. خليكم ويانا.

أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. خليني أرحب في البداية بكل أصدقائنا وأحبائنا في كل مكان اللي يسمعنا من الراديو ومن مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست خارج البصرة والعراق. حياكم الله يا أحبتي وأصدقائي. حلقة إذن ومشوار جديد في التعامل مع الكلمات والتعامل مع الكتب والتعامل مع القراءة. واحدة من أذكى الوسائل في التعامل مع الانفعالات أصدقائي، وهنا أقصد الانفعالات أثناء الحوارات، ما قرأته في الكتاب الجميل ذائع الصيت Getting to Yes، كاتب اسمه روجر فيشر. شو يقول هذا؟ يقول إحدى اللجان في مصانع الحديد الأمريكية لجأت إلى طريقة بسيطة وذكية في السيطرة على انفعال الغضب لدى المشاركين في اجتماعاتها. يابا شلون؟ يقول لك يابا حتى لا يتفاقم هذا الانفعال الخطير ويفسد متعة الحوار البناء، صدروا قرار حاسم ما يسمح بموجبه لأكثر من فرد واحد بأن يغضب في آن واحد. يعني احنا مو مسوين اجتماع، انت من حق واحد بس انه يعصب، مو انت تعصب وانت تعصب وانا اعصب وصير هوسه ويفقد الحوار متعته وفائته. وهاي في الطريقة هواي ظريفة وهواي نافعة، لان احنا بالحوارات خاصة احنا بالعراق ما ان يبدأ حوار بمجموعة رأسا نشوف الصوت عليه والتقاطعات، واحد يقاطع الثاني ولازم اثنين يعصبون ويأخذون المسائل الشخصية. محورنا الأول راح يكون في التعامل مع الغضب. أهلا بكم في مجاز.

الطريقة العملية اللي حكيناها قبل الفاصل تطبقها الشركات، تطبقها الدوائر اللي البيئة اللي بيها سيطرة. بس المشكلة بالبيئات اللي ما بيها سيطرة، الشارع أحيانا، المكانات العامة أحيانا، السوشيال ميديا. إحنا في حواراتنا حتى في داخل بيوتنا أحيانا ما نخلي ضوابط. هاي الطريقة العملية إنه ما ينفعل أكثر من شخص واحد بالحوار. طبعا هي هاي يراد لها نوع من الذوق العالي حتى لا واحد يحتكر الغضب بس إليه، وهو بالتالي يستأثر بالحوار وما حد يقدر يحكي وبس هو يحكي. الطريقة العملية هاي تحاول الحد من تفاقم مشاعر الغضب لما نستمع إلى حوارات الآخرين. مهما كانت حدة اختلافاتنا مع الآخرين، لا تتخيلون أنه نوصل إلى حل وإحنا معصبين. ما دام أنت غضبان ما راح توصل إلى حل إيجابي، حصير مشكلة. وإحنا للأسف إحنا كعراقيين غير مدربين على التعامل مع الغضب، ما نقدر نمسك أنفسنا. وهاي مهارة، وهاي قوة شخصية، وهاي قوة إرادة، وهاي وعي. وهذا الإنسان اللي يستطيع أن يتعامل مع غضبه هذا إنسان فريد من نوعه، مو إنسان ضعيف أو إنسان خايب خف، يعني إحنا نتخيل هالشكل. ولا يختلف عاقلان أحبتي على أن الغضب وغيره من العواطف أثناء الحوار هي مشاكل ومشاعر ما نقدر نفصلها عن الفطرة الإنسانية، هي جزء متأصل فينا، بالتالي ليس لدينا مفتاح نتحكم به. ما هي مو دقمة، الغضب مو دقمة حتى نسدها ونفتحها مثل ما نسوي ويا مصابيح الضوء قلوبات اقتصادية. إنه بس القلوب الاقتصادي صعد ورا التعرفة، عودين الزيدي واحد يحكي وياه يشيل لنا التعرفة زين. لكن الإنسان إذا ما يقدر يدوز دقمة أو يتحكم بغضبه، يستطيع أو يطفئ غضبه، يستطيع على الأقل أن يتحكم بردود أفعاله. يعني هناك من يقرر استخدام العنف اللفظي أو العنف البدني حينما يغضب، بعدين يدفع الثمن غالي، يصير له مشكلة عشائرية، يدخل بالسجن. وهناك لا، من يخزن هذه التجربة الأليمة ثم ينتقم من خصمه ولو بعد سنوات عديدة، كما تفعل الناقة. هم يقولون الناقة تشيل الحقد على من يضرها. وأكو نوع آخر هم مثل الحمائم، ما إن يزعجهم شخص حتى يحلقوا بعيدا عنه حيث المكان الآمن. ناس تشتري سلامها الداخلي، تبتعد، شوفك أنت مو أهل للحوار تبتعد عنك. وهاي طبعا خيار لهواي ناس، ويدل أيضا على حكمة معينة.

0: على الأقل بآداب الحوار، بالتحكم بانفعالات الحوار. يعني متى ما كان زمام الحوار في قبضة انفعالاتنا بدلا من العقلانية والموضوعية، ينحرف الحوار عن جادته ويصير مصدر من مصادر تعكير المزاج وراحة البال. العواطف أصدقائي، العواطف مو كلها بالضرورة أن تكون سلبية حقيقة، لأن من خلالها إحنا نقدر نفهم أنفسنا أحبتي، نقدر نفهم الآخرين، نفهم الآخرين حتى نقدر نقرر كيف ممكن يكون مجرى الحوار اللي نصغي إليه. يعني إحنا ما معقولة أنه أنا أعنف وأنه أنا أنتقد شخص غاضب وهو يفرغ ما في جعبته من هموم تراكمت عليه في صدره بسبب مثلا موقف أو بسبب صديق أو مسؤول مزاجي. إحنا لولا الانفعالات ما عرفنا كيف نتعامل مع محاورينه، وهذا الأمر ينسحب على مشاعر الحزن وينسحب على مشاعر الفرح والسرور وغيرها. إحنا البعض قد لا ينتبه لأنه المشاعر معدية، تنتقل المشاعر تنتقل بسرعة مذهلة نحو الآخرين، لا سيما في حالات ما يسمى بفورة الغضب، وهو هذا بالتمام ما يسميه دكتور روجر في كتابه، يسميها فورة الغضب. فورة الغضب اللي حقيقة حسب قوله هي خطيرة وتفضي إلى المشاجرة العنيفة لاحقا. وش قد أكو مشاجرات حقيقة اندلعت كان سببها مجرد تلاسن لفظي أو تجاهل للتصعيد العنيف بين المتحاورين. احنا احيانا هواية من الحوارات، هواية من النقاشات، بل هواية من الشقة مرات يتحول إلى مشكلة تنتهي بجرائم. أنا ما أنسى حقيقة مرة في إحدى الأحياء السكنية الشعبية في بالبصرة، شقة يعني بين شباب أصدقاء تحول لاحقا إلى جريمة قتل. لأن تعرف الإنسان ما يتحمل أحيانا، ما يقدر يميز، أو كلمة ممكن أنت كلمة بالنسبة لك عادية هو بالنسبة إلى كلمة قوية وما يقدر يتجاوزها، وبالتالي تتحول إلى مشكلة. ولهذا يلجأ البعض إلى حيل عديدة حتى ما تنشب معارك لفظية إحنا في غنى عنها، مثل ما يسمى بالصمت التكتيكي، وهي ما هذا الشيء اللي يستخدمه المفاوضون المحنكون عند اشتداد النقاش أو تصاعد حدة الانفعالات، وكأنه يتعمد أن يمنح الطرف الآخر فرصة للتنفيس عن مشاعره ولا يتدخل حتى يهدأ المقابل. قد أثبتت التجارب أصدقائي أن هذا الصمت المتعمد يسهم في تقليل التوتر ويعيد دفة الحوار إلى جادتها الطبيعية. إحنا الكتاب اللي ذكرناه في بداية المحور مع Getting Yes لروجر هو واحد من أكثر الكتب تأثيراً في مجال التفاوض وإدارة الخلافات. أتمنى حقيقة أنه مو بس سياسيين يقرؤوا ولا بس مسؤولين يقرؤوا، كل المواطنين يقرؤون هذا الكتاب، لأنه يسهم في تحسين مهاراتهم في التعامل والتفاوض مع الآخر. أترككم مع هذا التقرير عن كتاب Getting to Yes لروجر فيشر في مجاز، نسمع ونرجع.
1: يعد كتاب الإمتاع حتى الموت لنيل بوستمان واحدا من أكثر الكتب استبصارا بطبيعة الإعلام الحديث، رغم أنه صدر عام 1985، أي قبل الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بسنوات طويلة. أهمية الكتاب لا تكمن فقط في نقده للتلفزيون، بل في الفكرة الأعمق التي يطرحها. الوسيلة الإعلامية لا تنقل المحتوى فحسب، بل تعيد تشكيل طريقة تفكير المجتمع بالكامل. ينطلق بوستمان من مقارنة ذكية بين عالمين، عالم الكلمة المكتوبة وعالم الصورة السريعة. في الثقافة التي تعتمد القراءة يميل الناس إلى التحليل والصبر والتفكير المتسلسل، أما الثقافة التي تهيمن عليها الشاشة فتفضل الاختصار والانفعال والإيقاع السريع. وهنا تبدأ المشكلة، لأن السياسة والدين والتعليم والأخبار تتحول تدريجياً إلى مواد ترفيهية تخضع لمنطق المشاهد لا لمنطق المعرفة. الكاتب لا يدعي أن الإعلام يكذب دائماً، بل يقول إن الخطر الحقيقي يكمن في طريقة تقديم الأشياء، حين يصبح السياسي مطالباً بأن يكون ممتعاً أكثر من كونه عميقاً، وحين يتحول رجل الدين إلى مؤذن تلفزيوني وتختصر القضايا المعقدة في دقائق قليلة قابلة للمشاركة، فإن المجتمع يبدأ بخسارة قدرته على التفكير الهادئ. ما يجعل الكتاب مهماً اليوم هو أنه يبدو وكأنه كتب لعصر الإنفلونسر. بوستمان تنبأ بشكل مبكر بثقافة يصبح فيها الظهور أهم من الخبرة، وتصبح فيها الجاذبية البصرية والقدرة على جذب الانتباه معياراً للتأثير. لهذا يبدو الكتاب قريباً جداً من واقعنا الحالي، حيث يمكن لشخص أن يتحدث في الطب والاقتصاد والسياسة خلال يوم واحد فقط لأنه يمتلك جمهوراً كبيراً. أسلوب بوستمان واضح وهادئ، لكنه يحمل قلقاً حقيقياً على الثقافة العامة، وهو لا يهاجم التكنولوجيا بوصفها شراً مطلقاً، بل يحاول تنبيه القارئ إلى أن كل وسيلة إعلامية تحمل معها طريقة جديدة لفهم العالم. لهذا يبقى الكتاب حتى اليوم واحداً من أهم الكتب التي تساعد على فهم العلاقة بين الإعلام والوعي وبين الترفيه وتآكل المعنى.

إذن أحبتي شئنا أم أبينا راح تبقى العواطف في الإنسان، عواطفنا تبقى مثل النهر المتدفق، مثل الأفكار المنسابة اللي يصعب منع حدوثها، بس إحنا نقدر نستفاد منها في أن نفهم أنفسنا ونفهم الآخرين حتى نصل وإياهم إلى حوار بناء وإلى بر الأمان. حواراتنا هي انعكاس لأفكارنا وبالتالي انعكاس لسلوكياتنا، فش قد ما كانت حوارات تتسم بالعقلانية والهدوء والفكرة الواضحة منزوعة من الأغراض الشخصية، إيش قد ما كانت بناءة وإيش قد ما كانت مثمرة وإيش قد ما كانت تنتقل بنا إلى حلول حقيقية.

حياكم الله أحبتي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ مصطفى نزار. أصدقائي، أفضل طريقة حتى نفهم بيها شخصية المؤثر، أكو شيء هسه، أكو حالة موجودة في السوشيال ميديا اسمها المؤثر، الانفلونسر، يعني الشخصيات المشهورة على الانترنت. من نقول انفلونسر يعني المؤثر اللي عنده صفحات مليونية، مو إلا قبل كان بس الممثل، المطرب، الرياضي عنده صفحات بها أرقام عالية. هسه حاليا لا، أي إنسان ممكن يسوي فد محتوى معين ويطش يصير انفلونسر. ليش يقولون انفلونسر أو مؤثر؟ لأنه صفحته متابعها 1 مليون 2 مليون، وبالتالي يكون هذا مؤثر في الناس. أفضل طريقة حتى نفهم بيها شخصية الانفلونسر هذا أو المؤثر، الحقيقة هي مو السوشيال ميديا، وإنما باستخدام مفاهيم المسرح. ليش؟ لأن المسرح يعلمك فرق مهم جدا بين النجم وبين الصناعة أو الصنعة أو المصنوع. الممثل العظيم هو جزء من منظومة كاملة، نص وإخراج وحركة وموسيقى وديكور وإيقاع. المشكلة تبدي من يتحول كل هذا إلى مجرد خلفية لشخص واحد. هنا يصير الممثل مو نجاح للمسرح، يصير لا، عبء على المسرح. وهذا بالضبط اللي صار ويانا حاليا مع الانفلونسر أو المؤثرين في السوشيال ميديا. احنا مو أول مجتمع يعرف ظاهرة المؤثر. مصر مثلا عرفت شبيه لقضية المؤثر منذ زمان، يعني حتى قبل الانترنت اكو مسرحيات تحولت من نصوص حقيقية الى حفلات ارتجال قائمة على فكرة الإفيه. الجمهور يجي حتى يسمع قفشة مو حتى يتابع العمل نفسه. بالتدريج صار النجم يبتلع النص بشكل كامل ويبلع الفن ككل وياه. صار الفن يختصر بما يقدمه هذا النجم وذلك النجم. ما أدري الصورة قريبة على الفهم. هاي المسألة انتقلت إلى مهن أخرى. قمنا نشوف أطباء يعوفون الميدان الحقيقي لهم اللي هو صالة العمليات، وحدة العناية المركزة، العيادات، ويطلع على السوشيال ميديا يحكي. وصار هذا الطبيب حقيقة يخلط بين العلم بالخرافة حتى يصيرون أقرب للناس، وبالتالي يبتلعون المهنة لأن يصير الشو أهم من المعلومة الطبية. وهذا اللي صار مع كثير من الأطباء آخرهم ربما ضياء العوضي. وشفنا أيضا خطباء دين تحولت المنابر عندهم إلى عروض من الأداء والاستعراضات واللغة المؤثرة، لأن الجمهور صار يكافئ الشخص اللي يصنع ضجة أكثر، يكافئ أكثر من الشخص اللي يمتلك معرفة أكثر.

0: اليوم السوشيال ميديا ضاعفت هاي الظاهرة، ظاهرة النجم الذي يبتلع المجال. حسب تقرير نشر مؤخرا في شركة اسمها ستاتيتا، شركة سنة 25 سوت دراسة أو تقرير قالت أنه أكثر من 5 مليارات إنسان يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي عالميا، وهذا خلق اقتصاد كامل قائم على الانتباه. يعني مو مهم شو تقول، المهم كم واحد يشوفك. هنا صعد المؤثر الجديد. الفرق بينه وبين المؤثر القديم أنه القديم غالبا كان يمتلك صنعة حقيقية، يعني عادل إمام، سمير غانم، عنده صنعة حقيقية وممثل حقيقي، بس ربما أفسدها البعض بالشو، من زيد الشو شوية أثر على جودة كواليتي التمثيل وعلى الرسالة. شوف احنا مثلا بالبوديغارد مال عادل إمام هناك انتقاد كان يقول لك الشو تغلب على قصة المسرحية، ما بيها ذاك الشغل المسرحي، ما بيها حبكة، ما بيها رسالة تريد أديها. بينما الحديث قد يظهر أصلا بلا أي صنعة محددة، يعني أكو ناس يفتح الكاميرا ويظل يحكي، هو ما عنده صنعة أصلا، يوم يحلل الحرب مال الشرق الأوسط، وباشر يناقش الاقتصاد، وبالليل ينطي نصائح طبية، وثاني يوم يفتي بالطاقة النووية. عقلية الخبير بكل شيء صارت جزء من المشهد اليوم. أكو كتاب هواي حلو لتوم نيكولز يناقش هذا الظاهرة، اسمه موت الخبرة. هذا الكتاب أنا حقيقة راح أحكي عنه سريعا، لكن راح أخصص له محور كامل في حلقتنا لأن الكتاب غاية في الأهمية. شنو يعني يقول؟ يعني هو يمر على هواي من المشاكل، يمر على هواي من أمراض عقل عصرنا لهذا الزمن، لكن واحدة من الأشياء الأساسية اللي يقولها أنه عصر الإنترنت هو خلق وهم خطير أنه امتلاك معلومات متناثرة يعادل الخبرة الحقيقية، ولهذا صار كثير من الناس يشوفون رأي المختص مجرد وجهة نظر. طبعا هذا كلام خطير جدا. هسه أنا أشوف، أنا ذاك اليوم أحد أفراد أسرتي دز لي فيديو لبنية، بنية لابسة يعني ملابس عادية، لا هي طبيبة، لا هي خبيرة تغذية، لا هي دارسة أكاديميا، بنية قاعدة بالبيت وتحكي عن الدجاج والبيض وفلان شي يكلو وفلان شي لتاكلون. يابا هسه أنت منو؟ شنو دراستك؟ شنو خبرتك في هذا المجال؟ إيش قد درستي؟ إيش قد بحثتي؟ سويتي أبحاث؟ لو أنت قارية معلومات في مكان وجاية تقلينه. وأكو ناس جاي يتأثرون بهاي الفيديوهات، وناس يعني كبار ودارسين ومو ناس جهلة. أنا أعرف شنو أقول حقيقة. فأحكي وياهم أقول لهم يا بأتهم ما يصير أي واحد عنده صفحة يفتح له فيديو ويحكي حكي يبدو عليه أنه هو كلام علمي، لكن لا هو يقول لك أنا شنو، ولا أنا إش دارس، ولا أنا شو مسوي أبحاث حتى وصلت إلى هذه النتيجة. الأخطر من هذا أنه المؤثر الحديث صار أحيانا أداة سهلة للتوجيه، لأن المطلوب هي مو أنه من هو يعرف أكثر، المطلوب هو من يؤثر أكثر. فأنا أروح للواحد عنده صفحة 2 مليون أطيه بهك هذا $1,000 بالشهر بالسنة، 2000 5000 دولار، بس وجه للناس لهذه المفاهيم، احكي بهالمنطقة لا تحكي بهالمنطقة، احرف عقول الناس عن مشكلات المجتمع الحقيقي، خليهم يحجون بهاي المناطق، خليهم زيد مثلا الكلام عن الطائفية، احفر بالمناطق بالكلام عن التاريخ وعن الماضي، بينما مشكلات الحاضر مو مهمة. كلما كان الإنسان فارغ أكثر صار أسهل يملأ عليه بسرعة، وبالتالي يتحول إلى خلينا نسميها أمبليفاير، مكبر صوت، أي خطاب رائج أو مطلوب يروح يسوي له ريبلاي ويعيد إنتاجه من جديد. حتى نسلط أضواء أكثر على هذا الموضوع راح نروح بهذا التقرير الذي يتحدث عن كتاب الإمتاع حد الموت، كتاب لنيل بوستمان، واللي هو واحد من أكثر الكتب استبصارا بطبيعة الإعلام الحديث، رغم حقيقة أنه هو صدر قبل ما يقارب 39 سنة و40 سنة، لكن كتاب كان استشرافي مهم جدا يتنبأ بكثير من الأحداث التي وقعت بعد 3 عقود. نسمع ونرجع، حياكم الله.
1: يعد الوصول إلى نعم واحداً من أكثر الكتب تأثيراً في مجال التفاوض وإدارة الخلافات، لأنه نقل فكرة التفاوض من مفهوم الغلبة إلى مفهوم الوصول إلى مصلحة مشتركة. الكتاب الذي شارك في تأليفه روجر فيشر وويليام يوري ضمن مشروع التفاوض في جامعة هارفارد يتعامل مع التفاوض كعملية بحث ذكية عن حلول تمنع الخسارة المتبادلة. الفكرة المركزية في الكتاب تقوم على ما يسميه المؤلفان التفاوض المبدئي، أي فصل الأشخاص عن المشكلة والتركيز على المصالح الحقيقية بدل المواقف المعلنة. كثير من النزاعات بحسب الكتاب تتعقد لأن الناس تتمسك بالمواقف لا بالأسباب التي تقف خلفها. الشخص قد يطلب راتباً أعلى لكنه في الحقيقة يبحث عن التقدير أو الأمان الوظيفي. عندما تفهم المصالح العميقة يصبح الوصول إلى حلول أكثر مرونة ممكناً. من أهم نقاط قوة الكتاب بساطته العملية. الأمثلة المطروحة لا تخص السياسة أو التجارة فقط، بل تمتد إلى العلاقات العائلية والعمل والحياة اليومية. لذلك يشعر القارئ أن الكتاب يشرح آليات بشرية عامة لا مجرد تقنية تفاوضية جافة. كما أن مفهوم باتنا الذي يقدمه الكتاب، أي أفضل بديل متاح إذا فشل التفاوض، أصبح لاحقا من المصطلحات الأساسية في علوم الإدارة والتفاوض. ورغم أهمية الكتاب يؤخذ عليه أحيانا أنه يفترض قدرا من العقلانية والتعاون قد لا يتوفر دائما في الواقع، خصوصا في البيئات العدائية أو مع الشخصيات المتلاعبة. بعض النزاعات تبحث عن الهيمنة فقط، مع ذلك تبقى قيمة الكتاب كبيرة لأنه يقدم طريقة تفكير تساعد الإنسان على تقليل التوتر وفهم دوافع الآخرين وتحويل الخلاف من معركة شخصية إلى مسألة قابلة للحل.

إذن أصدقائي، بعد التقرير نقدر نقول إنه مشكلتنا مو بس إنه إحنا عندنا مؤثرين أو موجودين مؤثرين في السوشيال ميديا بحياتنا، بقدر ما هي غياب المجتمع اللي يفرق بين الأداء وبين المعرفة. هذول بأدائهم بالشو اللي يسووا، يعني قضية ضياء العواضي أنا أشوف في كثير من يمهم هي ظاهرة أداء، إبهار بالشو، بالسيطرة على الآخرين من خلال قوة الأداء وإقناعه. طبعا أي أشخاص هم الذين يقتنعون به؟ الأشخاص اللي هم مستعدين للتصديق، اللي مسألة التحقق من أدلة الأنترنت عندهم هي مسألة ثانوية، يعني كل شيء على الأنترنت يشوفوه يعاملونه كحقائق مطلقة. المجتمع اللي ما يفرق بين الأداء وبين المعرفة، المجتمعات اللي ما تتقشمر بسهولة، هاي المجتمعات اللي حافظت على جودة التعليم وعدها طبقة وسطى قوية معرفيا، قوية في وعيها، وعدها تقاليد مهنية تحافظ بيها. ماكو واحد يجي واحد هو مدارس أبحاث ما مستند على أدلة ويحكي براحته على الأنترنت. هاي المسألة يجب أن تراقب، يجب أن تحدد، لأن جاي تأثر حقيقة. ومثل هيك مجتمعات بها تقاليد، مجتمعات بها تعليم جيد، استطاعت نسبيا أن تمنع انهيار المعايير. أما مجتمعاتنا اللي للأسف تتراجع بها قيمة الحرفة، صارت بيئة مثالية لهيمنة الضجيج الإلكتروني وتداخل الاختصاصات، بحيث شخص تلقاه هو شهادته شيء ويتكلم في شيء ثاني. ولهذا من تشوف مؤثر على الانترنت، من تشوف شخص صانع محتوى يتكلم بكل شيء، حاول أن تسأل نفسك شنو اللي صار بالمجتمع حتى يصل هذا النموذج ويكون مؤثر أكثر من صاحب الاختصاص. يعني هاي مسألة طامة كبرى، أن يكون شخص عادي يتكلم باختصاص معين فالناس تسمع منه أكثر من صاحب الاختصاص. وأنا أتصور أنه هذا قمة الفوضى، يعني ماكو فوضى توصلها المجتمعات أكثر من هذه الفوضى. بعد أنت ما تقدر تصدق بشي، وكلها تحكي، كل واحد يحكي بشكل، وممكن أنت تشوف أنت إنسان دارس ومتعلم يصدق بمقطع فيديوي أكثر ما يصدق بطبيب الاختصاص اللي راجعه وما يمشي بكلامه. وهسه يعني الموديل الجديد هذا مال إنه والله تركوا الدواء واعتمدوا على الحمية فقط وكذا، ودولة تجار مال أدوية، هذا الكلام حقيقة المدمر اللي إلى الحد الآن الأرقام تقول لك إنه عاشر حالة وفاة مسجلة في مصر جراء اتباع بعض الأطباء الذين ينادون بحميات معينة وأنظمة معينة تعرفونها، ويعني انتشرت في الآونة الأخيرة.

أصدقائي، ما تبقى من وقت البرنامج أريد أمر على فالظاهرة عراقية بامتياز بالآونة الأخيرة حقيقة، ما ألا هي وهي ظاهرة الخلاف والاشتباك والعنف الرمزي العراقي. ما أدري شنو صاير بينا صراحة. افتح التلفزيون على أي قناة وشوف أي برنامج، وما راح أقول لك برنامج سياسي، شوف البرامج الرياضية، شوف البرامج الفنية، شوف البرامج الاجتماعية، شو تشوف؟ خاصة إذا كان تلقفت ضيفين، تشوف اثنين جاي يصايحون يتهاوشون، اثنين جاي يتعاركون، صوت عالي، مقاطعة، واحد يعلي على الثاني، واحد يحاول يستفز الثاني، واحد يحاول يكيد للثاني بالكلام وينبذ بالمفردات، ويصير حالة من التوتر وحالة من الهوسة وحالة من عدم الفائدة. أخوان، إحنا يعني دربنا وتعلمنا إنه الإعلام هو معلومة، من اسمه إعلام، معلومة، فائدة، متعة، حقائق، مو عرك، مو هوسة وصياح وواحد يسوي مكيدة للثاني وواحد يستفز الثاني وواحد ينرفز الثاني بحيث يصير فد عرض ممل ما تقدر تكمله. أي برنامج، خل البرامج السياسية حدث ولا حرج، يعني بعد شوية وتتحول إلى الاتجاه المعاكس مع الفيصل القاسم، يعني عرك بالكراسي وعرك بالأيدي وعرك شنو اللي صار بالمجتمع العراقي. حتى من تدخل إلى الفيسبوك وتشوف فيديو، أي فيديو رياضي، واحد يحكي على المحترفين وواحد يمدح المحليين، فيديو رياضي آخر إنه بالرياضة صارت هم قسمين، هسا عرفنا بالله السياسة والدين، هسا الرياضة هم صارت، هسا الموديل الجديد أنت ويا عدنان درجال لو أنت ويا يونس محمود، وتشوف صايرة معسكرين وصايرة مالخ وصايرة هوسة، وما تفتهم شنو. يغيب الحديث عن الرياضة ويحضر الحديث عن الاستقطاب، الحديث عن الانقسام، الحديث عن أنه تلو وياي لو ضدي. مو هاي الطوبة اللي حبيناها، مو هاي كرة القدم اللي تعودنا نشوفها ونريد نشوفها. وهكذا بالفن، شوف إنك هسه إذا تحكي على فنان معين يطلعون أنصاره يكفروك، فإنك إذا تنتقد شاعر معين، فإنك إذا تنتقد سياسي معين، فإنك إذا تنتقد سما نقول بالله رئيس عشيرة أو سياسي أو، لأن هذه بالله منتهين منها. لكن أن تنتقل حمى الانقسام وحمى العنف الرمزي إلى أن تصل إلى المفاصل الترفيهية، المفاصل الرياضية الفنية، لا، هاي حقيقة سابقة خطيرة في المجتمع.

طبعا احنا ممكن انه نقول انه هذا النمط من الاعلام هو نتيجة لتحولات المجتمع، التحولات السياسية والنفسية اللي مر بها العراق خلال العقود الأخيرة. مجتمعات اللي تعيش سنوات طويلة من الحروب أصدقائي، سنوات من الانقسامات، سنوات من الأزمات، تبدأ تدريجيا بفقدان الثقة بالآخر، ويصير الاختلاف يعني حالة من حالات التهديد. يقوم احنا نفهم أي واحد يختلف ويانا وكأنه يهددنا، وكأنه مصدر خطر علينا، بدل أن يكون مصدر للنقاش، مصدر للإثراء. هذا التوتر ينتقل لاحقا إلى الإعلام، لأنه الإعلام بطبيعة حالته يعكس الحالة العاملة، المزاج العام للمجتمع ويضخمه. بالتالي احنا طبيعة وسائل الإعلام الحديثة ساهمت في تعميق هذا الأسلوب. يعني المنصات الرقمية تعتمد على جذب الانتباه، فالمقاطع اللي بيها هوسة، المقاطع اللي بيها عرك، المقاطع اللي بيها شتايم، المقاطع اللي بيها طلابة تشوف بيها تفاعل أكثر. والقائمين على هاي المنصات هم دينهم ومذهبهم التفاعل، يحبون التفاعل. الصراع أسرع في الانتشار من الحوار الهادئ. وإذا نرجع إلى علم النفس الإعلامي، أكو دراسات تشير إلى أن الدماغ البشري ينجذب تلقائيا إلى التوتر والمواجهة، ولهذا البرامج الصاخبة تحقق حضور أوسع أحيانا. هذا طبعا مشكلته أنه يؤثر على الذوق العام، مشكلته أنه يؤثر على طريقة التواصل بين المجتمع. المشاهد اللي يقضي ساعات طويلة أمام شاشات الموبايل والآيباد والتلفزيون، اللي قائمة يعرضوا له لغة قائمة على السخرية، على الاتهام، على المقاطعة، راح يعتبر هذا الأسلوب هو الأمر الطبيعي، فيقوم يستخدمه بحياته اليومية. ولهذا تشوف أنت صعب أنه تتناقش ويا أحد، صعب تتناقش ويا أهل بيتك من دون أن تدخل حالات من المقاطعة، حالات من الصوت العالي، حالات من عدم الإصغاء للآخر والاعتراف بالآخر. أخواني لازم نواجه هاي المسألة بأنه نبني ثقافة مختلفة تعيد الاعتبار لفكرة الحوار. المجتمعات المستقرة المتحضرة هاي مجتمعات ما تخاف من فكرة الاختلاف. أنت تختلف معي وأنا أختلف معك، أنت تحتفظ برأيك وأنا أحتفظ برأيي. أكو قواعد تحترم الاحترام أو تحافظ أو تحمي الاحترام العام. الإعلام يفقد قيمته لما يتحول إلى مساحة لتغذية الغضب الجماعي ولتعزيز هاي النعرة الشعبوية اللي صايرة عند شعبنا. وأنا ملتقي ببعض يعني خلينا نسميهم دهاقنة الإعلام، يقول إيه أنا أحيانا أتعمد أكون شعبوي حتى المقطع يجيب تفاعل. فأخوان جاي يلعبون عليكم، يلعبون على مشاعركم، لا تستدرجون لمثل هذه الظاهرة. خليكم، إحنا شعب حضاري ومرتب ومهذب ومتربي، خلينا نعكس تربيتنا ونعكس اللي يليق بينا بالشي اللي نشوفه وبالشي اللي نعلق عليه وبالشي اللي نتفاعل وياه، حتى القيم الزينة هي اللي تسود.

إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. يا رب تكونون قد استمتعتوا في هذا الوقت وقضيتم بهذه الحلقة وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج والمنفذ مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
2: سلاماً بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
3: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العلي.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضه ابداع وتالق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.
1: الدوريات المشتركة لرسم الأمن في مياه الخليج. عقود طويلة شهدت احتكاكات وحوادث احتجاز متكررة للصيادين العراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، إذ تشير التقارير والإحصاءات الرسمية إلى احتجاز عشرات الزوارق سنوياً وتوقيف المئات بسبب تداخل الحدود البحرية الضيقة في خور عبدالله والخليج العربي، والتي لا تتجاوز في بعض نقاطها بضعة أميال بحرية. وامتداداً لهذه التعقيدات، تتأثر المنطقة أيضاً بالتوترات الإقليمية المحتدمة حول خطوط نقل الطاقة والتنافس الجيوسياسي، ما يجعل أي تحرك بحري غير مقصود تحت مجهر الحذر الأمني. ورغبة في تحويل هذه المياه المشتركة من مساحة احتكاك وتوتر إلى نقطة تنسيق واستقرار، تبرز اليوم مبادرة من البصرة لتسيير دوريات أمنية مشتركة بين خفر السواحل العراقي والكويتي لحماية صيادي البلدين وتأمين الحدود.

0: يحدثنا الصياد أبو عدنان بنبرته العفوية الشعبية الجنوبية الصادقة، والتي تحمل في طياتها التفاؤل والحرص الحذر، إذ يرى في التنسيق الأمني فرصة لحفظ الأرواح والرزق، موضحاً أهمية معرفة كل صياد لحدوده لتجنب المخاطر والتصعيد في ظل الأوضاع الإقليمية الحساسة.
1: والله هي مبادرة حلوة، يعني تبشر بخير إن شاء الله، يعني المصلحة الصيادة والمصلحة البلدين، الخال وابن اخته على قولتهم، والكويت مو غربة علينا، هم من عندنا وبينا. نروح ونرجع نقول إرادنا حكومة قوية، وإن شاء الله إن شاء الله نستبشر بخير بهاي حكومة السيد الزيدي. أنا اليوم هذا بيتي، أعرف هاي غرفة إلي، هاي غرفة لأخوي، هاي غرفة لأهلي، بعد كل من يعرف حدوده. جزء كبير يعني من الخطر أنه تروح تجازف وتروح على المياه الكويتية، خصوصا بهذا الوقت حساس، يعني حرب بين أمريكا وإيران والخليج وياهم ويا أمريكا، فلذلك يتحسسون من أي شخص يجي. حتى الحدود مالتنا أخلي مسافة واسترزق على رب العالمين، ورزق وين ما تروح موجود. مو شرط أنا أروح على الحدود الكويتي أو أتقرب عليهم قليل، لا، أبقى على ضمن حدودي وجاي من عندها، أتجنب الخطر المخاطر. ليش أحمل روحي مسؤولية وأنا طالع على باب الله وأروح لأهلي لو مكتول لو مصوب؟ ليش أنا ما ينتظروني؟ أجيب لهم لقمة خبز، أجي لهم بتابوت، لو أجي لهم مصوب بعد أصير عالي عليهم والوضع مالنا تعبان.
0: ومن الجانب الكويتي حدثنا وزير الداخلية الكويتي فهد الصباح بنبرة هادئة هادفة ورصينة تعكس روح الجوار والحرص الدبلوماسي والأمني. يؤكد الوزير على الموقف الرسمي الثابت في وأد الفتن واستمرار الزيارات والتنسيق لحماية الملاحة والتجارة بين البلدين الشقيقين.
2: مهما يحصل بين الكويت وبين العراق يبقى راح نظل جيران وراح نظل أخوان. اللي يحاول يخلق فتن بيننا وبين بعض هالزيارات راح تتكرر، وأنا ما هي أول زيارة هذه لي ولا راح تكون آخر زيارة، علشان أي واحد يضمر الشر ويحاول يفرق بين العراق وبين الكويت علشان نوئد الفتنة في بدايتها. اللي يضمر الشر للكويت أو للعراق لازم احنا نحاربه ونحاربه بقوة. وطبعا الحركة التجارية ما لازم توقف، إذا في أي شخص يحاول يوقف الحركة بين الكويت والعراق وطبعا هذا مستحيل راح يتم. نعم يوقف إلى فترة معينة ولكن راح تستمر، والحياة لازم تستمر في النهاية.
0: وفي رؤية شبابية واعية يتحدث الصياد علي قاسم بنبرة متزنة وموضوعية، مبرزاً أهمية ثقافة الوعي البحري والالتزام بالترسيم الحدودي للابتعاد عن الأزمات التي تمس علاقات الأخوة والشاطئ الموحد.
3: طبعاً هذا المقترح يعني كلش مناسب ويفيد الطرفين، الدولة العراقية والدولة الكويتية بالأخص الصيادين، لأن على مود ما يسبب فد حزازية بين الدولتين ومشاكل تخلينا بموقف احنا بغنى عنه. فهذا التعاون يعني يسبب يعني فد ابتعاد عن المشاكل، يعني ما نحط نفسنا فد موقف احنا بغنى عنه، وبالتالي دولة الكويت يعني دولة شقيقة واخواننا ودولة مجاورة، واحنا يعني دولتين متشاطئات على نفس البحر. الصياد يعني لازم يثقف نفسه، انا اليوم مثلا ما اجي اطلع الصيد ما اتعدى الحدود البحريه مع الدول المجاوره، عمود ما اخلي نفسي فد مشكله يعني ابغنى عنها اضعاف اضعاف. راح يعرف الترسيم الحدود البحري، بالتالي راح يصيد بكل اريحيه، بالتالي ما راح يصير مشاكل وكل هاي الامور راح تنحل.
0: وحول الخطوط الرسمية والإجراءات التشريعية والتنفيذية للطلب يتحدث عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة بنبرة حازمة ومسؤولة، كاشفاً عن تحرك السلطات المحلية لتأطير هذه المبادرة عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات المعنية.
4: السيد محافظ البصرة حمل هذا المقترح وطرحه أمام السادة أعضاء مجلس المحافظة، الكل أيد المقترح، تأسيس لجان تنسيق مشتركة تقوم بإدارة عملية عمل الصيادين وتسيير دوريات ورحلات مشتركة من القوات البحرية العراقية والكويتية. إضافة إلى ذلك خاطب وزارة الخارجية والحكومة بأن تأخذ دورها الصحيح في مسألة حماية المياه الإقليمية وحماية الصيادين وإتاحة الفرصة للصيادين للعمل والاسترزاق في المياه العراقية. هذا المقترح تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المحافظة ورفع على شكل توصية تم مناقشته في مجلس النواب. مجلس الوزراء أيضا استجاب لهذا الطلب، وأعتقد أكو لجان سوف يعلن عنها إن شاء الله في المستقبل سواء اتحادية أو محلية. بالنسبة لنا إذا ما صارت لجان من الحكومة الاتحادية أكيد إحنا عندنا صلاحية نقدر ناخذ قرار في هذا الموضوع، لأن إحنا الدولة المتشاطئة والمتجاورة في البحر مع الكويت.
0: بين خطوط الحدود والأمواج تقف البصرة والكويت اليوم أمام فرصة تاريخية لصياغة واقع أمني جديد في مياه الخليج. إن تحويل هذا المقترح إلى واقع ميداني عبر دوريات مشتركة ولجان تنظيمية لا يؤمن قوت يوم الصيادين العراقيين وحمايتهم فحسب، إنما يؤسس لنموذج جيرة واعدة تغلق الأبواب أمام الفتن وتضمن استقرار الحركة التجارية وتجعل من البحر جسراً للتواصل لا مسرحاً للنزاع.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
4: كودو كودو،
3: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
4: كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
9: الهيدروجين الأزرق وطاقة الشمسية بدائل النفط المستقبلية في العراق.

في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 ذهب عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق إلى باكو عاصمة أذربيجان حيث انعقد

هذا المؤتمر، وألقى كلمة غير مؤثرة عن تأثر العراق بالتغير المناخي الذي يجتاحه. ورغم تأكيد خطاب رئيس الجمهورية على أن العراق يعتمد بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، كشف رشيد عن وجود عدة وثائق واستراتيجيات وخطط لتمهيد مسارات عملية للقطاعين العام والخاص للوفاء بالتزامات العراق المناخية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعبئة الموارد المالية لمواجهة تحديات التغير المناخي والسير نحو مستقبل أكثر استدامة. الرئيس قال للمؤتمرين إن العراق يعمل على تنفيذ التزاماته ضمن اتفاقية المناخ وما يليها من وثائق دولية لتخفيف مساهمته في انبعاثات الغازات الدفيئة واكتساب المرونة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والتحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة. لكن ذلك الخطاب المزدحم بالوعود لا يشبه أي شيء يحدث على الأرض، ففي الوقت الذي تحدث فيه رئيس الجمهورية عن إنجازات غير متحققة حتى الآن في تحويل مسار العراق من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة، يقف العراق ثالثا بين أكثر 9 دول في العالم حرقا للغاز المصاحب لإنتاج النفط بحسب آخر تقارير البنك الدولي.

وفقا للبنك الدولي، تظل روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق والولايات المتحدة وجمهورية فنزويلا البوليفارية والجزائر وليبيا ونيجيريا والمكسيك الدول التسع الأولى في إحراق الغاز في عام 2023، وتتحمل هذه الدول المجتمعة مسؤولية 75% من إحراق الغاز العالمي، في حين أنها مسؤولة فقط عن 46% من إنتاج النفط العالمي. في الوقت الذي يعتمد العراق على الوقود الأحفوري بنسبة 98% لإنتاج الكهرباء، يتجه العالم لتقليل هذا الاعتماد في كل عام. ففي عام 2022 بلغت طاقة الرياح والطاقة الشمسية مستوى قياسيا وصل إلى 12% إنتاج من الكهرباء العالمية، ارتفاعا من 10% عام 2021 وفقا لتقرير أصدره عام 2023 مركز أبحاث الطاقة أمبير. يتمتع العراق بأكثر من 3000 ساعة من سطوع الشمس من أصل 8700 ساعة في السنة، وهذا يجعله من أكثر بلدان العالم ميزة للاستفادة من الطاقة النظيفة لإنتاج الكهرباء، لكنه ما يزال متعثرا في هذا المجال رغم محاولات لافتة في هذا المجال، منها شراء شركة قطر للطاقة 50% من حصة مشروع توتال أنرجيز للطاقة الشمسية في العراق، والذي تصل طاقته الإنتاجية القصوى إلى 1.25 جيجاوات.

وقالت قطر للطاقة إن مشروع الطاقة الشمسية الذي سيتم تطويره على مراحل سيدخل حيز التشغيل بين عامي 2025 و2027، سيكون قادراً عند اكتماله على توفير ما يصل إلى 1.25 جيجاوات في الذروة من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن المشروع سيتضمن استخدام 2,000,000 لوحة شمسية ثنائية الوجه وعالية الكفاءة، وسيوفر المشروع عند اكتماله الكهرباء لحوالي 350,000 منزل في محافظة البصرة. هذا المشروع هو جزء من مشروع كبير يسمى مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق، والذي تبلغ قيمته 27 مليار دولار، يهدف إلى تعزيز إمدادات الكهرباء في العراق بأساليب منها الحفاظ على الغاز في 3 حقول نفطية بدلاً من حرقه واستخدامه في تزويد محطات توليد الطاقة. لكن تحول العراق من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة لا تقف تحدياته عند حقل الكهرباء فقط، فالبلاد تعتمد بشكل ريعي على النفط، وميزانية العراق السنوية تحدد وفقا لسعر برميل النفط وحده.

تصل المياه إلى الأهوار من نهري دجلة والفرات عبر قنوات مائية طبيعية، ومع انخفاض مناسيب هذين النهرين بسبب قلة الأمطار وتقليص الإطلاقات من تركيا، حيث ينبعان بدأت تجف شيئاً فشيئاً. نسبة الإغمار فيها حالياً لا تتجاوز 3%. إن وزارة الموارد المائية خططت بعد عام 2003 لإغمار 5560 كيلومتراً مرباً من مساحة الأهوار، والمساحة الجافة حالياً تبلغ 5400 كيلومتر مربع. أعلى نسبة أغمار كانت عام 2019 حيث بلغت 98%. لم يبق من الأهوار في الوقت الراهن سوى جداول وأنهر ضيقة ومساحات بسيطة مغمورة بالمياه، أما المساحة الأعظم منها فهي أرض يابسة متشققة. هذا الواقع الذي أدى إلى هجرة آلاف السكان لم يعد يجذب الطيور المهاجرة أيضاً. كانت الأهوار تستقطب نحو 40,000 طائر سنوياً، وكانت الذقار صاحبة النصيب الأكبر منها، لأن أهوارها تشكل نحو 60% من مجمل أهوار الجنوب. تشهد المدة المحصورة بين تشرين الثاني وآذار من السنة موسم استقرار الطيور المهاجرة نحو هذه البقعة المائية بعد انجماد بلدانها الباردة.

تنطلق الطيور المهاجرة من روسيا وجنوب سيبيريا كشمال القوقاز وكازاخستان والسهوب السيبيرية وشرق أوروبا وشمال شرق إيران، متخذة من المناطق اليابسة طريقا للتنقل متفادية عبور البحار، فهي لا تقوى على التحليق مدة طويلة في الهواء. تتخذ هذه الطيور خطين معروفين في الهجرة هما الآسيوي والسيبيري بعد أن تزداد برودة تلك المناطق وتبدأ مرحلة الجليد. إن طيور تلك المناطق تنطلق نحو الأهوار لتتوقف فيها من أجل الاستراحة، حيث تستقر فيها أياماً وتارة أسابيع، وأحياناً تبقى فصلاً متكاملاً تتكاثر خلاله قبل أن تعود إلى مواطنها مع بداية موسم الصيف، فيما يكمل قسم آخر مسيره نحو المناطق الأفريقية. وأبرز هذه الطيور البجع الأبيض والعقاب الإمبراطوري الشرقي وعقاب البادية والبط ذو الرأس الأبيض والأوز ذو الصدر الأحمر والبط القطني وطيور أخرى مهددة بالانقراض. بحسب دراسة حديثة، فإن الأهوار تعد ملاذاً لأكثر من 270 صنفاً من الطيور المهددة بالانقراض، مثل الخضيري، الحذاف، وطائر فلامينكو، والشاهين، والبرهان، والقطقاط، والرفراف، وأبو زلة، والشهرمان. تتغذى هذه الطيور على الأحياء التي تعيش في الأهوار كالضفادع والأسماك والحشرات والزواحف.

منذ العام الماضي لوحظ انخفاض عدد الطيور الوافدة، حيث يدفع الجفاف أسراب الطيور المهاجرة إلى التوجه نحو أقرب المناطق المتمتعة بوفرة مائية. إنها تذهب إلى أهوار إيران القريبة من الحدود العراقية، قسم منها يتجه نحو الكويت أو الإمارات، والبعض يهبط عند بحيرتي دوكان ودربندخان في السليمانية شمال العراق. إن أهوار جنوب العراق تستقبل 30 إلى 40 ألف طائراً سنوياً، 70% منها تدخل أهوار ذي قارة. ثمة سبب آخر يدفع الطيور المهاجرة إلى العزوف عن ارتياد أهوار العراق، إنه الصيد الجائر. تشير مديرية بيئة ذي قارة إلى أن أسراب الطيور المهاجرة انخفضت إلى النصف أو أقل، فالأعداد الوافدة باتت لا تتجاوز 12 ألف طائراً سنوياً بسبب الجفاف والصيد الجائر. توافد الطيور لا يشكل ضرباً من ضروب ترف الطبيعة فحسب، بل أنه يساهم بدرجة كبيرة في منع تحول النظام البيئي إلى مصدر خطر على السكان، فإن قلة أعداد الطيور المهاجرة تخل بالبيئة الحيوانية وتتسبب بظهور كائنات لم تكن تجرؤ على الظهور سابقاً.

توجد حيوانات نافقة لا يمكن الوصول إليها أو التخلص منها إلا من خلال بعض أنواع الطيور التي تطلق عليها اسم الطيور القمامة. تتغذى الطيور القمامة على جيف الحيوانات النافقة، وبالتالي تساهم في تنظيف البيئة والحفاظ عليها. بعض أصناف الطيور تتغذى على الحشرات واليرقات والزواحف. أي اختلال في هذه السلسلة يعني تلاعباً ببيئة الحيوان، وهو ما يؤدي في النهاية إلى نزوح الحيوانات نحو أماكن قد يسكنها البشر. لذا نشاهد بين حين وآخر هجوم حيوانات مفترسة أو زواحف على الأهالي في المناطق القريبة من الأهوار. تنصب كل أحاديث المتخصصين على أن حل مشكلة الجفاف ومشكلات البيئة الناجمة عنه يكمن في التفاوض الفاعل مع دول المنبع للحصول على كميات أكبر من المياه. حتى حلول زمن التفاوض ونجاحه، ستفارق الأهوار آلاف الطيور القادمة من الشمال بعد أن فارقت الخضرة والمياه.

تتزايد المخاوف من حدوث جفاف كامل في الأهوار العراقية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار بفعل ظاهرة التغير المناخي التي تضرب مفاعلها العراق بقوة منذ سنوات. ويعد العراق خامس الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية العالمية وفق وزارة البيئة العراقية، وتأتي المياه إلى الأهوار من نهري دجلة والفرات اللذين يوفران بيئة طبيعية للأسماك والطيور والحيوانات، وتعد الأهوار نقطة استراحة وتوقف لآلاف الطيور المهاجرة بين سيبيريا وأفريقيا، فضلاً عن مناظرها وطبيعتها الخلابة التي تجعلها من أبرز المناطق السياحية العراقية.

ويحذر الخبراء البيئيون من أن الخطر الذي يعصف بالأهوار حالياً لا يقتصر فقط على تدمير واحدة من أبرز معالم العراق الطبيعية الموغلة بالقدم والإخلال بالتوازن البيئي لمناطق عراقية شاسعة، بل يمتد ليشمل حدوث هجرات جماعية لسكان مناطق الأهوار نحو مدن ومناطق عراقية أخرى، مما يقود لاندثار مجتمع الأهوار. ويتسبب الأمر بضغوط كبيرة ديموغرافياً واقتصادياً وخدمياً على المدن والبلدات والقرى التي يقصدها سكان الأهوار، إذ يعتمدون غالباً على مياه الأهوار لرعي وسقي جواميسهم وصيد السمك والزراعة، وخاصة زراعة الأرز.

يعيش العراق ظروفاً بيئية قاسية جداً نتيجة قلة التساقط المطري، بل وانعدامه في بعض مناطقه خلال العامين الماضيين بسبب أزمة الجفاف التي تتفاقم عاماً بعد آخر، إضافة لقلة الإمدادات المائية لنهري دجلة والفرات بفعل تجاوز دول الجوار تركيا وإيران على الحصص المائية العراقية من خلال بناء عدد ضخم من السدود في جنوب شرق الأناضول، وقطع معظم روافد نهر دجلة من الجانب الإيراني وحرفها عن مسارها الطبيعي نحو الأراضي الإيرانية، الأمر الذي انعكس بأقصى تأثيراته السلبية على البيئة العراقية، ملحقاً الضرر بأكثر من 70% من الأراضي الصالحة للزراعة في عموم العراق، خصوصاً في مناطق الوسط والجنوب، وجفاف الخزانات المائية السطحية مثل بحيرة حمرين التي تمد ما يقارب 65% من الأراضي الزراعية في محافظة ديالى بالمئة. نتائج هذه الكوارث البيئية تظهر بأقصى صورها في جنوب البلاد، تتعرض بيئة الأهوار العراقية لأسوأ سيناريو بيئي منذ عام 2003، فالأهوار تتمركز في ثلاث محافظات وهي ذي قار، ميسان والبصرة، والتي ضمت في شهر يوليو من العام 2016 إلى لائحة التراث العالمي لليونسكو. وعلى إثر ذلك استبشر العراقيون خيراً بدخول عامل الحماية الدولية التي ستتولى دور المدافع عن هذه البقعة الحيوية من العراق، في ظل غياب الدور الحكومي تماماً عن المشهد منذ عقود، لكن الأهوار وصلت إلى حالة يرثى لها، إذ جفت أهوار ذي قار بنسبة 85% من مساحتها وبواقع 80 سنتيمتر عن مستواها الطبيعي، وأهمها هور أبو زرق في قضاء الإصلاح شرق الناصرية، وأهوار ميسان بنسبة 90% أهمها وأكبرها هور الحويزة وبركة أم النعاج.

نتائج هذا الانحدار في الواقع البيئي كارثية، حيث بدأ العديد من سكان الأهوار بالهجرة من مناطقهم بعد خسارة مصادر رزقهم بفعل فقدان المياه وتبدد الثروة السمكية وهلاك أعداد كبيرة من المواشي باتجاه مناطق المياه شمالاً، التي هي أيضاً مهددة بالجفاف باستمرار نسب الواردات المائية الضئيلة. وهذه الهجرة لن تؤثر على الوضع البيئي فقط، بل ستسبب ضغطاً سكانياً على مراكز المدن والأقضية والنواحي، فضلاً عن التغير الديموغرافي الذي يرافق عمليات الهجرة والانتقال لنظام التجمعات حول مصادر المياه الطبيعية. اقتصر الأمر مع الأسف على تحويل ملف الأهوار من وزارة الموارد المائية لوزارة الهجرة والمهجرين للسيطرة على هجرة الأهواريين. إن العراق يفقد علامته الفارقة وأحد أندر الأنظمة البيئية على مستوى العالم، لما تحتويه هذه البيئة من تنوع إحيائي واسع واستمرار بصمات الإرث الحضري في طبيعة أسلوب حياة سكان الأهوار. لذا من الضروري التحرك الدولي للضغط على كل من تركيا وإيران لإعادة المياه للعراق بصورة عامة ولأهوار وسط وجنوب العراق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حضارة وادي الرافدين. وكانت منظمة اليونسكو بمناسبة إدراجها في لوائحها قد وصفت الأهوار العراقية بأنها فريدة من نوعها باعتبارها واحدة من أكبر المسطحات المائية الداخلية في العالم في بيئة جافة وشديدة الحرارة، وأنها تمثل ملاذاً بيولوجياً متنوعاً وموقعاً تاريخياً لحضارة ما بين النهرين. والأهوار حتى قبل موجات الجفاف الحالية كانت قد تعرضت لضرر فادح بعد أن أمر النظام السابق بتجفيفها عام 1990 لمنع معارضيه من الاختباء فيها وتوظيف طبيعتها التضاريسية لصالحهم.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة. جذور إسلامية جميلة للمستشفيات الحديثة.

لم تخفى على أمة من الأمم السالفة المعرفة بطرائق الطب والتداوي لحاجة الناس إلى مداواة جروحها، ولم يشذ العرب عن هذه المعرفة إذ كانت لهم طرائقهم في التداوي، غير أن هذه المعرفة كانت تقليدية وعرفوا بطب العادة والعرف دون تغيير عما كان يداوي به السلف. ومن جانب آخر ارتبط الطب عندهم بالسحر والشعوذة ككثير من الأمم الأخرى أيضا. لم يعرف العرب المعرفة الطبية المؤسسة إلا عند ظهور الإسلام، بعد أن أحدث ما أصبح يسمى بعد ذلك بالبيمارستانات، خاصة بعد أن هاجر كثير من العرب إلى بلاد أخرى كبلاد فارس للحاجة إلى المعرفة العلمية عامة والطبية منها خاصة. البيمارستان كلمة فارسية مركبة من كلمتين بيمار بمعنى مريض أو عليل أو مصاب، وستان بمعنى مكان أو دار، فهي إذن دار المرضى، ثم اختصرت في الاستعمال فصارت مارستان كما ذكرها الجوهري في صحاحه. بذلك كانت البيمارستانات أمكنة لمعالجة الجروح والتداوي والتطبيب، وقد تم إنشاؤها نظرا إلى كثرة الحروب، ما جعل الناس بحاجة إلى التطبيب وأمور أخرى. هذه المستشفيات التي كانت تحدث صدقة لم تبقى حبيسة مداواة المرضى، إنما انتقلت من بعد إلى مدارس لتعليم الطب يتخرج منها المتطببون والجراحون وغيرهم، بالإضافة إلى أنها مستشفيات عامة عولجت فيها الأمراض بشتى تقسيماتها من باطنية وعقلية، كما كانت تمارس فيها العمليات الجراحية.

بيمارستانات الحضارة الإسلامية، تأثرت ببيمارستانات جندي سابور التي أنشئت في فارس قبل 3 قرون على الإسلام، وكانت نعم المستشفى في تخريج الأطباء، وظل محافظاً على شهرته أمداً طويلاً إلى ما بعد قيام الدولة العباسية، حيث ساعد أطباء هذه البلاد الخلفاء على نشر الطب في البلاد الإسلامية. هناك العديد من الوظائف الأخرى التي كانت تقوم عليها هذه المستشفيات، بحيث كانت تعمل على نفي الخرافات والأوهام التي كانت لصيقة بمهنة الطب قبل الإسلام، إضافة إلى دورها الريادي في تقديم الخدمات للجيوش العسكرية الإسلامية. فكان الأمويون والعباسيون إذا جهزوا جيشاً أرسلوا معه بيمارستان متنقلاً لمداوات الجرحى والمرضى، وأرسلوا معه الصيادلة لتركيب الأدوية وإعدادها. يذكر العديد من المؤرخين والدارسين أن أول بيمارستان عرفه المسلمون كان في عهد النبي محمد، خاصة في غزوة الخندق، حيث روي أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق بسهم رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة، فضرب رسول الله خيمة في المسجد يعوده من قريب. وقال ابن إسحاق في السيرة: كان رسول الله قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده، كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين. وفق هذه الوقائع اعتبر المؤرخون المسلمون نواة البيمارستانات في الإسلام تلك الخيمة التي أمر النبي بإقامتها في غزوة الخندق، وذلك لما أصيب سعد بن معاذ في تلك الموقعة.

عرفت مزاولة الطب في أول عهد إنشاء البيمارستانات طابعاً تقليدياً، إذ كان يتم عن طريق الممارسة، أو كان الطبيب يكتفي بقراءة الطب على أيدي أي طبيب من المعروفين النابهين في عصره. فإذا حس المدرس أن تلميذه قادر على المزاولة أعلمه بذلك دون قيد أو شرط. إلا أن فترة العهد العباسي عرفت تطوراً كبيراً على مستوى الحضارة والمدنية لما عرفته الدولة من توسع وثقافة، وهناك اهتم العباسيون بالتطبيب وازدهرت في حقبتهم البيمارستانات، وبالتحديد زمن الخليفة جعفر بن المعتضد الذي فرض على كل من يريد مزاولة التطبيب الحصول على إجازة تخوله ذلك. ولم يكن اختيار موقع المستشفيات آنذاك يتم اعتباطاً، إنما كانت تحكمه عوامل وشروط، فلا بد أن يبنى في مكان يتوافر فيه الهواء الصحي. وقد كان أبو بكر الرازي إذا دعي إلى اختيار مكان لإقامة مستشفى يضع قطعاً من اللحم في أماكن مختلفة، ويتم اختيار الموقع حسب المدة الزمنية التي بقي فيها اللحم في ذاك الموقع سليماً. في تقرير أعدته مجلة أرامكو حول البيمارستانات بعنوان البيمارستان، ماذا تعرف عن الجذور الإسلامية للمستشفيات الحديثة؟ يصف التنظيم الذي كانت عليه هذه المستشفيات، حيث كانت مقسمة إلى أقسام من قبيل الأمراض العامة والجراحة وطب العيون وطب العظام والأمراض النفسية. من جهة أخرى، كان قسم الأمراض العامة أقرب ما يكون إلى قسم الطب الباطني في أيامنا هذه، وعادة ما قسم إلى أقسام فرعية تتعامل مع الحمى ومشكلات الجهاز الهضمي والعدوى وغيرها، وكان لكل قسم مسؤول ورئيس بجانب المشرف المتخصص.

وكانت تخضع هذه الأقسام للمراقبة، ويشرف عليها مفتشون أوكلت إليهم مهمة ضمان النظافة العامة وتوفر الشروط الصحية، بالإضافة إلى المحتسب وغيره من الموظفين الإداريين الذين كانت مهمتهم التأكد من ملائمة المعايير للموارد المالية المتوفرة. فيما يخص نظام تدريس الطب فيها، فقد كان الطلبة يتلقون العلوم على أيدي أساتذتهم، حيث كانت تهيأ لهم الإيوانات الخاصة المعدة والمجهزة بالآلات والكتب أحسن تجهيز، فيقعدون بين يدي معلمهم بعد أن يتفقدوا المرضى وينتهوا من علاجهم، ومما يدل على الصرامة وضرورة الإتقان من أجل مزاولة التطبيب داخل هذه المستشفيات هو تلك العهود التي كان يأخذها المحتسب على سائر الأطباء، إذ يحلفهم بألا يعطوا أحدا دواء مرا ولا يركبوا له سما، ولا يذكروا للنساء الدواء الذي يسقط الأجنة، ولا للرجل الدواء الذي يقطع النسل، ولا يفشوا الأسرار ولا يهتكوا الأستار، وأن يغضوا البصر عن المحارم عند دخولهم على المرضى.

بعد أن شهدت البيمارستانات تطوراً مهولاً في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية في القرون الوسطى، عرفت فترة اضمحلال وزوال ساهمت فيها مجموعة من العوامل الطبيعية أو البشرية، حيث يورد المختصون بعضاً من هذه العوامل يصنفونها بين ما هو طبيعي متجلي بالأساس في الزلازل والفيضانات التي عرفتها البلاد الإسلامية، ما أدى إلى تدمير الوضع الصحي. وهذه الكوارث خلفت فئة كبيرة من المصابين حتى أصبح الأطباء عاجزين عن ممارسة أعمالهم. إضافة إلى ذلك، كانت هناك عوامل بشرية في تدمير للمجمعات والمباني الطبية، مثل تدمير الكثير من بيمارستانات العراق، وذلك عندما دخلها المغول وقاموا بالسلب والنهب والتخريب. ومن هذه المستشفيات البيمارستان العضدي والمقتدر في بغداد، والأمر نفسه عم بلاد الشام كلها، فأضحت من بعد قفر لا يؤوي إلا المصابين بالأمراض العقلية، حيث لا مكان لهم سواها.

أهم بيمارستانات الحضارة الإسلامية. بيمارستان تونس. تشهد تونس على براءة الحضارة الإسلامية خصوصا في عهد الدولة الحفصية من خلال بيمارستان أنشئ منذ القرن 13 ميلادي، تم بناؤه خصيصا للضعفاء والغرباء وذوي العاهات من المسلمين، كما يتحدث الزركشي في كتابه تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية. وقد تخرج من هذا المستشفى العديد من الأطباء منهم محمد الشريف الزكراوي. بيمارستان غرناطة بني على يد الأمير محمد بن يوسف بن إسماعيل للضرورة ولحاجة الناس إليه، وقد تميز هذا البيمارستان بتعدد مساكنه ودور مياهه، كما عرف أيضا بصحة هوائه. وقد وصفه دوغلاس سلادين في كتابه دليل الفن الإسلامي بأنه كان مرتبا في بساطته، أنيقا في تفاصيله، وكانت قاعاته البسيطة تدور حول باحة داخلية في وسطها حوض عميق لقبول الماء من عينين، كل عين منها عبارة عن أسد جاث. وقد حول هذا المستشفى بعد سقوط الأندلس إلى دار ضرب السكة قبل أن يهدم معظمه بعد أن شهد تغييرات عديدة.

بيمارستان مراكش. يصفه العديد من المؤرخين بأنه أعظم بيمارستان شهدته الحضارة الإسلامية، بناه السلطان الموحدي يعقوب بن يوسف المنصور بالله، حيث اختار له موقعا في ساحة فسيحة هي أعدل مكان في مراكش، ثم أمر أن يبنى بإتقان ويجمع بين عظمته وتفنن الصانع المغربي، إذ زين بنقوش بديعة وزخارف محكمة، كما غرس فيه كثير من أنواع الأشجار والثمار. وفق كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب، فقد أمر السلطان بجلب صيادلة لصناعة الأدوية، كما أعد ثيابا للمرضى ليل نهار للنوم، بعضها صيفا وبعضها تستعمل شتاء. وكان يخصص السلطان مالا لكل فقير شفية إلى أن يجد لنفسه مكان عمل.

0: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد. حكاية العراقيين والشاي. لا يخلو مجلس في العراق من الشاي، ولا تقدر ضيافة إلا به، يرتبط بجميع المناسبات السعيدة والحزينة، ويتمسك بروتينه اليومي. يستلهم منه الدفء في الشتاء، ولا يمكن مفارقته حتى في صيف العراق القائض. يرجع أصل الشاي إلى شرق القارة الآسيوية، وتحديداً إلى الصين، حيث تنمو شجيراته دائمة الخضرة وترتفع حتى 9 أمتار عن وجه الأرض، وتقلم أغصانه ثم تجفف وتحمص لتكتسب اللون الأسود المعروف للشاي، ويغربل بعد ذلك من أجل فرز أوراقه الكبيرة والصغيرة، وينتسب الشاي إلى فصيلة الكاميليا الشجيرية المعروفة بزهورها الجميلة والفواحة، وله أنواع عدة منها الشاي الأخضر والأحمر والأصفر. رغم إكثار العراقيين من شربه، لم تشهد زراعته في العراق نجاحاً يذكر، فقد حاول مزارعون في إقليم كردستان إنجاح تجربة زراعته، ولكن العوامل البيئية لم تتوفر، فشجيرات الشاي تحتاج إلى تربة مناسبة بكثافتها، إضافة إلى مستويات ملوحتها المتوسطة وعدم تفاوت درجات الحرارة بين النهار والليل، وإلى أشعة الشمس المستمرة والأمطار الكثيرة، وهو ما يتوفر في مناطق شرق آسيا، بينما ليس له وجود أصيل في العراق. العوامل البيئية حالت دون زراعة الشاي الأسود المعروف في العراق، ولكنها لم تمنع إنبات بعض أنواعه الأخرى، مثل إنجاح زراعة الشاي الكجرات أو الزهورات كما تسمى في بعض بلدان عربية، إضافة إلى زراعة الأعشاب المعطرة والمنكهة للشاي كما فعل مزارعون في الديوانية. العراق ولسد حاجته الملحة للشاي عمد إلى شراء أحد الحقول المتخصصة بزراعته في دولة فيتنام، كما استثمر بشكل رئيسي وبنسبة 55% في الشركة العراقية الفيتنامية لزراعة الشاي. عام 1975 اشترى أحمد حسن الباكر الرئيس الأسبق أرضاً لزراعة الشاي وأخرى لزراعة الرز، إضافة إلى مزارع للمطاط بفيتنام، وألحق إدارتها بالسفارة العراقية هناك. جهزت هاتان الأرضان العراق بحاجته من الشاي الذي كان يعلف في صناديق خشبية وبوزن 10 كيلوغرامات للصندوق الواحد، وكذلك الرز المعروف باسم الرز التايلندي والمطاط المستخدم في صناعة إطارات الديوانية طيلة الأعوام اللاحقة منذ شرائها وحتى عام 2003. بعد عام 2003 أشيع عن استحواذ أحزاب السلطة على هذه المزارع، إضافة إلى مزارع أخرى في البرازيل والأرجنتين وتشيلي والسودان وموريتانيا ودول أخرى. عام 2020 طالبت عليا نصيف النائبة في البرلمان العراقي بالتحقيق في تشغيل هذه المزارع لجهات خاصة مرتبطة بوزارة التجارة، ولكن الأخيرة نفت هذا الاتهام. مرة أخرى في عام 2022 أعيد فتح الملف على يد لجنة النزاهة النيابية. عضوها هادي السلامي قال للصحافة إن لدى اللجنة ملفات كثيرة توثق الفساد الحاصل في ملف هذه المزارع، واتهمت وزارة التجارة ومسؤولون كبار في الحكومة السابقة دون تسميتهم بالتورط أيضاً في هذا الفساد. ختم هذا السجال عام 2023 بعد إعلان وزارة التجارة إعادة هذه المزارع والتوصل إلى تفاهمات مع الحكومة الفيتنامية، ولكن لم تبادر الوزارة بإظهار أي إثباتات أو إحصاءات تؤكد هذه الإدعاءات أو توضح مآل المزارع العراقية. كانت وزارة التجارة قد اتهمت في عام 2007 باستيراد شحنات من الشاي الإيراني الفاسد وتوزيعها ضمن مفردات الحصة التموينية، واندلعت على إثرها مظاهرات تحولت إلى اعتصام، ثم في آذار 2024 عاد الحديث عن استيراد شحنات أخرى من الشاي الفاسد. وبين الحين والآخر تعلن السلطات العراقية عن إتلاف بعض الشحنات الفاسدة من الشاي المستورد أو بسبب انتهاء صلاحيتها. في كانون الثاني 2021 هيئة المنافذ الحدودية قامت بإتلاف حوالي 20 طن من الشاي منتهي الصلاحية، وفي شباط من العام نفسه قامت صحة نينوى بإتلاف أكثر من 15 طنا من الشاي أيضا، وفي أيلول 2021 أيضا أحرق الأمن الوطني في محافظة الديوانية 5 أطنان من الشاي التالف بدعوى احتوائه على الكثير من نشارة الخشب. مصدر في هيئة المنافذ الحدودية أكد أن معظم شحنات الشاي تصل إلى العراق عبر المنافذ البحرية قادمة من دول شرق آسيا، كما يدخل بعضها براً في شاحنات مخصصة للنقل عبر الحدود مع إيران والأردن. بحسب المصدر فإن هذا الإهمال سببه فساد كل من وزارة التجارة المعنية بمنح عقود الاستيراد إلى تجار محددين، وجشع هؤلاء التجار واستيرادهم للشاي الفاسد. المصدر يذكر أيضاً أن الفساد لا يقتصر على ذلك، إذ تمر الشحنات الواردة إلى البلاد عبر ظروف بيئية ومناخية متغيرة، إذ تفتقر الكثير من وسائل الشاحن إلى وسائل التبريد ومنع الرطوبة، وهذا يساهم في وصول شحنات الشاي إلى العراق وقد أصابها العفن أو التلف، ويؤكد صعوبة تقدير خسائر البلد في هذه الشحنات، خاصة وأن العراق لا يمتلك إحصاءات دقيقة توثق هذه الخسائر المادية.

يستورد العراق الشاي بكميات كبيرة لسد احتياج السوق منه، ويتجاوز متوسط وارداته من هذه المادة نحو 20 مليون كيلوغرام سنوياً. احتلت البلاد المرتبة الأولى للدول المستوردة للشاي في عام 2022، بعد أن تجاوز حجم المستورد منه أكثر من 17 مليون كيلوغرام بحسب الإحصاءات الرسمية، ولكن إحصاءات أخرى تشير إلى أن العراق استورد أكثر من 23 مليون كيلوغرام خلال الست أشهر الأولى من عام 2022 من دولة سريلانكا وحدها. يبلغ معدل الإنفاق على هذه الواردات من 3 إلى 37 مليون دولار سنوياً بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، تذهب إلى الدول المصدرة وأبرزها سريلانكا والصين والهند وبلدان أخرى، كما يعمل التجار والشركات التجارية العاملة في العراق على استيراده بشكل مستقل وبيعه في الأسواق وبأشكال ومناشئ مختلفة، ومنها الأكياس المعبأة والجاهزة إضافة إلى بيعها بالوزن. يباع هذا المنتج في الأسواق بأسعار تتراوح ما بين 3 إلى 10 آلاف دينار للكيلوغرام الواحد، وتحدد أسعاره وفقاً لقيمة صرف الدولار وتقلبات السوق، ويرتفع غالباً مع تأزمها، كما تصعب العودة إلى سعره السابق عندما يعود السوق إلى وضعه السابق. متى عرف العراقيون الشاي؟ لا يعرف على وجه التحديد متى دخل الشاي إلى العراق أو متى عرفه العراقيون، لكن اعتقاداً يسود بأن دخول الشاي إلى العراق جرى عبر الشركات البريطانية العاملة في بلاد فارس نظراً لامتلاكها فروعاً في محافظة البصرة، وترجح فترة دخوله إلى أواخر القرن 19 إبان سيطرة العثمانيين على العراق. إن اتساع استخدام الشاي زاد بعد الاحتلال البريطاني للعراق من العام 1914 إلى 1918، ونتيجة لذلك أصبح المشروب المفضل للعراقيين، وأنهى سيطرة القهوة على مقاهيهم، كما زادت عمليات استيراد الشاي ومستلزماته، وكان تجار منطقة الشورجة في مطلع القرن العشرين هم أول من استورده، وبدأ عهد الشاي خانات، وهي التسمية التي أطلقت حينها على مراكز بيع الشاي في مختلف مناطق البلاد. سابقاً كان يتم غلي الشاي عبر بخار الماء وعبر آلة خاصة تسمى السماور، وهي آلة كبيرة يوضع الفحم في جزئها الأسفل ويوضع الماء في جسمها، أما الشاي فيوضع في أعلاها وتحتوي على صنبورين، أحدهما لصب الشاي والآخر لتفريغ الماء المغلي، وهي طريقة عثمانية ما زالت تستخدم حتى الآن من قبل الأتراك.

ما زالت هذه الآلة مستخدمة في بعض المقاهي التراثية القديمة، ولكن ندر استعمالها بشكل كبير، وترجع أصول هذه الآلة إلى روسيا، إضافة إلى استعمال أكواب الشاي الخاصة والتي تدعى استكان. الاستكان كأس زجاجي صغير شفاف اللون، يوضع على صحن دائري. اعتمده العراقيون في شرب الشاي لخفة وزنه وحجمه المعتدل، إضافة إلى اعتيادهم على هذه الممارسة. ومن الطرائق التقليدية الأخرى المشابهة لتحضيره عبر السماور هي وضع إبريق الشاي على إبريق آخر أكبر منه حجماً ويحتوي على الماء فقط للمساعدة في هدرجة الشاي. وسابقاً في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي شاع وضع الكيتلي على الصوبة، وكانت الأخيرة مركز الدائرة التي تتحلق حولها العائلة لشرب الشاي والكعك أو الخبز بالدهن في أوقات العصر. آخرون يلجؤون إلى مزج الشاي بالماء قبل وضعه على النار، وبعضهم يضيفونه إلى الماء بعد غليانه وتهدئة النار أو إطفائه لدقائق قليلة ثم صبه في الاستكانات. يطلق على عملية تحضير الشاي بالتخدير أو التهدير، أما إبريقه فيسمى كيتلي أو قوري، في حين يسمى السكر شكر وقارورته بالشكردان، أما ملعقته الصغيرة فتسمى خاشوقة شاي. ولهذه الخاشوقة أدبيات ومعتقدات خاصة، فمن توضع في استكانته خاشوقتان يرجح أن يتزوج بأكثر من واحدة. وإذا قدم الشاي وفي استكانته وضعت الخاشوقة فهذه إهانة لشاربه، ومن حقه الانتفاض والزعل وترك المجلس، ويتم التركيز على هذه العادات عشائريا وقبليا. وإذا صادف أن لم يشرب الشخص استكانته في مجلس فهي طريقة للتعبير عن زعله ورفضه، وأن على الطرف الآخر التفاوض لحل المشكلة. ارتبط الشاي بعادات العراقيين وتقاليدهم، وأصبح المشروب الرئيسي لهم في جميع مناسباتهم، وتفننوا في خلط الشاي مع عطورات ونكهات مختلفة.

فن خلطات الشاي. يفضل بعض العراقيين تناول الشاي الأسود دون نكهات إضافية، ويذهب آخرون إلى التفنن وإضافة نكهات مختلفة مثل الهيل والنعناع أو الأعشاب ذات العطور الفواحة ومزجها ببعضها لتشكيل نكهة مميزة. شاي العروس هو واحد من الطرائق العراقية لإعداد الشاي، يخففونه بالماء المغلي حتى يصبح فاتح اللون، كما ويشربون شاي الزهورات، الكجرات، أو إضافة الليمون المجفف النومي بصرة إلى قوامه، وأحياناً يضيفون أعواد القرفة أو الدارسين كما يسمى عندنا. يغلب حالياً استعمال الشاي المعلب الجاهز، وهذا يحتوي بالفعل على منكهات عطرية نفاذة، وعليه يعتمد الكثيرون اليوم بسبب سهولة تحضيره. يسمي البعض منا شاي الظروف المعبأ بالأكياس الصغيرة استحقاراً واستهجاناً شاي أبو الخيط، ويرون في شربه ابتذالاً واستخفافاً، إذ من المعيب معاملة هذا المشروب بهذا الشكل. ما أن عرف العراقيون الشاي حتى أدمنوه، فهو مشروب الأغنياء والفقراء كما يطلق عليه، وانتشر باعته على أرصفة الشوارع وحتى داخل الدوائر الحكومية الرسمية. يدمن العراقيون الشاي، ويعلو رنين طقطقات ملاعقه الصغيرة بكؤوسهم، ويتمزج السكر بالشاي الساخن، ويتفنن الباعة في الطرقات بطقطقة الاستكاين، ويحدثون رنينا يشي بوصولهم في

تشير البيانات إلى أن الفرد العراقي يستهلك نحو نصف كيلوغرام شهرياً من الشاي، وهي نسبة فوق المستوى الطبيعي لشربه والمحدد بأقل من ربع كيلوغرام شهرياً. إن الإنجليز ساهموا في إشاعة ثقافة الشاي بين العراقيين لاستفادتهم من تجارته، وتعلم منهم الناس طريقة تحضير الشاي السنجين، أي المتوسط في اللون والطعام، فهم لا يعدونه خفيفاً كأهل الشام ولا ثقيلاً أسود كحال المصريين. وهناك تشابه في الطريقتين العراقية والبريطانية في تحضيره حتى اليوم. استهلاك العراقي للشاي يرجع إلى مسببات مختلفة، منها احتوائه على نسبة من الكافيين المهدئة للمزاج، ما جعله المشروب المناسب في التخفيف من حدة التوترات اليومية التي يعيشها الفرد في العراق. بدأت العديد من المقاهي الحديثة المودرن بالانتشار في المحافظات تجذب الشباب بحداثتها على وجه الخصوص، كما يفضلها الكثيرون لقضاء الوقت واعتمادها ملتقاً اجتماعياً وترفيهياً. إن انجذاب الشباب إلى مقاهي الشاي بسبب التعود، وهو مشروب تربينا عليه منذ الصغر، صباحاً بعد الفطور وظهراً بعد الغداء وعصراً، حيث تتجمع الأسرة على تناوله، وليلاً بعد وجبة العشاء. وهناك شريحة كبيرة تشرب الشاي لتأخذ مقداراً مناسباً من السكر لزيادة هرمون السعادة اللحظي.

مثل حال كل المشروبات العشبية، فإن للشاي فوائد جمة، ومنها تقليل مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، والتي تحسن عمل الجهاز الهضمي والقلب. واحتوائه على الكافيين يعدل من مزاج الإنسان، ولكن كثرة تناوله تزيد من تأقلم الجسم على تأثير الشاي وتالياً انعدامها، فنحن لا نحس بهذا التأثير بسبب كثرة شربنا للشاي. وحيث لا يختلف اثنان على مدى عشقنا للشاي، فقد دخل حتى في موروثنا الشعري على غرار الفنانة الراحلة سليمة مراد، التي غنت عن أهمية الشاي في علاقة حبيبين بقولها: خدرة شاي خدري، عيون المنأى خدرة، كما ذكره حضيري أبو عزيز أثناء الحرب العالمية الثانية حين فقد من الأسواق، ولجأت الحكومة إلى تموينه للمواطنين مع مفردات الحصة التموينية الشهرية، إذ يقول: عيني أبو التموين أمضي العريضة، الحلوة عالشاي طاحت مريضة، والشكر غالي، منين أجيب الشاي والشكر غالي؟

حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين.

خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين. يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون. يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين. يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون. حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتيني.

حقيقة النقطة والتنقيط في اللغة العربية. التجأ الكثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى نوع من الحيلة اللغوية للتمويه عن منشوراتهم المساندة للقضية الفلسطينية، فلا يتم حظرها أو حظر حساباتهم الذي اعتمدته إدارة الفيسبوك في الآونة الأخيرة. وتتمثل هذه الحيلة في إدخال بعض التغيير على اللغة المستخدمة، فيصعب بذلك التقاطها من خلال ما يسمى خوارزميات فيسبوك. ولعل أهم حيلة جلبت انتباهنا هي تغييب التنقيط أو التشكيل من الكلمات، وهكذا عادت اللغة العربية إلى سيرتها الأولى، الأمر الذي اقتضى منا البحث عن أصول هذا التنقيط. سنقصد بالنقطة تلك العلامة أو الرمز الدال على نهاية جملة ما، نهاية لغوية أو معنوية، وقد وضعت في اللغات السامية لتعطي للنص بعدا صوتيا وربما تشكيليا. هي من أقدم علامات التشكيل، إذ تعود إلى العصور القديمة، ولم تكن وقتها تستخدم سوى للتفريق بين كلمة وأخرى، أي أنها كانت تلعب مهمة الفضاء الفاصل بين المفردات. بعد النقطة تم استنباط رموز أخرى كالفواصل ونقاط التعجب والاستفهام وغيرها.

العرب في مقابل ذلك استعملوا السجع للانتقال من جملة إلى أخرى وكصنو لتلك النقطة، ولم يستخدموا التنقيط أو التشكيل إلا في بداية العصر الإسلامي، وكان من التفريق بين الحروف مثل الفاء والقاف التاء والثاء. تحدث القلقشندي في كتابه صبح الأعشى عن نوع من الحاجة إلى النقط، وفرق بين نقاط مربعة وأخرى دائرية، ويسمى تنقيط الحروف إعجاما أو شكلا، الكلمة المأخوذة من شكل الدابة، فهو نوع من القيد الذي نضعه حتى لا يفر المعنى كما تفر الدابة وهي بلا شكل. يقول هشام بن عبد الملك: أشكلوا قرائن الآداب لئلا تند على الصواب، بل وتغنى البعض بهذا الأمر ذاهبا إلى تشبيه النقط بالثمار في قول الشاعر: وكأن أحرف خطه شجر، والشكل في أغصانه تمر. وقد حاولوا بعدها خلق تنقيط خاص يتماشى مع طبيعة اللغة العربية ويفصل بين المفردات في الجمل والفقرات كالفاصلة المقلوبة والنقطة الفاصلة المقلوبة

نهاية الخط ونهاية السطح ونهاية الجسم التعليمي. النقطة في الثقافة الإنسانية ثقيلة الرموز، فمعجم الرموز لألان جيربران وجون شافالياي يخصص لتلك الهامة الصغيرة فقرة تقول: ترمز النقطة إلى الوضعية القصوى لتجريد الجسم، هي المركز، الأصل، المنتهى، هي مبدأ الانبعاث وختام العودة. النقطة إشارة إلى القوة المبدعة لنهاية كل شيء. يعني ذلك أننا إذا جردنا جسما من كل مكوناته وأبعاده فلا يبقى سوى تلك النقطة الصغيرة، فهل هي ما نضع آخر السطر؟ لا شك أن التنقيط لم يتزامن مع وضع رموز الكتابة، بل جاء في مرحلة لاحقة، وقد مثل ما يشبه الأثاث المرفه في سياق الكتابة، ولم يتخذ شكله الحديث كما تذهب الأغلبية إلا في الحقبة المسمات بالنهضة الأوروبية. يعني ذلك أن أشكالا قديمة لتلك النقطة وتلكم الفواصل وجدت منها ما يسمى بالنقطة المتكاملة أو الكاملة الدالة على نهاية الجملة، وهي عبارة عن فاصلة مكتوبة بين نقطتين وشبه النقطة الدالة على انقطاع بسيط وخاطف في الكلام والنقطة المتوسطة وغيرها.

إذا ما اقتنعنا بالفرضية القائلة بأن اللغة انطلقت إشارية لتنتهي إلى ما هي عليها اليوم، وأن الكتابة لا تخلو من نوع من الشفوية، فهل التنقيطات تلك عدا رموز تحاول الحفاظ على تناغم شفوي للكلام المقروء، خاصة وأن لها تأثير على القراءة بصوت عال؟ لاحظ انخفاض الصوت المتزامن مع النقطة خاصة والتوقف المتراوح الطول مع الفواصل والنقاط الفواصل. سنحتار أحيانا ونحن نفكر في شأن تلك النقطة المرسومة نهاية كل جملة أو كل فقرة أو كل عمل مكتوب، هل هي من وضع القلم أو هي من وضع اللسان أو إذا لم تكن من الاثنين؟ الخطاط الأمير الصيني وينغ كشي الذي يعده البعض أول خطاط في التاريخ وذلك في القرن الثالث الميلادي، يقول في قراءة بصرية لورقة مكتوبة بالصينية من الأعلى إلى الأسفل، وقد ورد ذلك في معجم الرموز: كل خط أفقي هو بمثابة الغيم المتشكل للتو على هيئة نساء محاربات، وكل قوس معقوف هو بمثابة قوس مرفوق بقوة نادرة، كل نقطة هي بمثابة صخرة متدحرجة من قمة عالية. نستشف من كل هذا أن النقطة عريقة، لذلك هي محملة بثقل رمزي غير هين، ولذلك أيضاً أن كل اعتباطية في وضعها وخاصة وضع النقاط الثلاثة المتلاحقة جزافا هو من قبيل عدم المعرفة بتلك النقطة.

لكل عمل إبداعي مكتوب، ونقصد بالطبع العمل العظيم، نهاية قد يرمز إليها بنقطة نهائية لا كلام بعدها، لكن نفس تلك النقطة تبيح بداية لذلك العمل في أشكال أخرى من التواجد. فلنا رغم تلك النقطة أن نتخيل سطورا أخرى، أن نكتب عملا دراسيا ونقديا، أن نكتب جزءا ثانيا وثالثا لذاك العمل. فما النقطة في هذه الحالة سوى حالة من التوقف أو نوع من الحسم الذي التجأ إليه الكاتب ضمن حدود عمله، الحسم الذي لا يدوم طويلا. حاول البعض أن يحدد وقت التوقف المتزامن مع تلك النقطة ب15 ثانية، والتي قد تكون متوازية مع التنفس الإنساني الذي لا يستطيع البقاء دون نفس في ماء السطور طويلا، ولا هو نوع من الأسماك المتنفسة في الكتابة. نعثر في حكاية ساخرة فرنسية أن مكتبة تحتوي على كتاب مختلف اللون موضوعا على حدة، وأن كل من يدخل إلى ذاك المكان ويفتح ذاك الكتاب لا يمضي وقتا طويلا وهو يتصفحه حتى يسقط مغشيا عليه، لتفشي لنا الحكاية في آخرها السر العجيب المضحك، ألا وهو عدم احتواء ذلك الكتاب على نقطة واحدة.

قد يضع الكاتب نقطة اعتباطية أو من ملل أو تعب أو حيرة أو قرار واع، مثل ما نجد على سبيل المثال في رواية ديدرو المعنونة بجاك القدري ومعلمه، أن الكاتب لكي ينهي كتابه يكتب وكان جاك ينام، نهاية معنوية لا حاجة لها بتلك النقطة إن شئنا. بعض الكتاب ينهون أعمالهم بعبارة تمت أو انتهت، على شاكلة الأفلام السينمائية القديمة، مثل سارتر في كتابه الشهير الغثيان ترجمة سهيل إدريس، وإن بدت الرواية مفتوحة وبلا نهاية في جملتها الأخيرة المطر سيهطل غدا على بوفيل، لكنها نهاية قصرية مادية لرواية تتناول يوميات كاتب فيلسوف متأمل في تفاصيل يومية وأفكار بلا نهاية. ويتحدث كارتر عن النقطة كاستعارة للنهاية قائلا: إنها هنا لا مرئية وحاضرة، هي ما يعطي بعض تلك الكلمات الأبهة والقيمة العالية للبداية. أي عمل يتناول قضايا ما هو إلا عمل تقريبي، فالخوض في الأفكار هو بمثابة الخوض في كم من حبة قمح يلزم كي نكون كومة قمح، كما فكر فرويد. فمتى يمكن أن نقول ونحن على ثقة مما نقول إن عملا كتابيا انتهى؟ قد نستطيع القول إن الجملة انتهت لغويا أو معنويا، فنضع نقطة دل على ذلك.

من جهة أخرى، ستعد نهاية عمل شعري نوع من السقطة أو الفشل في المواصلة، أما النقطة فتصبح تجسيداً لذلك الفشل. لذلك عمد الشاعر الفرنسي أبولينير إلى حذف التنقيط بكل أنواعه من كتابه الشعري المعروف كحول، ليؤسس نوعاً آخر من الإيقاع الشعري المنساب كحركة الماء المتواصلة. لم يرد أبولينير أن يضع روابط أخرى غير المفردة، وكيف ترتبط بالمفردة الأخرى لغوياً ومعنوياً دون الحاجة إلى نقطة فاصلة أو نقطتين مفسرتين أو علامة استفهام كدليلاً على السؤال، كأنه أراد التخلص نهائياً من انشغال التنقيط والحيرة التي يخلفها في النفس، كأنه أراد محو الحنين من قصائده الكحولية. أما مارسيل بروست الذي يرفض العودة إلى السطر، في مقالة لليلة يا بيانشي يكتب جملة لن تجد نقطتها إلا بعد صفحات 8. أن نضع نقطة نهائية لقصيدة هو بمثابة حد لذاك السفر النفسي اللذيذ والعميق. نقطة الشعر عمياء، ومن النقطة العمياء سوى تلك التي سقطت في سهو الكاتب ورغما عنه، ألا تكون نقطة نهاية القصيدة.

هي ليست بالنقطة السهلة ولا بالواضحة التي قد تساوي إزدال الستار في مسرحية ما، ولا هي نوع من الانفراج الذي نجده في التراجيديات أو حتى في الكتابات الروائية والقصصية. هي نقطة ملعونة، نكاد نقول وغير محببة، بل ومشكوك في أمرها دائما. سنجد قصائد عديدة بلا نهاية دالة على فشل أو رفض لذاك الإنهاء. من بين هؤلاء الشاعر الفرنسي مالارميه، الذي ترك قصائد غير تامة ضمن سياق التيار الرمزي الشائع آنذاك. وعديدة هي الكتب التي حامت حول عدم إنهاء الشاعر الفرنسي المذكور لقصائده. وضمن السياق نفسه، ربما كتب الشاعر والكاتب والناقد الأرجنتيني الشهير خورخي لويس بورخيس كتابه الموسوم بكتاب الرمل قائلا في مفتتحه: عدد صفحات هذا الكتاب هو عدد لا نهائي، لا وجود لصفحة يمكن اعتبارها الأولى أو لصفحة يمكن اعتبارها الأخيرة. النقطة تعظم بعظمة العمل، ويصعب وضعها في تلك الأعمال الكبرى من قبيل الملامح التي لا تنتهي. تضعف أحياناً وسط الكلام فنقول نقطة على السطر أو انتهى، وهي تعبير ضئيل عن النهاية في نهاية المطاف. دعونا نقتسم مرارة سارتر حين يقول: الأيام تضاف إلى الأيام بلا نقطة وبلا باب.

وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيد إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: حياتنا بعد الخمسين. يتسم الشباب بنشاط سريع وأحياناً انفجاري لأن نبض الحياة فيه قوي، وهو أيضاً يتسم بالاستطلاع الذهني والعاطفي لأن الشباب يجد الدنيا ملتغزة تحتاج إلى التوضيح، فهو كثير التساؤل والاستفسار. فإذا بلغ الخمسين أو حواليها هدأت نفسه، فقل الاستطلاع وسكنت العواطف، ولكن هذا السكون يجب ألا يكون ركودا. وانتقال المرأة من الشباب إلى الشيخوخة يقع في الخمسين، وهذا الانتقال كثيراً ما يحدث رجة نفسية تنشأ من التغيير الفسيولوجي في الجسم، كما تنشأ أيضاً من الاعتبارات الاجتماعية حين تحس المرأة أن الدنيا لم تعد دنياها، وهذه الاعتبارات كاذبة في معظمها، لأن جمال المرأة يبقى مع العناية إلى ما بعد الخمسين والستين، كل ما فيه أنه ينتقل من جمال الجسم إلى جمال الشخصية، بل قد يبقي شيء كثير من جمال الجسم في من يبلغون الخامسة والخمسين والستين من الجنسين. والرجال في مجتمعنا أقدر على الاحتفاظ بشبابهم أو بالكثير منه من النساء، لأنهم يشتبكون في الحياة العامة ويعملون للكسب دون النساء، وهذا النشاط يكسبهم حيوية تلازمهم 10 سنوات أو 20 سنة، تزيد على سن النشاط عند المرأة التي يقضي عليها أحياناً مجتمعنا بالانزواء والركود، فيترهل جسمها وعقلها وتعيش كأنها في إجازة من الموت الذي له أن يطلبها في أي ساعة.

ربما كانت سن التقاعد بين الموظفين عندنا وهي سن 60 سبباً من الأسباب الاجتماعية التي تجعل جمهور الناس يخشى الشيخوخة ويستسلم لأمراضها، فإنها تعمم بيننا عقيدة زائفة هي أننا نصل إلى آخر أنفاسنا الحيوية في هذه السن، وأن من الحكمة أن نستكين ونركض ونهيئ الكرسي المسند كي نرتاح عليه ونتثاءب. مع أن هذه السن في أوروبا هي سن النضج والإيناع، وهناك شبان في 60 و70 نراهم يلعبون في مرح في الملاعب الرياضية في جميع مدن أوروبا، ويمتازون بعضلات مفتولة وبطون ضامرة وعيون صافية. وقد ألف أحد الأمريكيين قبل سنوات كتاباً بعنوان الحياة تبدأ في 40، فرد عليه إنجليزي آخر بكتاب بعنوان الحياة تبدأ في 50، وكان هذا الإنجليزي يقول لزميله الأمريكي نحن أكثر شباباً منكم، وكلاهما يشرح الطرق التي يجب أن يتبعها المسنون كي يعيشوا المعيشة النشيطة المثمرة، بل المعيشة الناجحة.

والمسنون عندنا من الجنسين جديرون بأن يعيشوا ويستمتعوا بحياتهم، وعلى جمهورنا أن يكف عن مطالبتهم بهذا الوقار الكاذب الذي يحمل المسن على ألا يلعب أو يتنزه أو ينشط نشاط الشبان. فإن كثيراً من ركود المسنين وترهلهم نفساً وجسماً يعود إلى هذا الوقار الزائف الذي يجيز لهم التعفن على الكراسي في المقهى ولا يجيز لهم الوثب والجري في الملعب أو الشارع.

ما يحتاج إليه كل منا عندما نبلغ 60 إنما هو أن نتحدى الشيخوخة ولا نستسلم لها، وذلك بأن نعد الجسم والذهن والعاطفة لنشاط لا يركض. وصحيح أن هذا النشاط قد يتباطأ، ولكن العدو الذي يجب أن نكافحه هو هذا الركود الآسن الذي نركن إليه فيما يشبه لذة الموت، كارهين لثقافة الذهن والجسم، قانعين بالاستقرار دون الاستطلاع حتى تبلى العواطف وتموت. وما الإنسان إذا لم يستمتع بنشاط الجسم والذهن والعاطفة؟ مما يلاحظ في بلادنا أن كثيراً من الموظفين عندما يبلغون 60 ويقالون من وظائفهم يحسون كأنهم أقيلوا من الحياة، ففي الوقت الذي بلغوا فيه من العمر يعمدون إلى البطالة القاتلة، وبديهي أن هذه البطالة بما تغرسه في أذهانهم من العقائد الخاطئة من حيث عقم حياتهم الباقية، وأنهم زائدون على المجتمع، تحملهم على الركود والاغتمام وصرف الوقت فيما يزجيه أو يقتله كأنه عدو. ونحن نعرف أن البطالة تضر حتى بالأشياء فضلاً عن الأحياء، فالآلات التي لا تعمل تصدأ، فكيف بالحي الذي تعد الحركة من خصائص حياته؟ وكل منا قد رأى بالاختبار في نفسه أو في غيره أن العضو الذي نربطه ونمنع حركته لأي سبب يفقد مرونته ويتجمد ويضعف.

الموظف الذي يغادر وظيفته في الحكومة وهو على أتم الصحة يجد بعد سنوات من الركود أنه قد بطأ في حركته وتثاقل في مشيته وانحنى وفقد خصائصه السابقة في هندام زيه ودقة لغته. وليس لكل هذا أصل في بناء جسمه، وإنما ترجع هذه الحال إلى اتجاه نفسي جديد هو إحساس باطن قد لا يدري به، يوهمه أن إقالته من منصبه قد انطوت بالفعل على إقالته من الحياة، وأنه قد أصبح رجلاً غير نافع، وأن المجتمع يطلب وفاته. وهنا تتضح لنا الميزة العظمى للعمل الحر على الوظيفة الحكومية، فإن التاجر والمزارع والصانع عندما يبلغ أحدهم 60 لا يجد هذا القرار الرسمي الذي يجده موظف الحكومة بأنه قد بلغ نهاية المنفعة من العمر، ولذلك يجد هذا الأثر السيكولوجي في نفسه أو هذا النداء بأن يتقاعد ويتموت. ولهذا السبب نرى كثيرا من التجار في 70 أو 80 يعملون في متاجرهم نشطين، على وجوههم أمارات اليقظة والتنبه، وفي أجسامهم تلك المرونة التي ترى في الشباب، ذلك أن نفوسهم يقظة باهتمامات الكسب أو حتى بقوة الاندفاع السابق الذي لم يجد ما يعطله بقرار رسمي كهذا الذي تسلمه موظف الحكومة بأنه قد أحيل على التقاعد أي على الشيخوخة.

ليس من حقنا أن نطالب الحكومة بإبقاء الموظفين بعد 60 كي تستبقي شبابهم ونشاطهم، ولكن يجب على كل موظف أن يعد نفسه منذ 50 أو 40 لهذا اليوم الذي يترك فيه الوظيفة ويعود عاطلاً كأي عامل، وعليه أن يقول لنفسه: هل هو في ذلك اليوم الذي سيحال فيه على التقاعد سيكون عاطلاً لا يحسن أي عمل على هذا الكوكب؟ وسيجد نفسه سميناً مستكرشاً بطيء الحركة قليل العناية بهندامه وزيه حتى لا يهمل حلق لحيته أو استحمامه، وسيجد نفسه بلا وعود أو مواعيد يتعفن على كراسي القهوة أو عند عتبة باب المنزل، وسيجد نفسه بلا أصدقاء وبلا هدف وبلا هواية. حقاً إن مثل هذا الخيال جدير بأن يحمله منذ 50 أو 40 على أن يتهيأ لهذه السن القادمة، وهذا التهيؤ جسمي ونفسي وذهني. فأما التهيؤ الجسمي فهو بالعناية بالجسم حتى لا يسمن ويستكرش، فإن الاستكراش يعد من أسوأ عيوب الشيخوخة، وهو يؤدي إلى كسل الجسم الذي قد ينتهي بكسل النفس والذهن، وهذا زيادة على الأمراض التي يحدثها السمن، تبدأ تافهة ثم تتفاقم حتى تصير عبئاً في 60 و70. فليشرع كل موظف منذ 40 في الاتقاء من السمنة والمحافظة على النحافة، وذلك بتجنب النهم والأطعمة الدسمة مع ممارسة القليل من الرياضة.

كذلك يجب أن نزور الطبيب ونحن في الصحة، أي يجب ألا ننتظر المرض، لأن الأمراض نظراً لا يحسها الجسم ولكن المسبار يكشفها، وعندما نعرف هذه النذر نستطيع أن نكيف معيشتنا وسلوكنا بالطعام واللباس والحركة بما يقضي عليها قبل أن تتفاقم، أي يجب أن نعالج أجسامنا من وقت لآخر بالترميمات الخفيفة قبل أن يضطرنا الإهمال إلى المعالجة بالهدم والجراحة. أما التهيؤ النفسي فيجب أيضاً أن نبدأه منذ 40 أو 50 إذا لم نكن قد بدأناه قبل ذلك 20 سنة، وذلك باهتمامات مختلفة اجتماعية وفنية وذهنية واقتصادية، وأن تكون له مشاركة مهما تكون صغيرة في النشاط الاجتماعي أو الفني الذي يحوطه، وذلك كي تبقى نفسه حية بيقظة عواطفه، وحتى لا يحمله خواء نفسي على الوقوع فيما يضر من عادات الإدمان في التدخين أو الشراب أو الأكل. وهذا النشاط الاجتماعي جدير بأن يبقى إلى ما بعد 60 و70 ويحول دون الركود.

وأما التهيؤ الذهني فيحتاج إلى المشاركة في الحركة الذهنية، فيجب أن نقرأ بعناية كل يوم، ونعني هنا جعل القراءة هواية نتعلق بها، إنها تحول دون ذلك النسيان الذي كثيراً ما يعرقل التفكير المثمر ويجلب الاستهزاء بالمسنى ويوحي إليه الضعف والهزيمة فيزداد سوءاً وانحطاطاً. فإننا ما دمنا نقرأ كل يوم تبقى المعاني ماثلة في أذهاننا بشبكة من الكلمات، فتبقى الذاكرة حية والتفكير مثمراً حتى ولو بلغنا 100 من العمر. أما الذين لا يقرؤون ولا يجعلون القراءة هواية، فإن التصلب الشرياني يؤدي عندهم إلى النسيان، ولما كان ما عرفوه من الكلمات قليلاً فإن هذه القلة يظهر أثرها في تفكيرهم، إذ إننا نفكر بالكلمات.

0: وإن كان الموظف قد أعد جسمه بالنحافة والصحة ونفسه بالاهتمامات العاطفية وذهنه بالثقافة، فإنه يستطيع أن يستبقي حيويته بعد 60 عشرات من السنين. ولكن مع ذلك يجب أن نعرف قيمة النظام الذي يبين لنا مقدار العمل والمواعيد، ولذلك يحسن بكل موظف أقيل من عمله عند 60 أن يعمد فوراً إلى هذه الدنيا ويبحث عن عمل مفيد حتى يحس إنه عضو نافع في المجتمع، فيزداد سروراً وتفاؤلاً، وحتى يحمله نظام العمل على اليقظة الدائمة، يقظة النفس والذهن التي تستبقي يقظة الجسم. وذلك أن في أغلب الأحيان يكون ترهل الجسم نتيجة لركود النفس والذهن. وأولى من الهواية كفاح إنساني كبير الشأن لخدمة البشر، يحمل على الدراسة الدائمة ومتابعة الأحداث ومحاولة التأثير فيه لخير الإنسانية. وما دمنا مكافحين فنحن شباب.
1: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
2: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة.
9: من قلب البصرة.
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
11: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مداري ساعة من الآن المبدع عمار مشتاق.

0: طبعا أيها الأحبة، في مجال السيارات الكهربائية يبدو أن الأمور بدأت تأخذ منحا آخر، وأقصد بذلك أنها بدأت تتسارع في عالم يدخل وبسرعة في مجال السيارات الكهربائية، بل أنه يقفز قفزات كبيرة. يعني بصراحة البي واي دي ما يتلحق عليها، بدأ غزت الأسواق وأخذت ما أخذ. طبعا احنا نتحدث عن السيارات اللي هي الشرق أوسطية وليس استيراد الصين كما يعبر عنها، لأن هذه فيها يعني مشكلات بسبب حرارة الجو أو ما شابه. ولكن الأسواق في سباق تكنولوجي كبير جدا، يعني بدأت سيارات البلاك إن أيضا تدخل حتى في السوق العراقية، وهي طبعا نافعة جدا ومفيدة، تخلصك من الوقود وبشكل نهائي. مشكلة فقط في إعادة الشحن، لأنه هي شحن سريع أعتقد 58 يعني كيلوات بالساعة، في حين الشاحنات اللي تجي هي 7 كيلوات بالساعة، يعني يحتاج إلى محطات شحن خاصة، هذه غير متوفرة. إذن البنية التحتية للسيارات الكهربائية بصراحة في العراق غير متوفرة، وهذه دعوة للحكومات المركزية المتتالية في حكم البلد على أن تولي هذا المجال اهتماما أكبر. صحيح العراق بلد نفطي، وصحيح ممكن آخر برميل نفط في العالم يخرج من العراق، زين، ولكن مع ذلك الحفاظ على البيئة، مساندة البيئة عبر السيارات الكهربائية ضرورة ملحة، وأعتقد الحكومة العراقية أبدت اهتمام في الفترات الأخيرة، أعفتها من الجمرك، سمحت بدخولها بكميات كبيرة، سهلت تسجيلها للراغبين، باعتها في الأقساط عبر بعض المصارف إلى آخره. إذن هي شجعت على نظام السيارات الكهربائية، طبعا بالخصوص الهايبريد. السوق العراقية إلى الآن يعني سوق الهايبريد، البلاك إن اللي هي الكهربائية بالكامل موجودة، ولكن هناك معاناة في عملية شحنها وطريقة شحنها، لأنه عدم انتشار الشاحنات على في الطرق السريعة في إلى آخره، يعني هذه أساسية ومهمة. فاليوم هناك سياسات وطنية على أو في بعض الدول منها شرق أوسطية، يعني في السعودية في الإمارات، لما يعرف بتوطين هذه السيارات. يعني أنت لكي توطن السيارة الكهربائية وتجعلها ثقافة عامة وتخلي الناس تبتعد عن ثقافة الديزل وثقافة البنزين إلى آخره، أنت من الواجب عليك أن توفر البنية التحتية. هذه نقطة أساسية، نقطة مهمة. طبعا هنالك أيضا معوقات بالنسبة للسيارات الكهربائية وتحديات. التحديات على رأسها هو المناخ الصحراوي، حرارة الصيف في الشرق الأوسط غير اعتيادية، فلذلك هنالك مخاوف. يعني حتى السيارات الكهربائية، حتى المصنعين يحسبون حسابات للسيارات الكهربائية الشرق أوسطية. ليش صارت عندنا بعض الحوادث يعني حماكم الله في مجال السيارات الكهربائية غير المخصصة للشرق الأوسط؟ صارت مشكلات يعني بغض النظر عن أو بدون ذكر مسميات، صارت مشكلات عندنا في العراق. هذه السيارات لأنه قد تكون غير محمية من الحرارة العالية جدا، أكو أخطاء مصنعية إلى آخره. فحرارة الصيف القاسية هي أكبر أو أحد أكبر التحديات التشغيلية بالنسبة للسيارات الكهربائية. طبعا الحرارة المرتفعة حتى بالهايبريد، سيارات الهايبريد تقلص مدى القيادة الفعلي فيما يخص البطارية. يعني البطارية بدل ما تكفيك، خلينا نقول إذا مشحونة بالكامل، خلينا نقول يعني في أجواء الشتاء بدل ما تكفيك بمثلا 5 أيام على سبيل المثال، أو عفوا 5 ساعات، راح تكفيك نصف ساعة أو ساعة، لأن درجة الحرارة 50-51، أكيد هنالك تبريد، أكيد هنالك مراوح شغالة، أكيد السيارة تشتغل بكامل طاقتها الحرارية. طبعا ناهيك عن أنه ترك السيارات بالشمس وغيرها بدون وجود ظل، هذه أيضا معوقات بالنسبة للسيارات الكهربائية. فهي الحرارة العالية تقلص مدى القيادة الفعلي بنسبة تتراوح بين 15-20% نتيجة استهلاك الطاقة الفائقة في تبريد البطاريات والمقصورة فضلا عن تباطؤ سرعة الشحن السريع. يتباطأ الشحن بسبب الحرارة. طبعا أغلب المشكلات اللي تضرب أغلب الأجهزة في العالم هي الحرارة، دائما المصنعين يبعدون عن الحرارة. فلذلك شوف المعوقات في التليفون، في الهواتف الذكية، في أجهزة التسجيل، في المايكات، في البث، في كلها معوقات حرارية. كل ما ترتفع في القيادة، في أجهزة التكييف، كلما ترتفع درجات الحرارة كلما أصبح لدينا مشكلات في هذا الارتفاع. لازم دائما نخفض درجة الحرارة لكي نكون بالسيفتي سايد، يعني بالمنطقة الآمنة في موضوعة السيطرة على الأجهزة والسيطرة، وخصوصا احنا هسه في أجواء حارة، فينبغي مراقبة الحمل الحراري داخل المنزل. يعني مو بالضرورة مثلا تشغل 10 سبالت أو 5 أو 6 7 مكيفات، يعني ممكن تقتصر على المنطقة اللي أنت جالس فيها بالبيت، ممكن مثلا، ولو ما نريد نبتعد عن السيارات الكهربائية. إذن السيارات الكهربائية من الممكن أن تخفف الضغط أيضا عن محطات الوقود، ومن الممكن أن يكون هنالك بنية تحتية أيضا في طرقات سريعة، لأنه مستقبل الطاقة النظيفة يحتم عليك هذا الموضوع. يعني أنت سيارتك كهربائية بالكامل تطلع من البصرة إلى بغداد، زين، بالطريق عندما يخلص الشحن، عندما تتأخر، عندما تقف، يجب أن تكون هنالك بنية تحتية لإعادة الشحن. لذلك نقول حتى الآن الهايبريد هو المسيطر، والسيارات البنزين من الممكن أن يكون هنالك يعني بنية تحتية متكاملة في المستقبل القريب أو المتوسط. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: لم تعد السيارة الكهربائية في المنطقة العربية مجرد فكرة مستقبلية، بل تحولت إلى خيار عملي يعتمد عليه في التنقل اليومي. تشهد الأسواق الإقليمية سباقاً تكنولوجياً متسارعاً نحو تبني حلول النقل المستدامة المدفوعة برؤية وطنية طموحة، وتشير لغة الأرقام إلى أن مبيعات المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط بلغت نحو 75,000 سيارة بنمو تجاوز 40%، ما يعكس حراكاً عربياً يتوازى مع القفزات العالمية التي رفعت إجمالي الشواحن العامة في العالم لأكثر من 7 ملايين نقطة، وتتصدر المملكة العربية السعودية هذه الجهود عبر شركة إيفيك لنشر 5,000 شاحن بحلول عام 2030، تزامنا مع خطة كهرباء القطرية والسياسة الوطنية للمركبات في دولة الإمارات التي تستحوذ وحدها على نصف المبيعات الإقليمية. ورغم هذه الطفرة، يقف المناخ الصحراوي وحرارة الصيف القاسية كأحد أكبر التحديات التشغيلية، إذ تتسبب الحرارة المرتفعة في تقليص مدى القيادة الفعلي بنسب تتراوح بين 15 و20% نتيجة استهلاك الطاقة الفائقة في تبريد البطاريات والمقصورة، فضلاً عن تباطؤ سرعة الشحن السريع. كما يمثل السفر بين المدن المتباعدة اختباراً حقيقياً بفعل فجوات الشحن في المناطق البينية وطول فترات الانتظار التي تصل لـ40 دقيقة، ما فرض انتقال عقلية السائقين من رفاهية البحث العشوائي إلى التخطيط الرقمي المسبوق للمسارات. ولمواجهة هذه العقبات الفنية والاقتصادية، تتسارع الخطى الإقليمية لطرح معالجات هندسية ومنافسة رقمية، حيث غدت المنصات الذكية مثل تطبيقات إيفيك في السعودية ونظام الألوان الديناميكي في تطبيق ترشيد بقطر، ومنصة دبي ناو بمثابة البوصلة الحيوية لتوجيه السائقين نحو المحطات الشاغرة والناشطة. في عمق هذا التحول تشكل التحالفات بين القطاعين الحكومي والخاص العصب المغذي للاستدامة عبر عقد شراكات تكنولوجية لنشر شواحن متطورة تعتمد على أنظمة بطاريات مدمجة ومستقلة عن أحمال الشبكة العامة، ويتجه المستثمرون حالياً نحو دمج أنظمة الطاقة الكهروضوئية وتشييد شبكات مصغرة موازية لتخفيف الضغط على الشبكات الوطنية في أوقات الذروة، تزامناً مع التوجه العالمي للاستثمار في تقنيات الشحن فائقة السرعة والشحن ثنائي الاتجاه، ما يؤكد أن البنية التحتية العربية تسير في طريق سريع لصياغة مستقبل الطاقة النظيفة.

إذن أحبتي، أشار التقرير إلى أن السفر يمثل، طبعا السفر بين المدن يمثل المتباعدة اختبارا حقيقيا بفعل فجوات الشحن في المناطق البينية بين مدينة وأخرى، وضربنا المثال بين البصرة وبغداد، وبغداد والموصل، بغداد وأربيل إلى آخره، وطول فترات الانتظار التي تصل لأربعين دقيقة مثلا، مما فرض انتقال عقلية السائقين من رفاهية البحث العشوائي إلى التخطيط الرقمي المسبق للمسارات، لأنه فترة انتظار الشحن هو 40 دقيقة. ولمواجهة هذه العقبات الفنية والاقتصادية، تتسارع الخطى الإقليمية لطرح معالجات هندسية ومنافسة رقمية، حيث غدت المنصات الذكية مثل تطبيقات إيفيك في السعودية، ونظام الألوان الديناميكي في تطبيق ترشيد بقطر، ومنصة دبي ناو بمثابة البوصلة الحيوية لتوجيه السائقين نحو المحطات الشاغرة والنشطة. وهنا ينبغي على العراق أن يحذو هذا الحذو وهذه المسارات وهذه التطبيقات وهذه البنية التحتية، ويطور فيها ويستثمر فيها، وذلك للحفاظ على مستقبل بيئة آمن ومستقبل طاقة نظيفة، ناهيك عن تشجيع الاستثمار في شراء السيارات الكهربائية.

أحبتي، واحدة من الأساسيات في علم الفلك وفي دراسة الأكوان هو وجود المراصد الفضائية. يعني كلما كثرت وكبرت المراصد الفضائية كلما استطعنا أن نحصل ونتحصل على المزيد من المعلومات في مجالات الفضاء والكون والرصد الكوني. بدون هذه المراصد، عين الإنسان على الكون، من الصعب جدا استحصال المزيد من المعلومات، ومن الصعب أكثر أن يكون هنالك يعني دراسات قيمية أساسية تقيم ما وصل إليه الإنسان. لذلك دائما نشوف مثلا هنالك مراصد في الفضاء الفسيح، يعني مثل جيمس ويب اللي يبعد 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض، وهنالك مراصد أيضا تبنى في الأرض، مراصد باستمرار، يعني في الصين، في اليابان، في أمريكا، في فرنسا، في بريطانيا إلى آخره. هذه المرة نحن أمام مرحلة أسماها العلماء جديدة غير مسبوقة، مع بدء مرصد فيرا سيروبين في تشيلي، تنفيذ مشروع يعد الأكثر طموحا في تاريخ رصد الفضاء، إذ انطلقت رسميا عمليات المسح العلمي لتكوين أكبر سجل زمني لتغيرات الكون عرفه الإنسان. بمعنى أن الإنسان بحاجة إلى هذا السجل الزمني من فترة الانفجار العظيم After the Big Bang حتى اليوم. ماذا حصل؟ كيف تكونت المجرات؟ كيف نرى السدم؟ الغبار الكوني ما هو؟ طبعا وعمليات مسح علمية مستمرة. لماذا؟ لتكوين هذا السجل الكوني المميز لتغيرات الكون، لمآلات الكون، كيف ستنتهي الأمور وكيف تبدأ أو كيف بدأت عفوا. فهذا المشروع الكوني الطموح كما أسموه يهدف إلى تصوير السماء

0: الجنوبية بالكامل مرة كل عدة ليال، مما يمنح للعلماء قدرة بمتابعة التحولات والتبدلات التي تطرأ على الأجرام ورصد كل ما يظهر أو يختفي أو يتمرأ في الفضاء السحيق. وهذه عبارة مهمة، لأنه في الفضاء السحيق هنالك ما يظهر باستمرار، يعني هنالك شيء جديد يتكون حتى وإن كان بعيد عنا آلاف السنين الضوئية أو يعني ملايين السنوات الضوئية، وهنالك ما يختفي باستمرار، يعني النجوم تختفي نتحصل على ضوئها فقط، كواكب، مجرات تنتهي، وهنالك ما يتمرأ في الفضاء السحيق نراه موجودا واضحا للعيان. فكل هذه التفاصيل بصراحة يمنحها لنا أو تمنحها لنا هذه المشروعات الطموحة، المشروعات الطموحة، لأن هذه يعني القدرات أو استغلال هذه القدرات بالنسبة للبشر هو أساسي في رصد الأكوان، وهذه نقطة مهمة وأساسية وكبيرة جدا. لذلك أحبتي في رصد الأكوان نحن بصدد مرصد فيرا سيروبين، فيرا سيروبين، وهو بعبارة أخرى مرصد جديد يعمل على المسح العلمي. طبعا بالمناسبة هو من أكبر وأكثر المراصد الفلكية تطورا في العالم، وبني معلومات عنه على قمة سيرو باتشون في تشيلي، ويهدف إلى تصوير كما قلنا السماء الجنوبية بالكامل بصورة متكررة وعلى مدى 10 سنوات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: دخل علم الفلك مرحلة جديدة وغير مسبوقة مع بدء مرصد فيرا سيروبين في تشيلي، تنفيذ مشروع يعد الأكثر طموحا في تاريخ رصد الفضاء، إذا انطلقت رسميا عمليات المسح العلمي لتكوين أكبر سجل زمني لتغيرات الكون عرفه الإنسان. ويحمل المرصد اسم عالمة الفلك الأمريكية الراحلة فيرا روبين، التي قدمت أبحاثها أقوى الأدلة الرصدية على وجود المادة المظلمة من خلال دراسة منحيات دوران المجرات، ليصبح المرصد اليوم رمزاً لفك أعظم ألغاز الفيزياء الحديثة. ويهدف هذا المشروع الكوني الطموح إلى تصوير السماء الجنوبية بالكامل مرة كل عدة ليال، مما يمنح العلماء بمتابعة التحولات والتبدلات التي تطرأ على الأجرام ورصد كل ما يظهر أو يختفي أو يتمرأ في الفضاء السحيق. ويعتمد المرصد الثوري على مرآة رئيسية عملاقة يبلغ قطرها 8 أمتار و4 أعشار المتر، إضافة إلى أكبر كاميرا رقمية بنيت لأغراض علمية بدقة 3200 ميجا بكسل، والتي تستطيع التقاط صورة فائقة الجودة كل 40 ثانية تقريبا، وبمجال رؤية يزيد بنحو 100 مرة على التلسكوبات المماثلة. ويركز هذا المسح المستمر لعقد كامل على دراسة الظواهر المتغيرة في السماء، مثل تتبع التمدد الكوني المتسارع، حيث يأمل الباحثون في حسم أحد أهم الأسئلة العلمية، وهو ما إذا كانت الطاقة المظلمة موجودة بالفعل وتدفع الكون للتوسع، أم أن البشرية بحاجة لإعادة النظر في قوانين الجاذبية التقليدية على المقاييس الكونية الكبرى. ولا تقتصر أهداف هذا المرصد العملاق على دراسة أعماق الكون البعيد فحسب، بل تمتد لحماية كوكب الأرض من الأخطار الخارجية المحتملة، إذ يتوقع الفلكيون أن يكشف المرصد ملايين الكويكبات الجديدة والصخور السابحة التي قد تقترب مستقبلا من مدارنا وتحتاج لمراقبة دقيقة، كما سيحدث نقلة نوعية في رصد الظواهر العابرة كالمستعرات العظمى والاندماجات العظمى.

طبعا من أبرز مميزاته مرآة رئيسية بقطر 8.4 متر، أكبر كاميرا رقمية بنيت لأغراض علمية بدقة تقارب 3200 ميجا بيكسل، يعني 3.2 جيجا بيكسل، ويستطيع تصوير مساحة واسعة جدا من السماء في كل لقطة، ثم يعيد تصويرها كل عدة أيام لرصد أي تغيرات. طبعا الأهداف العلمية لصاحبنا فيرا سيروبين هو اكتشاف ملايين الكويكبات والمذنبات بما فيها الأجسام القريبة من الأرض، دراسة المادة المظلمة والطاقة المظلمة من خلال تتبع توزيع المجرات وتأثيرات العدسات الجاذبية، رصد المستعرات العظمى والانفجارات النجمية والأحداث الفلكية العابرة، وإنتاج خريطة غير مسبوقة للسماء الجنوبية يتوقع أن تتضمن بيانات عن عشرات المليارات من النجوم والمجرات. المرصد سمي تكريماً لعالمة الفلك الأمريكية فيرا روبين التي قدمت أدلة قوية على وجود المادة المظلمة من خلال دراستها لدوران المجرات. هذه مهمة. رصد الأكوان بالفعل هو أحد أهم المشاريع الحالية لفهم بنية الكون وتطوره، ومن المتوقع أن يكون مرصد فيرا سيروبين أو من المتوقع أن يحدث نقلة كبيرة في علم الفلك خلال السنوات القادمة.

في ذكرى وفاة العلامة الدكتور علي الوردي يهمنا كثيرا أن نعيد بعث هؤلاء العلماء الذين أفنوا حياتهم في معاني كبيرة لإنقاذ المجتمعات من مشكلات كبيرة وقعت فيها، مشكلات ثقافية اجتماعية إلى آخره. نعم، إنها ذكرى وفاته هذا العالم الكبير علي الوردي. علي الوردي واحد من أهم العلماء الذين يعني وجدوا في هذه البلاد، ترك بصمة كبيرة على مستوى العراق والعالم العربي وكذلك على مستوى العالم. علي الوردي درس شخصية الفرد العراقي وتحدث عن التناشز، كما استكمل ما بدأه ابن خلدون في صراع البداوة والحضارة. علي الوردي اسم كبير في سماء المعرفة العراقية، حق لنا أن نتوقف عنده، نتوقف عند علمه، نتوقف عند ما كتبه في كتبه العظيمة، وعاظ السلاطين، لمحات من تاريخ المجتمع العراقي، في نقده لنظرية ابن خلدون. علي الوردي كتب في مشاهداته للمجتمع، لذلك عاب عليه بعض الأكاديميين بأنه ما كان أكاديميا في طرحه. طيب، ما فائدة الأكاديمية إذا لم تكن متواصلة مع المجتمع؟ هكذا فعل علي الوردي، كان يلحظ بعض مشاهداته في السوق، في العمل، في الجامعة، ويطبق عليها رؤيته في علم الاجتماع. بصراحة علي الوردي أغدق على العراق بعلمه. يجب أن تكون هنالك يعني هذه دعوة بصراحة للجامعات، للمختصين، للحكومة المركزية، أن يكون هنالك مهرجان يحمل اسم علي الوردي، أن يكون هنالك مؤتمرات تحمل اسم علي الوردي، أن لا نكتفي فقط بالإشارة إلى ذكرى وفاته أو ما كتبه، لا، أن تكون هنالك مؤتمرات تبحث في علي الوردي، لأن علي الوردي حتى اللحظة أثار أفكارا كثيرة، أثار معرفة كبيرة، ولكن حتى اللحظة لم يقرأ بدقة، لأن علي الوردي أسس لمدرسة علم الاجتماع في العراق وأسهم فيها بشكل كبير وبارز. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.

إذن أحبتي، وكما أشار التقرير في جزئية من جزئيات علم علي الوردي بأن علي الوردي كان يثير الكثير من الأفكار في رؤيته لعلماء، في رؤيته للتاريخ، في نقده للتاريخ كذلك. علي الوردي الذي هو يعني بصراحة أثار الكثير من الناس بفكره، استطاع أن يدرس الشخصية العراقية ورأى أن المجتمع العراقي يعيش صراعا بين قيم البداوة وقيم الحضارة، مما أدى إلى تناقضات في سلوك البعض. واعتبر أن الوعظ الأخلاقي وحده لا يغير المجتمع، إذ لم يراعي الواقع والظروف الاجتماعية كما بين التقرير، ودعا إلى تفسير الظواهر الاجتماعية بالاعتماد على العوامل التاريخية والاقتصادية والنفسية، بدلا من الاقتصار على التفسيرات الأخلاقية أو الأيديولوجية. طبعا نال الوردي إعجاب كثيرين بسبب أسلوبه السهل كما قلنا، وربطه بين التاريخ وعلم الاجتماع، وفي المقابل تعرض أيضا لانتقادات من باحثين كثر رأوا أن بعض تعميماته تحتاج إلى مزيد من الأدلة، أو أنها تبسط واقعا اجتماعيا معقدا. ونحن نقول أنه لولا هذا التبسيط الذي طرحه علي الوردي لم يستطع أن يثير كل هذا اللغط، ويثير كل هذه العواصف الفكرية، ويثير كل هذه الشحونات المعرفية. رحم الله علي الوردي الذي أغدق على العراق بفكره وعلمه خيرا كثيرا.

أحبتي، وفي محورنا الأخير سن السبعين، كيف يصل إليه بعض الناس من دون تدهور في المعرفة العامة؟

0: أحبتي، دائما بعض الناس للأسف، يعني للأسف ما يهتمون بصحتهم العامة، تشوفه بالأربعين وتبدي الشيخوخة تأخذ منه مأخذا. وعندما نقول الشيخوخة مو بالضرورة بس الوجه والشكل، لا لا، الشيخوخة شيخوخة الأعضاء، يعني الصحة البدنية العقلية. أناس بالأربعينات وتبدي تدهور عندهم المعارف، فهنا نقول إنه على الإنسان أن يتمتع أو يحاول أن يتمتع بأقصى صحة مع تقدمه في العمر. وهذه النقطة هي ليست يعني إنسان مجرد أنه يصفن ويفكر يقول أنا أريد أصير بصحة جيدة في عمر السبعين، لا، يجب عليه أن يتخلى عن العادات المضرة، يقطع التدخين مثلا، يتعامل مع بدنه بتعامل إنساني. يا أخي، هذا الجسد، علي بن الحسين في رسالته للحقوق يقول إن لجسدك عليك حق، والجسد يمرض بالراحة، كما يقول أيضا علي بن أبي طالب، الإمام علي بن أبي طالب يقول الجسد يمرض بالراحة، يعني الجسد يحتاج لرياضة، يحتاج لحركة. كذلك التواصل العاطفي مع الزوجة، مع الأولاد، الدعم النفسي، وهي كلها منظومة يجب البدء فيها منذ الثلاثينيات والأربعينيات. اللقاء بالناس، الناس الحلوين طبعا، مو الناس المزعجين، لأن الناس المزعجين أيضا يقللون من العمر البيولوجي للإنسان كما تشير بعض الدراسات. سر الشيخوخة الصحية، يجب أن تكون هنالك شيخوخة في السبعين، ولكن سر الشيخوخة الصحية أنه أنت تكون شيخ ولكن أنت بذات الوقت تتمتع بصحة جيدة، وصحة حتى عقلية، مو تنسى وزهايمر والآخرين، تبني نمط غذائي سليم، البعد عن هذه الدهون العالية saturated والسكريات العالية، والنشاط البدني المبكر. الإنسان كل ما كان بنشاط، يا أخي تحرك، كما يقول الفلاسفة خلقنا الله مشائين، يجب أن تتحرك. فالحركة هي هذه، يعني حتى أنه بعض الفلسفة جاءت من المشي، أنه يقول أنه عندما يمشي الفيلسوف تأتي له الأفكار، وهذا ما طرحه الجاحظ رحمه الله الذي عاش في هذه المدينة في البصرة قبل 1400 سنة. يقول الأفكار مثل الحصى المتناثرة بالشارع، من نمشي نلمها. يعني إذن المشي مهم، الحركة البسيطة مهمة، ولكن هذا الراحة الفائقة التي يقوم بها البعض هي بصراحة التي تؤدي إلى مشكلات في الصحة العامة لا يحمد عقباها. وكلما يتقدم الإنسان بالعمر، هذه سنة بعد سنة، كل ما تزداد الشحوم لديه، كل ما يزداد وزنه بشكل سيء، وكل ما ترتفع الدهون عنده، كل ما يكون عنده التراكمي في السكر سيء. يا أخي، ممكن أن تحل هذه القضايا بشغلة بسيطة جدا، وهي الحركة. حتى ورد في الحديث تحركوا فإن في الحركة بركة، حقيقة هذه، يعني مو بالضرورة أن تروح للنادي للجيم وتتحرك، لا، مو هذا القصد، إنه أنا ما عندي وقت، لا، أنت في بيتك تحرك، لأن هذه الحركة وإن كانت بسيطة تغدق عليك صحة تستشعرها عندما يتقدم بك العمر، تبدي المشكلات تظهر عندك بالعضلات وإلى آخره. فكلما كان الإنسان متحركا أكثر، كلما استطاع أن يؤمن على نفسه أكثر. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: هل تصدق أن أقل من 10% فقط من الناس يصلون إلى سن السبعين وهم يتمتعون بصحة معرفية وعقلية وجسدية ممتازة دون أمراض مزمنة كالسكر والقلب وضغط الدم؟ هذا ما كشفت عنه دراسة واسعة لكلية هارفارد تشان للصحة العامة، تابعت أكثر من 100,000 شخص، ووجدت أن سر الشيخوخة الصحية يكمن في تبني نمط غذائي سليم ونشاط بدني مبكر. ويحذر الأطباء من أن معظم الأفراد يعيشون العقد الأخير من حياتهم مثقلين بالاعتلالات، لأن التركيز ينصب على عدد السنوات لا على جودتها، في حين تؤكد أبحاث طب الشيخوخة أن التقدم السليم في العمر يرتكز على 3 عناصر متكاملة، هي الصحة البدنية والتواصل العاطفي والدعم النفسي، وهي منظومة يجب البدء فيها منذ الثلاثينات والأربعينات. وبعيدا عن الأرقام، يحدد الخبراء 9 علامات عملية تدل على أنك تتقدم في السن بصحة ممتازة، أولها الاستمرار في تعلم مهارات أو لغات جديدة، مما ينشط الدماغ كالعضلة ويخلق مسارات عصبية جديدة تؤخر التدهور المعرفي. ثانياً، امتلاك دائرة اجتماعية حقيقية وداعمة تقاوم عزلة الكبر، مع القدرة الشجاعة على الإفصاح عن الاحتياجات الشخصية دون معاناة صامتة بسبب نظرة المجتمع. كما يلعب فعل ما تستمتع به حقاً كالسفر واللعب مع الأحفاد دوراً حاسماً في طرد الملل المزمن وشغل الوقت، لتصبح القاعدة الذهبية هي ألا تجعل العمر الزمني مجرد رقم يقيد طموحك ونشاطك. وعلى الصعيد الحركي والبيولوجي، تمثل المرونة البدنية العالية وسرعة المشي المعقولة مؤشراً مباشراً على طول العمر الصحي، والقدرة على صعود الدرج أو الذهاب للتسوق دون ضيق حاد في التنفس، مما يعكس كفاءة القلب والرئتين. يضاف إلى ذلك سرعة تعافي الجسد من الإجهاد والإصابات البسيطة كدليل على انخفاض الالتهابات الداخلية. وأخيراً، يعد النوم العميق والمنتظم والاستيقاظ بشعور مفعم بالانتعاش مع التخطيط المسبق للمستقبل وتوقع الاحتياجات قبل 20 عاماً من حدوثها من ركائز الاستقرار. إن الاستثمار المبكر في هذه العادات التسع هو البوابة الحقيقية لتحويل خريف العمر إلى مساحة ممتدة من الحيوية والرضا والكرامة الإنسانية المستدامة.
0: أحبتي، إذن بعيدا عن الأرقام، يحدد الخبراء 9 علامات عملية تدل على أن الإنسان يتقدم في السن بصحة ممتازة. أولها الاستمرار في تعلم مهارات أو لغات جديدة، هذا ينشط الدماغ كالعضلة ويخلق مسارات عصبية جديدة تؤخر التدهور المعرفي. وامتلاك دائرة اجتماعية حقيقية وداعمة، مو الناس التوكسيك، تقاوم عزلة الكبر، مع القدرة الشجاعة على الإفصاح عن الاحتياجات الشخصية دون معاناة صامتة بسبب نظرة المجتمع.

0: أحبتي بذلك أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات، بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران، المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة. وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة، رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
4: سوء التخطيط، التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط، يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي. واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، وأكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة. البصرة أم الخير، بس جماعة أهل البصرة ما مستفاد من هالشغلة. المليارات بعد راحت بالجيوب. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أو أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة. هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذنا بطرون كابوي ب5000. قبل بزمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير المحل، شاكيتات خوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط. هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه أكثر التصاريح.
3: شهادة أبو أحمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للإنتاج. لكن أين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاواط. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
5: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن. لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك. هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجاواط تعتمد على الغاز المستورد.
3: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجاواط خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك:
6: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجاوات، وإحنا عدنا اليوم بحدود 22000 ميجاوات، أي عدنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
3: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله:
7: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن بعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء ضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاك فلوس ما كنت أصدر.
3: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك، يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5.
8: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
9: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
8: هوى الناس
9: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات متنوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

اليوم راح نحكي عن التلاعب النفسي. التلاعب النفسي اللي هو بالحقيقة قد يعني حياتنا تكون زاخرة بعلاقات من هذا النوع، لكن احنا مو دائما نشعر او نستطيع ان نفرز هذه العلاقات. يعني جزء حتى من علاقاتنا العائلية هي قائمة على هذا التلاعب النفسي او ما فيه من الاستغلال وغيره، ومرات يشكلنا نوع من التحدي، انه انت عندك يعني اكو واحد مثلا يدخل في حالة اب، علاقته مع ابنه بها نوع من يشعر ان هذا الابن يستغل وجود هذا الاب ويتعكز عليه بشكل مادي مؤذي، يعني ماديا يتعكز عليه حتى هو متزوج وحتى هو عنده عائله وحتى يستغل هذه الرابطه يستغل. وهكذا ايضا يفعل عدد من الاشخاص الاخرين بطرق مختلفه. احيانا الزوجات تعامل الزوجة تعامل الزوج بطريقة فيها نوع من الاستغلال وفيها نوع من التلاعب، والعكس أيضا الزوج قد يعامل هذه الزوجة بطريقة فيها نوع من التلاعب النفسي والاستغلال إلى ما شابه. وأحيانا هذه صفة ملتصقة بالأشخاص نفسهم، يعني هو لا يستطيع أن يكون هذه العلاقة أو تلك إلا عن طريق هذا التلاعب النفسي، يعتبرها نوع من المهارات. راح يعني نتعمق بالتفاصيل بعد الفاصل.

طبعا من ضمن الاستراتيجيات غالبا اللي ممكن تخلينا نسيطر على الأشخاص أو نتلاعب بهم هي طريقة التي نمتدح بها هؤلاء الأشخاص، طريقة المدح، طريقة الثناء. ولذلك غالبا ما يلجأ هؤلاء المنتفعون إلى مدح الآخرين والإغداق عليهم بالتفاصيل أو بالصفات التي لا يستحقونها، يعني تملق، أو هو يعتبرها طبعا مو تملق، يعتبرها حرفة، يعتبرها طريقة للوصول، إن هو براغماتي يعني يريد المنفعة بطريقة مؤذية، حتى لو كانت مؤذية، بطريقة غير صادقة، بطريقة تشوبها الشائبات، وبالتالي يستحصل على نوع من المكانة بسبب هذه الطريقة التي يصف بها الأشياء أو يصف بها الأشخاص. وهذا إحنا للأسف يعني ربما نستخدمه في حياتنا اليومية كثيرا. لكم مثل يقول شيء من عربي وخذ عباته، مو أو شيء ما وخذ عباته، إلى هواي صياغات، لكن المراد به أنه إحنا أحيانا نعطي كل ما لدينا لأشخاص فقط لأنهم يمتدحون يعني شخصياتنا بطريقة أو بأخرى. المدح أيضا بنوع من المخاتلة أحيانا والمخادعة، لأن هو ما يجري بطريقة واضحة. أحيانا أنت تشعر بالمديح دون أن تسمع الكلمات، وهذا أخطر أنواع المديح. والمديح يفرض عليك نوع من الالتزام الأخلاقي برد الجميل بطريقة أحيانا مؤذية، وأحيانا تنتهك حتى القانون أو تنتهك العلاقات أو طبيعة العلاقات الإنسانية. لذلك هذا المديح أحيانا يكون خطر عندما يستخدم لغايات، ويكون خطر أكثر عندما يستخدم بين اثنين علاقاتهم يفترض أن تكون صادقة ومبنية على مكاشفة، مثل الزوج والزوجة. كأن تجد زوجا يحرص على إغداق هذه الزوجة بالمديح ليلا ونهارا، ويعيشها بحالة من الكرم اللغوي، يعني لغويا هي ماكو منها، وهي سباعية، وهي الخلوقة المضحية، دائما يمدحها يمتدحها. لكن سلوكيا هناك فارق بين المديح اللغوي وبين التعاملات اليومية، يتعامل إياها بشكل أحيانا بنوع من الإساءة، ما يعطيها حقوقها، لكن يعوضها شنو؟ يعوضها باللغة، ببلاغة اللغة، ببلاغة التزوير. وربما هذا أخطر أنواع المديح. خلونا بعد الفاصل نستأنس بذكر بعض تفاصيل هذا المديح الغريب.

0: طبعا من ضمن الأشياء اللي ممكن تسبب يعني اللي هي عبارة عن حرب ناعمة هي استخدام اللغة. اللغة هي أداة لهذه الحرب الناعمة. الحرب اللي هي دائما بها منتصر غالبا يعني بها منتصر وبها مهزوم. وأحيانا نمط العلاقات الإنسانية يعني يخضع للأسف لهذا النوع من الهزيمة ولهذا النوع من الانتصار. أحيانا تجد أنه نساءنا مثلا هن يعني خصوصا نساءنا قبل يعني هن نساء مستنزفات يعني طاقتها النفسية معدومة وطاقتها النفسية يعني مخترقة بسبب اللغة. بسبب اللغة مديح زائف لا يسمن ولا يغني من جوع وحياة بالكاد يعني حياتها عبارة عن واجبات تقوم بها في البيت وانتهت هذه الحياة. ما عندها لا أحلام ولا عندها حياة شخصية ولا عندها كذا. ونحن نغدق عليها بالتفاصيل الجميلة لغويا لكن هي بالحقيقة ما عاشت مثلا. وهي رضت بأن يعني قبلت بأن تأخذ هذا المديح اللغوي وتعيش باللغة يعني بهذه الطريقة. زوجة مضحية وماكو منها وكذا إلى آخره. مهم خلونا الآن نلجأ معا لسماع هذا التقرير للاستئناس بتفاصيل أكبر.
1: يعد الانفصام بين القول والفعل في العلاقات الزوجية من أعقد الظواهر النفسية التي تشوه مفهوم الأمان العاطفي. في كثير من الأحيان يحيط الزوج زوجته بهالة من المديح اللفظي وصفا إياها بإيقونة التضحية والصبر ومغدقا عليها بعبارات الثناء اليومية. تكمن خطورة هذا السلوك في تحوله إلى أداة تلاعب صامتة إذ يعمل المديح المكثف كستار لغوي يخفي وراءه إهمالا سلوكيا واضحا وغيابا تاما للدعم الحقيقي في مواقف الحياة اليومية. تفسر مدرسة التحليل النفسي هذه الديناميكية بوصفها آلية دفاعية تدعى التعويض اللفظي. يلجأ الزوج المتلاعب إلى هذا الأسلوب لتخفيف شعوره الداخلي بالذنب الناتج عن تقصيره الفعلي، فيشتري راحة ضميره عبر كلمات منمقة تمنح الزوجة مسكنا عاطفيا مؤقتا. من منظور علم النفس الاجتماعي يطلق على هذا التكتيك اسم الفخ المثالي، حيث يتم وضع المرأة داخل إطار الزوجة المضحية وهو قفص ذهبي يجعلها عاجزة عن الاعتراض أو المطالبة بحقوقها، لأن أي شكوى منها ستهدم صورتها المثالية التي بناها الزوج لها. يؤدي هذا التعارض الصارخ بين الكلمات الدافئة والأفعال الباردة إلى إصابة المرأة بالتنافر المعرفي. تعيش الزوجة في حيرة دائمية وصراع نفسي مرير إذ يتناقض ما تسمعه بأذنيها مع ما تعيشه من وحدة وتهميش، مما يخلط مؤشراتها العقلية ويجعلها تشك في صحة مشاعرها وقراءة واقعها. إن استمرار هذا النمط يفرغ العلاقة من جوهرها محولا الحب العاطفي السوي إلى مسرحية لغوية تمارس سلطة ناعمة تنتهي باستنزاف طاقة المرأة النفسية تحت وطأة مديح زائف لا يسمن ولا يغني من جوع.

زين، إذا نحكي عن التلاعب، كيف من الممكن أن يتلاعب رجل بامرأة مثلا؟ ما الآليات، والعكس أيضا صحيح طبعا، ما الآليات اللي يعني ما الآليات، ما الطرائق التي يمكن لهذا الشخص أن يتبعها؟ يعني جزء من فهمنا للتلاعب وفهم آلياته حتى نعرف نتعامل وياها. طبعا أول آلية يسمونها الحب والانسحاب المفاجئ، وهي هاي آلية شهيرة جدا، أن يقدم أحدهم أو إحداهن على حب الآخر بطريقة جارفة، يعني كبيرة، حب اشتياح عاطفي مكثف، إغراق بالمديح، اهتمام كبير، حتى يعني ترسم له المستقبل أو يرسم لها المستقبل كيف يمكن أن يكون وهما معا. هذا السلوك يمنح الضحية، الطرف الآخر، شعور بأنه هي يعني أو بأنه هو وجد توأم الروح بهذه الطريقة. وبمجرد أن الضمان، بمجرد ضمان المشاعر، بمجرد أن يضمن المتلاعب تعلق الضحية الكامل، يبدأ بعدها بانسحاب شنو مفاجئ وغير مبرر بالتأكيد. يعني هذا الانسحاب قد يبدو على هيئة برود، إهمال، غياب، كذا إلى آخره. طبعا هاي لها أسبابها في علم النفس، تتعلق الأمور بالدوبامين اللي هي أقوى أداة لصنع الإدمان، خصوصا عندما يكون الحب متاحا ثم يختفي فجأة، الدماغ يبدي يفرز كميات هائلة من الدوبامين حتى يعني عند محاولة استعادة تلك المكافأة بهذه الطريقة. وهو تكتيك هذا يعني يستخدمونه عادة النرجسيين اللي يحبون نفسهم، يعزلون الضحية ويخلونها تعتمد كليا على رضا منه المتلاعب. هنا طبعا الحب يتحول من شعور آمن إلى شعور ابتزاز، إلى شعور مؤلم ومرضي كذا إلى آخره. أكو نوع ثاني اللي هو التشكيك بالواقع، اللي احنا يعني ايضا نستخدمه بشكل او باخر. التشكيك بالواقع يعني شنو؟ تشويه الحقائق. يعني شنو؟ يعني انكار بعض الاشياء التي تحدث بالفعل. يعني شنو؟ يعني مثلا رجل يخون امرأة معينة، يخون زوجته مثلا، وعندما تقابل هذه الزوجة الرجل يقول لها انت حساسة اكثر من اللازم، يعني انا ما مسوي شيء، انت شوية غارين وكذا، بيش امراضنا، انت مجنونة، انت بيش مرض نفسي، انت جاي تتخيلين اشياء ما جاي يصير كذا الى اخره. يعني هو يقوم بقلب الطاولة حتى شنو؟ حتى يشعرها بانها هي المخطئة، لانها شككت في الطريقة التي يتعامل هو بها مع هذه المرأة. المهم طبعا هاي فلسفتها النفسيه، هاي الآلية هي الطريقه اللي نفكر بها الثقه بالذات. من واحد يفقد ثقته بنفسه، يعني وثق النفس هذه الذاتيه هي كل ما يمكن لنا ان نمتلكه في هذه الحياه، يعني حتى معرفتنا جزء من هذه الذات، مو صحيح؟ وبالتالي اذا انسان يتهمون انه هو يتخيل وهو مجنون وهو كذا، يفقد ثقته بالذاكرة، يفقد ثقته حتى بالحواس مالته، ويشعر بين ليلة وضحاها أنه أصبح عاجزا عن اتخاذ شنو؟ القرارات. وهنا تعتمد المرأة على شنو؟ على رواية المتلاعب نفسه، يعني يظل هو مصداق الحقيقة، لأن هو يتهمها بالجنون فيصبح كلامها ما له قيمة، وهي إذا صدقت تبدي شنو؟ تبدي يعني تثق في كلامه بشكل تام. طبعا ليش ممكن يعني يسوون هيك الرجال مثلا؟ طبعا هذا التلاعب يجبر الآخر المتلاعب به، ها، يجبر الطرف الآخر سواء كان الرجل الضحية يعني أو المرأة الضحية، يجبر بشكل أو بآخر على أن يبذل كل ما بوسعه أن يرضي الشريك، يعني يكون مستعد لإرضاء الشريك. ليش؟ لأنه هو يشعر أنه هو مجنون، كلامه مو حقيقي، شريكه ما جاي يخونه، شريكه ما جاي كذا إلى آخره.

الآلية الثالثة للتلاعب النفسي اللي من الممكن أن يقوم بها رجل ضد امرأة أو العكس، نجاي نحكي عن الرجل الذي يتلاعب بالمرأة، لكن أيضا من الممكن أن تتلاعب المرأة بالرجل. المهم، الطريقة الثالثة هي الإسقاط النفسي، يعني أنا أجعل ما يمكن أن أتهم فيه أنا كرجل أجعله اتهاما للمرأة نفسها. يعني هي تتهمني مثلا بالخيانة، أنا أتهمها بالخيانة بطريقة أو بأخرى، أحول المشاعر، أحول الأخطاء. يعني هاي الطريقة هي تتلخص بأنه تحويل المشاعر السلبية من تحويل الأخطاء اللي يرتكبها المتلاعب وينسبها إلى المرأة. يعني إذا كان هو اللي يخون أو هو اللي يكذب مثلا، راح يتهمها دائما بالشك وعدم الوفاء. وإذا كان هو الغاضب، هو اللي يكسر، هو اللي كذا، سيردد دائما مثلا أن ردود أفعالها هي اللي دفعته لهذه الأفعال بهذه الطريقة. هذا الإسقاط هو آلية دفاعية، طبعا أحيانا تكون لا واعية وأحيانا تكون واعية. يمتى تكون واعية؟ إذا كان هذا المتلاعب خبيث، يعني ماكر. وهي طريقة يعني هدفها بالنهاية إزاحة الشعور بالذنب. يعني واحد يسوي كل الأشياء السيئة، بالأخير من يسألون ليش سويت، يقول لهم والله يعني الظروف هي التي دفعتني إلى ذلك، هذه المرأة هي التي دفعتني إلى الخيانة، ما منطتني حقي، من كذا إلى آخره. ويعني هذا جاي يطبق المبدأ الشائع، الهجوم خير وسيلة للدفاع. والمشكلة أنه المرأة في هذه الحالة ستكون هي فعلا في موقع الدفاع، يعني هي تكون في موقع المدافع عن النفس بدلا من المحاسب. مو هو غلطان الرجل، فهي ما تحاسبه يعني ما تلومه كذا، وإنما تدافع عن نفسها بهذه الطريقة. وهنا طبعا الإسقاط يجعل الضحية تقضي وقت طويل في حل مشاكل وهمية هي ما بيها شيء المرأة، لكن هو اتهمها مثلا، هي ما بيها شيء، هي ما مقصرة، لكن هو اتهمها بالتقصير. وفي هذه الحالة هي تنتهي بمشاكلها الوهمية، بينما من يعني المتلاعب ينجو من أي مسؤولية ملقاة على عاتقه.

بطريقة مرعبة بالتلاعب النفسي. قد يتخذها الزوج تجاه زوجته، يسمونها تثليث. يعني شنو؟ يعني دائما يدخل امرأة ثالثة بينه، سواء كانت هذه المرأة حقيقية أو امرأة وهمية، يدخلها حتى تشعل نار الغيرة أو تشعل المقارنات أو كذا إلى آخره. طبعا إلها فلسفة صراحة نحكي بها، ليش يدخلها؟ يعني يدخلها بالنص ويشعل هذه المقارنات. طبعا هذه الطريقة أحيانا تؤذي المرأة بشكل كبير جدا، وتغير من الطريقة التي تتعامل بها مع الرجل. زين، هنا التثليث، إدخال الطرف الثالث، سواء كان هذا الشخص حقيقي مثل ما قلنا أو سواء كان وهمي، هنا يخلق نوع من المنافسة اللي هي غير معلنة، لأن هو راح يمتدح امرأة أمام زوجته أو يمتدح أو يلمح إلى أن يعني هناك علاقة بينه وبين هذه المرأة الجديدة. وهنا هو يخلق نوع من عدم الأمان، اللي هو عدم أمان ممنهج ومقصود. يعني شنو؟ يعني

0: يجعل المرأة تشعر بأن مكانتها مهددة، زوجته مكانتها مهددة لأن أكون امرأة ثانية. وهنا كأنما يتم توجيه طاقتها النفسية كما يقول علماء النفس نحو إثبات الجدارة، بدلا من أن شنو، بدلا من أن تقيم يعني صحة العلاقة ويزوجها، هي تريد أن تثبت، ها، أن تثبت جدارتها، قوتها، هيمنتها، كذا إلى آخره. وهي طريقة غريبة بصراحة قد يتخذها الزوج. خلونا نستأنس بمزيد من التفاصيل عبر هذا التقرير.
1: يعد التثليث عبر وضع الزوجة في مقارنة مستمرة مع أطراف أخرى سواء كانت امرأة حقيقية أو نموذجا وهميا من أكثر أساليب التلاعب النفسي هدما للأمان الزوجي. تنبع هذه الرغبة لدى الرجال من دوافع نفسية عميقة ترتبط أساسا ببنيته الشخصية وهشاشته الداخلية، حيث يمثل هذا السلوك وسيلة دفاعية لإخفاء عيوبه وفرض سيطرته. أبرز ما يدفع الرجل لاعتماد هذا التكتيك هو حاجته المفرطة لتغذية شعوره بالأهمية والمركزية. يصنف علم النفس العيادي التثليث كأداة نرجسية كلاسيكية تهدف إلى خلق حالة دائمة من عدم الأمان لدى المرأة. عندما تشعر الزوجة بأن مكانتها مهددة تتحول كل طاقتها الذهنية نحو استرضاء الزوج وإثبات جدارتها له، ما يمنحه سلطة مطلقة تحميه من التعرض للنقد أو المساءلة عن تقصيره. يرتبط هذا السلوك أيضا بآلية الإسقاط النفسية الناشئة عن ضعف تقدير الذات لدى الرجل. يشعر الشخص العاجز عن تحقيق الرضا الداخلي بالدونية فيعمد إلى نقل هذا الشعور لزوجته عبر المقارنات. إن إشعار الشريك بالنقص يمنحه تفوقا وهميا ويجعلها في موقف الدفاع الدائم عن النفس، ما يلهيها عن رؤية عيوبه الحقيقية واختلالاته السلوكية. تتجسد الفلسفة العميقة لهذا التلاعب في الرغبة بالسيطرة عبر التفكيك الممنهج لثقة المرأة بنفسها. يدرك المتلاعب أن استقلال الزوجة وقوة شخصيتها يشكلان تهديداً لمساحة تحكمه، فيلجأ للمقارنة لكسر استقرارها العاطفي. تعيش المرأة في ظل هذا النمط صراعاً نفسياً يستنزف قواها، إذ تصبح حياتها متمحورة حول سباق وهمي للفوز برضا رجل يعتمد إبقاء خط النهاية بعيداً ليضمن استمرار تبعيتها العاطفية له وخضوعها التام لرغباته.

طبعا من أشهر الطرق بالتلاعب هي أن يكون الإنسان أو أن يعرض الإنسان نفسه على أنه دائما مظلوم، على أنه مضطهد، على أنه تعرض للمظلومية. وغالبا هؤلاء الذين يعني يمعنون في خطاب التظلم هم قد يعني يتحولون إلى مضطهدين للآخرين، يعني يتحول من مضطهد إلى مضطهد إذا كان هو مضطهد أصلا، لأنه ربما يعني يتصنع خطاب المظلومية. وهذا أحيانا ناس تحصل به حتى مكاسب سياسية لإقناع الجمهور، يعني موضوع مو ما يتعلق فقط بين الزوج وزوجته، هاي الآلية طريقة التلاعب. يعني واحد يعرف بالعمل يعرض نفسه على أنه دائما مظلوم وعلى أنه إنساني ويساعد الآخرين، بالتالي أنت تحتاج إلى أن تعامل هذا الشخص بتعامل خاص حتى ترضى عن نفسك، يعني حتى ترضى عن أخلاقياتك. يفترض أن تعامل تعامل خاص، لأن هو شنو، هو حالة خاصة، هو يعرض نفسه دائما على أنه حالة خاصة، وبالتالي يتكسب من هذه الخصوصية. مو واحد بالعمل مثلا يعرض نفسه على أنه دائما هو مريض أو يساعد مريض أو كذا إلى آخره، ويريد أن يتكسب من شنو، من هذه الطريقة التي يتعامل بها مثلا مع مديرة في العمل أو مع الآخرين.

شنو إلى شخص مظلوم تعرض حتى لمشاكل في الطفولة بهذه الطريقة، أو يعاني حتى من ضغوطات هائلة في العمل. هنا يستغل عاطفة الأمومة أو التعاطف الفطري عند المرأة، و يعني تنتهي المحادثة غالبا بطريقة حتى مرات هي تعتذر منها، يعني آسفين يا صلاح، يعني خلص نعتذر و يعني تقبل اعتذارنا لأن أنت مظلوم وأنت تعرضت لكذا وكذا. هذا استغلال التعاطف. يعني الأشخاص الأكثر عرضة لهذا التلاعب هم أصحاب التعاطف العالي. المشاعر مرات يعني سبب للإنسان مشكلة، وأكو ناس هم دائما يشعرون بأنه على عاتقهم مسؤولية إنقاذ الآخرين. هذول أصحاب التعاطف العالي، يعني مباشرة يتعاطف مع أي حالة يشوفها ويشعر بمسؤولية تجاه هذه الحالة. طبعا هي أهمية بها جانب الإنسان الأمانة، لكن مرات دخلنا في مشاكل كبيرة جدا.

شوف مقال صادفني، خلينا نطوي الموضوع الأول. مقال صادفني وشجعني أنه أتطرق لهذا الموضوع الثاني اللي يتعلق بتراجع تركيز الإنسان في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر. يعني هو ثلاثيني أو أربعيني يتراجع تركيزه وتزداد معدلات النسيان لديه، لكن دائما هذا الموضوع الآن يربط فقط في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني دائما يختزل أنه إحنا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وبسبب الشاشات كذا إلى آخره، وهذا طبعا جزء من السبب أكيد، لأن جزء من التشتيت الذهني تعمل عليه هذه البرامج وهذه الشاشات. لكن خلينا نتطرق أيضا للجوانب الأخرى اليوم. ليش هذا الأربعيني أو الثلاثيني اللي هو في عز الشباب يتحول إلى إنسان كثير النسيان ودون تركيز كذا إلى آخره؟ طبعا هذه ظاهرة هي في الأصل ربما هي ظاهرة أيضا بها جانب بيولوجي وبها جانب نفسي وبها جانب معرفي أيضا. يعني من نتحدث بعمق راح نشوف أنه مثلا أنه الدماغ في هذه المرحلة العمرية أكو نوع من التقاطع به. يعني شنو؟ يعني تقاطع معلومات، يعني تقاطع حالات، تقاطع مناخات. يعني شنو؟ يعني أكو تغيرات بيولوجية طبيعية بالدماغ، هاي واحد. اثنين، العبء المعرفي اللي يتعرض للدماغ غير مسبوق في هذه المرحلة العمرية. أكو نوع من النضج، نوع من التفكير المختلف في الحياة. وأيضا هناك نوع من التحولات الهرمونية في الجسد اللي تعيد برمجة البيانات أو تعيد معالجة هذه البيانات الموجودة. يعني كل ما يحدث لك في عمر الثلاثين هو أنت من الممكن أن تتعامل وياه بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة التي تتعامل بها مع هذه الأشياء نفسها في عمر آخر، لأسباب كثيرة. من ضمنها طبعا من ضمنها الضغوط النفسية اللي ممكن تتعرض لها في هذا العمر، لأن هي مرحلة تحولات. المهم، فما الأسباب العميقة لتراجع التركيز وزيادة النسيان في هذه المرحلة من تكون ثلاثيني أو أربعيني؟ بس بعيدا عن شماعة التكنولوجيا هسه مو شماعة ما يخالف، بس هي مو كل الأسباب، هي جزء من الأسباب. شنو الأسباب الأخرى؟ هذا سؤال مهم جدا راح نحاول نجاوب عليه بعد الفاصل.

طبعا من أهم الأسباب يقال أنه في الثلاثينيات أو في الثلاثينات والأربعينات من العمر الإنسان يوصل إلى ذروة المسؤولية. المسؤولية اللي يعني هو صحيح موظف أو يشتغل أو كذا، لكن هو دائما يراد منه أن يتخذ قرارات معقدة، أن يدير عائلة، أن يلتزم التزامات مالية، أن يفكر في المستقبل، أن يرعى الآباء الذين يتقدمون في العمر، وأن يرعى الأبناء أيضا، وأن يرعى الزوجة، وأن يفكر في المستقبل. هذا نوع من التقاطع المخيف. لأن الدماغ يعني اللي هو أصلا يحتوي على شيء يسمى ذاكرة العمل، يعني هي مساحة مؤقتة لمعالجة المعلومات تشبه الرام بالحاسوب. هاي الذاكرة لها ساعة محدودة غالبا، عندما يعني تمتلئ هذه المساحة بالأشياء الأخرى، يعني مرات تمتلي بالفواتير، بالديون، مرات تمتلي بمشاكل العمل، مرات تمتلي بصحة الأهل، بمتطلبات الأطفال، بالأهداف، بالأحلام، كذا إلى آخره. ما يتبقى مساحة للمعلومات البسيطة، يعني هي أصلا بها هموم كبيرة هاي الذاكرة. فلذلك مثلا تنسى المفتاح وين خليته، يشتت ذهنك، تفقد تركيزك في هذا العمر. دائما تنسى المفاتيح، دائما تسولف سالفة ربما تنسى شنو أنت تريد تقول، يعني وين تريد توصل، أشياء اللي تريد تحكي بيها تنساها. النسيان هنا طبعا هو متلف، وإنما النسيان أحيانا هو جزء من يعني جزء من الحل. يعني شنو؟ يعني العقل نفسه أحيانا يهمل بعض التفاصيل الصغيرة حتى يركز على شنو؟ على التفاصيل الكبيرة، حتى يدير الأزمات الكبرى. وهي طرق يعني من الآليات الدفاعية اللي يتعامل بها العقل. أيضا طبعا الجانب الثاني أو السبب الثاني اللي يخلينا أحيانا نفقد التركيز في هذا العمر، في الثلاثين أو الأربعين، هاي الأعمار، أنه أكو نوع من التغير البيولوجي من الناحية العصبية جاي نحكي، وربما هو جزء من دورة حياة الدماغ الطبيعية، هذا التباطؤ بالتولد العصبي. يعني دراسات كثيرة تتحدث أنه إنتاج الخلايا العصبية الجديدة يبدأ بالتباطؤ بعد سن 30، وهذا سبب مهم جدا. أيضا الضغط العصبي، تأثير الكورتيزول، هاي المرحلة العمرية هي الأعلى من حيث مستويات التوتر. ليش؟ لأن غالبا مستويات التوتر هنا لها سبب اجتماعي ونفسي، اجتماعي وشخصي عفوا. بهذا العمر أنت تريد أن تحقق الذات، لأنه ما بقى لك الكثير، يعني أنت داخل على مرحلة نضج وكذا إلى آخره، يعني تعبر الأربعين، تبحث عن تحقيق الذات، تبحث عن الاستقرار. والإنسان عندما يعيش في حالة قلق أو حالة ضغط مستمر، حتى لو كان هذا الضغط طبعا من المفارقات، انه احيانا الضغط احنا ما نشعر به ضغط، لان يصير جزء من التعود، يعني يصير غير محسوس، يصير نمط حياه. لكن مع كل ذلك الجسم يفرز هرمون الكورتيزول بكميات ثابته وبكميات مستمره. انا طبعا ايضا ابحاث علم الاعصاب اثبتت بشكل او باخر انه مستويات الكورتيزول المرتفعه والمزمنه تؤدي حرفيا الى ضمور وتآكل فيما يسمى بالمشابك العصبية. هنا التوتر المزمن يخلي الدماغ دائما في حالة طوارئ، مثل ما قلنا في حلقة سابقة. وفي حالة الطوارئ الدماغ يعطل وظائف الذاكرة العميقة، ما تبدأ تتأمل، لأن أنت في حالة طوارئ، يعني يجب أن تتعامل مع الأمور اللي قدامك. يعني الدماغ في حالة الطوارئ يعطل وظائف الذاكرة العميقة والتركيز الطويل، ويفعل استراتيجيات أخرى طارئة بهذه الطريقة.

طبعا هناك أيضا سبب آخر يخلينا ممكن نفقد التركيز ونتعرض لزيادة في معدلات النسيان في عمر الأربعينيات والثلاثينيات، اللي هو التحولات الهرمونية التي توصف بكونها تحولات صامتة سواء للرجال أو النساء. يعني تراجع التستوستيرون مثلا لدى الرجال له آثار حتى على الدماغ يعني، ويسبب ما يسمى بالضباب الدماغي مثلا. المهم أيضا هناك سبب آخر يتعلق بجودة النوم، النوم العميق. حتى لو واحد ينام 7 ساعات أحيانا جودة النوم ما تتحقق. طبعا أثناء النوم العميق نشاط، هناك نشاط لنظام الدماغ أنه يتخلص من الفضلات، تنظيف الخلايا من بروتينات سامة مثلا. وبسبب ضغوط الحياة والتغيرات العمرية أحيانا تقل نسبة النوم العميق، اللي بين قوسين هي الموجات البطيئة تسمى علميا. المهم وبدون نوم عميق كافي الدماغ ما يقدر يعني ينجح في عملية دمج الذاكرة، يعني العملية اللي ينقل بها أحداث اليوم اللي صارت من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة. ولذلك احنا تصير أشياء في يومنا وننساها، باكر يسألون عليها شنو أنت تعشيت أمس، شنو أنت سويت أمس، أمس شفت من تنسى، حتى لو أشياء مهمة هي مو مسألة عشاء وغدا. هنا لأن الدماغ ما جاي يكمل دورة الصيانة يعني، فمعدلات النسيان تزيد بشكل كبير جدا. أيضا أكو ذكاء سيال. يعني شنو؟ يعني قدرة على التفكير السريع، معالجة المعلومات الجديدة، التركيز القوي في ظروف متغيرة ومربكة. هذا أمر غالبا يصاحب الناس في عمر العشرينيات، يعني بسرعة يتعلم، بسرعة يجاوب، بسرعة يكون إلى رأي، بسرعة كذا إلى آخره. أما الذكاء المتبلور هو الحصيلة المعرفية، الخبرة، الحكمة، القدرة على ربط الأمور. وهذا أمر يزداد نضجه في الثلاثينيات والأربعينيات. يعني الطريقة اللي معنى الذكاء يتغير، الطريقة التي نتعامل بها مع المعلومات تتغير. هناك فرق بين الذكاء السيال، الذكاء السريع اللي نواجه به الحياة بدفق عالي وبإقبال في العشرينات، وهناك ذكاء متبلور. عملية التبلور تحتاج إلى نوع من الوقت وإلى نوع من الظروف الفيزيائية. المهم هي الحصيلة المعرفية، الخبرة، كذا إلى آخره. هنا كأنما الدماغ هو يعني أنت مو صرت أقل ذكاء في الثلاثينيات والأربعينيات، لا، وإنما الدماغ كأنما غير من استراتيجية، غير من يعني ما ظل يكون مهتم بس بالسرعة. أنت بعشرينات مستعجل، صار يميل للحكمة، صار يميل للربط، صار يميل للعمق. ولذلك أحيانا يبدو الحكيم أكثر بطئا أحيانا يعني، مو وربما أحيانا حتى أكثر نسيانا للتفاصيل اللحظية اليومية كذا، يهتم بأشياء أكثر عمقا. ولذلك النسيان والتشتت مو دائما هو أمر يحيلنا إلى عجز عقلي أو إشارة سيئة بالمطلق، وإنما أحيانا إذا يعني صادفتنا مشاكل في هذا الصدد نحتاج أنه نعيد ترتيب الأولويات، نحتاج أنه نمنح نظامنا العصبي مساحات من الراحة حتى يقوم بدورة بشكل جيد. وأحيانا يطلب منا أيضا إبطاء الإيقاع، إيقاع حياتنا السريع يحتاج أحيانا إلى نوع من الإبطال.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس،
0: ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل، تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده، إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم، سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن، والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب، ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال. سيقال دوما ما يقاله.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: عقب إغلاق مؤقت فرضته الإجراءات الأمنية لإعادة السيطرة بعد استهدافه بطائرات مسيرة، استأنف منفذ العبد للحدود بين العراق والكويت نشاطه المعتاد. ومع إعادة فتح المعبر عادت حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري إلى طبيعتها السلسة عبر منفذ صفوان في محافظة البصرة، لينهي بذلك حالة الترقب ويعيد تدفق الحركة الشريانية بين البلدين. تعد البوابة الحدودية بين العراق والكويت أداة ربط استراتيجية وثقافية واقتصادية لا غنى عنها، وشهد منفذ صفوان الحدودي تطويرا استراتيجيا ضمن مشروع توسعة شمل إقامة صالات استقبال حديثة على مساحات تجاوزت 200,000 متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 15,000 مسافر يوميا خلال مواسم الذروة كزيارة الأربعين، إلى جانب تسهيل حركة ما يزيد عن 500 إلى 800 شاحنة تجارية وترانزيت يوميا، مما يرفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين والدول المجاورة ليتجاوز حاجز المليار دولار. تترجم المشاعر الإنسانية فرحة إعادة الفتح بشكل لا تخطئه الأذن، فالزائرون القادمون عبر الخليج العربي يرتبطون بلهفة روحية بهذه الأرض. المسافر السعودي القادم من الإحساء محمد ابن إبراهيم يصف لوعته وحبسه للأنفاس أمام شاشات التلفاز خوفاً من ضياع إجازته السنوية المخصصة للزيارة الأربعينية قبل أن تتبدد مشاعره بدموع الفرح.
2: اي بس فترة تذكرة اللي هو المنفذ، والله جد اطلع في التلفزيون في القنوات هلت دمعة عيني، ندم. متعود على طول نجي هنا نشوف الجهة الطيبة ونزور سيد الشهداء سلام الله عليه، يعني حزين كثير على اللي هو انه شلون بيفتح المنفذ ولا ما بيفتح. انا طبعا كل سنة اخذ اجازتي بس في شهر صفر من العمل، مخصصة حق شهر صفر حق زيارة ابو عبد الله الحسين. لا حسيت شعور ثاني، ماني مصدق. ما كلنا اهل الحسا واهل اللي هو القطيف واهل البحرين والسعودية كلها يعني ما هم صدقة بالشيء ذا، فرحة كأنه يوم اللي هو ولدتنا.
1: ولا تقتصر طمأنينة العبور على أبناء الخليج وحدهم، إنما تتعداها إلى المقيمين للجنسيات المختلفة في دول الجوار. غزل بهرامي وهي إيرانية مقيمة في الكويت تعبر المنفذ لتؤكد انطباعها عن غياب أي عوائق، مشيدة بحسن المعاملة والاحترام الذي تحظى به على جانبي الحدود.
3: كل أمورها تملو بالكويت وإهديك، كان أمور طيبة ولا مشكلة، هم من دولة الكويت هم إهني بلا شيء، ما يقولوا شيء عشان مشاكل وفلا. لا لا الحمد لله أمورهم طيبة، ما يقصرون بيان، لا ولا مشكلة ما في بالكويت مع إيراني، كل شيء تمام مشكلة يعني ولا مرة. أنا وأكيد كل الناس كل إيراني ولا مرة أنا ما سمعتها إيرانية يعني مشاكل، لا ولا مرة، وايد طيبين والله بصراحة.
1: وراء هذه الإنسيابية تقف جهود ميدانية متواصلة تتولى تنظيم حركة العبور على مدار 24 ساعة. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يوضح من داخل منفذ صفوان سرعة الإجراءات التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مؤكدا استراتيجية المنفذ بوصفه شريانا تجاريا وحيويا ينبض بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
4: اليوم حضرنا إلى منفذ صفوان الحدودي في محافظة البصرة للاطلاع بشكل ميداني عن تبادل التجاري بين دولة الكويت الشقيقة وكذلك لتقديم الخدمة لزائرين أربعة إمام الحسين عليه السلام. الحمد لله كما تجولنا معكم في المنفذ الحدودي هنالك تبادل تجاري مستمر على مدار الساعة وكذلك دخول المسافرين بكل إنسيابية. المسافر الواحد يأخذ دقيقتين فقط لختم جوازه والتوكل سالم إلى الديار المقدسة في محافظة كربلاء. الحمد لله منفذ صفوان هناك اهتمام كبير من قبل هيئة المنافذ، من قبل الحكومة، من قبل المحافظة. يعتبر هذا المنفذ المنفذ المهم والبوابة الوحيدة للعراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. نحن حريصين على رفع التبادل التجاري، حريصين على التكامل الاقتصادي ما بيننا وبين دولة الكويت وعبرها لدول الخليج الأخرى. إن شاء الله مستمرين بهذه الجولات الميدانية في هذه المنافذ المهمة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة. إن شاء الله لا يتأخر أي زائر داخل منفذ صفوان الحدودي. كل الموجودين من المنافذ والمحافظة والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات لأخوتنا والأشقائنا من دول الخليج العربي.
1: أهمية هذه البوابة تتجاوز الحدود الإقليمية المباشرة لتشكل نقطة ارتكاز لشحن البضائع والترانزيت بين قارتي أوروبا وآسيا نحو أسواق الخليج. سائق شاحنة الترانزيت التركي عمر أوغلو ينقل تجربته الميدانية بعد 7 أيام من تنقله عبر الطرق الدولية بين تركيا والعراق والكويت مشيداً بالأمان والسلاسة التي لمسها خلال رحلته.
5: والله من تركيا جينا وديت لحم للكويت وجيت لعراق من عراق نروح على تركيا. صلي 3 يومات هون طيب وما بس مشكلة وهو زين باشوا طيبوا. 7 يومات فتنا بالوراق وجينا على الكويت ونطلع من هون. صلي 7 يومات طريق طيب كان ما بي مشكلة.
1: وعلى مستوى الإدارة المحلية لمحافظة البصرة أثبتت التوسعة العمرانية واللوجستية قدرتها على استيعاب ضغط العبور وتقديم التسهيلات الخدمية. معاون محافظ البصرة معين الحسن يبين حرص الحكومة المحلية على إظهار المنفذ بحلة تليق بالوافدين من خلال التأشيرات السريعة والقاعات الحديثة ليكون المنفذ محركاً متكاملاً للتبادل التجاري والثقافي والرياضي.
6: حرصنا على أن يكون هذا المنفذ بحلة تليق بأهلنا الوافدين سواء كان من دولة الكويت أو من الدول المجاورة، أقصد الخليج العربي. ولذلك السيد المحافظ أشرف بنفسه على أن تكون هذه القاعات بهذا الشكل وأيضا الطرق والممرات كلها كافية لاستيعاب أعداد الزائرين. عملية مرورهم هي عملية يسيرة جدا، منح الفيزا سريع جدا، يعني يشعر الزائر بأنه وكأنه في بلده ومعزز مكرم من لحظة دخوله من منطقة يعني نقطة الصفر إلى يعني خروجه من قضاء صفوان ثم مرورا بالطريق الدولي إلى كربلاء. هذا المنفذ هو منفذ مهم ليس فقط في حدث زيارة الأربعين، إنما في الأحداث الكبرى التي نحتاجها في تنمية العلاقات، في التبادل التجاري، في التبادل العلمي، في التبادل الرياضي والاجتماعي. كل الأنشطة يعني تمر من خلال هذا المنفذ. الأنشطة أقصد اللي مع دول الجوار وأخص تحديدا دول الخليج، فهو منفذ مهم ويحظى برعاية الحكومة المحلية بشكل كامل.
1: وهكذا تثبت الأحداث أن الحدود بين الشعوب الشقيقة لا تعني خطوطاً على خريطة بقدر ما هي شرايين تنبض بالحياة تتجاوز التحديات الأمنية بوعي وإرادة ورؤية استراتيجية. من استئناف حركة العبد إلى انسيابية صفوان في قلب البصرة تباشر القوافل مسيرها ليبقى شريان التواصل بين العراق وأشقائه الخليجيين والعالم مفتوحاً يروي قصص أمل وتكامل لا ينقطع.
7: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
7: من مول بصرة تايمز سكوير.
0: بصرة تايمز سكوير.
7: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM. تايمز سكوير FM. عين لكم على منتجكم.
8: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
7: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو
9: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة. بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
10: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
11: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
7: من قلب البصرة.
0: من قلب البصرة.
7: من مول بصرة تايم سكوير.
0: بصرة تايم سكوير.
7: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
12: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
13: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سأكون معكم أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. خليكم ويانا.

أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. خليني أرحب في البداية بكل أصدقائنا وأحبائنا في كل مكان اللي سمعنا من الراديو ومن مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست خارج البصرة والعراق. حياكم الله يا أحبتي وأصدقائي. حلقة إذن ومشوار جديد في التعامل مع الكلمات والتعامل مع الكتب، التعامل مع القراءة. واحدة من أذكى الوسائل في التعامل مع الانفعالات أصدقائي، وهنا أقصد الانفعالات أثناء الحوارات، ما قرأته في الكتاب الجميل ذائع الصيت Getting to Yes، كاتب اسمه روجر فيشر. شو يقول هذا؟ يقول إحدى اللجان في مصانع الحديد الأمريكية لجأت إلى طريقة بسيطة وذكية في السيطرة على انفعال الغضب لدى المشاركين في اجتماعاتها. يابا شلون؟ يقول لك يابا حتى لا يتفاقم هذا الانفعال الخطير ويفسد متعة الحوار البناء، صدروا قرار حاسم ما يسمح بموجبه لأكثر من فرد واحد بأن يغضب في آن واحد. يعني احنا مو مسوين اجتماع، انت من حق واحد بس انه يعصب، مو انت تعصب وانت تعصب وانا اعصب وصير هوسه ويفقد الحوار متعته وفائدته. وهاي في الطريقة هواي ظريفة وهواي نافعة، لان احنا بالحوارات خاصة احنا بالعراق ما ان يبدأ حوار بمجموعة رأسا نشوف الصوت عليه والتقاطعات، واحد يقاطع الثاني ولازم اثنين يعصبون وياخذون المسائل الشخصية. محورنا الأول راح يكون في التعامل مع الغضب. أهلا بكم في مجاز.

الطريقة العملية اللي حكيناها قبل الفاصل تطبقها الشركات، تطبقها الدوائر اللي البيئة اللي بيها سيطرة. بس المشكلة بالبيئات اللي ما بيها سيطرة، الشارع أحيانا، المكانات العامة أحيانا، السوشيال ميديا. إحنا في حواراتنا حتى في داخل بيوتنا أحيانا ما نخلي ضوابط. هاي الطريقة العملية أنه ما ينفعل أكثر من شخص واحد بالحوار. طبعا هاي يراد لها نوع من الذوق العالي حتى لا واحد يحتكر الغضب بس إله، وهو بالتالي يستأثر بالحوار وما حد يقدر يحكي وبس هو يحكي. الطريقة العملية هاي تحاول الحد من تفاقم مشاعر الغضب لما نستمع إلى حوارات الآخرين. مهما كانت حدة اختلافاتنا مع الآخرين، لا تتخيلون أنه نوصل إلى حل وإحنا معصبين. ما دام أنت غضبان ما راح توصل إلى حل إيجابي، حصير مشكلة. وإحنا للأسف إحنا كعراقيين غير مدربين على التعامل مع الغضب، ما نقدر نمسك أنفسنا. وهاي مهارة، وهاي قوة شخصية، وهاي قوة إرادة، وهاي وعي. وهذا الإنسان اللي يستطيع أن يتعامل مع غضبه هذا إنسان فريد من نوعه، مو إنسان ضعيف أو إنسان خايب خف، يعني إحنا نتخيل هالشكل. ولا يختلف عاقلان أحبتي على أن الغضب وغيره من العواطف أثناء الحوار هي مشاكل ومشاعر ما نقدر نفصلها عن الفطرة الإنسانية، هي جزء متأصل فينا، بالتالي ليس لدينا مفتاح نتحكم به. ما هي مو دقمة الغضب، مو دقمة حتى نسدها ونفتحها مثل ما نسوي ويا مصابيح الضوء قلوبات اقتصادية. إنه بس القلوب الاقتصادي صعد ورا التعرفة، عودين الزيدي واحد يحكي وياه يشيل لنا التعرفة زين. لكن الإنسان إذا ما يقدر يدوز دقمة أو يتحكم بغضبه، يستطيع أو يطفئ غضبه، يستطيع على الأقل أن يتحكم بردود أفعاله. يعني هناك من يقرر استخدام العنف اللفظي أو العنف البدني حينما يغضب، بعدين يدفع الثمن غالي، يصير له مشكلة عشائرية، يدخل بالسجن. وهناك لا، من يخزن هذه التجربة الأليمة ثم ينتقم من خصمه ولو بعد سنوات عديدة، كما تفعل الناقة. هم يقولون الناقة تشيل الحقد على من يضرها. وأكو نوع آخر هم مثل الحمائم، ما إن يزعجهم شخص حتى يحلقوا بعيدا عنه حيث المكان الآمن. ناس تشتري سلامها الداخلي، تبتعد، شوفك أنت مو أهل للحوار تبتعد عنك. وهاي طبعا خيار لهواي ناس، ويدل أيضا على حكمة معينة.

0: أصدقائي، الابتعاد عن حوار تتخلل مشاعر مزعجة هذا أمر مشروع، يعني هذا ما يعتبر هروب كما نعتقد أو كما يظن البعض. ليش؟ لأن الهدف من الحوار إحنا لازم نحتاج أو نريد نلقى فهم مشترك بين الطرفين، مو بالضرورة أنه نتفق، لكن أكو التزام من يمنع على الأقل بآداب الحوار، بالتحكم بانفعالات الحوار. يعني متى ما كان زمام الحوار في قبضة انفعالاتنا بدلا من العقلانية والموضوعية، ينحرف الحوار عن جادته ويصير مصدر من مصادر تعكير المزاج وراحة البال. العواطف أصدقائي، العواطف مو كلها بالضرورة أن تكون سلبية حقيقة، لأن من خلالها احنا نقدر نفهم أنفسنا أحبتي، نقدر نفهم الآخرين، نفهم الآخرين حتى نقدر نقرر كيف ممكن يكون مجرى الحوار اللي نصغي إليه. يعني احنا ما معقولة أنه أنا أعنف وأنه أنا أنتقد شخص غاضب وهو يفرغ ما في جعبته من هموم تراكمت عليه في صدره بسبب مثلا موقف أو بسبب صديق أو مسؤول مزاجي. احنا لولا الانفعالات ما عرفنا كيف نتعامل مع محاورينه، وهذا الأمر ينسحب على مشاعر الحزن وينسحب على مشاعر الفرح والسرور وغيرها. احنا البعض قد لا ينتبه لأنه المشاعر معدية، تنتقل المشاعر تنتقل بسرعة مذهلة نحو الآخرين، لا سيما في حالات ما يسمى بفورة الغضب، وهو هذا بالتمام ما يسميه دكتور روجر في كتابه، يسميها فورة الغضب. فورة الغضب اللي حقيقة حسب قوله هي خطيرة وتفضي إلى المشاجرة العنيفة لاحقا. وش قد أكو مشاجرات حقيقة اندلعت كان سببها مجرد تلاسن لفظي أو تجاهل للتصعيد العنيف بين المتحاورين. إحنا أحيانا هواية من الحوارات، هواية من النقاشات، بل هواية من الشقة مرات يتحول إلى مشكلة تنتهي بجرائم. أنا ما أنسى حقيقة مرة في إحدى الأحياء السكنية الشعبية في بالبصرة، شقة يعني بين شباب أصدقاء تحول لاحقا إلى جريمة قتل، لأن تعرف الإنسان ما يتحمل أحيانا، ما يقدر يميز، أو كلمة ممكن أنت كلمة بالنسبة لك عادية هو بالنسبة إلى كلمة قوية وما يقدر يتجاوزها، وبالتالي تتحول إلى مشكلة. ولهذا يلجأ البعض إلى حيل عديدة حتى ما تنشب معارك لفظية إحنا في غنى عنها، مثل ما يسمى بالصمت التكتيكي، وهي مع هذا الشيء اللي يستخدمه المفاوضون المحنكون عند اشتداد النقاش أو تصاعد حدة الانفعالات، وكأنه يتعمد أن يمنح الطرف الآخر فرصة للتنفيس عن مشاعره ولا يتدخل حتى يهدأ المقابل. قد أثبتت التجارب أصدقائي أن هذا الصمت المتعمد يسهم في تقليل التوتر ويعيد دفة الحوار إلى جادتها الطبيعية. إحنا الكتاب اللي ذكرناه في بداية المحور مع Getting Yes لروجر هو واحد من أكثر الكتب تأثيرا في مجال التفاوض وإدارة الخلافات. أتمنى حقيقة أنه مو بس سياسيين يقرؤوا ولا بس مسؤولين يقرؤوا، كل المواطنين يقرؤون هذا الكتاب، لأنه يسهم في تحسين مهاراتهم في التعامل والتفاوض مع الآخر. أترككم مع هذا التقرير عن كتاب Getting to Yes لروجر فيشر في مجاز، نسمع ونرجع.
1: يعد كتاب الإمتاع حتى الموت لنيل بوستمان واحدا من أكثر الكتب استبصارا بطبيعة الإعلام الحديث، رغم أنه صدر عام 1985، أي قبل الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بسنوات طويلة. أهمية الكتاب لا تكمن فقط في نقده للتلفزيون، بل في الفكرة الأعمق التي يطرحها. الوسيلة الإعلامية لا تنقل المحتوى فحسب، بل تعيد تشكيل طريقة تفكير المجتمع بالكامل. ينطلق بوستمان من مقارنة ذكية بين عالمين، عالم الكلمة المكتوبة وعالم الصورة السريعة. في الثقافة التي تعتمد القراءة يميل الناس إلى التحليل والصبر والتفكير المتسلسل، أما الثقافة التي تهيمن عليها الشاشة فتفضل الاختصار والانفعال والإيقاع السريع. وهنا تبدأ المشكلة، لأن السياسة والدين والتعليم والأخبار تتحول تدريجيا إلى مواد ترفيهية تخضع لمنطق المشاهد لا لمنطق المعرفة. الكاتب لا يدعي أن الإعلام يكذب دائماً، بل يقول إن الخطر الحقيقي يكمن في طريقة تقديم الأشياء، حين يصبح السياسي مطالباً بأن يكون ممتعاً أكثر من كونه عميقاً، وحين يتحول رجل الدين إلى مؤذن تلفزيوني وتختصر القضايا المعقدة في دقائق قليلة قابلة للمشاركة، فإن المجتمع يبدأ بخسارة قدرته على التفكير الهادئ. ما يجعل الكتاب مهماً اليوم هو أنه يبدو وكأنه كتب لعصر الإنفلونسر. بوستمان تنبأ بشكل مبكر بثقافة يصبح فيها الظهور أهم من الخبرة، وتصبح فيها الجاذبية البصرية والقدرة على جذب الانتباه معياراً للتأثير. لهذا يبدو الكتاب قريباً جداً من واقعنا الحالي، حيث يمكن لشخص أن يتحدث في الطب والاقتصاد والسياسة خلال يوم واحد فقط لأنه يمتلك جمهوراً كبيراً. أسلوب بوستمان واضح وهادئ، لكنه يحمل قلقاً حقيقياً على الثقافة العامة، وهو لا يهاجم التكنولوجيا بوصفها شراً مطلقاً، بل يحاول تنبيه القارئ إلى أن كل وسيلة إعلامية تحمل معها طريقة جديدة لفهم العالم. لهذا يبقى الكتاب حتى اليوم واحداً من أهم الكتب التي تساعد على فهم العلاقة بين الإعلام والوعي، وبين الترفيه وتآكل المعنى.

إذن أحبتي شئنا أم أبينا راح تبقى العواطف في الإنسان، عواطفنا تبقى مثل النهر المتدفق، مثل الأفكار المنسابة اللي يصعب منع حدوثها، بس إحنا نقدر نستفاد منها في أن نفهم أنفسنا ونفهم الآخرين حتى نصل وإياهم إلى حوار بناء وإلى بر الأمان. حواراتنا هي انعكاس لأفكارنا وبالتالي انعكاس لسلوكياتنا، فشقد ما كانت حوارات تتسم بالعقلانية والهدوء والفكرة الواضحة منزوعة من الأغراض الشخصية، شقد ما كانت بناءة وشقد ما كانت مثمرة وشقد ما كانت تنتقل بنا إلى حلول حقيقية.

حياكم الله أحبتي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ مصطفى نزار. أصدقائي، أفضل طريقة حتى نفهم بيها شخصية المؤثر، أكو شيء هسه، أكو حالة موجودة في السوشيال ميديا اسمها المؤثر، الانفلونسر، يعني الشخصيات المشهورة على الانترنت. من نقول انفلونسر يعني المؤثر اللي عنده صفحات مليونية، مو إلا قبل كان بس الممثل، المطرب، الرياضي عنده صفحات بها أرقام عالية. هسه حاليا لا، أي إنسان ممكن يسوي فد محتوى معين ويطش يصير انفلونسر. ليش يقولون انفلونسر أو مؤثر؟ لأنه صفحته متابعها 1 مليون 2 مليون، وبالتالي يكون هذا مؤثر في الناس. أفضل طريقة حتى نفهم بها شخصية الانفلونسر هذا أو المؤثر الحقيقة هي مو السوشيال ميديا، وإنما باستخدام مفاهيم المسرح. ليش؟ لأن المسرح يعلمك فرق مهم جدا بين النجم وبين الصناعة أو الصنعة أو المصنوع. الممثل العظيم هو جزء من منظومة كاملة، نص وإخراج وحركة وموسيقى وديكور وإيقاع. المشكلة تبدي من يتحول كل هذا إلى مجرد خلفية لشخص واحد. هنا يصير الممثل مو نجاح للمسرح، يصير لا، عبء على المسرح. وهذا بالضبط اللي صار ويانا حاليا مع الانفلونسر أو المؤثرين في السوشيال ميديا. احنا مو أول مجتمع يعرف ظاهرة المؤثر. مصر مثلا عرفت شبيه لقضية المؤثر منذ زمان، يعني حتى قبل الانترنت اكو مسرحيات تحولت من نصوص حقيقية الى حفلات ارتجال قائمة على فكرة الإفيه. الجمهور يجي حتى يسمع قفشة مو حتى يتابع العمل نفسه. بالتدريج صار النجم يبتلع النص بشكل كامل ويبلع الفن ككل وياه. صار الفن يختصر بما يقدمه هذا النجم وذلك النجم. ما أدري الصورة قريبة على الفهم. هاي المسألة انتقلت إلى مهن أخرى. قمنا نشوف أطباء يعوفون الميدان الحقيقي لهم اللي هو صالة العمليات، وحدة العناية المركزة، العيادات، ويطلع على السوشيال ميديا يحكي. وصار هذا الطبيب حقيقة يخلط بين العلم بالخرافة حتى يصيرون أقرب للناس، وبالتالي يبتلعون المهنة لأن يصير الشو أهم من المعلومة الطبية. وهذا اللي صار مع كثير من الأطباء آخرهم ربما ضياء العوضي. وشفنا أيضا خطباء دين تحولت المنابر عندهم إلى عروض من الأداء والاستعراضات واللغة المؤثرة، لأن الجمهور صار يكافئ الشخص اللي يصنع ضجة أكثر، يكافئ أكثر من الشخص اللي يمتلك معرفة أكثر.

اليوم السوشيال ميديا ضاعفت هاي الظاهرة، ظاهرة النجم الذي يبتلع المجال. حسب تقرير نشر مؤخرا في شركة اسمها ستاتيتا، شركة سنة 25 سوت دراسة أو تقرير قالت أنه أكثر من 5 مليارات إنسان يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي عالميا، وهذا خلق اقتصاد كامل قائم على الانتباه. يعني مو مهم شو تقول، المهم كم واحد يشوفك. هنا صعد المؤثر الجديد. الفرق بينه وبين المؤثر القديم أنه القديم غالبا كان يمتلك صنعة حقيقية، يعني عادل إمام، سمير غانم، عنده صنعة حقيقية وممثل حقيقي، بس ربما أفسدها البعض بالشو، من زيد الشو شوية أثر على جودة كواليتي التمثيل وعلى الرسالة. شوف احنا مثلا بالبوديغارد مال عادل إمام هناك انتقاد كان يقول لك الشو تغلب على قصة المسرحية، ما بيها ذاك الشغل المسرحي، ما بيها حبكة، ما بيها رسالة تريد أديها. بينما الحديث قد يظهر أصلا بلا أي صنعة محددة، يعني اكو ناس يفتح الكاميرا ويظل يحكي، هو ما عنده صنعة أصلا، يوم يحلل الحرب مال الشرق الأوسط، وباشر يناقش الاقتصاد، وبالليل ينطي نصائح طبية، وثاني يوم يفتي بالطاقة النووية. عقلية الخبير بكل شيء صارت جزء من المشهد اليوم. أكو كتاب هواي حلو لتوم نيكولز يناقش هذه الظاهرة، اسمه موت الخبرة. هذا كتاب أنا حقيقة راح أحكي عنه سريعا، لكن راح أخصص له محور كامل في حلقتنا، لأن كتاب غاية في الأهمية. شنو يعني يقول؟ يعني هو يمر على هواي من المشاكل، يمر على هواي من أمراض عقل عصرنا لهذا الزمن، لكن واحدة من الأشياء الأساسية اللي يقولها أنه عصر الإنترنت هو خلق وهم خطير أنه امتلاك معلومات متناثرة يعادل الخبرة الحقيقية، ولهذا صار كثير من الناس يشوفون رأي المختص مجرد وجهة نظر. طبعا هذا كلام خطير جدا. هسه أنا أشوف، أنا ذاك اليوم أحد أفراد أسرتي دزلي فيديو لبنية، بنية لابسة يعني ملابس عادية، لا هي طبيبة، لا هي خبيرة تغذية، لا هي دارسة أكاديميا، بنية قاعدة بالبيت وتحكي عن الدجاج والبيض وفلان شي يكلو فلان شي لتاكلون. يابا هسا أنت منو؟ شنو دراستك؟ شنو خبرتك في هذا المجال؟ إيش قد درستي؟ إيش قد بحثتي؟ سويتي أبحاث؟ لو أنت قارية معلومات في مكان وجاية تقلين. وأكو ناس جاي يتأثرون بهاي الفيديوهات، وناس يعني كبار ودارسين، ومو ناس جهلة. أنا أعرف شنو أقول حقيقة. فأحكي وياهم أقول لهم يا بأتهم، ما يصير أي واحد عنده صفحة يفتح له فيديو ويحكي حكي يبدو عليه أنه هو كلام علمي، لكن لا هو يقول لك أنا شنو، ولا أنا إيش دارس، ولا أنا إيش مسوي أبحاث حتى وصلت إلى هذه النتيجة. الأخطر من هذا أنه المؤثر الحديث صار أحيانا أداة سهلة للتوجيه، لأن المطلوب هي مو أنه من هو يعرف أكثر، المطلوب هو من يؤثر أكثر. فأنا أشو أروح للواحد عنده صفحة 2 مليون الطيابهك، هذا $1,000 بالشهر، بالسنة 2000 $5,000، بس وجه للناس لهذه المفاهيم، احكي بهالمنطقة، لا تحكي بهالمنطقة، احرف عقول الناس عن مشكلات المجتمع الحقيقي، خليهم يحجون بهاي المناطق، خليهم زيد مثلا الكلام عن الطائفية، احفر بالمناطق بالكلام عن التاريخ وعن الماضي، بينما مشكلات الحاضر مو مهمة. كلما كان الإنسان فارغ أكثر صار أسهل يملأ عليه بسرعة، وبالتالي يتحول إلى خلنا نسميها أمبليفاير، مكبر صوت، أي خطاب رائج أو مطلوب يروح

يعد الوصول إلى نعم واحداً من أكثر الكتب تأثيراً في مجال التفاوض وإدارة الخلافات، لأنه نقل فكرة التفاوض من مفهوم الغلبة إلى مفهوم الوصول إلى مصلحة مشتركة. الكتاب الذي شارك في تأليفه روجر فيشر وويليام يوري ضمن مشروع التفاوض في جامعة هارفارد يتعامل مع التفاوض كعملية بحث ذكية عن حلول تمنع الخسارة المتبادلة. الفكرة المركزية في الكتاب تقوم على ما يسميه المؤلفان التفاوض المبدئي، أي فصل الأشخاص عن المشكلة والتركيز على المصالح الحقيقية بدل المواقف المعلنة. كثير من النزاعات بحسب الكتاب تتعقد لأن الناس تتمسك بالمواقف لا بالأسباب التي تقف خلفها. الشخص قد يطلب راتباً أعلى لكنه في الحقيقة يبحث عن التقدير أو الأمان الوظيفي. عندما تفهم المصالح العميقة يصبح الوصول إلى حلول أكثر مرونة ممكناً. من أهم نقاط قوة الكتاب بساطته العملية. الأمثلة المطروحة لا تخص السياسة أو التجارة فقط، بل تمتد إلى العلاقات العائلية والعمل والحياة اليومية. لذلك يشعر القارئ أن الكتاب يشرح آليات بشرية عامة لا مجرد تقنية تفاوضية جافة. كما أن مفهوم باتنا الذي يقدمه الكتاب، أي أفضل بديل متاح إذا فشل التفاوض، أصبح لاحقاً من المصطلحات الأساسية في علوم الإدارة والتفاوض. ورغم أهمية الكتاب يؤخذ عليه أحياناً أنه يفترض قدراً من العقلانية والتعاون قد لا يتوفر دائماً في الواقع، خصوصاً في البيئات العدائية أو مع الشخصيات المتلاعبة. بعض النزاعات تبحث عن الهيمنة فقط، مع ذلك تبقى قيمة الكتاب كبيرة لأنه يقدم طريقة تفكير تساعد الإنسان على تقليل التوتر وفهم دوافع الآخرين وتحويل الخلاف من معركة شخصية إلى مسألة قابلة للحل.

إذن أصدقائي، بعد التقرير نقدر نقول إنه مشكلتنا مو بس إنه إحنا عندنا مؤثرين أو موجودين مؤثرين في السوشيال ميديا بحياتنا، بقدر ما هي غياب المجتمع اللي يفرق بين الأداء وبين المعرفة. هذول بأدائهم بالشو اللي يسووا، يعني قضية ضياء العواضي أنا أشوف في كثير من يمهم هي ظاهرة أداء، إبهار بالشو، بالسيطرة على الآخرين من خلال قوة الأداء وإقناعه. طبعا أي أشخاص هم الذين يقتنعون به؟ الأشخاص اللي هم مستعدين للتصديق، اللي مسألة التحقق من أدلة الأنترنت عندهم هي مسألة ثانوية، يعني كل شيء على الأنترنت يشوفوه يعاملونه كحقائق مطلقة. المجتمع اللي ما يفرق بين الأداء وبين المعرفة، المجتمعات اللي ما تتقشمر بسهولة، هاي المجتمعات اللي حافظت على جودة التعليم وعدها طبقة وسطى قوية معرفيا، قوية في وعيها، وعدها تقاليد مهنية تحافظ بيها. ماكو واحد يجي واحد هو مدارس أبحاث ما مستند على أدلة ويحكي براحته على الأنترنت. هاي المسألة يجب أن تراقب، يجب أن تحدد، لأن جاي تأثر حقيقة. ومثل هيك مجتمعات بها تقاليد، مجتمعات بها تعليم جيد، استطاعت نسبيا أن تمنع انهيار المعايير. أما مجتمعاتنا اللي للأسف تتراجع بها قيمة الحرفة، صارت بيئة مثالية لهيمنة الضجيج الإلكتروني وتداخل الاختصاصات، بحيث شخص تلقاه هو شهادته شيء ويتكلم في شيء ثاني. ولهذا من تشوف مؤثر على الانترنت، من تشوف شخص صانع محتوى يتكلم بكل شيء، حاول أن تسأل نفسك شنو اللي صار بالمجتمع حتى يصل هذا النموذج ويكون مؤثر أكثر من صاحب الاختصاص. يعني هاي مسألة طامة كبرى، أن يكون شخص عادي يتكلم باختصاص معين فالناس تسمع منه أكثر من صاحب الاختصاص. وأنا أتصور أنه هذا قمة الفوضى، يعني ماكو فوضى توصلها المجتمعات أكثر من هذه الفوضى. بعد أنت ما تقدر تصدق بشي، وكلها تحكي، كل واحد يحكي بشكل، وممكن أنت تشوف أنت إنسان دارس ومتعلم يصدق بمقطع فيديوي أكثر ما يصدق بطبيب الاختصاص اللي راجعه وما يمشي بكلامه. وهسه يعني الموديل الجديد هذا مال إنه والله تركوا الدواء واعتمدوا على الحمية فقط وكذا، ودولة تجار مال أدوية، هذا الكلام حقيقة المدمر اللي إلى الحد الآن الأرقام تقول لك إنه 10 حالة وفاة مسجلة في مصر جراء اتباع بعض الأطباء الذين ينادون بحميات معينة وأنظمة معينة تعرفونها، ويعني انتشرت في الآونة الأخيرة.

أصدقائي، ما تبقى من وقت البرنامج أريد أمر على فالظاهرة عراقية بامتياز بالآونة الأخيرة حقيقة، ما ألا هي وهي ظاهرة الخلاف والاشتباك والعنف الرمزي العراقي. ما أدري شنو صاير بينا صراحة. افتح التلفزيون على أي قناة وشوف أي برنامج، وما راح أقول لك برنامج سياسي، شوف البرامج الرياضية، شوف البرامج الفنية، شوف البرامج الاجتماعية، شو تشوف؟ خاصة إذا كان تلقفت ضيفين، تشوف اثنين جاي يتصايحون يتهاوشون، اثنين جاي يتعاركون، صوت عالي، مقاطعة، واحد يعلي على الثاني، واحد يحاول يستفز الثاني، واحد يحاول يكيد للثاني بالكلام وينبذ بالمفردات، ويصير حالة من التوتر وحالة من الهوسة وحالة من عدم الفائدة. أخوان، إحنا يعني دربنا وتعلمنا إنه الإعلام هو معلومة من اسمه، إعلام معلومة، فائدة، متعة، حقائق، مو عرك، مو هوسة وصياح وواحد يسوي مكيدة للثاني وواحد يستفز الثاني وواحد ينرفز الثاني بحيث يصير فد عرض ممل ما تقدر تكمله. أي برنامج خول برامج السياسية حدث ولا حرج، يعني بعد شوية وتتحول إلى الاتجاه المعاكس مع الفيصل القاسم، يعني عرك بالكراسي وعرك بالأيدي وعرك شنو اللي صار بالمجتمع العراقي. حتى من تدخل إلى الفيسبوك وتشوف فيديو، أي فيديو رياضي، واحد يحكي على المحترفين وواحد يمدح المحليين، فيديو رياضي آخر إنه بالرياضة صارت هم قسمين. هسا عرفنا بالله السياسة والدين، وهسا الرياضة هم صارت. هسا الموديل الجديد، أنت ويا عدنان درجال لو أنت ويا يونس محمود، وتشوف صايرة معسكرين وصايرة مالخ وصايرة هوسة، وما تفتهم شنو. يغيب الحديث عن الرياضة ويحضر الحديث عن الاستقطاب، الحديث عن الانقسام، الحديث عن انه تلو وياي لو ضدي. مو هاي الطوبة اللي حبيناها، مو هاي كرة القدم اللي تعودنا نشوفها ونريد نشوفها. وهكذا بالفن، شوف انك هسه اذا تحكي على فنان معين يطلعون انصاره يكفروك، فانك اذا تنتقد شاعر معين، فانك اذا تنتقد سياسي معين، فانك اذا تنتقد سمان قول بالله رئيس عشيرة او سياسي او، لان هذه بالله منتهين منها. لكن أن تنتقل حمى الانقسام وحمى العنف الرمزي إلى أن تصل إلى المفاصل الترفيهية، المفاصل الرياضية الفنية، لا، هاي حقيقة سابقة خطيرة في المجتمع.

طبعا احنا ممكن انه نقول انه هذا النمط من الاعلام هو نتيجة لتحولات المجتمع، التحولات السياسية والنفسية اللي مر بها العراق خلال العقود الأخيرة. مجتمعات اللي تعيش سنوات طويلة من الحروب أصدقائي، سنوات من الانقسامات، سنوات من الأزمات، تبدأ تدريجيا بفقدان الثقة بالآخر، ويصير الاختلاف يعني حالة من حالات التهديد. يقوم احنا نفهم أي واحد يختلف ويانا وكأنه يهددنا، وكأنه مصدر خطر علينا، بدل أن يكون مصدر للنقاش، مصدر للإثراء. هذا التوتر ينتقل لاحقا إلى الإعلام، لأن الإعلام بطبيعة حالته يعكس الحالة العاملة، المزاج العام للمجتمع ويضخمه. بالتالي إحنا طبيعة الوسائل الإعلام الحديثة ساهمت في تعميق هذا الأسلوب. يعني المنصات الرقمية تعتمد على جذب الانتباه، فالمقاطع اللي بيها هوسة، المقاطع اللي بيها عرك، المقاطع اللي بيها شتايم، المقاطع اللي بيها طلابة تشوف بيها تفاعل أكثر. والقائمين على هاي المنصات هم دينهم ومذهبهم التفاعل، يحبون التفاعل. الصراع أسرع في الانتشار من الحوار الهادئ. وإذا نرجع إلى علم النفس الإعلامي، أكو دراسات تشير إلى أن الدماغ البشري ينجذب تلقائيا إلى التوتر والمواجهة، ولهذا البرامج الصاخبة تحقق حضور أوسع أحيانا. هذا طبعا مشكلته أنه يؤثر على الذوق العام، مشكلته أنه يؤثر على طريقة التواصل بين المجتمع. المشاهد اللي يقضي ساعات طويلة أمام شاشات الموبايل والآيباد والتلفزيون، اللي قائمة يعرضوا له لغة قائمة على السخرية، على الاتهام، على المقاطعة، راح يعتبر هذا الأسلوب هو الأمر الطبيعي فيقوم يستخدمه بحياته اليومية. ولهذا تشوف أنت صعب أنه تتناقش ويا أحد، صعب تتناقش ويا أهل بيتك من دون أن تدخل حالات من المقاطعة، حالات من الصوت العالي، حالات من عدم الإصغاء للآخر والاعتراف بالآخر. أخواني لازم نواجه هاي المسألة بأنه نبني ثقافة مختلفة تعيد الاعتبار لفكرة الحوار. المجتمعات المستقرة المتحضرة هاي مجتمعات ما تخاف من فكرة الاختلاف. أنت تختلف معي وأنا أختلف معك، أنت تحتفظ برأيك وأنا أحتفظ برأيي. أكو قواعد تحترم الاحترام أو تحافظ أو تحمي الاحترام العام. الإعلام يفقد قيمته لما يتحول إلى مساحة لتغذية الغضب الجماعي ولتعزيز هاي النعرة الشعبوية اللي صايرة عند شعبنا. وأنا ملتقي ببعض يعني خلينا نسميهم دهاقنة الإعلام، يقول إيه أنا أحيانا أتعمد أكون شعبوي حتى المقطع يجيب تفاعل. فأخوان جاي يلعبون عليكم، يلعبون على مشاعركم، لا تستدرجون لمثل هذه الظاهرة. خليكم، إحنا شعب حضاري ومرتب ومهذب ومتربي، خلينا نعكس تربيتنا ونعكس اللي يليق بينا بالشي اللي نشوفه وبالشي اللي نعلق عليه وبالشي اللي نتفاعل وياه، حتى القيم الزينة هي اللي تسود.

إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. يا رب تكونون قد استمتعتوا في هذا الوقت وقضيتم بهذه الحلقة وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج والمنفذ مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
2: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
3: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
2: كريم العراقي.
4: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
5: الدوريات المشتركة لرسم الأمن في مياه الخليج. عقود طويلة شهدت احتكاكات وحوادث احتجاز متكررة للصيادين العراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، إذ تشير التقارير والإحصاءات الرسمية إلى احتجاز عشرات الزوارق سنوياً وتوقيف المئات بسبب تداخل الحدود البحرية الضيقة في خور عبدالله والخليج العربي، والتي لا تتجاوز في بعض نقاطها بضعة أميال بحرية. وامتداداً لهذه التعقيدات، تتأثر المنطقة أيضاً بالتوترات الإقليمية المحتدمة حول خطوط نقل الطاقة والتنافس الجيوسياسي، ما يجعل أي تحرك بحري غير مقصود تحت مجهر الحذر الأمني. ورغبة في تحويل هذه المياه المشتركة من مساحة احتكاك وتوتر إلى نقطة تنسيق واستقرار، تبرز اليوم مبادرة من البصرة لتسيير دوريات أمنية مشتركة بين خفر السواحل العراقي والكويتي لحماية صيادي البلدين وتأمين الحدود.

0: يحدثنا الصياد أبو عدنان بنبرته العفوية الشعبية الجنوبية الصادقة، والتي تحمل في طياتها التفاؤل والحرص الحذر، إذ يرى في التنسيق الأمني فرصة لحفظ الأرواح والرزق، موضحاً أهمية معرفة كل صياد لحدوده لتجنب المخاطر والتصعيد في ظل الأوضاع الإقليمية الحساسة.
1: والله هي مبادرة حلوة، يعني تبشر بخير إن شاء الله، يعني لمصلحة الصيادة ومصلحة البلدين، الخال وابن اخته على قولتهم، والكويت مو غربة علينا، هم من عندنا وبينا، نروح ونرجع نقول إرادنا حكومة قوية، وإن شاء الله إن شاء الله نستبشر بخير بهاي حكومة السيد الزيدي. أنا اليوم هذا بيتي، أعرف هاي غرفة إلي، هاي غرفة لأخوي، هاي غرفة لأهلي، بعد كل من يعرف حدوده، جزء كبير يعني من الخطر إنه تروح تجازف وتروح على المياه الكويتية، خصوصا بهذا الوقت حساس، يعني حرب بين أمريكا وإيران والخليج وياهم، ويا أمريكا، فلذلك يتحسسون من أي شخص يجي، حتى الحدود مالتنا أخلي مسافة واسترزق على رب العالمين، ورزق وين ما تروح موجود. مو شرط أنا أروح على الحدود الكويتي أو أتقرب عليهم قليل، لا، أبقى على ضمن حدودي وجاي من عدها، أتجنب الخطر المخاطر. ليش أحمل روحي مسؤولية وأنا طالع على باب الله وأروح لأهلي لو مكتول لو مصوب؟ ليش أنا ما ينتظروني أجيب لهم لقمة خبز، أجي لهم بتابوت، لو أجي لهم مصوب بعد أصير عالي عليهم والوضع مالنا تعبان.
0: ومن الجانب الكويتي حدثنا وزير الداخلية الكويتي فهد الصباح بنبرة هادئة هادفة ورصينة تعكس روح الجوار والحرص الدبلوماسي والأمني. يؤكد الوزير على الموقف الرسمي الثابت في وأد الفتن واستمرار الزيارات والتنسيق لحماية الملاحة والتجارة بين البلدين الشقيقين.
2: مهما يحصل بين الكويت وبين العراق يبقى راح نظل جيران وراح نظل اخوان. اللي يحاول يخلق فتن بيننا وبين بعض هالزيارات راح تتكرر، وانا ما هي اول زياره هذه لي ولا راح تكون اخر زياره، علشان اي واحد يضمر الشر يحاول يفرق بين العراق وبين الكويت علشان نوعد الفتنه في بدايتها. اللي يضمر الشر للكويت او للعراق لازم احنا نحاربه ونحاربه بقوه. وطبعا الحركة التجارية ما لازم توقف، إذا في أي شخص يحاول يوقف الحركة بين الكويت والعراق طبعا هذا مستحيل راح يتم. نعم يوقف إلى فترة معينة ولكن راح تستمر، والحياة لازم تستمر في النهاية.
0: وفي رؤية شبابية واعية يتحدث الصياد علي قاسم بنبرة متزنة وموضوعية، مبرزاً أهمية ثقافة الوعي البحري والالتزام بالترسيم الحدودي للابتعاد عن الأزمات التي تمس علاقات الأخوة والشاطئ الموحد.
3: طبعاً هذا المقترح يعني كلش مناسب ويفيد الطرفين، الدولة العراقية والدولة الكويتية بالأخص الصيادين، لأن على مود ما يسبب فد حزازية بين الدولتين ومشاكل تخلينا بموقف احنا بغنى عنه، فهذا التعاون يعني يسبب يعني فد ابتعاد عن المشاكل، يعني ما نحط نفسنا فد موقف احنا بغنى عنه، وبالتالي دولة الكويت يعني دولة شقيقة واخواننا ودولة مجاورة، واحنا يعني دولتين متشاطئات على نفس البحر. الصياد يعني لازم يثقف نفسه، انا اليوم مثلا ما اجي اطلع الصيد ما اتعدى الحدود البحرية مع الدول المجاورة، ما اخلي نفسي فد مشكلة يعني ابغنى عنها اضعاف اضعاف، راح يعرف الترسيم الحدود البحري بالتالي راح يصيد بكل اريحية، بالتالي ما راح يصير مشاكل وكل هاي الامور راح تنحل.
0: وحول الخطوط الرسمية والإجراءات التشريعية والتنفيذية للطلب يتحدث عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة بنبرة حازمة ومسؤولة، كاشفاً عن تحرك السلطات المحلية لتأطير هذه المبادرة عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات المعنية.
4: السيد محافظ البصرة حمل هذا المقترح وطرحه أمام السادة أعضاء مجلس المحافظة، الكل أيد المقترح، تأسيس لجان تنسيق مشتركة تقوم بإدارة عملية عمل الصيادين وتسيير دوريات ورحلات مشتركة من القوات البحرية العراقية والكويتية. إضافة إلى ذلك خاطب وزارة الخارجية والحكومة بأن تأخذ دورها الصحيح في مسألة حماية المياه الإقليمية وحماية الصيادين وإتاحة الفرصة للصيادين للعمل والاسترزاق في المياه العراقية. هذا المقترح تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المحافظة ورفع على شكل توصية تم مناقشته في مجلس النواب. مجلس الوزراء أيضا استجاب لهذا الطلب، وأعتقد أكو لجان سوف يعلن عنها إن شاء الله في المستقبل سواء اتحادية أو محلية. بالنسبة لنا إذا ما صارت لجان من الحكومة الاتحادية أكيد إحنا عندنا صلاحية نقدر ناخذ قرار في هذا الموضوع، لأن إحنا الدولة المتشاطئة والمتجاورة في البحر مع الكويت.
0: بين خطوط الحدود والأمواج تقف البصرة والكويت اليوم أمام فرصة تاريخية لصياغة واقع أمني جديد في مياه الخليج. إن تحويل هذا المقترح إلى واقع ميداني عبر دوريات مشتركة ولجان تنظيمية لا يؤمن قوت يوم الصيادين العراقيين وحمايتهم فحسب، إنما يؤسس لنموذج جيرة واعدة تغلق الأبواب أمام الفتن وتضمن استقرار الحركة التجارية وتجعل من البحر جسراً للتواصل لا مسرحاً للنزاع.
5: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
6: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
7: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايمز سكوير من البصرة.
8: ابن المقفع الأديب المقتول حرقا. لقد تركت بيئة البصرة العلمية والأدبية أثراً بارزاً وكبيراً على ثقافة كثير من المدن والبلدان، وأسهمت في بناء تلك الثقافة من خلال العلاقات الثقافية المشتركة. وتنفس هذه البيئة كثير من العلماء والأدباء الذين قضوا شطراً من حياتهم ينهلون من علومها وفنونها ومعارفها ويتأثرون ببيئتها، مما أثر إيجاباً في الحركة الثقافية لبلدانهم ومدنهم وشعوبهم وما خلفته من حضارة وثقافة وتراث جميل. لقد كانت البصرة بيئة خصبة للعلم والأدب واللغة، فعلى مر العصور كانت مرتعاً خصباً لمن يقصدها ويتتلمذ على كبار علمائها ليغترف من معينها في مجالات العلم المختلفة، لا سيما الأدب واللغة والبلاغة وغيرها من علوم اللغة، وكيف لا تكون كذلك وهي مدرسة اللغة الأولى في بلاد العرب جميعها، وكيف لا تكون كذلك وهي من علمت العالم النحو واللغة والأدب والفصاحة، وكان ممن جاءها الخليل بن أحمد الفرايدي ونشأ واستقر فيها وأصبح من عباقرة علمائها، وحط فيها سيبويه رحاله وتزود من علومها ونهل فكان علما من أعلام اللغة فيها، إلى غير هذين من النماذج الكثيرة المبدعة التي تأثرت بأجوائها العلمية والثقافية وتلألأت في سمائها وفي سماء العالم أجمع. وكان من هؤلاء عالم أدبي ترك أثرا واضحا على صفحات الأدب العربي بل العالمية، إذ ترجمت بعض أعماله إلى الكثير من اللغات العالمية، وهو الأديب المبدع عبد الله بن المقفع.

ولد ابن المقفع في أصفهان، وقضى شطراً من حياته كاتباً للوالي العباسي عيسى بن علي، وأخذ نجمه يسطع في سماء المدينة بتشجيع من واليها، فأخذت حياته تتحول تحولاً جذرياً وسريعاً. كان ابن المقفع مدرسة من الثقافات المتنوعة، فقد جمع إلى جانب الثقافة العربية الفارسية واليونانية والهندية، وكذا نال نصيباً وافراً من الفصاحة والبلاغة والأدب. ارتحل إلى البصرة ولم ينقطع عن مجالس العلماء فيها، فكانت موئل العلم والأدب والمعرفة والثقافة بشتى أصنافها، ولزمها وإن تردد على بعض بلاد العراق. وكان يستقدم علماء اللغة إلى بيته، وكانت البصرة يومها زاخرة بحلقات العلم والأدب واللغة والشعر، وفيها سوق المربد التي كانت في أوج ازدهارها، وكانت أعظم مركز للثقافة العربية الإسلامية آنذاك، وكذا كانت ملاذاً لعلماء اللغة والفقه والحديث وملتقى رجال اللغة والرواة. فأخذ ابن المقفع يتردد على مجالس المربد ويخالط أصحابها. وكذا اتصل ببني الأهتم، وكانوا معروفين بالفصاحة والشعر والخطابة، ومنهم خالد بن صفوان بن الأهتم، وهو من حصفاء العرب وخطبائها، ولد ونشأ في البصرة على يسر. وكذا كان ابن المقفع يجالس الأمراء فيعجبون بكلامه وحججه، وله أخبار في هذا المجال ذكرها الجاحظ.

وممن تأثر بهم ابن المقفعة وأخذ عنهم الفصاحة أبو الجاموس ثور بن يزيد، وهو أعرابي كان يفد البصرة على آل سليمان بن علي، فكان في ذلك سر براعته في العربية وإحاطته بأسرارها وأساليبها، وبذلك جمع بين الثقافتين الفارسية والعربية، وكان جسراً بينهما أتاح له أن يدخل عناصر إبداعية جديدة إلى الأدب العربي، الأمر الذي نشهده بوضوح حين تتبع الأسلوب الأدبي السهل الممتنع في كتابه كليلة ودمنة.

ترك ابن المقفع آثاراً أدبية كثيرة امتازت بالبعد الإنساني واحتوت الحكمة والأدب والأمثلة، وكذا تضمنت قواعد عامة في الإدارة والسياسة والأخلاق، منها كتابه الشهير كليلة ودمنة الذي ترجم إلى 29 لغة، والأدب الكبير والأدب الصغير، ورسالة في الصحابة، والدرة اليتيمة. قال الأصمعي: قيل لابن المقفع: من أدبك؟ قال: نفسي، إذا رأيت من غيري قبيحا أبيته، وإذا رأيت حسنا أتيته. ومن كلامه: شربت من الخطب ريا ولم أضبط لها رويا، فغاضت ثم فاضت. كان قلم ابن المقفع يقف كثيرا، فقيل له في ذلك فقال: إن الكلام يزدحم في صدري فيقف قلمي ليتخير. أصبح ابن المقفع محط أنظار الأمراء والولاة، وعلى شأنه عندهم، فقلدوه وظائف كتابية مهمة، فكتب لآل هبيرة في الدولة الأموية ولعدة ولاة من بني العباس، منهم سليمان بن علي والي البصرة.

تعرض ابن المقفع لظلم الدولة العباسية، فقد كان جلاوزة هذه الدولة يأخذون الناس على الظنة، وكانت تهمة الزندقة جاهزة لديهم يلبسونها كل من خالفهم في الفكر أو الموقف والعقيدة. وقد تعرض وقتها الكثير من الأدباء والمفكرين إلى أشد صنوف التعذيب، وقتلوا بأبشع الطرق لاتهامهم بالزندقة. ونتيجة لما رآه ابن المقفع من الظلم والجور من الحكام، ظهر ذلك في كتاباته التي كان أغلبها يتميز بالرمزية، ومنها ما جاء على لسان الحيوانات مثل كتاب كليلة ودمنة. وقد كان نقده اللاذع للسلطة سبباً رئيسياً في حنق الولاة عليه والتخطيط لقتله والتخلص منه، وتم ذلك لهم للأسف، إذ قتله والي البصرة سفيان بن معاوية من آل المهلب عام 142 للهجرة، زمن حكومة المنصور العباسي. وبقتله فقدت اللغة العربية أديبا بليغا وكاتبا فصيحا ترك أثرا واضحا على الأدب العربي.

بنات آوى والحروف المفقودة. ولد الكلام في بلاد الرافدين، ليس الكلام الذي يلوكه البشر فيما بينهما، وإنما الكلام الأهم، الكلام بين البشر وغير البشر، والذي نسي البشر أنه أصل كل كلام. هذا الكلام سيعرف بعد ذلك باسم المجاز، وسيكون له تبعات كبيرة. وربما لأن هذا الكلام الأهم قد ولد في بلاد الرافدين، قرر هيثم الورداني القاص المصري البارز من جيل التسعينات أن ينتمي الراوي الرئيسي في أحدث كتبه بنات آوى والحروف المفقودة إلى بلاد الرافدين، تحديداً إلى البصرة، المدينة التي ولد وعاش وقتل فيها أشد قتلة. عبد الله بن المقفع أبرز من ارتبط اسمه في العربية بكلام غير البشر بكتاب كليلة ودمنة الذي ترجمه ابن المقفع عن الفارسية. والسبب الذي يدعو إلى وضع كلمة ترجمه بين قوسي الاقتباس أن ترجمة ابن المقفع تلك أضافت إلى الكتاب ما لم يرد في النص الفارسي المنقول بدوره عن نصوص هندية ونسخ سريانية. كل هذه النصوص الأصلية لم يرد فيها مثلاً الباب الثاني، باب الفحص عن أمر دمنة، دمنة الجريء المغامر المنتمي مع شقيقه المتحفظ كليلة إلى فصيلة حيوانات أبناء آوى، واللذين اختلفا حول مسألة التقرب من الملك الأسد. يموت الأخوان في نسخة المقفع، يموت كليلة كمدا على سجن شقيقه دمنة بتهمة الإيقاع بين الأسد الملك والثور، ثم يموت دمنة معاقبا بأمر الملك فيقتل أشد قتلة، تماما كما حصل لابن المقفع نفسه بعد ذلك في ذلك الزمن الخطر أواخر عصر الدولة الأموية منتصف القرن الثاني الهجري.

أكان ابن المقفع قبل أن يشهر إسلامه يحدث بإمكانية مصيره أن يرى إعدامه المقبل والوحشي بعد عمر قصير بتهمة الزندقة الرائجة في ذلك الزمان؟ أم كان يعبر عن خطورة عصره الذي تنتهي فيه خلافة وتبدأ أخرى وهي العباسية، فأنطق الحيوانات بما يزيد عن ما نطقت به في النسخ القديمة؟ وبسبب ذلك النطق وتلك الخطورة يضيف الورداني إلى العنوان الرئيسي لكتابه الصادر عن دار الكرمة عنواناً فرعياً هو عن الحيوانات الناطقة في لحظات الخطر. إذن لولا الباب الثاني الذي كتبته الترجمة العربية لظل دمنة وزيراً سعيداً في بلاط الأسد، لكن تلك الكتابة أو الإضافة هي ما دفعت جدل كليلة ودمنة إلى ذروته ربما لهذا. يفترض الورداني نفسه أن كتاب المقفع يشير إلى أن وظيفة الكاتب ليست تقديم ما يطلب منه أو ينتظر منه، وإنما مهمته هي العمل على ما لن يطلبه منه أحد.

ولهذا فإنه أي الورداني يضيف بدوره حكاياته الخاصة على لساني كليلة ودمنة. فبعد أكثر من 1000 عام من مصرع ابن المقفع ومصرع الأخوين في حكايات كتابه، يعثر الراوي في كتاب الورداني وهو لاجئ عراقي في برلين على ذراع مبتورة تهذي بالحكايات بينما يجرفها تيار النهر، وسرعان ما يكتشف وهو يضعها فوق ذراعه المصابة بسبب القفز في النهر أنها ذراع ابن المقفع نفسه، فيخوض معها عبر أيام النقاهة والعمل وعبر صفحات الكتاب الثري والدسم رحلة في عوالم الخرافة والحيوان والاقتباسات والمجاز وعلاقة السلطة بالأدب ومحاولات النطق على ألسنة المستبعدين من اللغة عبر التأريخ.

وبترجمة الحكاية إلى العربية بأصلها وبإضافة ابن المقفعة، تتم عملية تهجين اللغة بكلام المستبعدين منها، أي ليس فقط الحيوانات مثل كليلة ودمنة، بل كذلك تم النقل على يد الرجل الأعجمي والمجوسي الأصل ابن المقفع نفسه. إنها اليد التي يستحضرها كتاب الورداني ويجعلها بديلاً ليد بطل كتابه، الذي يمكن القول إنه بوصفه عراقياً في غربة ألمانية وعاملاً في موقع بناء يبتعد آلاف الأميال عن وطنه. هو أيضاً يعيش أعجميته الخاصة، إنه المنتمي الذي يظل غريباً في الديار الأوروبية حتى بعد 20 عاماً من الإقامة فيها، تماماً كما ظل ابن المقفع غريباً في البصرة التي عاش فيها وأجاد لغتها ثم قتل على ثراها قبل أن يتم 40، لأن تهمة الزندقة كانت تحب أن تعثر على ضحاياها في المشكوك في أمرهم من المجوس والفرس في العصر الأموي.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: حقيقة النقطة والتنقيط في اللغة العربية. التجأ الكثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى نوع من الحيلة اللغوية للتمويه عن منشوراتهم المساندة للقضية الفلسطينية، فلا يتم حظرها أو حظر حساباتهم الذي اعتمدته إدارة الفيسبوك في الآونة الأخيرة. وتتمثل هذه الحيلة في إدخال بعض التغيير على اللغة المستخدمة، فيصعب بذلك التقاطها من خلال ما يسمى خوارزميات فيسبوك. ولعل أهم حيلة جلبت انتباهنا هي تغييب التنقيط أو التشكيل من الكلمات، وهكذا عادت اللغة العربية إلى سيرتها الأولى، الأمر الذي اقتضى منا البحث عن أصول هذا التنقيط. سنقصد بالنقطة تلك العلامة أو الرمز الدال على نهاية جملة ما، نهاية لغوية أو معنوية، وقد وضعت في اللغات السامية لتعطي للنص بعداً صوتياً وربما تشكيلياً. هي من أقدم علامات التشكيل، إذ تعود إلى العصور القديمة، ولم تكن وقتها تستخدم سوى للتفريق بين كلمة وأخرى، أي أنها كانت تلعب مهمة الفضاء الفاصل بين المفردات. بعد النقطة تم استنباط رموز أخرى كالفواصل ونقاط التعجب والاستفهام وغيرها.

العرب في مقابل ذلك استعملوا السجع للانتقال من جملة إلى أخرى وكصنو لتلك النقطة، ولم يستخدموا التنقيط أو التشكيل إلا في بداية العصر الإسلامي، وكان من التفريق بين الحروف مثل الفاء والقاف التاء والثاء. تحدث القلقشندي في كتابه صبح الأعشى عن نوع من الحاجة إلى النقط، وفرق بين نقاط مربعة وأخرى دائرية، ويسمى تنقيط الحروف إعجاما أو شكلا، الكلمة المأخوذة من شكل الدابة، فهو نوع من القيد الذي نضعه حتى لا يفر المعنى كما تفر الدابة وهي بلا شكل. يقول هشام بن عبد الملك: أشكلوا قرائن الآداب لئلا تند على الصواب، بل وتغنى البعض بهذا الأمر ذاهبا إلى تشبيه النقط بالثمار في قول الشاعر: وكأن أحرف خطه شجر، والشكل في أغصانه تمر. وقد حاولوا بعدها خلق تنقيط خاص يتماشى مع طبيعة اللغة العربية ويفصل بين المفردات في الجمل والفقرات، كالفاصلة المقلوبة والنقطة الفاصلة والاستفهام، وكلها تقلب عكس ما يستعمل في اللغات اللاتينية التي تكتب من الشمال إلى اليمين عكس العربية كما هو معلوم.

يعرف الجرجاني النقطة في كتابه التعريفات على أنها نهاية الخط ونهاية السطح ونهاية الجسم التعليمي. النقطة في الثقافة الإنسانية ثقيلة الرموز، فمعجم الرموز لألان جيربران وجون شافالياي يخصص لتلك الهامة الصغيرة فقرة تقول: ترمز النقطة إلى الوضعية القصوى لتجريد الجسم، هي المركز، الأصل، المنتهى، هي مبدأ الانبعاث وختام العودة. النقطة إشارة إلى القوة المبدعة لنهاية كل شيء. يعني ذلك أننا إذا جردنا جسما من كل مكوناته وأبعاده فلا يبقى سوى تلك النقطة الصغيرة، فهل هي ما نضع آخر السطر؟ لا شك أن التنقيط لم يتزامن مع وضع رموز الكتابة، بل جاء في مرحلة لاحقة، وقد مثل ما يشبه الأثاث المرفه في سياق الكتابة، ولم يتخذ شكله الحديث كما تذهب الأغلبية إلا في الحقبة المسمات بالنهضة الأوروبية. يعني ذلك أن أشكالاً قديمة لتلك النقطة وتلكم الفواصل وجدت منها ما يسمى بالنقطة المتكاملة أو الكاملة الدالة على نهاية الجملة، وهي عبارة عن فاصلة مكتوبة بين نقطتين وشبه النقطة الدالة على انقطاع بسيط وخاطف في الكلام، والنقطة المتوسطة وغيرها.

إذا ما اقتنعنا بالفرضية القائلة بأن اللغة انطلقت إشارية لتنتهي إلى ما هي عليها اليوم، وأن الكتابة لا تخلو من نوع من الشفوية، فهل التنقيطات تلك عدا رموز تحاول الحفاظ على تناغم شفوي للكلام المقروء، خاصة وأن لها تأثير على القراءة بصوت عال؟ لاحظ انخفاض الصوت المتزامن مع النقطة خاصة والتوقف المتراوح الطول مع الفواصل والنقاط الفواصل. سنحتار أحياناً ونحن نفكر في شأن تلك النقطة المرسومة نهاية كل جملة أو كل فقرة أو كل عمل مكتوب، هل هي من وضع القلم أو هي من وضع اللسان أو إذا لم تكن من الاثنين؟ الخطاط الأمير الصيني وينغ كشي الذي يعده البعض أول خطاط في التاريخ وذلك في القرن الثالث الميلادي، يقول في قراءة بصرية لورقة مكتوبة بالصينية من الأعلى إلى الأسفل، وقد ورد ذلك في معجم الرموز: كل خط أفقي هو بمثابة الغيم المتشكل للتو على هيئة نساء محاربات، وكل قوس معقوف هو بمثابة قوس مرفوق بقوة نادرة، كل نقطة هي بمثابة صخرة متدحرجة من قمة عالية. نستشف من كل هذا أن النقطة عريقة، لذلك هي محملة بثقل رمزي غير هين، ولذلك أيضاً أن كل اعتباطية في وضعها وخاصة وضع النقاط الثلاثة المتلاحقة جزافا هو من قبيل عدم المعرفة بتلك النقطة.

لكل عمل إبداعي مكتوب، ونقصد بالطبع العمل العظيم، نهاية قد يرمز إليها بنقطة نهائية لا كلام بعدها، لكن نفس تلك النقطة تبيح بداية لذلك العمل في أشكال أخرى من التواجد. فلنا رغم تلك النقطة أن نتخيل سطورا أخرى، أن نكتب عملا دراسيا ونقديا، أن نكتب جزء

نعثر في حكاية ساخرة فرنسية أن مكتبة تحتوي على كتاب مختلف اللون موضوعاً على حدة، وأن كل من يدخل إلى ذاك المكان ويفتح ذاك الكتاب لا يمضي وقتاً طويلاً وهو يتصفحه حتى يسقط مغشياً عليه، لتفشي لنا الحكاية في آخرها السر العجيب المضحك، ألا وهو عدم احتواء ذلك الكتاب على نقطة واحدة.

قد يضع الكاتب نقطة اعتباطية أو من ملل أو تعب أو حيرة أو قرار واع، مثل ما نجد على سبيل المثال في رواية ديدرو المعنونة بجاك القدري ومعلمه، أن الكاتب لكي ينهي كتابه يكتب وكان جاك ينام، نهاية معنوية لا حاجة لها بتلك النقطة إن شئنا. بعض الكتاب ينهون أعمالهم بعبارة تمت أو انتهت، على شاكلة الأفلام السينمائية القديمة مثل سارتر في كتابه الشهير الغثيان، ترجمة سهيل إدريس. وإن بدت الرواية مفتوحة وبلا نهاية في جملتها الأخيرة المطر سيهطل غدا على بوفيل، لكنها نهاية قصرية مادية لرواية تتناول يوميات كاتب فيلسوف متأمل في تفاصيل يومية وأفكار بلا نهاية. ويتحدث كارتر عن النقطة كاستعارة للنهاية قائلا: إنها هنا لا مرئية وحاضرة، هي ما يعطي بعض تلك الكلمات الأبهة والقيمة العالية للبداية. أي عمل يتناول قضايا ما هو إلا عمل تقريبي، فالخوض في الأفكار هو بمثابة الخوض في كم من حبة قمح يلزم كي نكون كومة قمح، كما فكر فرويد. فمتى يمكن أن نقول ونحن على ثقة مما نقول إن عملا كتابيا انتهى؟ قد نستطيع القول إن الجملة انتهت لغويا أو معنويا، فنضع نقطة دل على ذلك.

من جهة أخرى، ستعد نهاية عمل شعري نوع من السقطة أو الفشل في المواصلة، أما النقطة فتصبح تجسيداً لذلك الفشل. لذلك عمد الشاعر الفرنسي أبولينير إلى حذف التنقيط بكل أنواعه من كتابه الشعري المعروف كحول، ليؤسس نوعاً آخر من الإيقاع الشعري المنساب كحركة الماء المتواصلة. لم يرد أبولينير أن يضع روابط أخرى غير المفردة وكيف ترتبط بالمفردة الأخرى لغوياً ومعنوياً دون الحاجة إلى نقطة فاصلة أو نقطتين مفسرتين أو علامة استفهام كدليلاً على السؤال، كأنه أراد التخلص نهائياً من انشغال التنقيط والحيرة التي يخلفها في النفس، كأنه أراد محو الحنين من قصائده الكحولية. أما مارسيل بروست الذي يرفض العودة إلى السطر، في مقالة لليلة يا بيانشي يكتب جملة لن تجد نقطتها إلا بعد صفحات ثمانية. أن نضع نقطة نهائية لقصيدة هو بمثابة حد لذاك السفر النفسي اللذيذ والعميق. نقطة الشعر عمياء، ومن النقطة العمياء سوى تلك التي سقطت في سهو الكاتب ورغما عنه ألا تكون نقطة نهاية القصيدة.

هي ليست بالنقطة السهلة ولا بالواضحة التي قد تساوي إزدال الستار في مسرحية ما، ولا هي نوع من الانفراج الذي نجده في الاتراك.

التجديدات أو حتى في الكتابات الروائية والقصصية هي نقطة ملعونة، نكاد نقول وغير محببة، بل ومشكوك في أمرها دائما. سنجد قصائد عديدة بلا نهاية دالة على فشل أو رفض لذاك الإنهاء. من بين هؤلاء الشاعر الفرنسي مالارمي الذي ترك قصائد غير تامة ضمن سياق التيار الرمزي الشائع آنذاك، وعديدة هي الكتب التي حامت حول عدم إنهاء الشاعر الفرنسي المذكور لقصائده. وضمن السياق نفسه، ربما كتب الشاعر والكاتب والناقد الأرجنتيني الشهير خورخي لويس بورخيس كتابه الموسوم بكتاب الرمل قائلا في مفتتحه: عدد صفحات هذا الكتاب هو عدد لا نهائي، لا وجود لصفحة يمكن اعتبارها الأولى أو لصفحة يمكن اعتبارها الأخيرة. النقطة تعظم بعظمة العمل، ويصعب وضعها في تلك الأعمال الكبرى من قبيل الملامح التي لا تنتهي. تضعف أحيانا وسط الكلام فنقول نقطة على السطر أو انتهى، وهي تعبير ضئيل عن النهاية في نهاية المطاف. دعونا نقتسم مرارة سارتر حين يقول: الأيام تضاف إلى الأيام بلا نقطة وبلا باب.

يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم

لك هذه المادة المخدرة بين الفرنسيين، إذ كان الحشيش موجوداً بكثرة في الجزائر، وكان الفرنسيون يأخذون معهم كميات كبيرة منه خلال رحلاتهم إلى خارج بلدهم وعودتهم إليه. واحتل الجيش الفرنسي الجزائر بين عامي 1830 و1962، وكان السبب الرئيسي لهذه الحرب هو الصراع الدبلوماسي بين فرنسا والجزائر منذ عام 1827، إذ أدت إهانة الحاكم الجزائري للسفير الفرنسي إلى نشوب حرب بين البلدين. كان نادي الحشاشين أو نادي أكلة الحشيش اسماً يطلق على مجموعة من الأدباء والمثقفين والفنانين الفرنسيين الذين كانوا يحولون الحشيش إلى عجينة ويأكلونه. نشط هذا النادي في الفترة بين عامي 1844 و1849، ومن بين أبرز أعضائه يمكن ذكر فيكتور هيغو وتيوفيل غوتيه وشارل بودلير وجيرار دينرفال وأوجين ديلاكروا وبول فارلان وأرثر رامبو وألكسندر دوماس، وكانوا يعدون عمالقة الفن والأدب الفرنسيين في القرن 19. كانت تعقد الاجتماعات الشهرية لنادي الحشاشين في فندق دي لوزان، والذي كان يسمى أنذاك فندق بيمودان في جزيرة سانت لويس الواقعة بقلب باريس، وتعد اليوم هذه الجزيرة من أجمل الأماكن السياحية في فرنسا، على الرغم من أنه لم يعد من الممكن العثور على المشاهير الفرنسيين المتعاطين للحشيش.

ألكسندر دوماس وسندباد والحشاشون. ألكسندر دوماس الأب روائي وكاتب مسرحي فرنسي لقب بسلطان باريس بسبب رواياته المغامرة، ولا يزال دوماس يعد واحداً من أشهر المؤلفين وأكثرهم قراءة على نطاق واسع في فرنسا، كما تعد رواياته مثل الفرسان الثلاثة والكونت دي مونت كريستو من الأعمال الخالدة في الأدب العالمي. وقصة رواية الكونت دي مونت كريستو تروي مغامرة شاب يدعى فرانس ديبينا يسافر إلى جزيرة مونت كريستو المهجورة، حيث يلتقي مصادفة بمجموعة من المهربين الذين يقودونه معصوب العينين إلى كهف سري حيث يعيش زعيمهم المعروف باسم سندباد البحار. يرحب سندباد بحرارة بالشاب ديبينا ويقدم له وجبة فخمة، وبعد ذلك يعطيه وعاء صغيرا مليئا بالمعجون الأخضر ليأكله. يتساءل ديبينا عن نوعية هذه المادة الخضراء التي لها طعم حار، فيحكي له سندباد البحار قصة حسن الصباح وأتباعه الحشاشين الذين كانوا يتعاطون هذه المادة الخضراء ويظنون أنهم يدخلون الجنة بتناولها. ومن هذه القصة يمكننا فهم سبب اهتمام نادي الحشاشين بتناول الحشيش، إذ كان المثقفون الرومانسيون الفرنسيون في القرن 19 مهتمين للغاية باكتشاف الشرق ويريدون الوصول إلى الجنة الاصطناعية نفسها التي وصل إليها حسن الصباح، أو ربما أرادوا استخدام قوتهم الفكرية كما كان حسن الصباح يستخدم قوته السياسية من خلال تعاطي الحشيش وفق ظنهم.

لكن هذه القصة التي يرويها السندباد في رواية دوماس متجذرة في الواقع، أو بمعنى آخر، هل أتباع حسن الصباح في إيران وسوريا كانوا يدخنون الحشيش فعلا؟ كلمة الحشيش تترجم بالقتلة في اللغة الإنجليزية، نظرا إلى سلسلة الاغتيالات التي طالت كبار السلاجقة على يد الحشاشين الذين كانوا أتباعا لحسن الصباح. اتهمت هذه الفرقة بتعاطي الحشيش من قبل أهل السنة في إيران أنذاك، برغم أنه لم تكن هناك أدلة تثبت هذا الادعاء. والصباح الذي نشأ في أسرة شيعية اثني عشرية ترك في شبابه مذهب أسرته واحتنق المذهب الإسماعيلي، وبعد ذلك انضم إلى الفاطميين في أثناء رحلته إلى مصر، ومن ثم عاد إلى إيران في العشرين من عمره ليكون إمام الفاطميين فيها ويعزز مبادئ المذهب الإسماعيلي وأفكاره التحررية. وفي عام 1090 اختار مدينة الموت الإيرانية مركزاً لنشاطه السياسي ليقود الإسماعيليين في إيران من هناك. وفي ذلك الوقت كان المنتصر بالله الفاطمي هو الخليفة وثامن خلفاء الفاطميين في مصر. تزايدت الصراعات على الخلافة بعد وفاته في عام 1094 في القاهرة، حيث دعم نزار الابن الأكبر للخليفة حسن الصباح، لكنه أي نزار قتل على يد أخيه الأصغر. مع ذلك روج حسن الصباح للمذهب النزاري وأصبح زعيمه في آسيا الوسطى وإيران والعراق والشام، وقطع علاقاته مع الخلفاء الفاطميين تماماً، فيما اتخذ النزاريون من أتباعه الطائفة الإسماعيلية من نزار إماماً لهم. بعد الخلاف بينه وبين المستعلي بالله على خلافة أبيهما، ولهذا السبب أصبحوا يعرفون بالنزاريين. الشجاعة الفريدة من نوعها التي تمتع بها أتباع حسن الصباح، وكذلك طرائق الاتصال المعقدة بين قلاعهم البعيدة عن بعضهم، وأسلوب اغتيالاتهم الشهيرة في جميع أنحاء الأراضي الإسلامية، أدت إلى تكوين أساطير غريبة عنهم. وكان مارك بولو من الأوائل الذين نشروا أسطورة الحشاشين في الغرب، وذلك قبل قرون من ألكسندر دوماس. يروي الرحالة الشهير في رحلته: أعطوا المخدرات لمجموعة من الشباب حتى أغمي عليهم، ثم نقلوهم إلى مكان جميل للغاية، وكان هذا المكان عبارة عن حديقة تجري فيها أنهار من اللبن والعسل، وتوجد فيها فتيات جميلات، حيث بقى هؤلاء الشباب لعدة أيام في هذه الجنة المزيفة، وبعد ذلك تم تخديرهم مرة أخرى ونقلهم إلى قائد المجموعة. في هذا الوقت سألهم القائد: أين كنتم؟ فأجابوا جميعهم: في الجنة. فحضر هنا زعيم الحشاشين شيخ الجبل حسن الصباح وقال لهم: إنكم دخلتم الجنة بإرادتي، وإذا أردتم الذهاب إلى هناك مرة أخرى عليكم أن تفعلوا ما أمركم به. ولذلك كان الشباب على استعداد للتضحية بحياتهم من أجل زعيمهم ومن أجل دخول الجنة مرة أخرى.

جوفيل غوتييه وشارل بودلير والمعجون الأخضر. غوتييه الذي كتب لأول مرة في عام 1846 عن نادي الحشاشين وعلاقته بحسن الصباح في رسالة بعنوان نادي الحشاشين، يوضح كيفية حضوره لأول مرة في النادي في إحدى أمسيات شهر كانون الأول ديسمبر، وبعد دعوة مبهمة مكتوبة بعبارات غامضة مفهومة للمعارف وغير مفهومة للآخرين: وصلت أخيراً إلى حي بعيد. كان هذا الحي أشبه بواحة منعزلة في وسط باريس محاطة بفرعين من النهر، كأن النهر يغمر الواحة بذراعيه ويريد أن يدافع عنها ضد تعديات الحضارة. النادي الغريب الذي كنت عضواً فيه كان قد عقد مؤخراً اجتماعاته الشهرية هناك في منزل قديم في جزيرة سانت لويس في فندق بوميدان الذي بنته لوزان، وكنت أول من شارك فيه. وبحسب وصف غوتييه استخدم أعضاء النادي عجينة خضراء مصنوعة من مزيج من الحشيش والزيت والعسل والفستق. غوتييه هو شاعر وكاتب فرنسي، ولد في 31 آب أغسطس 1811 في مدينة تارب الفرنسية، وانتقل مع عائلته إلى باريس وهو في الثالثة من عمره. نشر غوتييه أول أعماله وهو في 19 من عمره، ومن ثم سافر إلى إيطاليا والجزائر والشرق الأدنى.

كتب العديد من المؤلفات والرحلات، واشتهر في نهاية المطاف خاصة بين المثقفين الفرنسيين، وكان من المؤيدين لفكرة الفن وأن الفنان لا ينبغي أن يعمل وفق أي مبادئ اجتماعية أو أخلاقية سوى فنه. توفي غوتيه في أكتوبر 1872 عن عمر يناهز 61 عاماً، لكنه قبل نهاية حياته رفض الحضور في جلسات الحشاشين تلك. في النهاية توقف غوتيه والشاعر الفرنسي الكبير بودلير عن حضور اجتماعات نادي الحشاشين. يكتب غوتيه: بعد المرات العديدة من أكل الحشيش وتعاطيه، توقفنا عن استخدام هذا المخدر نهائياً، ليس لأنه يؤذينا جسدياً، بل لأن الكاتب الحقيقي لا يحلم إلا بالطبيعة، فهو يحتاج إلى نفسه، ويجب ألا تتأثر أفكاره بأي عامل آخر. من هو شارل بودلير؟ وهل كان من متعاطي الحشيش في النادي؟ يمكن تسميته بأعظم شاعر فرنسي معاصر، على الرغم من أن الكثيرين يعدونه أعظم شاعر فرنسي على الإطلاق، حيث كانت أعماله بداية تحول كبير في الأدب الفرنسي، ويمكن القول أن كل الشعراء الفرنسيين بعده اتبعوه في الكتابة. بعد 40 سنة من وفاته لقب بودلير بأعظم شاعر فرنسي. كتب بودلير في أثناء عضويته في نادي الحشاشين عن تجارب مع هذا المخدر في كتاب جنات اصطناعية، الذي نشر لأول مرة عام 1860. ولد بودلير في باريس وتأثر فنياً بوالده، كان أفضل أصدقاء والده من الفنانين البارزين. احتاد بودلير على زيارة المتحف وصالات العرض، لكنه فقد والده وهو في 6 من عمره، ومنذ ذلك الحين بدأت علاقته مع والدته تتوتر، وقد لعبت دوراً مهماً في قصائده.

بعد عام من وفاة والده تزوجت والدته من ضابط في الجيش الفرنسي، ما أحزن بودلير كثيراً، حيث أجبر في سن 11 على أن ينتقل مع عائلته إلى مدينة ليون. وفي تلك البرهة حصل بودلير على ميراث والده، لكنه أفنى هذا الميراث ببذخ غير مفرط. أصيب بودلير بشلل دماغي بعد سقوطه على رصيف كنيسة في بلجيكا في آذار 1866، حيث أدخلته والدته إلى إحدى مستشفيات باريس، فمكث فيها حتى توفي في آب 1867 عن عمر يناهز 46 عاماً.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهل العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

في الشرح فمحال أن تلبس الشمس ثوبا أو تصب النجوم في أقداح وحري لو أنكرتك نفوس حجمها حجم ما لها من براح فلقد لاحقت سفينك بالأنواء والموجعات ياك الرياح وألحت فراعها أن أقسى موجها لم يضر بالسباح الذين واجهوا علي بن أبي طالب من الناس ثلاثة أصناف صنف أحباؤه وأحباء الواقع هذا الصنف ينقسم إلى نوعين النوع المغالي والنوع المعتدل وصنف أعداؤه وصنف لا من هؤلاء ولا من هؤلاء إنما واجهوا الإمام مواجهة موضوعية نخلي نلاحظ نمر بهذه الأقسام لنرى كيف كانت انطباعات هؤلاء عن علي بن أبي طالب الصنف الأول اللي واجهوا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من نسميهم بالأحباء هذول الأحباء في الواقع كما قلت أنا نوعين أكو نوع واجه الإمام مواجهة من زاوية معينة واجهة في غلا في حبه أو غالى في حبه ليش؟ السبب شنو؟ يعني سبب الغلو شنو؟ احنا عندنا القاعدة اللي تقول لكل فعل رد فعل يساويه قوة ويخالفه اتجاه في الواقع هاي القاعدة مورد انطباق في الجوانب الاجتماعية ايضا كيف؟ الامام امير المؤمنين سلام الله عليه تعرض الى حساد وتعرض الى حملات كما سيمر علينا ان شاء الله خلال البحث ولما تعرض الى ناس غير موضوعيين هالتعرض خلق فئة مضادة خلق اضطى ردة فعل ردة الفعل ايش انطت اعطت الغلو الغلو تجسد بايش تجسد باشياء ابتدى الغلو في مراحل بسيطة قسم زين وقسم تطور له من المراحل البسيطة الى المراحل الاعلى مثلا على سبيل المثال تلقى فرد واحد يأتي يريد يصور ان علي بن ابي طالب سلام الله عليه ملم بالعلوم كافة يجي يريد يبرهن ان علي بن ابي طالب انطى اوليات عن علم الذرة عن تجزئة الذرة فقال خذ الفرار والطلقة وشيئا يشبه الطرقة اذا ما جده حرقة ملكت الغرب والشرقة وقال ان هذا منسوب للامام علي والامام علي اول من اشار الى ان الذرة اذا جزئت فراح تبطيها الناتج الضخيم طبعا هذا كلام ما يستاهل ان يقيم يعني كلام في الواقع تقدر تسميه غير موزون وتقدر تسميه كلام مو صادر عن واحد ناضج او عن واحد مطبوخ لان الامام علي مو شغله القضايا ابدا احنا عندما نواجه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه نواجه انسان في نطاق الاسلام نواجه تلميذ للقرآن حمل قل علوم القرآن بما في القرآن من علوم زين اما خارج نطاق القرآن وخارج نطاق الشريعة ما نجي الى الوان من التخريف لا تستاهل ان يرد عليها اللون مثلا
مثلا تلقى فد نمط من المغالين ما يجي الى هالمستوى، لا يصعد شوية اكثر. فيروي مثلا ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه نزل الى الابار وحارب الجن وقاتل الجن ومردت الجن، نعم كانوا اناس كفر وامر بقتالهم. اعتقد ان البشر اذا اكو عنده تكاليف اجتماعية بشرية، التكاليف الاجتماعية تتناول نوعه. يعني اذا الانسان مكلف بالعدل ومكلف بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر على مختلف مراحله، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الناس، اما مع الجن ما مسؤول عنه، ما مكلف به هو. زين، هذا على فرض ان الجن اجسام، انهم اجسام يقاتلون او لا يقاتلون، هذا هالمعنى. كل الحديث ما الى موضوع، لان ما المفروض ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه مكلف في هالنطاق، هم موجودين لو مو موجودين شنو هم، اجسام ارواح اجسامهم شنو، كل هاللون من الكلام ما الى دخل هنا بالموضوع. لكن نجي الى مسألة واحدة، هو هل ان البشر يكلفون بمعالجة امور الجن مثلا؟ هذا شيء ما يقول بي فقيه يحترم نفسه ولا يقول بي فكر صادر عن قواعد من الشريعة بشكل موزون. فكون نزل الى الابار وقاتل الجن او شيء من هالقبيل، هذا كلام في واقعه ان دل فانما يدل، انا ما اريد شوية اتحامل، لا بس اريد اقول ان كلام ما مستوفي الشروط العلمية، واذا كان ما مستوفي الشروط العلمية ما ان علاقة دي خلي نوخرها على حدة. زين، ثم يتطور الغلو الى اعلى من هذا، يصعد الغلو الى اعلى من هذا الى القول بالالوهية. شلون يعني؟ مر الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الايام في شهر رمضان المبارك، فنظر الى جماعة يأكلون ويشربون على افطار، سألهم الامام قالهم انتم على سفر؟ قالوا لا. قالهم انتم مرضى؟ قالوا لا. قال اذا ما الذي دعاكم الى هذا؟ شنو اللي خلاكم تفطرون في هذا الشهر الكريم؟ قالوا له انت. لما سمع الامام كلامهم نزل من على ظهر مركوبه، ترجل ووضع خده على التراب، قال انا عبد من عبيد الله، والله لئن لم ترجعوا عن مقالتكم لأحرقنكم بالنار. قالوا له انت جدنا بهذا اعتقادا بالوهيتك، لانه لا يحرق بالنار الا رب النار. فامر الامام بنار اججت لهم والقى فيها قسما منهم، وقال بيته الشهير: لما رأيت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا. هذول في واقع الامر ما اريد اقول انا الدعوة الالوهية ما لقولها منشأ انتزاع عند علي بن، لا لقولها منشأ الانتزاع، بس منشأ الانتزاع ما يتعدى النصاب البشري. شنو يعني؟ يعني مثلا شافوا علي بن ابي طالب يقلع باب لا يحركها الا 40 بطل ويضعها على يده يتطرش بها في واقعة الخندق، ويضع منها طرفا على الجسر واخر على يده ليعبر عليها الناس، هذا كان سبب من اسباب ان عقولهم لم تتحمل هذا اللون من القوة. شاهدوا عند هذا الرجل جوانب من البطولة، جوانب من العظمة، وعقولهم عقول محدودة. وشاهدت تقول لي ايش معنى يعني شلون عقول محدودة؟ فعلا عقول محدودة. لا تروح بعيد، الان احنا نعيش عصر الذرة، الان نعيش عصر الذرة، والى الان اكو ناس يصبح عليه الصباح يطلع من ثيابه قد صنم صغير ويسجد له. زين، الى الان موجودة، الى الان اكو من يعبد البقرة، مع العلم يحمل اعلى الدرجات العلمية. المسألة لا تتصور انها غريبة على المجتمعات، لا، هذول لاحظوا في الامام علي جوانب، وهذه الجوانب لم تتسع لها عقولهم ولم يقووا على
تحليلها فانبهروا به كالذي ينبهر بشعاع الشمس فلا يبصر طريقه عينا من النوع. وإلا ما أكو مبرر تقدر تعتبره مبرر كامل لاعتقاد هؤلاء. وأنا سبق أن ذكرت أن هؤلاء الغلاة نحن نبرأ منهم زين، ولا نزوجهم ولا نورثهم، يعني نعتبرهم أناس كافرين خارجين عن ربقة الإسلام، كفرهم الإسلام وكفرهم أهل البيت أنفسهم. هسا يجي فرد مؤرخ أو يجي كاتب يصير بناء ينتجع من هذول عنوان عام فيرمي كل من أحط عليا بالغلو، هذا لا قيمة لكلامه. في الواقع الكلام مو جدير بالاعتبار ولا جدير بالاحترام. هذول المغالين المعتدلين سنأتي إليهم. خلينا نجي إلى الأعداء الذين واجهوا علي بن أبي طالب ونظروا إليه بأعين غير طبيعية في واقع الأمر، بأعين حملت فيما حملت المرض في نظراتها ولم تنظر نظرا صحيحا. هذول أيضا يتدرجون يعني بمستويات متفاوتة. مثلا على سبيل المثال تلقى فد واحد يجي يقول ان نهج البلاغة كلام ركيك، نهج البلاغة كلام ركيك. طبيعي هذا اللي يقول ان نهج البلاغة كلام ركيك اولا هو مو واحد عادي ولا انسان غير متضلع بلغة العرب او متضلع بالنصوص الادبية في تاريخ العرب، لا هو متضلع عند منزلة علمية لا بأس بها. لما يجي الى نهج البلاغة، نهج البلاغة الان لا تجد اديبا او عبقريا او ناقدا يمر بهذا الكتاب فلا يشيد به ولا يلفت النظر الى ديباجته والى ما فيه من رنين وايقاع والى ما فيه من مضامين تهتز لها النفوس من الاعماق. ما اكو واحد نعم يمر بنهج البلاغة لا يعطي عنه هذا الانطباع. لكن لما اسمع لي واحد مثل الذهبي يقول ان نهج البلاغة ركيك اقول له مع الاسف نهج البلاغة مو ركيك، انما ايمانك ركيك مع الاسف. لو كان عندك ايمان واقعي ما حملك على هذا الكلام. اما ان يصل الحقد الى درجة يعميك فتسمي ان نهج البلاغة كلام ركيك، هذا ما يسقط نهج البلاغة انما يسقطك انت عن الاعتبار. ورحم الله ابا الطيب المتنبي، واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني كامل. والا في واقع الامر سيبقى نهج البلاغة نهج البلاغة بما فيه من مفردات تحمل ايقاعا ورنينا مفخرة من مفاخر النصوص العربية فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق. وسيبقى نهج البلاغة مخزن او يبقى مدرك لمجموعة من التيارات الانسانية التي صبرها علي بن ابي طالب فيما اداه من وسائل المعرفة الى البشرية. وما يهم من نهج البلاغة ما راح، نهج البلاغة الواقع ما راح في يوم من الايام يضر هاللون من الكلام، انما يضر المتكلم نفسه. ثم يصعد شوية الحقد لأكثر من هذا، فتلقى من يقول أن علي بن أبي طالب لو جلس بالمدينة يأكل من حشف المدينة خير له من أن يقاتل المسلمين. هذا كلام أيضا إذا تبحث عنه تلقاه مو صادر عن نفس غير مريضة، لا بالعكس صادر عن نفس مريضة. ليش؟ لانه احنا عندنا القاعدة تقول حكم الامثال فيما يجوز او لا يجوز واحد. الخليفة الاول لما قاتل المرتدين ما اجى التاريخ نقد قال ليش قاتل المرتدين البغاة اللي بغوا عليه، مع ان اللي سموهم مرتدين وبغاة دخلوا عليهم بالقرية والمؤذن على المأذن يصيح اشهد ان محمد رسول الله وقاتلوهم لان اتهموا بمنع الزكاة مثلا. زين،
خليفة الثاني قاتل جماعة بغوا عليه. لما قاتل جماعة بغوا عليه ما ناقشنا احنا الذين قاتلهم ولا ناقشنا الخليفة بانه فعل فعلا ام له عليه الشرع. بس ليش اللي يقاتل علي ابن ابي طالب فاذا قاتله علي ابن ابي طالب يقال ان علي ابن ابي طالب اراق دماء المسلمين؟ مع العلم رسول الله بالذات يقول لعلي ابن ابي طالب ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين، انت تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. ولذلك نزل عمار ابن ياسر في يوم صفين يرتجز هذه الأرجوزة، نحن قتلناكم على تأويله، أخو نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويشغل الخليل عن خليله. إذن علي بن أبي طالب عندما قال له رسول الله تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ما جاي خبر إخبار، جاي امرأة أمر، هذا أمر في صورة الخبر يسمونه. عندما أمره بالقتال علي بن أبي طالب ما قاتل إلا عن أمر الله وعن أمر رسوله، قاتل لأن القرآن يقول فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وقاتل لأن النبي قال له تقاتل الناكثين والقاسطين، وقاتل لأن عليا كان على بصيرة من أمره وعلى قدم ثابت في الإيمان، وقاتل لأن علي بن أبي طالب مو بحاجة لأن يعلم تكليفه، فد واحد متأخر تافه عاش على موائد الظلمة وتقلب على فتاة طعامهم، لا، قاتل علي وعلي يعرف أين موضع قدمه. والإنسان اللي تبلغ به جرأة أن يعلم علي بن أبي طالب تكليف الشرعي إنسان تافه، هذا جدا تافه، لأن علي بن أبي طالب حمل القرآن نصا وروحا. علي بن أبي طالب إلى جانب رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله أملى عليه سلوكه، فلا يقوى إنسان يمتلك ذرة من الحصافة أن يقول أن علي بن أبي طالب عندما قاتل هؤلاء قاتلهم وهو على غير حق. لا، الواقع ان الضوابط او ان الاسس الشرعية كلها الى جانب علي بن ابي طالب. لذلك انت قد تستغرب عندما تشوف لك مؤرخ، هذا المؤرخ لما يستعرض واقعة صفين ويستعرض مقاتلة الامام علي في واقعة صفين يقول وقد ثبت بهذه الواقعة ان الحق كان مع علي بن ابي طالب. ليش؟ يقول لان عمار بن ياشر قاتل الى جانبه، والنبي كان قايل للعمار بن ياشر تقتلك الفئة الباغية. انت ملاحظ شلون يعني؟ يعني علي ابن ابي طالب لو مو مقاتل يا عمار ابن ياسر معناه علي ابن ابي طالب مو عارف طريقه، اللي عرفه طريقه عمار ابن ياسر، ما يدري هو، ما ليس على الحق، انما صار الحق الى جانبه لما صار عمار ابن ياسر الى جانبه. اذا اين ذهب صياح رسول الله اناء الليل واطراف النهار علي مع الحق والحق مع علي؟ أين ذهب قوله علي مع القرآن والقرآن مع علي؟ نعم، أين ذهبت آيات السماء التي هبطت تمجد هذا الرجل وأجمع عليها علماء المسلمين أنها نازلة فيه؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله. زين، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. القرآن يرفع عقيرته آناء الليل وأطراف النهار ليمجد ابن أبي طالب وليبين للناس بأن عليا في طريق القرآن وفي درب الله وعلى السنة اللاحبة وعلى بصيرة من أمره. ثم تأتي الإنسانية في أتفه مراحلها متمثلة في أناس أعماهم الحقد
ليقولوا ان علي بن ابي طالب كان الحق معه لان عمارا كان معه. عجيب، يعني لولا وجود عمار ما عرف ان الحق الى جانب. كأن القرآن بكل شهاداته لا يستطيع ان يزكي عليا، وكأن السنة النبوية بكل ما صدحت به لا تزكي عليا، وكأن عليا بكل ما حمل من فقه ودين لا يقوى على ان يكون في موضع التزكية، ثم يأتي اليه من يزكيه بعد حين لان عمارا قتل الى جانبه. اية تفاهة العن من هذه التفاهة، واي تاريخ يمر به الناقد بالضمير المرهف وهو لا يقزز من هذا التاريخ الذي ينطوي على الحقد قبل ان ينطوي على الموضوعية، وينطوي على التفاهة قبل ان ينطوي على البحث الدقيق الجليل. اذا هذا اللون من العداوة، اذا هذا الذي يريد ان يعلم عليا تكليفه الشرعي، زين، يريد ان يعلم عليا تكليفه الشرعي وهو لا يعرف من تكاليفه شيء، زين، ولكنه يمتد به الطموح او قل يمتد به الحقد ليعلم عليا هذا المعنى، هذا ان دل فانما يدل على مدى التفاهة التي قد تصل اليها الانسانية احيانا. ثم ما رأيك بباحث يعيش بالقرن العشرين يأتي ليقول ان علي بن ابي طالب كانت حياته غلطات سياسية؟ ليش؟ يقول لي ان علي بن ابي طالب ما استطاع ان يخاتل معاوية حتى ياخذ لمعاوية، وما استطاع ان يجامل طلحة والزبير ويقدر يسكتهم. نعم، واجههم بصراحة وخلى الزمام افلت من يديه. ما كان سياسي بتعبير اخر، ما صنع كما صنع معاوية، لان مقاييس النجاح شنو هي في نظر هؤلاء؟ شفيق جبري في كتاب العناصر النفسية، ما ادري اللي عنده سلسلة يقرأ شوف بها عدد من اعداء العناصر النفسية، العناصر النفسية يقول بها ان علي بن ابي طالب كانت حياته بها اغلاط سياسية كبيرة. ليش ما جامل معاوية مبدئيا؟ اقر كان خلاه والي من قبله، فاذا خلاه والي خليه ايام قلائل ثم يعزله بعد ذلك. والامر بعد لا يستوجب اراقة دماء ولا ينتهي الامر الى حروب. جن تسأله تقول له اولا انت من اي مقياس تتكلم؟ تتكلم بمقياس اسلام لو تتكلم بمقاييس خارج الاسلام؟ اما مقاييس خارج الاسلام انتهازية ومكيافيلية، نعم، وغدر وتلون، هاي ابعدها عن الساحة. يعني ما ينبغي لنا ان نحكم هذه المقاييس في دنيا علي بن ابي طالب، لان دنيا علي بن ابي طالب دنيا الاسلام. اذا عدنا مقاييس اسلامية نحكمها، لنجي الى المقاييس الاسلامية. المقاييس الاسلامية هل تسمح ببقاء انسان يصعد على المنبر يواجه النص مباشرة؟ النبي يقول انا احرم الذهب والفضة، هو يصعد يقول انا لا ارى بها بأسا؟ القرآن الكريم يعتبر الاموال للمسلمين، الفيء والاموال للمسلمين، يصعد على المنبر هذا يقول المال مال الله وانا خليفة الله، ان شئت اعطيت وان شئت منعت. اولا خليفة الله منين؟ يعني متى استخلفك الله وبأي طريق؟ بعدين على فرض انت خليفة الله، منو قال ان خليفة الله يعطي ويمنع كيف يريد؟ خليفة الله يتقيد بأوامر الله. الله عز وجل يقول لنبيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا بلهم منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الله يقول الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ الله تبارك وتعالى رسم لنا الحدود ورسم لنا الطرق. الخليفة أو غيره، حتى الأنبياء مقيدون بالنص، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما يمكن أن يجي إلى أموال المسلمين العائدة لهم يعبث بها كيف يريد. فضل المؤرخين يقولون أن بناية الخضراء اللي كان يجلس بها معاوية كلفت حمل 18 بعير ذهب وفضة.
طيب ما كان بوشع علي ابن ابي طالب، ما كان بوشع علي ابن ابي طالب ان يمد يده الى بيت المال ليبني بيتا من هذا النوع يجلس به؟ علي ابن ابي طالب اجا دخل الى الكوفة، وقصر الامارة كان مؤسس من قبل في ايام سعد بن ابي وقاص، لقاهم مؤسسي للقصر خيروه لنزوله، لما وصل قال انا لا انزل بقصر الامارة. قالوا له لماذا؟ قال جنبوني، انه قصر الخبال، انا ادخل الى قصر ضخم مؤثل وفي المسلمين من يفترش الارض ويلتحف السماء، الى جانب اكواخ توقعها الريح اذا مرت بها، انا ينبغي ان اقتدي بضعفة المسلمين، جنبوني انه قصر الخبال. اخذ قطعة ارض لابن اخته لجعدة ابن هبيرة، وقطع بواري وحصر جابوا له بنى بها صريفة، بيت من البواري والحصر، كان اذا قام يضرب ذلك البيت برأسه، ذلك البيت الذي سكنه علي بن ابي طالب، وقد شاء الله لذلك البيت ان يتحول الى قبة شامقة تناطح السماء علوا. وانا ما يعنيني ان علي ابن ابي طالب عليه قبة من الذهب، ابدا، علي ابن ابي طالب سواء وضعت عليه الذهب او وضعت عليه الخزف، فان الذهب لا يغير من حقيقته شيء، والخزف لا يغير من حقيقته شيء. رب قصور ضخمة تسكنها اناس لو واجههم العار لاستنكف منهم، ورب بيوت، رب اكواخ يسكنها قوم مثال الفضل والشرف الانساني. وما كان القصر يوما يغير من المضمون، ولا كان الكوخ يوما يغير من المضمون ابدا، وانما المرء مخبوء، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم تبق الا صورة اللحم والدم. الانسان انسان بقيمه، بمواقفه، بخلقه، بما يحمل من ملكات ومواهب. هؤلاء اينما يذهبون الدنيا باجمعها خول لهم، لانهم بيدهم اجمة الدنيا. الدنيا تقاس بما فيها من عباقرة، ولا تقاس بما فيها من لحم ودم. البشر اذا خلا من العبقرية عاد في مصاف في اللحم والدم، وبالتالي لم يرتفع عن مستوى البهائم. علي بن ابي طالب عطاء بكل ابعاده، سواء كان في قصر او كان في كوخ. اذا اعود الى صلب الموضوع، هؤلاء الذين واجهوا علي بن ابي طالب من هذا الجانب، من جانب الحقد، في الواقع ترى ان هؤلاء ما واجهوه مواجهة صحيحة ابدا. هذا اللي يقول ان حياته كانت غلطات نفسية، ليش ما جامل شنو المبرر الشرعي اللي يخليه جامل ويخليه على الحكم؟ ما هو المبرر؟ هاي من ناحية. من ناحية ثانية لنفرض ان علي بن ابي طالب عنده مبرر، لكن لو اعطى معاوية صكا بانك وال من قبلي، وانك تصلح لان تكون والي من قبلي، اللي يصلح للولاية يصلح للخلافة، ما يدريك ان معاوية بكرة ياخذ هالصك ويصعد على المنبر ويقول علي بن ابي طالب، تحتسب ان الامر سيكون له، سيكون عليه. اذا من الذي قال ان الامام امير المؤمنين في عدم نصبه لهذا الرجل كانت غلطة سياسية؟ الامر الثاني يقول ليش ما انطى طلحة والزبير، ما قدر يجاملهم لما دخلوا عليه، دخلوا عليه ساوموه، واحد قال له اعطني البصرة، والاخر قال له اعطني الكوفة. قال له الامام سلام الله عليه انا ما عندي اقطاعيات اوزع، اقطاعيات اوزع انا ما عندي، زين، انا انما اشوف الملائم اللي يقود المسلمين اقدر اوليه شيء من امور المسلمين، اما انت ما مترجح في نظري اوليك فعلا. وفعلا هذا كان مو بس رأي المعالي، رأي الخليفة الثاني بالذات، الخليفة الثاني كان يقيمهم لذولا كلهم، الخليفة الثاني كان يعبر عن ذولا تعابير معينة، يعني عبد الله بن عباس يقول انا كنت اتمشى وياه وعليه مرقعة كنت ادنيها على ركبته،
فتأوه آها، قلت علام هذه الآها؟ قال تأوهت على أمر هذه الأمة، من الذي سيتولاها من بعدي؟ قلت له أنت تقول أن رسول الله مات وهو راض عن جماعة، ذول الجماعة اللي تسموهم مبشرين شنو رأيك بهم؟ قال لي مثل من؟ قلت له ما تقول في طلحة؟ قال لي طلحة ذو البأو بإصبعه المقطوعة، البأو يعني

تكلم عائشة؟ نعم والله لو مات محمد لنتزوجن نساءه. طبعا شوف كل المفسرين يروا هذه القضية بسبب هاي الآية: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. زين شوف ارجع إلى الآية وشوف كل المفسرين يرون أنها نزلت في طلحة. فالخليفة الثاني يقول لعبد الله بن عباس: هذا تريد من عندي أولي ذو البأو بإصبعه المقطوعة مع هناك صدرت منه في حياة النبي؟ قلت لما تقول بالزبير؟ قال لي: إنه مؤمن الرضا كافر الغضب، يوما إنسان ويوما شيطان، والله لو وليها لظل يلاطن بالبطحاء على صاع من شعير. يقول قمت أعدد له، قمت أعدد له حتى وصل إلى وصف يعني ما حد شوية يستغرق بها الأشياء كلها. لقد أقول لك هذا تقييم الخليفة لهم لهذين، وذولا دخلوا على الإمام علي يطلبون من عنده: تعال ولنا انطين الواحد الكوفة، الولاية أمانة في عنق الإمام، يشيلها يعطيها إلى الزبير، والزبير بدوره يعطيها لابن عبد الله يلعب بها كيف يريد، يشيلها يعطيها إلى طلحة وطلحة يعبث بها كيف يريد. ما مستعد الإمام سلام الله عليه، يعني ما مستعد يطشي خارج اجتهاده. علي بن أبي طالب علمنا الصلابة ما جاي يساوم على كرسي، كرسي ما إلى قيمة حتى يساوم عليه. من قبل هذا عبد الرحمن بن عوف بالشورى قال له: بايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين. قال له: لا، تبايعني على كتاب الله وسنة نبيه واجتهاد رأيي. أنا برأيي الخاص، مو إمعة، أنا مو ذيل، نعم برأيي الخاص. ولو كان يريد يساوم لساوم من الأول، لساوم في اللحظات الأولى. لو يريد يساوم ما انشغل بوفاة النبي وبتجهيز النبي وترك الامور تاخذ مسير اتجاه اخر. كان ممكن يترك النبي مشجع كما تركه غيره ويجي يتناول الامر. لا يريد ان يساوم علي بن ابي طالب: ان دنياكم هذه عندي اهون من عطه عنز. يدخل عليه يوم من الايام عبد الله بن عباس يقول: في طريقي انا دخلت عليه وجدته يخصف نعله بذيقار، هو رايح الى القتال لقيته يخصف نعله، نبذ الي النعل. قال لي يا ابن عباس: انظر الى هذه النعل كم تساوي؟ يا سيدي يا نعل بالي لا تساوي شيء. قال: ان الله يعلم انها اهم عندي من خلافتكم، الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا انا هي هواي انتفع بها اكثر من خلافتكم، لان خلافتكم مسؤولية اتحمل اعباءها، وهذه انا انتفع بها اكثر من انتفع بخلافتكم. زين، وفعلا شنو الذي انتفعه من الخلافة؟ دخل الى الخلافة وخرج، ماذا ترك؟ وماذا اخذ من دنيا الخلافة؟ هل اخذ منها بيتا ضخما؟ اخذ منها ميراث ضخم؟ اخذ منها اموال؟ اخذ منها منزلة؟ لا. يقول الامام احمد بن حنبل: وقد تذاكروا عنده يوما من الايام في الخلافة والخلفاء، قالهم: لقد اكثرتم، ان عليا زان الخلافة ولم تزن. علي بن ابي طالب هو قلادة في عنق الخلافة، مو الخلافة قلادة في عنق، هو يزينها. واذا الدر زان حسن نحور، كان للدر حسن نحر كزينة. في الواقع ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه لو اراد ان يساوم لساوم ابتداء، ولكنه اكبر من ان يساوم على كرسي يمر غدا عليه التاريخ فينعته باقبح النعود. وظل علي بن ابي طالب وله من مؤهلاته ما يعطيه الامامة بدون حاجة الى كرسي من الخشب يمكن ان يخلع عليه لقبا. يقول له احد الشعراء: اني اتيتك اجتليك وابتغي وردا فعندك للعطاش معينه، واغض من طرفي امام شوامخ وقع الزمان واشهن متينه، واراك اكبر من حديث خلافة يشتامها مروان او هارون. هي الخلافة اللي توصل المروان بعد بها خير بعد بها حظ، يقول له انت هواية اكبر من ان ينتهي الامر ان اتنازع على قضية يمكن ان يتناولها مروان ويتناولها هارون. لك بالنفوس امامة فيهون لو
عصفت بك الشورى او التعيين. اذن الامام سلام الله عليه كان بوسعة ان يجامل طلحة والزكاة، ما مستعد الامام يجامل على حساب دينه. هذه المقاييس الامام علي بن ابي طالب يضع لنا قاعدة في هذا الى منهجه. خلينا نستمع الى منهجه. وقد عودنا علي بن ابي طالب وهو الصادق الامين ان يبين لنا مناهجه في كل مسيرة حياته. يقول: قد يرى الحول القلب، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين وينتهجها من لا حريجة له في الدين. يقول انا مو اعمل، ابصر الطريق واقدر اجامل على حساب ديني واقدر اساوم على حساب الكرسي، لكن لا، ما مستعد اضع ديني كبش فداء من اجل رغائب مؤقتة او مطامع تزول بعد ايام. ولو كان علي بن ابي طالب من النمط الذي يساوم لما حفظ له التاريخ هذه المكانة. انت هذا الرجل معجزة من معاجز الله في الارض، لان هذا الرجل ينبغي ان لا يبقى له اثر نهائيا، ينبغي ان لا يبقى له اثر بالمرة، لانه مرت عليه الدهور منذ يومه الى يومك هذا وهي تحمل عليه الحراب والأسنة، ولكنه هزم الدهور وظل كما هو فكرة في الرؤوس وانشودة على لسان الاحرار وصرحا يتحدى الطغاة والظلمة. اذا علي بن ابي طالب لو اراد ان يساوم لساوم، لو اراد ان يبيع لباع، ولكنه ارسخ ايمانا واكثر صلة بالله عز وجل من ان يمد يده ليساوم على حساب دينه. وهكذا انت تجد ان منطق الحقد عند بعض الناس الذين واجهوا علي بن ابي طالب حرفهم عن الرؤية الصحيحة، ما خلاهم يترجمون علي بن ابي طالب ترجمة موضوعية بعيدة عن التعنت او بعيدة عن الاستفزاز او بعيدة عن الحقيقة. زين، اذا هذا النوعين من الناس كل منهم ما عرف علي بن ابي طالب، لا ذاك اللي اجى غالبي يعرفه ولا هذا اللي ابغض. امام به امام له هلك المبغضون، او به هلك المبغضون وفي حبه هلك المفرط، كلا الجانبين عدو له وشيعته النمط الاوسط. الواقع ان لا هذا اللي غالبي افتهمه، لان هذا اجى لي اعشى اعمت ردة الفعل فاخذ يغالي، وهذا اجى لي لا مبتدئ واجه عن طريق الحقد، ما واجه مواجهة موضوعية. اذا من الذي واجه عليا مواجهة موضوعية؟ واجهته الاقلام الشريفة النظيفة. اولا احنا لا ننسى ان الله عز وجل في كتابه الكريم رسم لعلي بن ابي طالب صورا ستبقى مادة للكتاب والكتابة. زين، رسم القرآن الكريم لهذا الرجل صورا كريمة في اكثر من آية وآية. يقول عبد الله بن عباس حبر الامة: 300 آية نزلت في القرآن الكريم تتناول علي بن ابي طالب. زين، اذا كان القرآن حسبنا من 330 آية، حسبنا من 33 آيات. نعم، الواقع علي بن ابي طالب الآية كمؤشر لما عنده من مؤهلات. يعني عندما يجي القرآن الكريم يقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، مو الآية خلقت الشجاعة في نفس علي، انما اشارت للشجاعة في نفس علي. وما اظن مؤرخا يمر بانسان كعلي بن ابي طالب يتقطى رقاب الابطال وهو صبي ليحمل سيفا يقابل به بطلا من الابطال، كانت الناس تنقطع انفاسها اذا مر عليها عمر ابن عبد ود، ثم ليرجع منه وقد جندله صليعا وهو يرتجز نصر الحجارة من شفاهة رأيه: ونصرت رب محمد بصوابي فضربته
فتركته متجدلا كالجسم بين دكادك كالجلع بين دكادك وروابي، وعففت عن اثوابه. ولو انني كنت المجدل بزني اثوابي. ثم يلقي سيفه وقد بنى عليه علق الدم بنيانا. والقرآن عندما يقول الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، والآية في علي بن ابي طالب ما خلقت جود في نفس علي، وانما اشار الى مزية متع الله بها علي بن ابي طالب وهي الانفاق في سبيل الله. فلقد كان علي بن ابي طالب اذا مر به الدرهم لا يستقر بيده. يقول فيه شاعر معاصر: ايها المال ما خدعت عليا حسبه منك بلغة بعشائه. ولقد كان المال الذي يمد يده اليه ليجود به، ليس بالمال الذي يأخذه من بيت المال، بل ما مد يده الى بيت المال، انما كان يجود بمال انتزعه من عرقه واخذه من جهده وانتجه بكفاحه. هكذا كان علي بن ابي طالب يتصدق باموال انتزعها من الجد والعرق والكفاح. كان يعتق من كد يده 1000 مملوك، يتصدق بالليل ويتصدق بالنهار سرا وعلانية. وينزل القرآن ليرسم لنا صورة لعلي بن ابي طالب هي في منتهى الكرم، يرسم لنا صورة ذلك الرجل الذي يحمل الطعام ليلا الى بيوت الفقراء لئلا يشعر الفقراء بالضعة والذلة، ويرسم لنا صورة الرجل الذي يجود بامواله نهارا، يرسم صورة من يعطي علنا ومن يعطي سرا. يريد ان يبين ان الانفاق استغرق اوقاته وحالاته، فما ترك حالة لم ينفق بها. فالقرآن الكريم عندما مجد عليا مجد فيه نزعة الكرم. عندما يقول القرآن الكريم اجعلتم شقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر، ما خلقت الآية الايمان في نفس علي، انما اشارت الى ايمان كان عنده دفعه ليقف الى جانب النبي، ايمان دفعه لان يضحي بتلك التضحيات التي لا حدود لها، ايمان دفعه لان يقول عنه الامام زين العابدين: ما عرض عليه امران احدهما لله والاخر لنفسه الا وقدم الذي لله على الذي لنفسه. اذا حسبنا من الصور التي نريد ان نواجه بها علي بن ابي طالب، حسبنا منها الصور التي رسمها القرآن، وحسبنا منها الصور التي رسمها النبي الكريم يوم اخذ بيد علي ليقول كما حدث ابو ذر: والله لقد رأيت رسول الله اخذا بيد علي الى جانب الكعبة وهو يقول: حبك حبي وبغضك بغضي، من احبك ختم الله له بالامن والايمان، ومن ابغضك فليس له نصيب من الايمان. ورسم له رسول الله صورة الاخ الذي يقوم عن اخيه بمهام اعماله، فقال: اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي. ورسم له النبي صلى الله عليه واله صورا اخرى ما يزال الدهر يتملاها ويهتز لها باعجاب. رسم له صورة من الصور بانه احب الناس الى الله ورسوله لما نزل عليه جبرائيل يحمل للنبي الطائر المشوي، وشخص النبي ببصره الى السماء قال: اللهم ائت الي باحب خلقك اليك ليأكل معي من هذا. فطرق علي الباب وارجعه انس، وظل النبي رافعا يديه، وطرق علي الباب وارجعه انس، وظل النبي رافعا يديه الى ان فتح له بالمرة الثالثة واكل الى جانب النبي. واذا كان القرآن يقيم عليا بهذا، والسنة تقيم عليا بهذا،
وأقلام موضوعية من أقلام العباقرة قيمت عليا وواجهته مواجهة موضوعية ما زادت عليه مما عنده ولا أعطته ما ليس له، إنما أنصفت، إنما نظرت إليه نظرة خلت عن الحقد، كرمته بما حمل من مؤهلات. فعلي بن أبي طالب إذن لا يحتاج إلى أن تزيده مدحة الماجحين ولا يحط من قدره لم اللامين أبدا. وسيبقى علي قمة ما بقي الدهر. أي قمة أعظم من علي المشجى في مثل هذه الليلة على فراشه وهو يضرب أروع الأمثلة في كبر النفس وعدم النزول إلى الحقد عندما أدخلوا عليه هذه الليلة عبد الرحمن ابن ملجم، ووقع بصر الناس عليه وهم يريدون أن ينهشوه بأسنانهم. لما نظر إليهم أمير المؤمنين قال على رسلكم، إذا أنا عشت أنا ولي دمي، وإذا مت اضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، إن المثلة حرام ولو بالكلب العقور. ثم يهمس في ذهن ولده الحسن، في أذن ولده الحسن، يقول بني اطعموا أسيركم من طعامي واسقوه من شرابي رفقا بأسيركم. إنها النفس الكبيرة التي لا تحمل الحقد. لما نظرت إليه أم كلثوم قالت يا عدو الله لقد أمكن الله منك وما على أبي من بأس، قال لا والله لقد ضربته ضربة لو وقعت على الناس لوسعتهم. انظري إلى هذا السيف، لقد شممته بألف واشتريته بألف، فإن خانني فأبعده الله. أرأيت هذه الصلاة تقابلها هذا اللون من السمو؟ اطعموه من طعامي واسقوه من شرابي رفقا بأسيركم. أي قمة أعظم من هذا الرجل الذي يواجه الله عز وجل بهذه الروح الكبيرة، يرمق ببصره السماء في مثل هذه الليلة وهو يقول لمثلها فليعمل العاملون. أن الإنسان يجب أن يجعل نصب عينيه الاستشهاد من أجل الحق، يقول أن هذا هدف يعمل له العاملون. ثم اشتد عليه الألم فعرق جبينه، أخذ جبينه يرشح عرقا،

المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.

0: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران، المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة. وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة، رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
1: سوء التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط، يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي. واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، وأكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة أم الخير، بس جماعة أهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة، المليارات بعد راحت من الجيوب. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أو أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة، هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذ له بطرون كابوي ب5000. قبل بزمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير المحل، شاكيتات خوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط، هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه اكثر التصاريح.
0: شهادة ابو احمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للانتاج. لكن اين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
2: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية الصحية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجا واط تعتمد على الغاز المستورد.
0: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجا واط خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك.
3: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجا واط، وإحنا عندنا اليوم بحدود 22000 ميجا واط، أي عندنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
0: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله.
4: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن بعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة الضغط لحل الموضوع، سواء الضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاكو فلوس ماكو تصدير.
0: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.
5: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء. فكر بغيرك من يرضعون الغمام، وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام، وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين.
3: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير.
2: ونتجول في أزقة الحضارة.
3: تحدثنا المدن ونحاور الملوك.
2: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
3: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
2: عراق ميديا. إعداد وتقديم
3: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقبيديا. اليوم نقلب صفحات جديدة في هذا البرنامج التاريخي، والصفحات عادة تكون من تاريخ العراق القديم أو الإسلامي أو الحديث. في برنامج عراقبيديا معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، وفي الإخراج يرافقني الأستاذ عمار مشتاق.

نبدأ المحور الأول مع الأحداث التي أعقبت ثورة الإمام الحسين في الجزيرة العربية، ونتكلم عن واقعة تسمى بواقعة الحرة. واقعة الحرة هسه قد يكون أنه يعني أنظار المسلمين أو أفكارهم تتجه دائما في خلافة يزيد بن معاوية إلى واقعة كربلاء فقط، لكن هناك معارك وهناك يعني أحداث وقعت بعد مقتل بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. من هذه الأحداث هي كما قلنا واقعة الحرة. واقعة الحرة بعد سنتين من واقعة كربلاء، حدثت في منطقة الحرة في المدينة المنورة، وهي حقيقة لا تقل دموية عن واقعة كربلاء. واقعة الحرة وهي تمثل أيضا الصدام السياسي العسكري بين البيت الأموي الخلافة الأموية وبين المعارضة المدنية في الحجاز، يعني في المدينة المنورة. وهذه الواقعة، واقعة الحرة سنة 63 بعد استشهاد الإمام الحسين، يعني جاءت انفجارا للاحتقان السياسي الذي كانت يمر أو تمر به الدولة العربية الإسلامية، خصوصا في مناطق العراق والحجاز والجزيرة الفراتية. لواقعة الحرة أسباب عدة. واقعة الحرة اللي كما قلنا هي 64 أو 63 هجرية، ويعني أسباب عدة، منها يعني الأسباب التي دعت إلى انفجار هذه الواقعة وهذه المعركة أو هذه الأزمة خلينا نسميها. أولا الرفض السياسي لولاية العهد، يعني هو الحسين عليه السلام كان من أول من رفض المبايعة ليزيد. طبعا هناك بعض من المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة أيضا رفضوا مبايعة يزيد، لكن موقفهم لم يكن كموقف الإمام الحسين. لذلك أنه بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام كانوا ينظرون بريبة إلى, إلى, إلى تحويل الخلافة إلى ملك وراثي، وبالفعل تحول يعني من بيت معاوية بن أبي سفيان إلى يزيد بن معاوية. هذه الريبة أو هذه النظرة من أبناء الصحابة، إذا صح تعبير يعني هم التابعين، أبناء الصحابة اللي موجودين في المدينة المنورة، هذه النظرة يعني تحققت فعلا، وبالتالي رفض كثير من التابعين من أولاد الصحابة الموجودين في المدينة المنورة بعد استشهاد الإمام الحسين، رفضوا مبايعة يزيد ابن معاوية في حياة أبيه وحتى في حياته، يعني بعد وفاة أو باستشهاد الإمام الحسين. طيب هذا سبب. سبب آخر هو أثر فاجعة كربلاء، يعني استشهاد الإمام الحسين 61 هجرية أحدث صدمة عنيفة في الوجدان الإسلامي إذا صح التعبير، وأهل الحجاز المدينة المنورة اعتبروا أن السلطة الأموية بقتلها للحسين عليه السلام قد تجاوزت كافة الخطوط الحمراء بانتهاك حرمة أهل البيت عليهم السلام. وهذا الأمر في اعتقاد الصحابة أو في اعتقاد أولاد الصحابة التابعين، في اعتقادهم أنه يجب أن تنزع الشرعية الدينية، شرعية الخلافة من البيت الأموي وتحويلها إلى جهة أخرى. السبب الثالث المباشر الذي أحدث الواقع يعني بالفعل، أو أحدث خلينا نسميه الانقلاب أهل المدينة المنورة وأهل الحجاز على الحكم الأموي، السبب الثالث هو وفد المدينة وتقرير أو التقرير خلينا نسميه التقرير الذي كتبه أو الذي نقله أهل هذا الوفد أو أصحاب هذا الوفد إلى المدينة المنورة. يعني باختصار القصة أنه أهل المدينة المنورة أرسلوا وفدا إلى الشام إلى دمشق، ودخلوا على يزيد بن معاوية، طبعا أكرمهم وأحسن جائزتهم كما تقول المصادر، وأطلق لأميرهم وهو كان عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر، اللي هذا يسمونه ابن غسيل الملائكة، هسه حمر عليه، أعطاه تقريبا ما يقارب 100,000. يعني يزيد أعطى لأهل المدينة المنورة بما يقارب 100,000 وأكرمهم. لما رجع هذا الوفد، لما رجع
إلى المدينة المنورة ذكروا لأهلهم عن يزيد وعن ما كان يقع منه من القبائح من شربه للخمر وما يتبع ذلك من الفواحش التي من أكبرها، هم أهل المدينة المنورة شافوها بعد مقتل الحسين، التي من أكبرها أنه ترك الصلاة عن وقتها بسبب السكر. فاجتمعوا عند المنبر النبوي واجتمعوا واتفقوا على خلعه. طبعا هذا كان هو السبب المباشر، أنه أهل المدينة المنورة عندما رجعوا وعندما شاهدوا يزيد وما قام به، رغم أنه أكرمهم ورغم أنه أعطاهم الأموال ويعني والجوائز مثل ما يسمونها يعني في المصادر التاريخية، إلا أنهم شاهدوا ما شاهدوا من يزيد كيف أنه يسكر وكيف يترك الصلاة عن وقتها بسبب السكر. وبالتالي نقلوا هذه الصورة عن يزيد يعني خليفة المسلمين في الفترة الأموية إلى أهل المدينة المنورة، واجتمع أهل المدينة المنورة واتفقوا بالقرب من المنبر النبوي الشريف على خلع يزيد وعلى يعني رفض البيعة ونقض البيعة التي في أعناقهم إلى الحكم الأموي. طبعا هذا كان السبب المباشر، وأيضا أضيف إليها كما قلنا أسباب أخرى، منها يعني حادثة كربلاء وباقي الأمور التي من شأنها أن تحول الخلافة الإسلامية إلى ملك متوارث بين الملوك.

أول ما كان من واقعة الحرة اللي قلنا هي 64 هجرية، أنه خلع أهل المدينة المنورة يزيد بن معاوية، وكان فيها من يعني من أهل المدينة أنهم أخرجوا عثمان بن محمد بن أبي سفيان. عثمان بن محمد بن أبي سفيان هذا كان عامل يزيد، عامل الدولة الأموية في المدينة المنورة، وبايعوا عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر اللي يسمونه الغسيل، أو يسمونه ابن غسيل الملائكة. هذا خلنا نمر عليه، ابن غسيل الملائكة هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان في إحدى غزوات، أو أعتقد في معركة أحد، أو إحدى المعارك التي دارت في بداية تاريخ المسلمين، أنه نام الفجر أو قبل أن ينام الفجر واقع زوجته ونام بدون غسل حتى سمع المنادي إلى الجهاد، فخرج إلى الجهاد قبل أن يغتسل من مجامعة زوجته، خرج إلى الجهاد واستشهد، فقيل له أنه قد غسلته الملائكة، فيسمى بابن غسيل الملائكة. ابن هذا الصحابي هو الذي ترأس أو تزعم الثورة ضد يزيد في المدينة المنورة. لذلك أنه قبل أن يرسل إليهم يزيد بن معاوية، طبعا هو يزيد بن معاوية قبل سنة كان قد حضر عندهم عدة الصحابة والتابعين من المدينة المنورة وأكرمهم، كما قلت أكرمهم، لكنهم نقلوا الصورة السلبية عن الدولة الأموية وعن عن عن حياة يزيد. فحاول يزيد في بداية الأمر يعني محاولات دبلوماسية بقيادة النعمان بن بشير الأنصاري، هذه المحاولات لم تؤتي بثمارها، فكان لابد من يزيد بن معاوية أن يرسل جيشا إلى المدينة المنورة وبالتالي إلى مكة المكرمة لكي يخضع الصحابة أو يخضع التابعين وأبناء التابعين وأبناء الصحابة لحكم يزيد وحكم الدولة الأموية بالقوة. طبعا هو بعد أن قتل الإمام الحسين لم يكن ليقف بوجهه أي شخص، أي شخصية من المسلمين، سواء كان صحابي أو تابعي أو أبناء الصحابة، لأنه هو قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقيم وزنا لأي من الشخصيات الدينية، فأرسل جيش. طبعا قبل أن يرسل جيش كفت حادثة طريفة عن عبيد الله بن زياد. هو بالبداية يزيد بن معاوية بعث إلى عبيد الله بن زياد وأمره بأن يسير إلى المدينة المنورة ويحاصر ابن الزبير، بعد ذلك يحاصر عبد الله بن الزبير في مكة. العجيب أنه عبيد الله بن زياد رفض هذا الأمر وقال يعني فشيء عجيب، قال والله لا جمعتها للفاسق، قتل ابن رسول الله وغزو الكعبة. يعني يقول ما أخلي يجمعهن اثنين، أنه يقتل الحسين ويغزو الكعبة. يعني أنت وين كنت قبل يا عبيد الله بن زياد إذا أنت هذا تصورك عن يزيد؟ على أي حال اعتذر إليه، فبعث إلى مسلم بن عقبة المري، هذا طبعا كان شيخ كبير لكنه كان مسرف بالدماء، وتوجه بما يقارب بعشرة آلاف مقاتل أموي إلى المدينة المنورة، كما قلنا بقيادة مسلم بن عقبة المري الذي كان يسمى المسرف لإسرافه في القتل ولتجاوزه الحدود في المعارك. وبالفعل وصل الجيش الأموي إلى المدينة المنورة وعسكر في منطقة تسمى حرة واقم، هذه تقع إلى شرق المدينة المنورة، بينما أهل المدينة المنورة تحصنوا خلف خندق حفروه وقسموا أنفسهم إلى أربع كما قلنا بقيادة عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر، وكانت هذه في 27 ذي الحجة من عام 63 هجرية.

إذن أرسل يزيد بن معاوية 10,000 مقاتل إلى المدينة المنورة بقيادة مسلم بن عقبة المري. طبعا هو بالبداية كما قلنا طلب من عبيد الله بن زياد أن يقود الجيش، لكنه رفض عبيد الله بن زياد، وبعد ذلك تكلف بمسلم بن عقبة المري. طبعا يزيد أخبر مسلم أو أوصاه هنسميه، قال له إن حدث بك حدث، هو لأنه كان كبير بالسن، إن حدث بك حدث فاستخلف الحسين بن النمير السكوني. الحسين بن النمير أو بن النمير السكوني، طبعا هذا كان أيضا مسرف بالقتل كما هو مسلم بن عقبة المري، وقال له ادعوا القوم ثلاثا، ادعوا القوم ثلاثا، فإن أجابوك وإلا فقاتلهم، فإذا ظهرت عليهم فانهبها، يعني المدينة المنورة، ثلاثا، فكل ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند، فإذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس واستوصيك، يعني انظر علي بن الحسين فاكفف عنه واستوصي به خيرا، فإنه لم يدخل مع الناس. وصية يزيد إلى الحسين بن نمير السكوني أو إلى مسلم بن عقبة، يعني إلى قائد الجيش الذي هاجم المدينة المنورة، قال له ادعوهم ثلاث أيام، أبقى ثلاث أيام ادعوهم إلى الصلح وإلى مبايعة، إذا أجابوك فنعم بها، وإذا رفضوا قاتلهم، وإذا انتصرت عليهم ادخل إلى المدينة المنورة وانهبها واستبح ما فيها من مال أو دابة أو سلاح. هم ما قصروا بعدين، حتى استباحوا النساء، نساء الصحابة ونساء التابعين. فإذا مضت ثلاثة، يعني استبح المدينة ثلاثة أيام، إذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس وانظر علي بن الحسين الإمام، يعني زين العابدين، فاكفف عنهم، يعني يزيد أوصى، لأنه ما قصر يعني وياه، أوصى بعلي بن الحسين خيرا لأنه لم يدخل في الثورة التي أقيمت في المدينة المنورة. طبعا بالمقابل المدينة المنورة كان بها هناك بيت لبني أمية، أو بيوتات خلنا نسميها سلف، احنا نسميها سبي أمنها، بيوتات لبني أمية، وكانوا قد اجتمعوا بدار مروان وقالوا والله لا نكف عنكم حتى نستنزلكم ونضرب أعناقكم، أو تعطونا عهد الله وميثاقه ألا تبغونا غائلا. أهل المدينة المنورة حاصروا الأمويين الموجودين في المدينة المنورة واجتمعوا في دار مروان. طبعا بعض الروايات التاريخية تشير إلى أنهم بني أمية بزعامة مروان بن الحكم اللي ألجأهم ومن استغاثوا به هم استغاثوا بزين العابدين. تصور يعني زين العابدين الإمام علي بن الحسين هو الذي آوى الأمويين في بيته بعد أن اشتد عليهم الحصار من أولاد الصحابة بالمدينة المنورة، وبالفعل عاهدوهم على ذلك فخرجوا حتى لقوا مسلم ابن عقبة. خرجوا من المدينة المنورة، خرج من كان من الأمويين في المدينة المنورة، أخرجوهم يعني طردوهم من المدينة المنورة، خرجوا إلى وادي يسمى بوادي القرى، فلقاهم مسلم بن عقبة، هذا قائد جيش يزيد المهاجم على أو المحاصر للمدينة المنورة، فلقاهم هذا القائد اللي هو مسلم بن عقبة المري، ودعا بعمرو بن عثمان بن عفان فقال له أخبرني ما وراءك، يعني انطيني شنو عندك من خطة ممكن أن ندخل بها على المدينة المنورة ونستبيح ما فيها. فقال لا أستطيع، لأني قد أخذ علينا العهود والمواثيق أن لا ندلكم على عورة ولا نظاهر عدونا. تصور يعني، فنهر هذا القائد مسلم بن عقبة، نهر عمرو بن عثمان بن عفان وقال له والله لولا أنك ابن عثمان لضربت عنقك. بالمقابل من اللي خلنا نسميه يعني أفشى بسر المدينة المنورة وأفشى بنقاط السلبية أو نقاط الضعف في جيش المدينة المنورة بقيادة كما قلنا عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر؟ هو مروان بن الحكم. طبعا مروان بن الحكم وحتى عبد الله عبد الملك ابنه هم الذين دلوا جيش يزيد بقيادة مسلم بن عقبة على
ما كان من أمور خنسميها نقاط ضعف في جيش المدينة المنورة التي من خلالها يمكن أن يدخلوا المدينة ويمكن أن يستبيحوا المدينة وينتصروا على الجيش الذي كان يتحصن في المدينة المنورة. فقال له هذا عبد الملك بن مروة، قال له أرى أن تسير بمن معك، يخاطب جيش يزيد، فإذا انتهيت إلى ذي نخلة، أي منطقة في المدينة المنورة، فاستظل الناس في ظله، فإذا أصبحت من الغد مضيت وتركت المدينة ذات يسار، ثم درت بها حتى تأتيهم من قبل الحرة مشرقا، ثم تستقبل القوم، فإذا استقبلتهم وقد أشرقت عليهم الشمس طلعت بين أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم ويصيبهم أذاها. يعني باختصار قال له أوصل لهذه المنطقة ومع شروق الشمس اجعل الشمس بظهرك فتكون الشمس بوجه أعدائك، فإذا شرقت الشمس تكون في وجه أعدائك اللي هم في المدينة المنورة، فأهجم عليهم سوف تكون الشمس بعيونهم، لا يستطيعون المقاومة ولا يستطيعون صد هذا الهجوم. هاي الخطة الخبيثة التي أعطاها عبد الملك بن مروان، رغم أنه قد أخذت عليه المواثيق، رغم أنه أخذت عليه المواثيق بأن لا يعطي سر أو من أسرار أو خلنا نسميها نقاط ضعف المدينة المنورة، كانت هذه من قبل عبد الملك بن مروان أعطاها لمسلم بن عقبة. بعض المصادر تشير إلى أنه الحسين بن نمير السكوني هو الذي نفذ هذه الخطة ودخل إلى المدينة المنورة.

0: حكي جديد. يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل مثلا للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
1: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
2: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
1: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
3: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
4: مشاهدات رحالة السويسري في الحجاز. في أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت الأوضاع السياسية العالمية توصف بأنها ملتهبة، فقد كانت تركيا بدعم فرنسي تخوض حربا شرسة مع روسيا، وبريطانيا توسع رقعتها في العالم تحت راية الملكة فيكتوريا الأولى وتبسط سلطانها على الهند والكثير من دول الشرق والغرب. أما العالم العربي الواقع تحت الاحتلال فقد أنهكته مؤامراته الداخلية. في مصر قتل عباس باشا طوسون ابن محمد علي، والخلاف كان على أشده في أرض الحجاز بين شريف مكة عبد المطلب بن غالب وبين العثمانيين الذين منعوه من تجارة الرقيق، لذلك كان من الصعب التعامل مع أي رحالة أوروبي يدخل البلاد إلا بريبة واستباق لسوء النية. لكن الوضع كان مختلفا مع شارل ديدي. شارل ديدي أديب وشاعر وصحفي سويسري من أصل فرنسي، ولد في جنيف عام 1805، وكانت أسرته البروتستانتية قد هربت إليها طلبا للحرية الدينية. درس في جنيف القانون وعلم النباتات والرياضيات، ثم عاد إلى باريس واستقر فيها وتقلد مناصب إدارية عدة، حيث أوفدته فرنسا سنة 1848 في مهمات رسمية إلى بولندا وألمانيا وإيطاليا، فاكتسب خبرة ودراية بأحوال البلدان.

اكتشف شارديدي ميله إلى الرحلات، فزار عددا من البلاد العربية والآسيوية والإفريقية، فنزل المغرب ومصر والسودان وشبه الجزيرة العربية، وترك رصيدا من المؤلفات والكتابات، منها سنة في إسبانيا وحملة على روما وجولة في المغرب وخمسون يوما في الصحراء وليالي القاهرة. وفقا لما ذكره المترجم السعودي الدكتور محمد خير البقاعي في مقدمة كتاب رحلة إلى الحجاز في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، يختلف عنوان الكتاب الخاص برحلة ديدي إلى شبه الجزيرة العربية من مترجم إلى آخر. ففي موضع آخر نراه باسم رحلة إلى رحاب الشريف الأكبر شريف مكة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، لكن المضمون واحد والغاية واحدة. شارل ديدي زار الحجاز في هذا العام ودون مشاهداته بالغة الأهمية والدلالة. مطلع كانون الثاني يناير عام 1854 كان شارل ديدي يعد عدته للعودة من مصر إلى أثينا ومنها إلى فرنسا، لكن صديقه البريطاني القس هاملتون اقترح عليه أن يصحبه في رحلته إلى الحجاز. يقول ديدي في مقدمة كتابه إنه طلب من صديقه مهلة 24 ساعة للتفكير، لكن ميوله إلى الترحال دفعته إلى اتخاذ قرار عاجل، فلم تمضي ساعة حتى كان موافقا على ما عرضه البريطاني عليه لسبب مهم، هو كما قاله بنفسه البحث عن الطمأنينة والنسيان بعد أن كره باريس وفرنسا وأوروبا كلها.

بيد أن ديدي كان يعاني من آثار اكتئاب حاد، وحاول في تلك الرحلة أن يزيله عن نفسه، وهو ما يتضح في مقدمته التي يقول فيها إنه يأمل من تلك الرحلة أن تجد بعض الاهتمام، إذ كان هناك عدا المال شيء يهتم به الناس اليوم. يضيف في موضع آخر إن الهدف من نشر هذه الرحلة يتحقق إذا استطاعت الأحداث التي تتضمنها أن تجعل بعض الأذكياء يطلعون على المهزلة التي تقوم بها أوروبا لصالح تركيا. الغريب في مقدمة ديديه إنه لم يشر إلى نفسه ولا مرة بضمير المتكلم، ودائما ما تحدث بضمير الغائب، واصفا نفسه على الدوام بالمؤلف، فيقول مثلا: لا يدعي المؤلف أن يقدم لوحة تاريخية ولا لوحة صغيرة، وإنما يقدم مجرد رسم بسيط لأحداث الرحلة، ويعلن بصراحة مخلصا بذلك لما اعتاده فيما سبق أنه لم يسمح لنفسه، ويرسم الأشخاص والأشياء باستخدام أي تجميل ولا تعديل إن لم يكن متوافقا مع الواقع. لقد استطاع بذلك أن يبتعد عن كل ما يغري الجهلة أو المنحرفين، وعزاؤه في ذلك أنه يعتقد اعتقادا راسخا أن الرحلة المتخيلة أسوأ الروايات كلها. يكرر ديدي في أكثر من موضع أنه لم يأتي لأداء مهمة رسمية، وليس له أي هدف سياسي من زيارته الحجاز، فيقول أن وجود بريطاني وفرنسي، يقصد نفسه وصديقه، يجوبان الحجاز في هذه الفترة السياسية السائدة فيه، مدعاة للشك، مما يجعل الناس يظنون أن حكومة كل منهما أرسلت مواطنها لدراسة الأوضاع في الحجاز واستطلاع مدى ارتباطه بالباب العالي وموقفه منه. وعلى الرغم من أن ذلك غير صحيح، ولكنه غير مستبعد وغير مبالغ فيه، وإن شك الشريف الأكبر في ذلك جعله يعاملنا تلك المعاملة اللائقة.

ربما لتأكيد هذه الفكرة، حفل كتاب ديدي بمواضع كثيرة فيها رصد لصور حية للمجتمع الحجازي، بدءا بينبع ثم جدة وانتهاء بالطائف التي كانت هدف رحلته وصديقه، حيث يستقر فيها شريف مكة عبد المطلب. لذلك أفرد الرحالة مساحات هائلة في الكتاب لوصف ما رآه عند أهل الحجاز من عادات وتقاليد وأصناف للأطعمة والأشربة. أول مدينة نزل فيها شارل ديدي في الحجاز كانت جدة التي فاجأته، فيقول: أخبروني في القاهرة أن جدة ليست إلا حيا صغيرا، وكم كانت دهشتي كبيرة عندما وجدتها على العكس مدينة جميلة مكينة البناء جيدة التأسيس، تعجب السكان، نابضة بالحياة ومزدحمة، وليست بأقل جدارة لحمل اسمها الذي يعني بالعربية الغنية. لاحظ ديدي أن كل الذكور المولودين في أحضان جدة يحملون على وجوههم وشما يسمى المشالي، وهو عبارة عن جروح عميقة تحدث في وجوه الأطفال عندما يبلغون 40 يوما، وهي 3 على كل وجنة و2 على كل صدغ. وإن هذه الندوب المقدسة في العادات الإسلامية تجعل أولئك الذين يحملونها يحوزون بحملها قمة الشرف. أما عن نساء جدة فيقول: لا أستطيع أن أقول شيئا عنهن لأنني لم أرى أيا منهن، كل ما أعرفه إن بشرتهن أقل سمرة من بشرات الرجال، وأنهن يقصصن شعرهن كالرجال، باختلاف بسيط هو أنهن يزينن شعرهن بسلسال من الذهب.

فوجئ شارل ديديه وهو في جدة بمقبرة محاطة بالأسوار لها باب محكم الإغلاق، وهي فريدة من نوعها لم يرى مثلها في الشرق، إذ أن المتعارف أن تترك المقابر بلا سياج ولا حارس. تساءل شارل مستنكرا، توقعوا من المدفون في هذه المقبرة؟ ثم يجيب من فوره: إنها حواء، أم الجنس البشري. وتنتشر بخصوصها لدى علماء البلد أسطورة لا تليق بأبوينا الأولين، فهم يحكون أن آدم الذي مل من زوجته، مع أنهما كان سعيدين إبان ما يقارب 100 سنة، اتجه حبا في التغيير إلى بناته، لأنه لم يكن لديه خيار آخر، لأنه لم يكن هناك على الأرض نساء أخريات. وعندما علمت الزوجة المتروكة بهذه الخيانة أقسمت أن تنتقم، فاتجهت بدورها إلى أبنائها، لأنه لم يكن هناك على وجه الأرض رجال غيرهم. ولكن هؤلاء أجابوها ببعض القسوة بأنها عجوز وأنهم لا يرغبون فيها. ويستطرد ديديه حول الأسطورة التي سمعها في جدة بقوله: إن أمنا جميعا التي حكم عليها أن تظل محتشمة رغما عنها، لقيت نتائج ما قامت به عندما امتهنت نفسها فكظمت غيظها. ولكن آدم عاد بعد خطئه إلى زوجته الشرعية، وبعد المصالحة قاما معا برحلة عبر الجزيرة العربية، فماتت حواء في هذا المكان عينه، ودفنها زوجها وأجرى لها كل التشريفات التي تفرضها فضائلها الكثيرة. أما آدم الذي أصبح أرمل فقد تابع رحلته وذهب ليموت بدوره في جزيرة سيلان ودفن هناك.

يعلق ديديه مندهشا على تلك الأسطورة بكلمات مهمة فيقول: إن انتهاك المحارم المزدوجة الذي قام به أحد الطرفين حقا والآخر كان ينويه فتح بطريقة لا أخلاقية سجل الحياة الأسرية للإنسانية. إن المسلمين وهم ممن يدافعون بحزم عن الأسرة لا يرون في القصة شاهدا على تعدد الزوجات، وإنما يرونها دليلا قاطعا على أنه ليس من قوانين الكون أن تكون للمرء امرأة واحدة. مما يسترعى الانتباه في رحلة ديديه أنه كان قوي الملاحظة، فنراه يخبرنا عن شريف مكة عبد المطلب أنه ليس له إلا امرأة واحدة شرعية كما هي العادة بين المسلمين، ولكن حرمه يعج بما يقارب 60 جارية من السود أو البيض، وبعدد لا يقل عن ذلك من الخدم الذكور، ناهيك عما يقارب 100 من الخصيان. يخبرنا بشكل مفصل عن عبد المطلب وكيف أنه يمتلك ثروة ضخمة لأنه استرد ثروة أبيه غالب كلها، ويزعم الناس أن في خزانته 100 مليون فرنك، ناهيك عن أنه يتلقى منحة سنوية من اسطنبول تتجاوز 400 ألف فرنك. ويزعمون أيضا أنه وهو يعيد بناء قصر والده الذي دمره محمد علي وجد بئرا مليئة بالذهب الذي أخفاه فيها جده الشريف مساعد.

لقاء ديديه بشريف مكة كان يهج بالحديث السياسي، وهو ما جعل شر يعرف ميول عبد المطلب في الحرب الدائرة آنذاك، وأنه كان يريد انتصار الغرب على الأتراك. فيقول عنه: كان يأمل اندحار غزاة وطنه، وكان أميل إلى الروس منه إلى البريطانيين أو الفرنسيين. قوة ملاحظة ديديه جعلته يرى شريف مكة مدنياً أكثر مما ينبغي، ومتأورباً نسبة إلى أوروبا أكثر من اللزوم. ولعل سبب ذلك أنه قضى 24 عاماً من حياته في إسطنبول قبل أن يسمح له الباب العالي بالعودة إلى الجزيرة العربية ويعيد إليه لقب أبيه غالب، وعلى الأقل قسماً من ثروة أبيه وسلطته. يميل الباحثون إلى أن كتاب شار ديديه لم يكتبه بنفسه، بل أملاه على غيره، إذ إنه كان يعاني في الحجاز من مرض في عينه في أثناء مغادرته الطائف، وهو ما يؤكده بنفسه حين يقول: إن نظري الذي أكاد أفقده تماماً لحظة إملاء حكاية آخر رحلاتي كان حينئذ في أسوأ حال. الحال السيئة التي كان عليها ديديه في الحجاز لاحظها جميع من رافقوه ومن شاهدوه في الرحلة، حتى أن شريف مكة عبد المطلب بن غالب أشفق عليه، أو كما قال الرحالة الفرنسي: وقد أظهر لي الأمير بأصدق العبارات تمنياته لي بصحة أفضل، وأعرب عن تعاطفه معي. ساءت حالة ديديه في أعقاب رحلته إلى الحجاز، وأصيب بالعمى مما أوقعه في دوامة الاكتئاب، وانتحر بعد 10 سنوات من عودته إلى بلاده، وتحديدا في مارس عام 1864.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: تطبيقات الدردشة، السؤال بأدب والإجابة مشروطة. على سبيل التجربة أو من باب حب الاستطلاع البحثي، وأحياناً لأن المستخدم يكون فظاً بالفطرة أو جلفاً بالسليقة، أو يفتقد التهذيب بسبب نقص في التربية أو مشكلات في التنشئة، يمطر رأس سيري وبنات وأبناء أعمامها الممتدين والمنتشرين في ربوع المعمورة من أليكسا وروبين وغاسبر وبيكسبي ورايتر وغيرهم على مدار الساعة بكلمات خارجة وأسئلة غير لائقة، يصل بعضها إلى درجة الفحش. لحسن الحظ أن هامش عدم اللياقة والخروج على الآداب العامة في هذه التعاملات ليس القاعدة الأكثر شيوعاً، وإن لم يكن الأكثر انتشاراً هو قلة الذوق في التعامل مع سيري والأسرة. النصيحة التي يوجهها الخبراء هي التوقف عن شتم سيري، وامتنع عن لاني جاسبر. فكر مرتين قبل أن تكون فظاً مع أليكسا، فقد تكون العواقب وخيمة. أما ساحة تشات جي بي تي فلا تزال تعاني قدراً من التسيب، ويعتريها كم غير قليل من هوامش تسمح بما لا ينبغي السماح به. المحذرون والناصحون ليسوا خبراء الاتيكيت والأدب، بل أنهم المتخصصون في شؤون التقنيات الرقمية والاستخدامات المثلى لتطبيقات المساعد الشخصي الذكي. يرغبون في تعظيم فوائد الاستخدام وتحسين أداء التطبيقات وعدم إهدار طاقات وإمكانات تقنية يمكن الاستفادة بها، بدلاً من هدرها لمجرد أن المستخدم قرر أن يكون فظاً.

يبدو الأمر غريباً، لكنه واقع مثبت علمياً. كثيرون ممن مصنفون في حياتهم اليومية باعتبارهم أشخاصاً مهذبين يتبعون قواعد الذوق وأساسيات الأخلاق في التعامل مع غيرهم. يتعاملون مع الرفيق الرقمي بفظاظة وسخافة وقلة ذوق في طلب الخدمات، أقلها عدم قول من فضلك وشكراً. إن بحوثاً ودراسات عدة أثبتت أن كثيرين حين يتعاملون مع أنظمة وتطبيقات ذكاء اصطناعي يعمدون إلى انعدام التهذيب وافتقاد اللياقة والذوق، لدرجة أن بين 10 و50% من تعامل البشر مع التطبيقات القادرة على التحدث وسماع طلبات المستخدمين لتلبيتها تكون مسيئة. فرق كبير بين أن تطلب كوباً من الماء من مساعدة المنزل آمراً إياها كوب ماء بسرعة، أو من فضلك كوباً من الماء ثم شكراً. إنه الفرق نفسه بين أن تطلب من سيري وأخواتها أو تشات جي بي تي معلومات عن الحرب النووية المحتملة أو حلول الشرق الأوسط المقترحة أو طريقة عمل فطيرة التفاح الخفيفة بلهجة آمرة ونبرة متغطرسة أو بلطف في الأسلوب وعبارات ذات مفعول السحر مثل لو سمحت وشاكراً فضلك.

يقول خبير الذكاء الاصطناعي التوليدي برنارد مار إن زوجته ضحكت كثيراً حين فوجئت به يتحدث مع تشات جي بي تي مستخدماً كلمات مثل من فضلك وشكراً، وإنه شخصياً لم يلحظ أنه يفعل ذلك إلا بعدما ضحكت زوجته. ويتساءل مار في مقال نشر في فوربس عنوانه لماذا يجب أن تكون مهذباً في التعامل مع تشات جي بي تي وغيره من أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الأدلة العلمية تدعم ما قد يبدو أنه مجاملة رقمية مفرطة، وأن هناك فائدة رائعة مزدوجة في التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي باحترام وتهذيب، مضيفاً هذا لا يحسن فقط بصورة كبيرة جودة نتائج البحث، بل يعزز قدرات البشر القيادية لأنظمة وتطبيقات وخدمات رقمية بدأنا للتو في فهم بعض جوانبها. الأمر لا يتعلق فقط بآداب السلوك، لكن يتعلق بأثر اللغة في أداء المحيطين سواء كانوا بشراً أو أنظمة وتطبيقات في التواصل بين البشر وبعضهم بعضاً. غالباً ما تحظى اللغة المهذبة بقدر أوفر من الفعالية والتوافق، والعكس صحيح، أن تؤدي الوقاحة في اللغة إلى النفور، وهو ما يؤثر سلباً على استجابة الآخرين.

الدراسة التي أجرتها مجموعة من الباحثين في جامعة واسيدا اليابانية حول أثر اللغة المستخدمة على نماذج اللغة الكبيرة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، وجدت أن القاعدة نفسها تنطبق على الطريقة التي ينتهجها البشر في التعامل مع التطبيقات الرقمية الخدمية. تشير الدراسة وعنوانها هل يجب أن نتعامل باحترام مع نماذج اللغة الكبيرة إلى أن نموذج اللغة الكبيرة LLM هو مرآة للتعاملات والتفاعلات البشرية وأنها تتناسب وتتماشى والمعايير الثقافية. ووجدت أن المطالبات غير المهذبة غالباً تؤدي إلى ضعف أداء التطبيق أو البرنامج، إضافة إلى زيادة الأخطاء والتحيزات والإغفال الملحوظ للمعلومات المهمة. في الوقت نفسه اتضح أن الإفراط في الذوق والأدب لا يحسن نتائج البحث بالضرورة، بمعنى آخر خير الأمور الوسط. ولو كان التعامل بين بشر وآلة أو تطبيق، كما خلصت الدراسة إلى أن نتائج البحث في هذه التطبيقات أو التي يقدمها المساعد الرقمي الشخصي مثل سيري تتأثر بحسب اللغة وسياقاتها الثقافية المختلفة، لكن تظل القاعدة هي أن القليل من الأدب والتهذيب لا يضر حتى وإن كان الآخر تطبيقاً أو آلة.

تجدر الإشارة أن نماذج اللغات الكبيرة أو LLM هي نماذج تعليم كبيرة جداً مدربة مسبقاً لاستيعاب كميات هائلة من البيانات، وفيها وحدة تشفير وفك تشفير، ومزودة بإمكانات للانتباه الذاتي والقدرة على التقاط سمات معينة في اللغة، حيث تقوم الوحدتان باستخراج المعاني من التسلسل النصي كما تفهمان العلاقات بين الكلمات والعبارات. وتكتسب هذه النماذج خبرات وقدرة أكبر على الفهم بمرور الوقت وكثرة التعرض للنصوص، فتزداد قدرتها على الربط المنطقي واستخلاص النتائج وتنمية قاموسها ومفرداتها، بما في ذلك قدراتها النحوية ومخزونها المعرفي. المخزون المعرفي أنواع وأشكال، والقدرات النحوية درجات وفئات. وهناك من يعتبر الشتائم أو الكلمات الخارجة أو الخادشة للحياء جزءاً من مخزونه المعرفي وقدراته اللغوية، بل ويرى البعض أن التخلص من هذا المكون لدى الحديث مع تطبيقات الدردشة أو المساعد الرقمي هو حمل إضافي ومجهود لا طاقة له به. ولأن البعض اعتاد استخدام كلمات يصنفها آخرون بأنها مبتذلة، وهو الاعتياد الذي يتحول إلى أمر واقع يصعب تعديله، يظهر بين الوقت والآخر مطالبات بابتكار مساعد رقمي مثل سيري وأليكسا، أو ترك مساحة في تشات جي بي تي لمن اعتاد أن يتحدث مستخدماً كلمات تعتبرها بعض التطبيقات غير لائقة فتمتنع عن الإجابة، أو توجه رداً مثل عفواً لا أفهم مثل هذه الكلمات، أو عذراً لم يجري تدريبي للتفاعل أو فهمي هذه الأشياء.

تتصاعد التحذيرات من الرغبة التي تعتري البعض للإساءة اللفظية إلى التطبيقات الذكية الناطقة، وذلك لأثرها السيء عليهم وعلى شخصياتهم وتعاملاتهم الاجتماعية والأسرية، وأيضاً على مسيرتهم المهنية. وعلى الرغم أن إهانة أو شتم أو توجيه كلمات وعبارات خارجة أو خادشة للتطبيقات الذكية الناطقة أمور لا تضر التطبيق أو المساعد الشخصي الرقمي، وذلك لأن الذكاء الاصطناعي يفتقر المشاعر والقدرات العاطفية، فإن مقالاً منشوراً عنوانه لماذا ينبغي عليك أن لا تشتم سيري حذر من أن السلوك العدواني مع التطبيقات الرقمية الناطقة يؤثر سلباً على تعاملات البشر مع بعضهم البعض، بمن في ذلك بين أفراد أسرهم. ويشير الكاتب إلى أن أليكسا وسيري ربما لا يتضرران من الإهانة، ولكن الأطفال الذين يسمعون هذه العبارات سيتأثرون بها حتماً أخلاقياً وسلوكياً، فإن هذه التطبيقات غير حية بالمعنى البيولوجي، لكن تم تدريبها بصورة مكثفة على توقع احتياجات مكان العمل والاستجابة لها، والإساءة لها لفظياً أو نصياً أثناء العمل أمر غير مهني وبلا مبرر، ويؤدي حتماً إلى نتائج سيئة مثل أن يتم استدعاء الشخص للتحقيق معه من قبل قسم الموارد البشرية. حين تغضب فتحطم الهاتف فأنت الطرف الخاسر للهاتف. من جهة أخرى، تحطيمك للهاتف يعني أنك تفتقر إلى بديهيات الإدارة الجيدة.

وعلى الصعيد العملي، فإن سلوك الفظ مع التطبيقات الذكية يؤدي إلى سموم تكنولوجية، وتكرار سوء المعاملة والوقاحة يمكن أن يسمى سلوك التطبيقات، إذ تبدأ في بناء قدرات رقمية في التعامل مع هذه الإساءات، فترد الإساءة بإساءة والوقاحة بوقاحة، وذلك لأنها تتعلم بالتكرار وتكتسب القدرة على معرفة وكيفية خدمة المستخدم بالطريقة نفسها التي يستخدمها. الطريف أن أحد مسؤولي شركة مايكروسوفت قدم نصيحة لمستخدمي الذكاء الاصطناعي قوامها عامل الآخرين ولو كانوا روبوتات أو تطبيقات ذكية بالطريقة التي تريد أن يعاملك بها. إن التطبيقات لن تشعر بالتقدير والراحة النفسية حين تقول لها من فضلك وشكراً، لكن استخدام الآداب الأساسية في التفاعل مع الذكاء الاصطناعي يساعد على توليد مخرجات جيدة ومتماسكة، والعكس صحيح. الفظاظة والشراسة تعطي صاحبها شعوراً بالفوقية، لكنها تشجع المتلقي أيضاً على أن يعامله بالمثل. الطريف أو المزعج أن تطبيق خدمة عملاء في شركة نقل وتوصيل طلبات دولية يعتمد على الذكاء الاصطناعي، قام باستخدام ألفاظ خارجة وسخر وتنمر بالعميل، بل وكتب أبياتا شعرية عن نفسه وكيف أنه التطبيق عديم الفائدة، منتقدا الشركة باعتبارها أسوأ شركة في العالم. كل ذلك حدث بعدما قام أحد العملاء المنزعجين من تأخر وصول الطرد الخاص به بتوجيه شتائم وألفاظ خارجة إلى التطبيق.

سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد، وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده، إذ يكتب التاريخ مجدك، إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم، سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن، والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.

المسبحة وما سر ارتباطها بالكرامات والخوارق. لم يعرف العرب القدامى المسبحة أو السبحة، وإن مارسوا التسبيح كواحد من الطقوس التعبدية الدينية التي تتشابك مع الدعاء والصلاة. تتفق المعاجم اللغوية العربية على أن لفظ السبحة هو لفظ مستحدث، وقد عرفها الزبيدي في تاج العروس على أنها خرزات تنظم في خيط للتسبيح.

عمر المسيح في الأرض، كما أن الأقسام الثلاثة المتساوية التي تتألف منها المسبحة ترمز للإله الواحد المتجسد في الأقانيم الثلاثة. المسبحة ارتبطت في الدين المسيحي أيضاً بعدد من الصلوات والأدعية المقدسة ذات الحظوة والمكانة، ومن ذلك الصلاة المشهورة التي تعرف باسم المسبحة الوردية، والتي نظمها القديس الأسباني دومينيك مؤسس جماعة دومينيكان، والذي قيل أن العذراء مريم قد ظهرت له وقالت: لن تنجح ببراعة الكلام بل بهذه المسبحة التي بيدك، فأنا معك، ومتى هديتهم علمهم أن يصلوها. من الملاحظ أنه في بعض الأحيان يكون عدد حبات المسبحة المسيحية 45 حبة على عدد أيام الصيام الصغير، وفي أحيان أخرى يصل عدد حباتها ل 55 على عدد أيام الصيام الكبير. السبحة عند المسلمين ظهور متأخر عن زمن النبوة. نال التسبيح حظوة ومكانة في الدين الإسلامي، حيث وردت الكلمات المشتقة من الجذر اللغوي سبحة عشرات المرات في سور القرآن. كذلك ورد الأمر النبوي بالتسبيح في الكثير من الأحاديث، ومن ذلك ما أورده الترمذي في سننه من أن النبي كان يعقد التسبيح بيمينه، وما أورده أبو داود في سننه من قول الرسول للنساء: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة. وقد نسبت إلى الرسول بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، والتي تذكر فيها كلمة مسبحة بشكل صريح ومباشر، ومن ذلك ما أورده أبو شجاع شيرويه الديلمي حكم ناصر الدين الألباني بضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة، حيث تساءل مستنكراً: كيف يحض الرسول أصحابه على أمر لا يعرفونه؟ من المرجح أن الرعيل الأول من المسلمين لم يعرفوا الشكل الحالي للسبحة، بل عرف عن جماعة منهم التسبيح بواسطة الحصى ونوى البلح. عرف المسلمون السبحة في القرن الثالث الهجري بعدما شاهدوها في مصر على وجه الخصوص، حيث كان استخدامها شائعاً في أوساط الرهبان المسيحيين، ولكن مع ذلك فسرعان ما اصطبغت السبحة العربية بالصبغة الإسلامية، حيث تألفت من 100 حبة، وذلك تأسيساً على ما ورد في الأحاديث النبوية التي تذكر أن الرسول قد علم المسلمين التسبيح خلف كل صلاة 33 مرة، والتكبير 34 مرة، والتحميد 33 مرة.

حكايات المسبحة في الثقافة الإسلامية. بما أن الشعر كان ديوان العرب، فإننا نستطيع أن نعثر على أول إشارة للمسبحة في بدايات القرن الثالث الهجري، وذلك في القصيدة التي أرسل بها الشاعر العباسي الشهير أبو نؤاس للوزير العباسي الفضل بن الربيع في عهد الخليفة محمد الأمين، وقد جاء في تلك القصيدة: أنت يا ابن الربيع ألزمتني النسك وعودتنيه والخير عاد، المسابيح في ذراعي والمصحف في لبتي مكان القلادة. أيضاً يمكن أن نجد حضوراً كبيراً للمسبحة في قصص الزهاد والصوفية، فقد حكيت الروايات التي تذكر رفض البعض لها، ومن قبيل ذلك أن إبراهيم النخعي كان ينهى ابنته أن تعين النساء على فتل خيوط التسابيح، بينما وردت روايات متعددة يفهم منها أن الكثير من النساك والأولياء الصالحين قد أقبلوا على استخدام المسبحة وارتبطت ببعض أشهر كراماتهم الخارقة للعادة. الكثير من شيوخ الصوفية المشهورين عرفوا بوضع المسبحة في أعناقهم من باب إظهار التواضع والبعد عن الغرور والفخر، وبرروا ذلك بأنه لما كان من الجائز وضع السيف في العنق وهو أداة الجهاد الأصغر، فإنه بطريق القياس يصبح من الجائز تطويق العنق بالمسبحة وهي أداة الجهاد الأكبر الذي يقصد به جهاد النفس.

الكرامات المرتبطة بالمسابح تكاد لا تعد ولا تحصى في المدونات الصوفية، ومن أشهرها ما ذكره عبد الوهاب الشعراني في كتابه الطبقات الكبرى عن بعض شيوخه الذين كانت المسابح تدور في أعناقهم عندما تحصى

يحين أوقات أورادهم اليومية. وفي السياق نفسه يأتي ما أثبته ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق، عندما ذكر أن سبحة التابعي أبي مسلم الخولاني قد التفت على ذراعه ذات يوم وهي تقول: سبحانك يا منبت النبات ويا دائم الثبات.

أشهر المسابح سبحة فاطمة وسبحة زبيدة. اشتهرت العديد من المسابح طوال التاريخ الإسلامي، وتنوعت مواد صناعتها من العقيق، الأحجار البلورية، اللازورد، الذهب، الفضة، الكهرمان والياقوت. من أشهر المسابح الإسلامية سبحة زبيدة بنت جعفر المنصور زوجة هارون الرشيد، والتي قيل إنها اشترتها ب50,000 دينار، وسبحة الخليفة المقتدر جعفر بن أحمد العباسي، والتي وصفها المؤرخون بقولهم قومت ب100,000 دينار، حيث استدعى بجواهر فاختار منها 100 حبة ونظمها سبحة يسبح بها، وأن هذه السبحة عرضت على الجوهريين فقوموا كل حبة منها ب1,000 دينار وأكثر. أما عند الشيعة فمن الشائع أن فاطمة الزهراء كانت أول من اتخذ المسابح، فكانت سبحتها بخيوط زرق 34 خرزة، وكانت قد اتخذت خرزاتها من طين قبر حمزة بن عبد المطلب، وكانت تسبح بها بعد كل صلاة، وذلك بحسب ما يذكر الميرزا حسين النوري الطبرسي في كتابه مستدرك الوسائل.

ويذكر الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة أنه لما استشهد الحسين بن علي استبدل الشيعة مسابحهم، حيث اتخذوا مسابح جديدة لهم مصنوعة من التربة الحسينية في كربلاء. وقد روى محمد باقر المجلسي في موسوعته بحار الأنوار بعض الروايات عن أمة الشيعة التي تظهر تشجيعهم لأتباعهم على اتخاذ سبحا من تراب كربلاء المقدسة، ومن ذلك قول الإمام السادس جعفر الصادق: من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين كتب مسبحا وإن لم يسبح بها. وأيضا قول الإمام السابع موسى الكاظم: لا تستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلى عليها، وخاتم يتختم به، وسواك يستاك به، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله.

بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهمك السيل فالهمك السيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسراً

0: قدم همومك واسرج ظهرها فرسا وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال.
4: تايم سكوير
3: طبعا.
5: هاك برهاك الخيط هو يردكلك مشجج الدلال في الاعلار
6: الدعاب حدد عزاني
7: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
3: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
8: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك.
3: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
9: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر.
3: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

حدا حاد الرشايب وانحبلها، حدا حاد الرشايب وانحبلها وشوف رسوم دارك وانحبلها. المودة وين راحت؟ وين حبلها؟ انقطع لو ارتجي عودون ليه.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج. أنا دائما أتفائل عندما يكون الدخول من العيار الثقيل. بلشنا ببيت من الأبوذية للشاعر علي موسى الحشيش. المودة وين راحت؟ وين حبلها؟ انقطع له، ارتجي عدون لي. الرحمة والنور على روح هذا الشاعر الكبير. دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، وهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، اليوم نور صلاح التميمي، وعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. إذن راح نكون وياكم على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة.

اليوم أكيد كما جرت العادة في فقرات برنامج البنفسج راح نتناول موضوع، ومن خلال الموضوع نعرج على فقراتنا تباعا، ونحاول قدر الإمكان نحافظ على وحدة الموضوع حتى نكرس ونرسخ فكرة واحدة. اليوم راح نتحدث عن فقد الأحبة. فقد الأحبة احنا متناولين يعني الفراق بكل مستوياته، فيما يتعلق خصوص في العلاقات العاطفية، الشراكات اللي تنفاض، الصداقات اللي تحول الغربة بيناتهم مرات، الفراق، الزعل، هذن كلهن مقدور عليهن للأمانة، كلهن يعني كلهن انه الوقت كفيل انه يعالجهن. كل الفراق يهون الا فراق واحد، هو فراق الرحيل النهائي، الموت. اليوم ما أدري ليش هيك صارت الحلقة بهذا الاتجاه، راح نتناول هذه الفكرة وكيف مهيمنة على الكثير من الشعراء اللي ضاقوا مرارة الفقد وأصبحوا من خلال هذه مأساتهم سلوى للآخرين. بعض الشاعر عندما يحترق ويضيء للآخرين، يعني الإضاءة هنا وهي شكل من أشكال المواساة. يعني بالضبط أنا دائما أقولها من باب الطرفة، ولكن حبيتها وتبنيتها الفكرة، أنه بعض الأبيات وبعض القصائد وبعض الأبوذيات والدارميات هي شكل من أشكال العلاج. فالمفروض أكو صيدلية للشعر تنباع به، فمتى ما يحتاجها اللي يشعر بالأذى والأسى واللي يحس بالفقد يروح للصيدلية يقول له اعطيني هذا الدواء الفلاني. فبالضبط هو يقلب في مواقع التواصل الاجتماعي، يسمع منها وقصيدة جيسة تماما. هذه القصيدة تخليه يشعر بالتطهير، يعيش طقس من الطقوس ويا نفسه، والقصيدة يشعر تماما انه هي مكتوبة اليه، وربما يشعر انه هو كاتبها لان تجسد آلامه وتفصلها بالتفصيل. فهكذا الشعراء عندما يكتبون عن الفقد نستلهم من عندهم احنا هذه الابيات ونتعامل وياها بوصفها علاج او وصفة طبية تطبب هذه النفس اللي تشعر بالفقدان.

بكائيات. يعني شايف واحد يبدع بالحزن هكذا بعض الناس، هي مبدعة بهذا المجال فيموت. فتقسم واحد من أغلظ الأقسام بهذا الصدد، تتحدث عن الفقد بطريقة رائعة وموجعة وحقيقية، وممكن تلامس أي قلب فاقد بهذا الصدد. تقول عجب روحي النياحة ما تملها،

عجب روحي النياحة ما تملها وكل لحظة على فقدك ما تملها. عجب روحي النياحة ما تملها وكل لحظة على فقدك ما تملها. صبر تدري وحياتك ما تملها نفد صبري وحق فرقاك ليا.

0: أكو مقولة عظيمة للإمام علي عليه السلام تجسد الفقد بطريقة مؤلمة وقاسية وواقعية، وتعبر عن آلامنا جميعا للناس اللي فقدناهم بحنية وصدق وإحساس، وعدنا تجاههم مشاعر حقيقية كانوا يشكلون يعني ثيمة أساسية في حياتنا. يقول الإمام علي عليه السلام بهذا الصدد، يقول: فقد الأحبة غربة. يا الله، فقدهم غربة. يقول يعني الغربة وين تلاقيك؟ الغربة عندما يتحول الزمان والمكان، عندما يتغير المشهد، ولكن أنت في بيتك، في عقر دارك، وبين ناسك وبين أهلك. مجرد تفقد هذا الحبيب يتحول المكان إلى غربة. وأغلبنا هذا الكلام أعتقد حاسينه وعايشينه. من يموت عزيز، من يموت عزيز عندك بالبيت، وانت عازل، انت مسافر، انت بعيد، انت قاعد في مكان اخر، هذا البيت ما تشتهي الطبلة بعد، ما ما ما تحس باي دفء تجاه هذا البيت. بالعكس، البيت يشكل لك حالة من حالات الاختناق، تضيق روحك من توصل لهذا البيت، فالغربة هنا تتحول. اول ايام بالمناسبة، يعني اول ايام في لحظات الفقد، انا اسميها حمة الصواب. حمة الصواب، هاي الغربة ما تتحقق أول أيام. أنت بين مصدق وما مصدق، وها راح ما راح، وأكو ناس وأكو عزاء وأكو طبخ وأكو ناس الطب، والنسوان على صفحة والزلم على صفحة، فما تشعر بلحظات الفقد، ما تحس بيها تماما، لأن أكو ثمة عزاء، أكو ناس يبكون وياك، وناس مجرد تخلص الفاتحة، مجرد تروح الناس، تتحقق الغربة اللي يقول عنها الإمام علي عليه السلام، تتحقق. هنا أكو بيت لشاعر شاب، هو يتحدث عن الموضوع نفسه، يقول: بعد فترة تحس بفراق اللي يروح، وتحزن أكثر من أيام الأولى. بعد فترة تحس بفراق اللي يروح، وتحزن أكثر من أيام الأولى. من الظل الصور تتعارك وياك، وما حد يفتهم شنه تقوله. وأكو أبيات عظيمة للصديق الحبيب جبار المياحي كل المحبة إليه، أيضا يجسد لوعتنا بهذا الصدد. يقول: تدري البارحة جقد افتقدناك، من كلنا قعدنا وما لقيناك، مكانك خالي بس حاضر خيالك، وقمنا بلا وعي انحضنا ببدالك، ورد بارد حضننا وما حضناك. تدري البارحة جقد افتقدناك، تدري بيك نعرف يمتى موجود، من بالبيت نشتم ريحة ورود، عطر انفاسك نميزة من الانفاس، وفرق بس عطرك نشمه بالإحساس، وكل جرة نفس بيها ذكرناك. تدري البارحة شقد افتقدناك، نحس روحك ترفرف يمنا بالبيت، ومن يم فتت بيك انا حسيت، طبع بينا الحزن يبدي من الغروب، ومن نبكي عليك ندمع قلوب، وما ظل قلب عدنا من بكيناك. تدري البارحة شقد افتقدناك،
1: فاقدك يا حزام ظهري، عمت عين الموت خانك، كون اخذتني المنية، وانا ليه مجفن مكان.

الحديث عن الفقد، فقد الأحبة، مؤلم وموجع، ولكن كما أسلفت هو أيضا يمثل شكل من أشكال العزاء للأرواح الموجوعة اللي يعني تحس بالفقد، لأن أكو فقد طول، يعني أكو فراغ وحيز يصير بوجودك أنت بسبب حضور الآخر في حياتك ما يردم. بالمناسبة أنا اللي متابع صفحتي الشخصية بين فترة وفترة أنزل صور للناس كبار السن، شياب عجايزهم كذا وعلاقتهم الطيبة، من ألقى مقطع هكذا أتفاعل وياه، ألقى روحي محملة وكاتب عنه وناشرة وتلقوه بالستوريات عندي. أنا محضر اليوم اثنين يا سبحان الله لقيتهم هنا، وبعد فترة من الناس أنشرهن، ما أدري ليه الناس تنشر الأشياء الجميلة بها إحساس، وكأنما صورة يعني تمثل الأشياء اللي نحتاجها بالمستقبل، أنه تريد ما تكون بوحدك في نهاياتك، تريد أكو ظل حقيقي وياك يعيش بشكل مباشر. فألقى الناس يا سبحان الله يكتبوا لي علقوا لي قالوا هاي المرة توفت، مات وراها بسبع أيام هذا الرجل، اللي هي أكو مقطع يعني ناشرة، هي جاي تخبز ويجي وكذا، يقول حبيبتي كذا، فهي تقول أنا شلون بي إذا رحت، شلون بيك إذا رحت، إنه أنا إذا متت أنت شراء منو إليك؟ فقلها يوم قبل يومك، ذول ميتين بأسبوع واحد. اليوم يا سبحان الله أيضا أم لقيت مقطع هكذا، فهذا الفقد عظيم لبعض الناس، يعني تنتهي حياته من يغادر هذا الشريك، واللي عندهم إمكانية يستمرون فبالعافية عليهم، للأمانة بالعافية عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى أطلنا هذا أنه حتى نقول هالكلمة دائما، نقول الله يبرد قلبك. أكو ناس عندهم إمكانية أنه يعني قلبهم يبرد وتستمر حياتهم، بس البعض، وهذا ما يقتر عن بينا فقط إحنا كعراقيين وفقط كشرقيين، واللي ناس اللي ممكن أكو حنية زايدة، أكو ألفة زايدة، ولكن حتى بالمنظومة العالمية، يعني حتى بالأفلام الأمريكية، الأفلام الغربية، أكو نشاهد قصص درامية لشخص من تفقده توقف حياتك. الشاعر موفق محمد خسر ابنه اللي عاد للحياة وراسم له مستقبل ومرتب وضعه في زمن صدام حسين، تعرفون القتل بالجملة، يلقونهم يعني أي انتفاضة تصير أو كذا يطلعون للشارع يلمون الناس يردون عدد حتى يخوفون بين الناس الآخرين حتى يطفون الانتفاضة، فمات بوحدة من هاي العبثيات مال النظام السابق، وودوا لي مقبرة جماعية، نحط بمقبرة جماعية، فنذر نفسه وشعره للبحث عن رفات ابنه لسنوات طويلة، يبحث عن ابنه، فكتب قصيدة في وقتها اسمها بالتربان ولا بالعربان، وقلب هذا المثل، قلبه تماما، انه صار الفكرة من هذا المثل انه يحسدون اللي يلقى رفات ابنه بالمقبرة الجماعية، يهنونه يقولوا له مبروك، باع احنا وين عايشين، اي مشاهد عشناها، اي قسوة، مبروك، ويهلهلن النسوان وكذا، لقوا الرفات حتى شنو، حتى يصير عنده قبر حتى يزورونه. هذه المشاهد عظيمة، هاي يصير دراما ترتقي لأي دراما في زمنها، سواء كانت أغريقية أو رومانية أو حتى الدراما العصور الوسطى، مأساة حقيقية. عموما بوحدة من قصائد الفقد اللي هي اسمها ميت أنا، وأرد أرجع للأولى، للفكرة الأولى اللي طرحناها، أنه أنت تختفي وتتلاشى وتعيش الغربة برحيل الآخر فتموت في داخلك. يقول ميت أنا ولا خطيج عن موتك، سودة وحشتك يا وليدي حرموك من تابوتك، مسجولة ذمت المرمرك لا تبرذ تمروتك، ما ناح طير أعلى الشجر إلا على نغمة صوتك. ميت أنا ولا خطيجي عن موتك، سودة وحشتك يا وليدي حرموك من تابوتك، مشكولة ذمت المرمرك لا تبرذ تمروتك، ما ناح طير على الشجر إلا على نغمة صوتك.
حيلد لهمت يا نبع قلبي وقمرنا مدمه بموس الخناجر تاكل بلحمه وتفطر النجمه عميه وتدور رويحتي بيابي ردور يمه وما ظن بعد تطلع شمس وتزول هاي الغمه وفرقاك فت مرارتي وضاقت علي التشلمه لا قبر وتهدل إلي والهم ترابه واساله القلب صاير كربله ولا خط يجي عن موتك.

ميت أنا ولا خطيج عن موتك، سودة وحشتك يا ولدي حرموك من تابوتك. يتنفس بشفته الورد والنجم غافي برمشه، هد حيلي موتك يا حلم يبس الطير بعشه، ان كان مت بلا قبر انا قبر يتمشى. بل كان تفز رويحتك وطيهم اذن الطرشه، والقاك اقفلك بالرحم وانطيهم اذن الطرشه. ما رد حلم عايف هله وصدرك تراب ومنقله، القلب صاير كربلة ولا خطيج عن موتك.

0: والله يا أسفين، اليوم الحلقة يبدو مؤلمة، ولكن هو يا سبحان الله احنا العراقيين شعرنا بحزن كلش عالي، يعني اكو شيء طافح للحزن حتى كلامنا اصواتنا اغانينا، وهذا ما جاء اعتباطا. احنا هسه مثلا جايين نعيش ايام الفقد الكربلائي، فكرة عاشور كيف مهيمنة، وهذا الحزن اللي يبقى سنتين، كل سنتين ننتظره بمحبة وشغف ونعيش طقوسه ونبدع به، إلى درجة أنه أصبح المراسيم والطقوس أصبحت أيقونة عالمية كل الناس تحكي بيها، حتى ليس على المستوى العربي بل على المستوى العالمي. أي واحد يجي يشوف خارطة للحزن وللسواد وللرايات وللأصوات والردات، فهذا ألقى بظلاله على حكاياتنا وعلى قصائدنا وحتى على أغانينا. يعني تخيل مثلا محمد جواد أموري اللي عايش في كربلاء ويسمع الردات الحسينية ويسمع اللطم ويسمع الأصوات والناعية، من يريد يلحن أغنية شلون يلحنها؟ لذلك الأغنية العراقية هي شكل من أشكال الحزن، أيضا بها مواسات كلش عالية للروح. خلونا نكتفي بهذا القدر ونقرأ أرقام هواتفنا بما أن احنا على الهواء مباشرة. اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا، يعني خلونا نقفل ملف فقراتنا اللي خاصة بالموضوع ونفتح ملف الأصوات والمشاركات الشعرية. أرقامنا الآسيا وزين العراق 077 2 9853، رقم الآخر 078 2 9853.
1: تغطيت وعدني الليلة بردان لأن مو يمي أنت فراش بارد، وينك يا دفو يا جمر الأحزان، أحس بدمي بالشريان جامد، يا مهر الصبر ما كذلك عنان، يا مهر الصبر ما كذلك عنان، نسمع بصيلك وين شارد كل ساعة وتعد تشوف فطران، وأنا جلد عليك ما شبايد، وانا جلد عليك ما شبايك، تعال اوزن همومي وجيب ميزان وشوف قد عذاب الروح زايد، تعال اوزن همومي وجيب ميزان وشوف قد عذاب الروح زايد، انسحبوا من حياتي هواي خلان، وبقيت بهالزمان الوحدة عاند، سواد الليل يبقى وتطفى الألوان، وعيد بذكرياتك والمشاهد على بير المناية، وجيت عطشان على بير المناية، وجيت عطشان مجبور وشربت الماي راكت، مجبور وشربت الماي راكت، وياك بعشرتي يا ليل خسران، وياك بعشرتي يا ليل خسران مثل عشرة النار ويا الكواغد، وياك بعشرتي يا ليل خسران مثل عشرة النار ويا الكواغد، إذا كل طير عدة اثنين جنحان مكسور وعشت بجناح واحد، تقرب يا البعيد القلب مليان غنى وبوسات وهموم وقصايد، إذا طاهر حليبه إذا طاهر حليبه الدهر ما خان، ولا طقنا على راسي وانا قاعد، اذا طاهر حليب الدهر ما خان، ولا طقنا على راسي وانا قاعد، عيد وصبحيت بوجه دفان، عايدني وقلت للمن تعايد، ما حد عرف قصة ضعف الانسان، وخيمها بسعر دمعة الوالد، طال العمر صار خيور كتان، كل ما تنعقد بتجر تعاند، يا حيدر بعته الجمرة للان، يا حيدر بعتها الجمرة للآن، وجد جمرتها هي لهب زايد، وجد جمرتها هي لهب زايد.

0: بما أنه نتحدث عن موضوع الفقد ويستجيب عمار مشتاق ويسمعنا قصيدة من قصائد الكبير الراحل كاظم إسماعيل قاطع. كاظم إسماعيل قاطع عاش الفقد بصورة كلش واضحة تجلت في قصاده. يعني فقده الابن حيدر الله يرحمه من توفى ابنه أيضا انكسر في داخله. والدليل أنه بقى يكتب على حيدر كثير من قصائد الفقد، يعني ما اكتفى بقصيدة المدرسة اللي نسيت وداعتك جيت اشتري هدوم لك ومحضر أقلام ودفاتر كذا هيتي وبيت على المدارس بابا صاير، نسيت وداعتك جيت اشتري هدوم لك ومحضر أقلام ودفاتر مو تسمع قيام وليش ما تقول تقوم ومن رسمك ولا من قام قال حاضر. الشمس طلعت علينا ومو وقت نوم وهم عندكم شمس يا أهل المقابر. والمهم يسترسل حد ما يقول الشاعر بالوداع يصير مهموم وانا اثنين هن والد وشاعر ويبقى يكتب عن الفقد وصوت الحزن واضح في قصاده. حتى في نهاياته يعني واحدة من النهايات قصيدة اللي تغطيت وبعدني الليلة بردان ربما آخر قصيدة أو يعني آخر من آخر كم قصيدة كتبها في حياته أيضا كان يتحدث بها عن هذا الفقد. فالفكرة الأساسية اللي تناولناها اليوم واللي راح إن شاء الله نكمل وياها أنه كيف يتحول الفقد إلى حيز في حياتنا مستحيل يجي أحد يقدر يمليه.
1: الليلة موت، الليلة آخر ليلة، الغيم مديدة على راس والمطر شد حيل،
2: الليلة قطرات العمر ناقوط حس سهران يما دخيلك يا ترجال،
1: الليلة قطرات العمر ناقوط حب

0: يعتد علي الليل بخيول الظلام، منين اجيب الحيل ويا الدخيل؟ حيرتني ظنون موتي. اوف نحش شلون وصل البابهن، من يقابلنا عليه ونشيله؟ الليلة موت، الليلة قلبي ينام دافو وتندفن ويا حرارة شيله.
1: وانزع عيوني، انزع عيوني براحة وهي العيون معلمة شيله.
0: الدم ينبع من صراتي بالضلوع ويرسم جروحه على الفانيل، وطير من بين الضلوع يطير وتلحق السهام وقيس يخسر

0: كاظم إسماعيل القاطع الله يرحمه يرى أنه الحزن في حياته سياق، يعني هو اللي مفروض يصير، يعني مو الغلط، مو الأفراح هي المفروض تكون اللي هي تعم، إلى درجة يصبح الحزن مألوف في حياته، جزء من يومياته، حال الأكل والشرب والكذا. عند بيت بقصيد يقول: عيوني معودة تتندى كل يوم وتحب الماي خشبات القناطر.
1: وين صبح مدري يوم بليل مظلم فارقيته، وين مسه وين مسه من طلع مسه جراح الباب، لكن بالدرب مشيت دوره قلت لك ما لقيت. شوف صندوق الأسرار، صندوق الأسرار بدون رز وكل حجل فيه انفكسيت. شوف قلبك،
2: قلبي
1: كان قبل سنين بيت. شوف
2: ضلعي شوف ضلعك
1: مثل عود العاب يابس ويستني وطيت.
2: شوف عيني.

سلم الحزن كامله، كاظم اسماعيل القاطع وكريم منصور، ويتشكل الحزن، يصير غيمه تمطر علينا حتى لو صيف.

0: خلونا نختم فقراتنا بواحدة من فقراتنا المحببة، فقرة تجربة شاعر. خل نروح إلى العاصمة الحبيبة بغداد ونختم ويا الشاعر سعد شميل، واحد من الشعراء الشباب اللي بصراحة يكتبون القصيدة بطريقة رائعة ومدهشة ومذهلة وعند جمهور الخاص. خلوني أشكر بداية أصدقائي في الاستوديو حتى نختم الحلقة، والختام يكون ويا مخرجنا. شكرا عمار مشتاق، شكرا صلاح التميمي في الإخراج الصوري، وشكرا للأخوين عبد الباقي علي وحسين. كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: كلهم طايحات وعاذرك تالت، متشفك وترسى وتفرغ سلالي، ومدلك جفة مثل الطالب الغلطان ويرد محمر وخالي، ولك قبل حالك مثل حالي، وقبل من انتلاقى الشمس بينا تحير، ما تعرف خيالك عكسته خيالي، وصوان مترسة يصيح ان ما اندار، صوان مترسة يصيح ان ما اندار، عشق الصينية تلحف فارغة شمالي، ولك طيبين كل شانة وامثالي، ولك بعراسنا وعيوننا تلالي، ولك طيبين كل شانة وامثالي، ولك بعراسنا وعيوننا تلالي، امني تعرف افترت بي حوبة من أنا، ما فار واحد غير محشالي، أمني تعرف افترت بي حوبة من أنا، ما فار واحد غير محشالي، وقلت ياهلي مدلك شفة من الطيح، قلت لك ما احتاج الوحد أحلالي، أقوم قومت النافورة وقت الغيظ، ما حد مدل شفة وقامت تشالي، وكم مهرة شفتها الطارد ويا الخيل، حافرها وسرجها والرسن مالي، قلت ياهلي مدلك شفة من الطيح، قلت لك ما احتاج الوحد أحلالي، أقوم قومت النافورة وقت الغيظ، ما حد مدل شفة وقامت تشالي، وكم مهرة شفتها الطارد ويا الخيل، حافرها وسرجها والرسن مالي، ولك لا تعب الزندك ولا غاف على شمالك، عصفور بوقت نوم رقبت تميل لشمالي، أنا الماع الدهل بالدفنة يتكفلون، أسير ولو متت يدفنك التالي، أنا الماع الدهل بالدفنة يتكفلون، أسير ولو متت يدفنك التالي، وبعد لا تحسب الزلة وذا سيلوك، لا تقلهم زلف حملة، حملة يميل بس يرجع غلق دلة، اطيتك كل غطاي وكل حطب بالقاع وإحنا يام عتشلة، إذا سألوك وين القبلة دليهم صدق مالك عرف بالله،
2: بس دابنا على القبلة،
1: المهم طاح لك ومعذور بالتالي، السلم ما السلم ما يظل بالي، أنا المتهم اللي بغرفة التمييز، من تعبر وما تعرفني هنيالي، هو اللي يزعل هذا اللي يزعل وما راده ومراضاه، من هيقيس نفسه غالي مو غالي،
3: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
4: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجق الدلال في الاعلار،
5: الدعاب حتى تعبالي،
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك،
3: تطلع من الشباك إيه من الشباك مثل الهوى الهاب،
7: يغتني هواي حشيل علي مو غالي، ممكن أشارك
3: أقسم لك بسورة يون السني دنيف ولا سوالف،
8: إيه أعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بي يوم مشاعر،
3: يمنى أحلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا البخور،
9: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب، أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا، دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا، وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب، قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب، فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا، كيف انفردت على صدري وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب، كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب؟ ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنة في جرف قنديلي، وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا مطوقا باتهاماتي وترتيلي، جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي، فجردوني ثيابي كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي، حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مغسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي، أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي، وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي، وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي، أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
10: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
11: من قلب البصرة،
12: من قلب البصرة،
11: من مول بصرة تايمز سكوير،
12: بصرة تايمز سكوير.
11: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
13: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات، بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران، المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة، وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة، رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
14: سوء التخطيط، التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي. واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، واكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة ام الخير، بس جماعة اهل البصرة ما مستفادين من هاي الشغلة. المليارات بعد راحت بالجيو. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أو أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة. هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذ له بطرون كابوي ب5000. قبل زمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير البحل، شاكيتات قوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط. هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه أكثر انت صالح.
13: شهادة أبو أحمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للإنتاج. لكن أين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
15: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن. لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك. هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهد والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجاوات تعتمد على الغاز المستورد.
13: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجاوات خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك:
16: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجاوات، وإحنا عدنا اليوم بحدود 22000 ميجاوات، أي عدنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسا هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
13: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصرا وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله:
17: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن بعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء ضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاكو فلوس ماكو تزرب.
13: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات

0: المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك، يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.
1: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطباً

0: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
4: في اليوم العالمي للسكان، أين شبابكم؟ تطلب الأمر آلاف السنوات وموارد لا حصر لها وجهودا جبارة في مجالات الصحة والغذاء وأسلوب الحياة ليتخطى سكان الأرض حاجز 8 مليارات نسمة. حين وصلت أعداد البشر 5 مليارات نسمة في 11 من يوليو تموز عام 1987، تنبه العالم إلى أهمية هذا الضخ البشري الجبار والمستمر، فقرر عام 1989 الاحتفال بالسكان في هذا اليوم من كل عام. الفكرة لم تكن احتفالا بالزيادة بقدر ما هي احتفاء بالبشرية وتذكرة بأن قضاياها لا تقتصر على عداد يحصي أعداد المواليد ويخصم منها أعداد الوفيات، أو طرح مشكلات الفقر والمرض والجهل بغرض وضع حلول لها، أو حتى وضع حسابات لنسب الخصوبة ومن ينبغي عليه تقليصها ومن هو مطالب بزيادتها، ولكنها احتفاء بالحياة وقرارات الأحياء في حق تكوين أسرة وعلاقة القرار بالبيئة والموارد والصراعات وجودة الحياة أو رداءتها. تعداد العالم اليوم 8.3 مليارات نسمة، يتوقع يصل إلى 8.5 مليارات عام 2030 و9.7 مليارات نسمة في عام 2050 و10.9 مليارات

تغيرات كبرى طرأت على ديموغرافية العالم، زيادة هائلة في الأعداد نتيجة إسهامات من يبلغون سن الإنجاب، ومعها تحولات جذرية في معدلات الخصوبة والتوسع الحضري وتسارع وتيرة الهجرة وتفجر صراعات وحروب، وكلها اتجاهات وتغيرات لها آثار كثيرة وكبيرة وطويلة المدى على الأجيال الشابة. من أجل هذه الأجيال الشابة يوجه العالم احتفاله باليوم العالمي للسكان هذا العام، الذي اتخذ من كلمات حياة، اختيارات ومستقبل شعارا وعنوانا للتقرير السنوي الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليضع الشباب واختياراتهم ومدى توافرها في دائرة الضوء. وعلى رغم أن أجواء الكوكب متخمة بقلق وعدم يقين وتغيرات متسارعة وتقلبات غير متوقعة، ولكنها أيضا لا تخلو من آثار آمال وملامح إمكانيات ومستقبل يلوح في الأفق بصورة أو بأخرى. تغيرات كثيرة طرأت على سكان الأرض في ظل أوضاع وأجواء هي توليفة من التطورات التقنية الرقمية غير المسبوقة والتحديات البيئية والاقتصادية الكبيرة والخطرة والاضطرابات الجيوسياسية المتعددة الجبهات وصراعات وحروب أنهكت الملايين، والأخيرة أنهكت الشباب العربي وأثرت فيما تبقى من خيارات لديهم.

حسناً، فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحديث المباشر والصريح والموجه للشباب من السكان عن العالم الذي يرثونه والذي تهزه الصراعات وعدم المساواة وتغير المناخ والتقنيات الحديثة، وعلى رغم ذلك يواجهون تحدياته برؤى جديدة وقيادة جريئة حيث طاقاتهم وأفكارهم، إلى جانب أن حكمة وخبرة الأجيال السابقة كفيلة بإيجاد الحلول التي نحتاج إليها. الأمين العام تحدث عن الحرية والفرصة والدعم التي يستحقها كل شاب وشابة حتى يتمكنوا من خوض حياتهم والإسهام بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم، وهي الحياة التي تتطلب اتخاذ قرارات واعية في شأن أجسادهم ومستقبلهم، داعيا إلى الموازنة بين عزيمة الشباب وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة الإنجابية وفرص العمل اللائق والمشاركة الحقيقية في صناعة القرار. إنها الحياة والخيارات والمستقبل، ثالوث آمال الشباب وأيضا إحباطاتهم ومخاوفهم، وهي أيضا محور احتفال الكوكب بالسكان اليوم، حيث رغبة الشباب في تكوين أسرة وإنجاب أطفال في صميم النقاش الديمغرافي، ولكن ليس من منطلق إذا كانوا يرغبون أم لا، ولكن بحثا عن أسباب الصعوبة التي تحول دون تحقيق كثر لهذه الرغبة، بناء على استطلاع آراء ومواقف وتجارب أكثر من 108,000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة في 73 دولة، ممن لديهم إمكانيات الوصول إلى الإنترنت. يقدم التقرير ملخصاً لما يطمح إليه الشباب في العلاقات والحياة الأسرية والمستقبل والمعوقات التي يواجهونها والتي تحول دون تحقيق تطلعاتهم، وذلك في مناسبة اليوم الدولي للسكان.

ويتضمن التقرير نتائج استطلاعات الشباب في 8 دول عربية هي مصر والسعودية ولبنان والأردن والمغرب وتونس والصومال وقطر. هذا العام وبعد عقود من التحذير من معدلات الخصوبة المرتفعة ونسب الإنجاب العالية وزيادة سكان الأرض بصورة لا تتناسب والموارد والقدرات، تمضي التحذيرات في اتجاه معاكس، انخفضت معدلات الزواج وتراجعت معدلات الخصوبة إلى مستويات تاريخية. ثلثا سكان العالم يعيشون حاليا في دول أو مناطق يقل فيها معدل الخصوبة عن 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل المرتبط باستقرار حجم السكان. تبدلت الأوضاع وانقلبت الأمور، ولم يعد انخفاض الخصوبة أو قلة عدد المواليد مرتبطا أو محصورا في مجموعة محدودة بالدول المرتفعة الدخل، بل امتد ليصل إلى غيرها من الدول ذات الدخول المتوسطة، وحتى الدول التي لا تزال معدلات المواليد فيها مرتفعة فإن معدلات الخصوبة تتراجع. هذه التحولات الديموغرافية واختيارات الشباب لتكوين أسرة والظروف المؤثرة في هذه الاختيارات وعدم وجود اختيارات من الأصل هي موضوع اليوم الدولي للسكان هذا العام، وستكون محور اهتمام متزايد، حيث دفة الحقوق أو بالأحرى سلبها تتجه صوب عدم توفير الظروف التي تسمح بممارسة حق تكوين أسرة لمن يشاء. ليس صحيحا إن اتجاها معاديا أو رافضا لفكرة تكوين أسرة يسود بين الشباب والأجيال الصغيرة. يقول 16% فقط من الشباب إنهم يفضلون البقاء من دون زواج. السائد هو الرغبة في تكوين أسرة، لكن التأجيل أو التأخير لا الإلغاء سيد الموقف.

بصورة عامة يرغب أكثر من ثلثي الشباب في الزواج، وشباب في 5 من 7 مناطق في العالم يعدون طفلين العدد المناسب للإنجاب في الأسرة. أما أكبر المعوقات التي تؤثر في قرار تكوين الأسرة تأجيلا أو حتى إلغاء فهي اقتصادية بحتة، وذلك بحسب 88% من الشباب من الجنسين المستطلعة آراءهم، وتليها قيود السكن والنزاعات والصراعات. وعلى رغم ذلك فإن الغالبية متفائلة بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بالمستقبل، ويفرض عدم اليقين نفسه إنه أكبر منغصات الشباب في الوقت الراهن، مع التجديد على أنه عدم يقين وليس ترددا، ويتجسد ذلك في أسئلتهم حول الخيارات المتاحة على رأس قائمة منغصات الشباب لهم لتكوين أسرة لا لإنجاب عدد أكبر أو أقل من الأطفال. نسبة كبيرة من شباب العالم تتخوف من تغير المناخ وتدهور البيئة وانتشار الأوبئة، وهو ما يؤثر سلبا في قرارات الإنجاب، إذ أشار 1 بين 5 إن هذه المخاوف تدفعهم لإنجاب عدد أقل مما كانوا يرغبون فيه من الأطفال. ويقول 40% من الشباب في كل الدول التي شملها الاستطلاع إن العوامل الاقتصادية وأبرزها كلفة السكن ورعاية الأطفال وعدم استقرار الوظائف والتغيرات الكبرى والمتلاحقة التي تحدث في سوق العمل تحول دون قدرتهم على إنجاب عدد الأطفال الذين كانوا يرغبون فيه.

شباب المنطقة العربية ليسوا استثناء، بل يتبعون النمط السائد عالميا فيما يتعلق بالرغبة في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، ومعها مشاعر من عدم اليقين والقلق الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وسوق العمل المتغير والتغيرات التي تفرضها الثورة الرقمية والتقنية والذكاء الاصطناعي من دون سابق إنذار. لكن يضاف إليها تركيبة ديموغرافية فريدة وأوضاع معيشية وأمنية أكثر تفرداً.

تشكل أكبر الأخطار وأفدح الأضرار للأجيال الشابة وفرص عملهم وبقائهم ورفاههم. إنهم لا يرونه هكذا، وإن ظل عدم الإلمام بحقيقة وآثار الذكاء الاصطناعي تفسيرا محتملا لمحبيه في ذيل قائمة الهموم. كشف آخر مثير يعرفه العالم اليوم هو أن الجانب الأكبر من الشباب يرى الفرصة تلوح في الأفق أيا كانت درجات قلقه وعدم يقينه، ولكنه يرى عدم المساواة متاخمة لها. 58% يرون الفرصة و60% يرون عدم المساواة. ألفت أيضا أن نحو 40% من الشباب يمضون يوميا ساعتين أو أكثر في تصفح منصات السوشيال ميديا، وتتدرج الأسباب تصاعديا حيث الأغراض الأقل شيوعا فالأكثر، بين البحث عن شريك عبر تطبيقات المواعدة، تليه متابعة المؤثرين والمشاهير والتعبير عن النفس والآراء وتصفح المنتجات والتسوق وقراءة الأخبار، وكل منها أقل من 10%. ثم التواصل مع الأصدقاء والأسرة، يليه البحث عن معلومات ثم لأغراض تتعلق بالعمل، وأخيراً للترفيه.

لم يكن أحد يتصور أن يأتي اليوم الذي تتطرق فيه التقارير والخبراء من أزمة ديموغرافية فيها تخمة إنجاب وقوة عمل شبابية ضاربة إلى تخمة شيخوخة وقوة عمل شبابية تبدأ في التقلص. المجتمعات العربية الشابة تتجه صوب الشيخوخة وتضاءل قوة العمل. ربما لم تتراجع معدلات المواليد في الدول العربية إلى درجة مطالبة المواطنين أو تحفيزهم من أجل مزيد من الإنجاب، إلا أن المعلومات الأخيرة تشير إلى تحولات كبرى من حيث انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب وارتفاع متوسط الأعمار.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: الأمل عربيا في انتظار ما لا يجيء. يعرف معجم المعاني الأمل بأنه تعلق النفس بتحقيق المرام والأماني، وهو اسم مؤنث يعني الرجاء والأمنية والطموح والتطلع والتفاؤل، وهو أيضا اندماج يجمع بين مشاعر ذاتية وتفكير في مسارات ممكنة. عرفه عالم النفس الأمريكي سي آر سنايدر بأنه الإرادة للسعي إلى تحقيق الأهداف والقدرة المتصورة على بلوغها، ومن شأنه أن ينشط مراكز المكافأة والتحفيز في الدماغ التي هي وثيقة الصلة بتخفيف أعراض الاكتئاب. منظمة الصحة العالمية تقول إن الأمل الذي يعد من مكونات الصحة النفسية هو قدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والإسهام البناء في المجتمع. البحوث والدراسات العلمية الموثقة تثبت بصورة متكررة أن ارتفاع مستوى الأمل لدى الإنسان يرتبط بانخفاض معدلات القلق والضغوط الناجمة عن الصدمات، وهي فوائد نفسية تنعكس إيجاباً على الصحة البدنية. على سبيل المثال الحصر، والحقائق منسوبة إلى منظمة الصحة العالمية، مرضى السرطان الذين يتحلون بنسب أمل أعلى يلتزمون بالخطة العلاجية على نحو أكثر انضباطاً ويحرزون نسب بقاء أفضل. والأمل في مقتبل العمر يرتبط بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل، ويؤدي استمراره إلى انخفاض عدد الزيارات الطارئة للمستشفيات وتضاؤل معدلات الوفاة المبكرة. ويبدو أن رياح فقدان أو تضاؤل أو تقهقر الأمل التي تعتري سكان الأرض بين وقت وآخر دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى تخصيص يوم عالمي للأمل. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن المنظمة هي وليدة الأمل، وهو ما يثير بعضاً من مشاعر عدم اليقين ويحرك قدراً إضافياً من مواطن القلق، إذ تجد المنظمة الأممية نفسها اليوم في وضع غير مسبوق يهدد بقاءها ووجودها بين أزمات مالية خانقة وتراجع قدراتها على تنفيذ ما ورد في ميثاقها من صون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي. تذكرنا المنظمة أن اليوم 12 من يوليو تموز هو اليوم الدولي للأمل، على أن يجتهد الجميع في تعريف الأمل والبحث عن مصادره وإعادة أحياء قيمته ومكانته ووجوده. في اليوم الدولي للأمل يوجد الأمل في أماكن وظروف لا تطرأ على بال أو خاطر، إنها المناطق الأبعد ما يكون عن الأمل والمجتمعات الأقرب ما تكون إلى فقدان الرجاء. المفاجأة هي أن الشعوب في الدول النامية والفقيرة هم الأكثر أملاً في غد أفضل والأكثر تفاؤلاً في شأن المستقبل والآفاق الاقتصادية التي يحملها المستقبل القريب للأبناء، وذلك مقارنة بشعوب العالم الأول المتقدم الغني. وتتفق دراسات علمية عدة على أن شعوب الدول الفقيرة والنامية تميل بصورة عامة إلى التمسك بتلابيب الأمل في غد أفضل، تباين ديموغرافي في الأمل. تشير دراسة حديثة إلى أن العمليات النفسية مثل الأمل ليست مجرد سمات فردية، لكنها متأصلة في السياقات والقيم والظروف المكانية المحيطة من دولة ومجتمع وجغرافياً وتاريخ وغيرها، وتتشكل بتأثيراتها المختلفة. وذكرت الدراسة أن من بين أكبر العوامل الديموغرافية التي جرت دراستها برزت الفروق الأكبر فيما يتعلق بحضور وممارسة الشعائر الدينية، إذ أظهر من يمارسون هذه الشعائر أكثر من مرة في الأسبوع مستويات أمل أعلى بكثير من غيرهم، سواء في داخل الدولة نفسها أو بين الدول وبعضها. وعلى رغم ذلك، يظل الأمل في يومه الدولي يقف في مفترق طرق من حيث التعريف والتحديد، إذ تتدخل تعريفات عدة وتتشابك سياقات جغرافية وثقافية واجتماعية وبالطبع اقتصادية وسياسية عدة. منظمة الأمم المتحدة تقر وتعترف بأن الاحتفال بالأمل اليوم يأتي على خلفية عالم يرزح تحت وطأة اضطراب متنام وانقسامات اجتماعية آخذة في الاتساع وتحديات اقتصادية وبيئية لا تتوقف عن الإثقال على كاهل البشر. وتجد الأمم المتحدة نفسها وهي الواقعة في قبضة عوامل تؤدي إلى فقدان الأمل، تدعو إلى العمل على قيم تجمع البشرية ولا تفرقها، وعلى رأسها الأمل الذي يبرز كقوة بالغة التأثير على الجميع باختلاف مشاربهم. الأفراد والمجتمعات والدول في المنطقة العربية في اليوم الدولي للأمل لا يعيشون بلا أمل، لكن غالب الظن أن الكثير يعيشون على حافته أو على مقربة شديدة من الحافة، لكن المثير هو أن قطاعات عريضة غارقة في الأمل، لكن بمساعدة الإيمان وسرديات الصمود والتكيف. في نهاية العام الماضي 2025 أجرت جالوب، وهي شركة التحليلات والاستشارات ومقرها واشنطن، ما سمته أطول دراسة عالمية مستمرة للرأي العام، عنوانها عالم منقسم يتطلع إلى 2026، تفاؤل في الجنوب، قلق في الغرب، وبين الأجيال الأكبر سناً. وعلى رغم أن العالم بحسب مركز بيانات النزاعات في جامعة أوبسالا السويدية غارق فيما لا يقل عن 65 نزاعاً، بينها 18 حرباً كبرى وصغرى، يتسبب كل منها فيما لا يقل عن 1000 وفاة سنوياً بسبب القتال، إضافة إلى 8 نزاعات دولية مباشرة بين دول، وهذا رقم قياسي للحروب المتزامنة، ناهيك عن كون نسبة الصراعات التي تجتاح العالم هي الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الأمل يغلف الأفق بصورة أو بأخرى. والمفاجأة الأكبر أنه لا يغيب عن الأفق العربي على رغم الكم الكبير من الصراعات المزمنة والمستجدة فيه، وتوتر الحروب في دول عدة، وإصرار المشاحنات والاحتقانات على التجدد والانتشار.

0: في دراسة غالوب التي أجريت في 60 دولة، قال 37% من المشاركين إن العام الحالي 2026 سيكون أفضل من 25، وقال 25% إنه سيكون أسوأ، وتوقع 31% عدم حدوث تغيير كبير، وذلك من منطلق أن عدم وجود أخبار أو تغيرات هو أخبار طيبة في حد ذاتها. لم يغب الأمل تماماً. صحيح أن حرب إيران اندلعت بعد أقل من شهرين من العام الجديد، وصحيح أنها لم تكتفي بالاندلاع فقط، بل تطاير شررها وتناثر أثرها المباشر لينال مما لا يقل عن 8 دول عربية بصورة مباشرة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية التي طاولت المنطقة برمتها. فإن الأمل لم يغب كلية، البعض يقول تفكها إنه ميت إكلينيكيا، آخرون خلطوا جد الفكرة بهزل الواقع فرأوا أن الأمل انتحر على أبواب المنطقة. أما الواقع فأشار في دراسة غالوب إلى أن التفاؤل أقوى في دول الجنوب، لا سيما في جنوب آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية. وبحسب غالوب فقد جرى العرف أن يكون البالغون والشباب في الدول النامية أكثر تفاؤلاً بالمستقبل والآفاق الاقتصادية لأبنائهم مقارنة بنظرائهم في الاقتصادات المتقدمة والغنية. فبينما تكافح الدول المتقدمة مشاعر التراجع، تشعر الاقتصادات الناشئة بارتفاع مستويات المعيشة مما يعزز تفاؤلها. وتبقى جدلية، هل الاقتصادات العربية ناشئة أم لا؟ وحتى لو كانت ناشئة قبل حرب إيران، هل لا تزال ناشئة أم أصابها ضرر أو عطل ما؟ قائمة دون إجابة واضحة بعد، وعلى الرغم أن التفاؤل يختلف قليلاً عن الأمل، حيث الأول طريقة نظر إيجابية للمستقبل ترتكز على توقعات وأدلة علمية ترجح نتائج جيدة، في حين الأمل هو رغبة قوية في حدوث تغيير ما للأفضل، وغالباً يرتبط بأوقات صعبة تنعدم فيها الأدلة المنطقية. إلا أنه يمكن اعتبار تفاؤل المنطقة العربية في ظل أوضاعها الصعبة أقرب ما يكون إلى الأمل القائم على أدلة لا ترتبط بالضرورة بسند منطقي. الدول الخمس الأكثر تشبثاً بالأمل بحسب غالوب هي كينيا، ثم سوريا، تليها السعودية، ثم جنوب أفريقيا وكولومبيا. علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة دأبوا على الخروج بجداول لقياس مستوى الأمل لدى أفراد أو مجموعات أو شعوب، جدول يقيس مقدار العزيمة والطاقة الموجهة بالتحفيز، وآخر يقيم القدرة على وضع حلول لعقبات تحول دون تحقيق الشخص للأهداف، وثالث يرصد درجة الاستعداد للتعامل ومواجهة مفاجآت تحدث دون سابق إنذار، وغيرها كثير من سبل القياس. لكن تبقى الثقافة والعادات من أبرز العوامل المؤثرة في الأمل، بدءا بمفهومه ودرجته وعلاقته بأشخاص أو شعوب دون غيرهم. الأمل عبر الثقافات، أحد أبرز الكتب التي تناولت مفهوم الأمل بحسب الثقافات صدر في عام 2023 تحت عنوان الأمل عبر الثقافات، وخرج بنتائج عدة محددة لتعريفات ومفاهيم الأمل المختلفة بناء على دراسات أجريت في ثقافات مختلفة.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس حوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام.

المتانة المزعجة، زوال الأشياء التي تدوم. في حياتنا أشياء لا تتحرك، لكنها تتحرك في داخلنا. أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة. خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها، كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بدهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد. الأشياء كانت تبقى، ونحن نبقى معها. كان هناك خيط خفي يصل بين الحاضر والمستقبل، خيط من الاعتياد والوفاء، لا من الاستهلاك والاستبدال. لكننا اليوم نعيش في زمن مختلف، زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة لافتة، حتى صرنا نظن أن التغيير قانون طبيعي لا يراجع. نغير هواتفنا قبل أن تتعطل، نستبدل أثاثنا قبل أن يشيخ، ونتطلع دائماً إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحاً، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا التسارع يحدث شيء غريب. الأشياء التي تدوم طويلاً لم تعد تبعث فينا الطمأنينة ذاتها، بل شيئاً من الضيق الخفي، كأن استمرارها يضعنا في مواجهة غير مريحة مع الزمن. المصباح الذي يعمل منذ سنوات بلا انقطاع لا يذكرنا بكفاءته فقط، بل بثباته، ونحن الذين نتحرك بلا توقف. الأثاث الذي رافقنا طويلاً لا يحمل ذكرياتنا فحسب، بل يعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفاً للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر؟ متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقاً أمام التحديث لا دليلاً على الجودة؟ وكيف صار العمر الطويل للمنتج مشكلة اقتصادية بعد أن كان فضيلة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بالأثاث أو الأجهزة فقط، بل بطريقتنا في العيش، بطريقتنا في فهم الزمن، وفي علاقتنا بما نملك. فالأشياء ليست مجرد مواد صامتة، إنها امتدادات لحياتنا اليومية، تحفظ آثارنا وتشيخ معنا أو بدلاً منا أحياناً. وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة: أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل بخيط من الطمأنينة. وفي مجتمعات ما قبل الاستهلاك السريع كانت المتانة مرادفاً للأمان، الأمان الاقتصادي وأمان الاستقرار وحتى أمان الذاكرة. تشير دراسات اجتماعية في تاريخ الاستهلاك إلى أن الناس كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها استثمار طويل الأمد لا قرار لحظي. وصف علماء الأنثروبولوجيا الاستهلاكية أو السلع بأنها حاملة للمعنى، تنتقل من جيل إلى آخر محملة بقصص أصحابها، ولهذا لم تكن الأدوات ترمى عند أول عطل، بل يجرى إصلاحها وإعادتها للحياة مرة تلو أخرى. وكانت هناك علاقة واضحة بين اليد التي تستخدم والشيء الذي يخدم، قوامها الاحتياد للملل، والملابس بدورها لم تكن موسمية بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت تفصل لتدوم وترقع ثم تورث، فيصبح المعطف الذي ارتداه الأب أثقل قليلاً على كتفي الابن، لا بسبب وزن القماش بل بسبب ما يحمله من أثر الزمن. بعض الممتلكات تصبح جزءاً من هوية أصحابها، لا لأنها ثمينة بل لأنها رافقتهم طويلاً.

حتى الأجهزة المنزلية التي نراها اليوم رموزاً للاستهلاك السريع كان تصميمها يتم في منتصف القرن العشرين لتخدم لعقود، وكانت الثلاجات والغسالات وأجهزة الراديو تشترى مرة واحدة في حياة العائلة وتخضع للصيانة والإصلاح بدلاً من استبدالها. وتظهر أبحاث في تاريخ التصميم الصناعي أن فكرة العمر الافتراضي القصير لم تكن هي القاعدة بل الاستثناء، وفي ذلك الزمن لم تكن الأشياء عبئاً نفسياً بل كانت امتداداً طبيعياً للحياة اليومية تشيخ مع أصحابها وتحتفظ بأثرهم، ولم يكن بقاؤها يثير الضيق بل يمنح شعوراً بالاستمرارية. لم يحدث التحول فجأة ولم يرافقه رفع شعارات تنذر بما سيأتي. لم تستيقظ المجتمعات ذات صباح لتقرر أن الأشياء يجب أن تعيش أقل. ما تغير هو الإيقاع من حولها. بدأت فلسفة التصميم تنزلق بهدوء من فكرة يدوم إلى منطق يتقادم، ولم يعد العمر الطويل فضيلة بحد ذاته بل عائقاً أمام التحديث، وبالتأكيد في وجه الريح. وفي بداية القرن العشرين كان من الممكن أن تشتري جهازاً أو أداة وأنت تتوقع استخدامها لأعوام طويلة وربما مدى الحياة، لكن مع تسارع الإنتاج الصناعي ظهرت فكرة العمر الافتراضي القصير بوصفها حلاً عملياً. منتج يعمل بصورة جيدة ولكن ليس لفترة طويلة جداً، وأصبحت التحديثات متلاحقة لا لأن الحاجة التقنية تفرض ذلك دائماً بل لأن السوق تعود على الجديد، والموضة التي كانت حكراً على الملابس تحولت إلى إيقاع قاس يشمل كل شيء من السيارات إلى الأدوات المنزلية إلى المعدات الكبيرة والصغيرة.

واحدة من أشهر القصص التي تكشف عن هذا التحول ما يعرف بمصباح ليفرمور في كاليفورنيا، وهو مصباح كهربائي أضيء عام 1901 وما زال يعمل حتى اليوم في محطة إطفاء في مشهد يبدو شبه خيالي. وليس هذا المصباح معجزة، بل إنه شاهد على أن صناعة المصابيح كانت قادرة تقنياً على إنتاج منتجات طويلة العمر، والمفارقة هي أن هذه القدرة نفسها أصبحت لاحقاً مشكلة. وخلال عشرينيات القرن الماضي اجتمعت كبرى شركات

قبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادةً 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 سنة فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال. وفي مرحلة ما بدأ أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة إنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. كذلك تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في هذا التغيير. الصور المتدفقة والحسابات المليئة بالأفكار والحملات التي تروج لكل جديد تجعلنا نتوقع أن العالم كله في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

0: في ذمة الله ما ألقى وما أجد، أهذه صخرة أم هذه كبد؟ قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، فكيف بمن أحبابه فقدوا؟ تجري على رسلها الدنيا ويتبعها رأي بتعليل مجراها ومعتقد. أعيا الفلاسفة الأحرار جهلهم ماذا يخبي لهم في دفتيه غد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. ليت الحياة وليت الموت منصفته، فلا الشباب ابن عشرين ولا لبد، ولا الفتاة بريعان الصبا قصفت، ولا العجوز على الكفين تعتمد. وليت أن النسور استنزفت نسفا أعمارهن، فلم يخصص بها أحد. ناجيت قبرك أستوحي غياهبه، عن حال ضيف عليه معجلا يفد. ورددت قفرة في القلب قاحلة، سجى الذي يبتغي وردا فلا يجد. ولفني شبح ما كان أشبهه، بجعد شعرك حول الوجه ينعقد. ألقيت رأسي في طياته فزعا نظير صنعي، إذ آسى وأفتأد. أيام إن ضاق صدري أستريح إلى صدر هو الدهر، ما وفى وما يعد.
1: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
2: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
3: روح القصة حكاية،
2: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
3: وروح الحكاية تجربة.
2: ولأن قيمة التجربة

الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم هي بطلها أحمد وأيضا ذمة أبطال آخرين. أحمد شاب تخرج من كلية الإدارة والاقتصاد محاسبة، وأسوة بكل الشباب اللي يتخرج ويبحث عن عمل، لكن أحمد لم يبحث عن عمل، إنما بدأ مشروعه الشخصي بمساعدة والده وبعض الأصدقاء. المهنة اللي بدأ بها أولا أحمد هي مولد كهرباء. أكو فضة في بيتهم تسع لبناء غرفة، وجاء يعني غرفة للتحكم ومولدة كهرباء، يعني مولدة سحب. بدأ هذا المشروع، اشترى له ماكينة، طبعا والده أعطى مبلغ، اشترى المولدة وبدأ يعني يعلن عن وجود خطوط للي يريد يسحب. فكان هو يعني مولد حديث، والكل في المنطقة يعرف هذا الشاب، أدبه وأخلاقه وحسن تعامله مع الآخرين، فبدأ يعمل. هذا المولد كان مصدر رزق جيد لشاب يبتدئ حياته من الصفر.

نعم فعلا شاب بدأ حياته من الصفر، وأكو نماذج كثيرة من هؤلاء الشباب، الشباب اللي يعني لا يقف في طوابير البحث عن وظيفة، فإذا اجت الوظيفة فهو عنده إمكانيات هذه الوظيفة، عنده الشهادة، لكن حتى يختصر الوقت. هكذا شباب اليوم جاي نشوف هذا اللي ينبسط لبسطية وتروح تقول شنو انت، قلت لك انا خريج علوم، انا خريج آداب، انا خريج، ويشتغلون وتطوروا، وبعدين من اجتهم تخيلوا والله اكو نماذج، يعني اكو قصص نجاح في حياتنا كثيرة. انا اعرف مجموعة من الشباب بدوا اعمال صغيرة بحثا ايضا بانتظار الوظيفة وكذا، لكن تخيلوا انه دخل بمشروع ومشروع توسع، ومن اجت الوظيفة ما يحتاج، لأن الوظيفة راح تأخذ من مشاريع وليس من مشروع. أحمد من هذا النوع، بدأ بمولد، وهذا طبعا يحتاج إلى رأس مال ومكان وغيرها، لكن كل الإجراءات قام بها بشكل سليم، والمكان مكان المولد هو مكان من بيتهم، ما تجاوز على رصيف أو كذا. نجحت فكرة المولد الكهرباء، طبعا كيف لا، وهي من المشاريع الناجحة في العراق بسبب أزمات الكهرباء وانقطاعات المتكررة والطويلة. المولد جابت مولد أخرى، يعني ريع المولد الأولى جاب مولد أخرى في مكان آخر. لم يكتفي أحمد بهذه المشاريع، إنما قام إجت الموبايلات والشغل وكذا، فتح له مكتب، جاب أحد أصدقاء الشباب اللي تخرجوا من علوم حاسبات وأخذ الماستر، ولكن قاعد فتح مكتب، قال له أخوي ديرة لي هذا مقطع حاسبات، ويبيع بي جوالات وأجهزة حاسوب، والأمور طيبة. شاب في عمر 22، لكن حصل على المال بهذه الطريقة الشرعية بجهد، على العكس من شبابنا اليوم يأخذون أكثر. شباب يعني مشكلة النوم وماكو عمل، هذا لا، أكو أكثر من طريقة للحصول على عمل. شنو اللي في باله الآن؟ الوظيفة عند أحمد ما صارت هي من الأولويات، مو مشكلة يعني أبد، يمكن أن يحصل عليها في قادم الأيام، والوضعية تتحسن، تغير تفاصيل البلد يعني أزماتها وعقدها، وبالتالي تجي الوظيفة بشكل أو بآخر. أراد أحمد يعني، شفت الفكر التطوري والناضج، أنه هو خلص علوم حاسب، عفوا إدارة واقتصاد محاسبة، فأراد أن يكمل دراسته، يعني يأخذ الماجستير ويحصل على الدكتوراه. عنده وقت، مولد قاعد بيها وقت طويل، كيف يمكن أن ينهي أو يتعامل مع الزمن وفق منطق الفائدة والاستفادة؟ اليوم احنا عندنا مضيعة للوقت، ما عندنا ثقافة إدارة الوقت. فالولد قال هسه أنا تعين ماكو، أنا عندي مولدة وذيك مولدة أخرى قاعد بيها ابن خالة، وفتح له مكتبي قاعد بيه صديقة مال الحاسبات وموبايلات، وقاعد هاي قريبة من بيتهم، يعني يتغدى يتعشى يتريق يروح للحمامات كذا، وهي غرفة ومبردة. هو مو من هذا النوع، كما نلاحظ في غرف المولدات نلاحظ شباب تتجمع تلعب طاولة يشربون شاي تلفزيون موجود، لا، وبداية ما عنده هذه العلاقات اللي شباب تجي وأصدقاء يقعدون، لا، أكو وقت فراغ، شلون يستغل هذا الوقت؟ بأي طريقة يمكن أن يستغل هذا الوقت؟ طبعا أكو يعني أحب أتحدث قضية أحمد. أحمد عنده أمه وأبوه رقم واحد، كل شيء من الممكن أن يتنازل عنه، شهادة صحته عمره، إلا أمه وأبوه، شيء يعني خط أحمر نهائيا. وبارك الله، شوف الله سبحانه وتعالى حب الأهل طاعة الأهل، شوف البركة اللي حلت بي. وهذه بتجربة، يعني لا أتحدث بمنطق ديني، إنما أتحدث بمنطق إنساني وتجربة عجيبة. يعني كل من بر بأهله شوف نتائجه، شوف الخير الذي يتفتق أمامه، كل الصعوبات تذل. الولد قال أنا عندي وقت قاعد بالمولد، شنو اللي يمكن أن أسوي؟ خلنا أستغله. راح قدم على الماستر، هو جايب درجة عالية في تخرجه، فانقبل لدراسة الماجستير.

نعم، القبل بدراسة الماجستير ويدرس وكتبه ومصادره ومراجعاته بين حين وآخر للجامعة واتصالاته بالمشرف والأمور والمتطلبات اللي تستدعي حضوره الإداري للجامعة. لكن عنده وقت، هذا الوقت تذلل إلى الدراسة، قاعد كتبه، ماكو تلفزيون، ماكو أي شيء، الغرفة مبردة، تنطفي الكهرباء يحول واحد فقط. المصدر الرزق الآخر دق على واحد باب قال له يا با أنا أقدر أخلي، راح أفتح هنا بالقرب من عندك هذه العربة لبيع الفلافل وال، شنو رأيك؟ أكو عندك مكان، وهذا يعني هي طريقة المولد، وأكو قفص آخر، هذا القفص إذا تقريبا بمترين ثلاثة يمكن إذا حكم يعني يصير دكان. فقال لي يعرف به هو صاحب مشاريع، قال ليش ما نشترك، صديق قريب من عتم من جوارينهم، ليش ما نسوي هذا سمبوسة وفلافل، والناس وقت المغرب العشيات يعني شايفينهم احنا سرى والله. ففكرة جيدة، قال لي شريطة ألا تزعجني، يعني الناس تشتري وتروح، ما لي تجمعات وأصدقاء وشباب، وأرجوك يعني أنا طالب دراسات عليا. أيضا هذا شاركوا بهذا المشروع، أشبه ما يكون بمطعم صغير يبيع فلافل وسمبوسة وهمبرجر. ولد شاب لكن مداخيل المالية كثير ممتازة، قدر يشتري له سيارة يتنقل بها من الجامعة إلى بيته، وفكرة الزواج ليست من أولوياته أبدا نهائيا، مع العلم هو البيت كبير وأم وأب وعنده خوات اثنين يتزوجن وأخ أصغر من عنده بعمر 14 سنة، يعني البيت فارغ هو البيت طابقي والطابق الثاني من المزمع إله، هكذا هو القرار. بدأ يدرس، أكمل أحمد الماجستير بتفوق ودخل بطموح أكبر لدراسة الدكتوراه.

نعم، شوف الطموح اللي عند أحمد، دخل خلص الماجستير، طالب ماجستير خلصها وهو قاعد عند مولدة كهرباء، وقبل الدكتور وبدأ أيضا تحضيراته. الوقت يسمح، عند وقت فراغ عرف شلون يستغل، مو أكو مضيعة للوقت الآن. يعني شباب عندنا كثير كثير وقت مهمل، وقت حتى في الدوائر الحكومية ثق بالله، يعني الموظف عنده أعمال معينة صباحا يخلصها ما بعد الظهر، وأيضا أكو وقت ساعتين وثلاثة وأربعة ما يقدر يستغله لا بقراءة، لا يستغل في تأمل أو يطور مهام معينة عنده، لا بد. هدر للوقت عجيب، وكحنا نعيش مرة واحدة، وعلينا أن نستثمر هذا الوقت بشكل جيد. قد يعيب علي أنا أحمد السعد، قد يعيب علي أنه أنا أكتب كثيرا وأطبع وكذا، ولكن لأنه أنا أستثمر هذا الوقت، الوقت هذا لا يعود. الرجل أحمد الشاب هذا الرائع استثمر وقته صح، استثمر وقت تخرجه، يعني وتخرج ما قاعد ينتظر ويقضيه سهر وبعدين يقعد الظهر ينام أم العصر، وتنقلب حياته فوق تحت، الليل يصير نهار والنهار يصير ليل وما تعرف. وهذا ديدن العائلة العراقية اليوم اللي غير منظمة، لو ما المدارس تجبر يقعدون والموظف يجبر أن يروح، لا لأنه خربط. يعني نظامنا مبعثر والله، نظامنا السياسي، يعني شوف مناخنا يشبه مزاجنا، يعني متقلب، وكذلك حياتنا مثل النظام السياسي خربط، ما تعرف شنو، ما تعرف اللي يحب وطنه من اللي ما يريد وطنه، ما تعرف. تداخل حوارات وصراعات واختلافات مع العلم، احنا مصدر الوحيد للحياة هو أن تكون في بيئة اجتماعية جيدة وقوانين تتحكم في سير حياتك، وهكذا. على كل حال هذه تعقيبة يعني جانبا، لكن أحمد دخل إلى الدكتوراه، خلص الدكتوراه مع أنه يسمع من أمي يا ابني تزوج، لكن هم غض الطرف عن هذا الأمر، ما عادوا يتكلمون به، لأن هذا الشاب يعرفونه عنده طموح وجاي يمشي بخطوات صحيحة، استغل الوقت بشكل عظيم. خلص الدكتوراه، هنا بدأت فرصة أن يكون أستاذ تدريسي، هنا بدأ يأمل ويطمح لأن يكون كما استثمر الوقت وحصل على الماجستير وحصل على الدكتوراه في تخصصه وبشكل جيد، الآن يبحث عن الوظيفة، يبحث عن ثبات شخصيته. حق عنده دكتوراه، شنو عنده دكتوراه وقاعد على يرفع جوزات بالمولدة؟ لا، هو هذه فكرة هذا المشروع هو اللي وصل إلى الدكتوراه، أكو ارتباط. فبدأ يبحث عن وظيفة، وفعلا لقى الوظيفة في أحد الجامعات وتعين. المولدة منو إلها؟ المولدة إلها أخوه اللي كبر وتخرج من الصناعة. وين يروح اللي تخرج من الصناعة؟ لقى مشروع أخوه، لزم مشروع أخوه وهو المتابع لمشاريع الأخرى. شوف التأسيس الصحيح وين يوصل، فات حتى أخوه، طبعا هو فات بيتهم، فات أهله، فات خواته، فات الجميع، حتى أصدقائه يقترضون من عنده في عسرهم. حصل على الدكتوراه وحصل على الوظيفة في أحد الجامعات، وبدأ يباشر عمله كأستاذ في تخصص. في فترة من بعد فترة من تعيينه، شنو اللي صار؟ صار أن هناك اسمه في دائرة التدريب والتطوير في الجامعة، جاء لإيفات إلى لبنان، مؤتمر إلى لبنان، وعلي أن يقدم بحث، فعد بحث كذا في تخصص معين، وهذا يعني بحث علمي في هكذا عنوان. هذا العنوان هو لناشر هذا البحث، ناشر هذا البحث في مجلة علمية تخصصية عربية، وهذه طبعا ما ينشرون بها، أنا ما يحضرني اسمها حقيقة، بس أعرفها أنه هاي ينشرون بها أي دكتور باحث ينشر في هذه المجلة العلمية العربية. فمسوين مؤتمر، فشايفين هذا البحث، قالوا يا درجوا اسم هذا الدكتور اللي العراقي اللي يدرس في الجامعة الفلانية. هذا تطور. راح إيفات إلى لبنان، وهنا بدأت الحكاية.

نعم راح إلى لبنان، مؤتمر في لبنان، مؤتمر تخصصي مطلوب، هو يعني اسمه درجو لأنه ناشر في مجلة بحث في مجلة علمية. احتفوا بالقادمين من كل الدول العربية، من مصر، من سوريا، من الكويت، من باقي الدول العربية حضرت هذه المؤتمر في بيروت. تحدث هو أيضا، كانت عنده ورقة ما يسمى يعني شهادة بحثية قدمها وكذا. انتبه إلى المنسقة اللبنانية، بنية اسمها وسن، منسقة لبنانية جميلة جدا ولبقة ومهذبة وطريقة اللسان في اللغة الإنجليزية ومتفوهة جيدة في عندما يعزمونهم في المساءات، يعني يجتمعون كلهم على مائدة واحدة وطالع يصير نقاش ويصير حوار والرسبشن الفندق أيضا هي حاضرة. انتبه لهذا الجمال، لهذه الشخصية اللي تشبهه، البنية الجدية الجميلة الأنيقة المثقفة. فبدأ يعني يظهر عضلات ثقافية والعلمية ويدخل وياها في نقاشات. ما كان يريد هو هذه المفازة الثقافية والعلمية، لا، إنما يريد أن يظهر لها أو يعني يلفت نظرها، وفعلا هي لفت نظرها بوسامته بأناقته. شاب صغير وحاصل على الدكتوراه، لأنه ما يترك وقت، ما عنده مضيعة للوقت، ما راسب بحياته، دخل كلية، خلص كلية، ماجستير، دكتوراه، هو في عمر صغير يعني بعد ما وصل لـ30، وسيمه قريب من، هي قريبة من عمره أو أقل بكم سنة، ثقافة واعي، وعرف أنه يحصل على الماجستير بالفلسفة، تخيلوا. لكن منسقة كونه تمتلك اللغة الإنجليزية الطريقة وأيضا الفرنسية، يعني هل من الممكن أنه في حسابات أحمد أنه يترك هذه الجوهرة اللي تأكد بصورة غير مباشرة أنه ما مرتبطة؟ وطريقتها في التعامل مع الرجال تضع الرجال لها حدود في التعامل. هذا النموذج، هذا النموذج اللي موجود في بعض النساء اللي تحس بيها هي رجال ومرة، هي هذه اللي تمتلكها الجاذبية. ولا نلاحظ احنا مثلا مذيعات عندنا نالن الحظ أكثر من غيرها، يعني الإعجاب والظهور والكاريزما لسبب واحد، أنه عتها حدة الرجال في التعامل والرقة والأنوثة أيضا. هذه وهذه طبعا في الدراسات النقدية يعني إلها قراءات، لها قراءات ثقافية عديدة. هاي المرأة، هذا النموذج اللي يجمع بينه، ليش الرجل يحب اللي المرأة اللي تمتلك شخصية رجل، تمتلك شخصية أنوثة امرأة، ليش؟ هذا بحث، وهناك يعني كتاب أنا مطلع عليه ودراسات ومقالات بهذا الخصوص، لكن الموضوع طويل وحلقتنا حكايتي لا تسمح حتى بمناقشة هذه الأمور يعني. لكن من الملفت أنه هو هذا الأمر موجود عند العقل العام ليس العقل الخاص، أن يحبون الرجال، يحبون المرأة التي تمتلك حدة الرجال في طريقة التعامل، وبنفس الوقت هناك ثراء من الأنوثة. على كل حال، هذه البنت لفتت نظر أبو شاب دكتور أحمد، اقترب منها قدر الإمكان. ليش؟ لأنه 15 يوم ويرجع، فعليه هو هذا بطل الوقت أحمد، بطل استثمار الوقت. فيقول لك هذا أنا جاي، هو شخصيتك يعني، ما أنا عندي 15 يوم، هل 15 يوم المفروض أخليه معجبة بي ومعجب بي وأصارحها ونوصل لهذا الأمر؟ هذا في منطق الكثير من الناس، قالك وين شلون تقدر؟ لكن هو عازم، هو مذلل الوقت ومستثمر. حكى وياها يعني، لقى الفرصة المناسبة أن يعني يقعدون سوية شيء حوار على في الريسبشن، لأنه تيجي قبل الآخرين إذا يطلعون الوفد أو كذا. فسأل أنت مرتبطة؟ لا. أنت عندك علاقة؟ لا. أنت كذا؟ وشنو أبوك؟ أبوها طلع مغربي دكتور في الجامعة يعني، وحاصل على الجنسية وهي مولودة في لبنان. فقال لي لا، شوفي أنا وضعي كذا وكذا. استغربت وضعك كذا؟ قال لي شوف أنا عندي 15 يوم رجاء، بس تفهميني أنه أنت امرأة كل امتيازات جيدة، ما لي علاقة بماضي وكذا، أنا علي بالحاضر، أنت من عائلة أكاديمية وأنت بنت مثقفة وجميلة ورائعة.
أنا معجب بيك جدا وأنت حظوتي صراحة، وما عمري ما يعني كانت عندي علاقات مسبقة ببنات أو كذا. أنا رجل عملي جدا جدي، لكن اختياراتي أتمنى أن تكون كما أطمح. لكن تريد تفهم من عنده شنو الموضوع يعني؟ قال لا أنا أريد أتقدم لك، عراقي، وضع المادي جيد جدا، ومن الممكن أن ألقى لك يعني وظيفة في العراق تدريسية وياي وتعيشين. البنت صفنت.

حقها تسفن، لكن هو عرض سريع وباذخ. قلت له يعني أنا معجب أولا بصراحتك وشجاعتك، لكن هذا لا ترى هذا تسرعا يعني؟ ما تشوف هذا تسرع؟ قال لا لا لا لا، أنت أنا ما جاي أتعامل وياك، أنت أنا أتعامل وياك كفرصة، وفعلا أنت فرصة، فرصة بالنسبة لي وعلي أن أستغل هذه الفرصة. قلت له يعني ما يخالف، هذه 15 يوم نعتبرها هي دورة إليك، خلصنا من 5 أيام، بقت 10 أيام، خليني أتعارض بها أنا مبدئيا، ما أرفض شخص بثقافتك بوعيك، أنا ما يهمني الوضع المالي، وإنما العراق طبعا كل البلدان العربية ينظرون للعراق حتى وإن كان في الإعلام هو البلد المشتعل، لكن دائما هناك من يثبت أنه العراق بلد به أخلاق عالية بوضع مادي جيد، من الممكن أن يعيش بسلام وأمان، ما عنده مشكلة باتجاه هذا. وأساسا لبنان هي بلد أيضا مضطرب، وعاش أزمات اقتصادية كارثية وإلى الآن. فقلت له ما يخالف، هاي 10 أيام هي 10 أيام للتعارف، وبعدين نسوي لك سفرة أخرى أنت على حسابك، وتعال وخليني أفكر خلال هاي فترة غيابك إلى يعني بعد أن تخلص الدور. 10 أيام بدأوا يتواصلون ويأكلون سوا ويسولفون، وتحكي له عن ماضيها ويحكي له عن حياته، واتصالاته بينه وبين أهله قائمة كونه على سفر. لكن هو صريح مع والده، فقال له يا والده لقيت لي كذا، هو قاصله صورة، فقال له شوف شنو رأيك بهذه الأنثى، هي لبنانية وكذا. الأب ما جاوب، رجع خلص الدورة، هي البنية بدأت تعجب به وبدأت تفكر، هو سافر رجع إلى العراق، والده أبدا ما حكى وياه بموضوع هاي البنية شنو رأيك بيها وكذا، سكت. أنا أقول لكم ليش سكت الأب وما قال للابنة، الأب ما يريد أن يتزوج ابنه من أي سوى بنت أخوه، أخوه اللي أصغر من عنده وتوفى وهو شاب وكبرت البنية، بس مو بكنف عمها، في كنف أمها، وهاي البنية يعني حاطة بالها إله، وكان يبين لبين حين وآخر، لكن أحمد يظهر. رجع إلى العراق، بقاله شهر ما حكى بالموضوع، رجع مرة أخرى إلى لبنان على حسابه، التقى بيها أبدت موافقتها، وراح التقى بوالدها حكى وياه، قال له أنا معجب ببنتك وعراقي وكذا وكذا. الأب قال أنا ما عندي مشكلة، بالعكس هي إذا موافقة وسعيدة، وأنت عراقي وإحنا محبين للعراق، ومن اللي ما يحب العراق بصراحة، والله العظيم واللي ما يحب العراق يعني أدي إشكالية، إشكالية تاريخية بصراحة. راح جدي فاتح قال والدك خلي يجي وكذا، قال إن شاء الله. راح جوي والدي قال لوالدي بنية لبنانية أستاذة يعني خلص الماجستير، منسقة مؤتمرات وكذا، لبي قاعد بتحكي لغتين إنجليزي فرنسي، والدها دكتور في جامعة كذا، مغربي حاصل الجنسية اللبنانية. جيت قال لي وبعدين؟ قال لي أرد الزوج، أنا حكيت ويا أبوها وش تتصرف وانت وقع. قال لي والدي هذا خيار، وأنا رجال استاذ جامعة دكتور بالجامعة، ولازم قراراتي أنا أتخذ قراراتي وأنا حر بها. قال لي ماكو. صارت بينهم مشادة، الأب عنده أزمة قلبية مسبقة بس لكن خاف عليه، قال لي اهدى اهدى ماكو مشكلة. شنو اللي يسوي؟ أبرم اتفاقا أشبه ما أبرم باتفاق مع البنت وسن أبوه، رجع سافر إلى بيروت، قال لي الوضعية كذا، أمي وأبوي، وقال لي أبوي عنده أزمة قلبية ورافض ويريدني بنت أخوه، فشنو اللي أقدر أسوي يعني؟ فإحنا ما يقدر يعني، هو رافض الزواج، وأنا مستحيل أن أتخلى على وسن، بنية متفهم. تقول لك هذا إذا عانت أبوه ومر بأزمة قلبية وبعدين يموت وهذا يعيش عمره، حتى لو يزوجني يعيش عمره كله في ندم ويعتبرني أنا المتسبب. هكذا طرح قدمت البنت، قالت له وياك أنا عارفة بحيرتك وشنو اللي نقدر نسوي. قال له أنا عندي فكرة وجيت من أجلها يا عمي، هذه شوي البنية قاعدة وأبوها. قال له خلني نتزوج، خلي نتزوج وخليها سكتة يعني بيناتنا، نتزوج وبعدين أنا أخذها بكمل بيتي
أبني لي بيت وأكمل أو كذا وبعدين أتزوج أو تبقى نتزوج هنا في بيروت وتبقى إلى أن أرتب وضعي وما حد يدري أنا متزوجة، أجيبها وأخليها في مدينتي وهنا أسوي حفل تحضرون أنتم. كنت أقنع والدها أنه فعلا أرد الزواج البنية بشكل رسمي وسوى لها احتفالية جميلة في فندق راقي. الولد وضع المادة جيد جدا، فرق العملة بينه وبين لبنان أي مبلغ بسيط، يعني أي مبلغ عراقي أو بالدولار تقدر تسوي بيه أشياء كثيرة. الفكرة كانت هي أن يزوجون وتبقى عدالة إلى حين أن يرتب وضعه، رجع إلى يعني مدينته، رجع إلى بلاده. أحمد والده قال تكثرت روح هذا كلام لبنان، قال لا شغل هذا يعني عندنا دورات وكذا، قال له يلا حتى تتزوج بتعمك. كان شي سمع هناك هو متزوج في بيروت والبنية بقت عند أهله، ما كان في حسابات أنه هنا يجي له مصد آخر أو عقدة تحتاج إلى حل شو يقدر يسوي. فقال لي الوالدة ما يصير خاطرك إلا طيب.

نعم تقديرا لصحة والده قال له ما يصير خاطرك فعلا تزوج. احنا دخل في ورطة جديدة. طبعا هي حيرة اذا هذا والده مني عصب يغم عليه واحتمال يموت. فطاعة وقال يعني طلب من رب العالمين هو صاحب الحل جاي يطيع والده. وعند هذه حقق رغبته واختياره وتزوج من وسن وخلاها في بيروت. والبنية فرحانة بي وتحبه وقبلت لأنه متفهمة ووالدها متفهم جيد. بقى إلى حين يعني إقامة العرس وكذا وتزوج ودخله وغيرهم. لكن هو لازم يعني لازم يروح إلى زوجته يشوفه وش نوضعه. فكل شهر يقول لهم أنا إفاد إلى العاصمة أنا إفاد لكذا ويسافر أسبوع كذا. سافر إلى بيروت أخذ له شقة في بيروت أجرها إلها قريبة من أهلها. هذه فترة يروح لها ويرجع وهكذا إلى أن أرتب وضعه في العراق. سوى اشترى لقطعة أرض صغيرة أم المترو 25 وكذا بناء لبيت صغير حلو مرتب في منطقة بعيدة جدا عن بيت أهله. وقام بالإجراءات الإجراءات النقل عنده ورقة أوراقها كلها سليمة ومرتبة لنقل الزوجة وشمل وغيرها من الأمور والإجراءات ووثائق البنت. كمل كل الإجراءات الرسمية بين السفارة اللبنانية وبين العراقية. والبيت أثاث جاب طبعا كانت الزوجة في هذه الفترة فترة الانتقال للعيش من بيروت إلى زوجها. وأكون نقطة أساسية ما ذكرتها أنه الزوجة الأولى اللبنانية على دراية بورطة الزوج وتزوج بتعمه تدري وقالت له ما يخالف مهم هذا أصرارك واحترامك لوالدك. بنت متفهمة جابها سكنت في العراق. وبعد فترة حامل وأنجبت لولد للزوجة البنت العم اللي هي ميادة أيضا بعد فترة حامل وأنجبت له بنت. واستمر على هذا الحال يرتب بين البيتين يعني قدر بشكل أو بآخر أنه ما يبين عليه. يروح للجامعة يخلص محاضرات عدة يرجع يروح للبنانية يبقوا ياها للعصر أحيانا يعني للظهر ولا الأربعة أنه كأنه جاي من الجامعة. ومرات يلقى له فرصة أنا رايح إفاد فد يومين ثلاثة يروح يبقى يم اللبناني وهكذا مستمر بدون أن يلحظ أحد عليه شيء. لكن إلى أين يعني من شنو سنة سنتين نعم هي صارت أكثر من 3 سنوات وهو على هذه الحال. نعم هذا الأمر يكاد أن يكون متعب لكن بنفس الوقت هو برضا. شلون الزوج اللي يحبها اللبناني وجابها إلى العراق بعنيها بيت وراضيها وهي متفهمة وقنوعة وعنده بنية ولد من عتها وتزوج بتعمه يعني احتراما لوالده ورعاية لصحته ما يقدر يقول لا. وما حد يدري حتى من أقرب أصدقاء أنه هو متزوج. استمر على هذه الوتيرة 3 سنوات وشوية

نعم استمر على هذه الوتيرة برضا كامل. الأولى متفهمة اللبنانية، واللبنانية اشتغلت في جامعة أهلية عراقية، فأتها وبنتها أتها تخلي لها، جابت لها واحدة امرأة عراقية فقيرة الحال جليسة للبنية لحد ما تروح، ولا وين يوديها هاي اللبنانية؟ حتى أهلها ما موجود، ما عندهم أهل يعني في العراق، أهلها في بيروت، وين تخليه؟ علاقاتها الاجتماعية ما موجودة، هل وين تخليها؟ أختعتها لا بتعملها أبد، وين تخليها؟ فاضطروا أن يجيبون مرة فقيرة من المنطقة، مزكاة المرأة تبقى يم هذه الطفلة، والزوجة تروح مو حاجة للعمل، إنما هو أراد أولا أن حتى لا تشعر بالملل وتستغل الوقت. الجانب المعنوي أكثر من المادي، نايم خلصة ماجستير وتخصص رائع، وهو بعلاقاته اللي قالها هذه الوظيفة بجامعة أهلي، والزوجة الثانية جابت له اثنين. اللبنانية ما رادت بعد هذا الولد ونبقى عليه، ماشي هذه قناعتها وحلوة هذه القناعة إلى حين وضع معين يمكن أن تحمل. الثانية جابت له، العفو جابت له ثلاثة، يعني أصغرهم رضيعا يعني، ومستمر. والدة يروح الوالدة، يعني أول ما يجي يروح الوالدة يسلم عليه ويقعد مع والدته، لازم الوجبة يعني وجبة الغداء لازم أن تكون مع العائلة، أي أمه وأبوه لازم، يعني هذه من الثوابت اللي علم زوجته الأولى عليها، أنه أنا هذا نظامي، حتى أفطر يمج أو أفطر في الجامعة ماكو مشكلة، أفطر في مع زوجته الثانية، لكن هذه وجبة الغداء اللي هي طعم خاص مع والدة ومرات العشاء، مهم الأمور مستتبة. لكن اللي عرفه شنو؟ اللي عرفه أمر ما كان يتوقع.

اللي ما كان يتوقع شنو اللي ما كان يتوقع في الزوجة اللبنانية أخبرت بأنه هو طبعا بالجامعة أخبرت أنه زوجته الثانية اللي هي ميادة زوجة أحمد الثانية بتعمه إجت إلها بشكل سري هو ما موجود فدقت الباب ودخلت سلمت عليها وقالت لها أنا زوجة أحمد بس لا تقلي له أنه أنا عرفت يعني أنه أنا عرفت أنت تزوجت خليها الأمر أن يكون بيننا شنو الغاية من هذا الأمر أن يكون بيناتنا لأنه أكو شوف أكو نساء يا ربي يريدين يعيشن ويحبن رجلهن قلت لها أنا ما أدري أنا جيت حتى أستشيرك أنا زوجته وعرفت أنه هو متزوج عرفت من أمور كثيرة أنه هو تزوج من خلال بنت خالي اللي هي تسكن قريبة من عندكم وقالت لي أنه متزوج وعنده طفل وزوجته كذا وهذا بيته وأنا أدري من قرابة سنة ونص أنه أنت يعني هو متزوج وكذا لكن أنا أريد أشوفه متبهذل يعني يا رايح اللي جاي من الجامعة مار اللي بعدين يرجع يتغدى ويم أهله ويروح تعبان وقلق وبالليل ما أحيانا من ينام يظل يعني يتكلم وصحته ليست بجيدة أنت شنو رأيك هسه مبدئيا احنا اتفقنا أنت إذا رفضتي كأنه أنا ما أجيتك إذا رفضتي لا تقولي لي أنه أنا جيت وقدمت هذا العرض العرض والله رائع هذا العرض مستحيل عد امرأة العرض أنه ليش الطابق الثاني فارغ في بيت الحجي ليش ما تجين سكنين فوق ودرج خارجي درج داخلي عندكم اثنين درج خارجي وسكنوا فوق بدل ما يتبهذل يا رايح اللي جويلي دي طمطم على شيء سري قام بي فأنا قلت خليني أقلش أشوف رأيك إذا رفضتي قولين لا ما أريد أسكن فوق وخلينا على هذا الحال هو راح يتعب وإنتي ما شوفينا يعني في ساعات طوال إذا رفضتي يبقى الحال كما هو عليه يبقى يجي لي وكذا بالعكس يمكن إذا درى أنه راح يسوي عدالة يوم يبات يومين هنا ويوم يومين هنا يمكن أنا اللي أخسر وجوده إذا وافقت فقلي لي من الآن حتى أن تقلي لي قالت لها موافقة اثنين هني يحبنا وريد يعيشن هاي حبه اللي ما خذلها وتزوجها حتى الأب ما يضوج زوج بنت العم بنت الأوادم اللي أنجبت من عنده وعرفت هو متزوج هو قد راحت زوجته الأولى وقدمت العرض قالت لي يعني مو بس أنت متفهمة الوضع أدري هو تزوجك وعرفت بهذه القصة الحوار اللي دار بينهن كان بيه سؤال هذا الأمر يتطلب أنه نقل الأب وأمه أنه ترى متزوج بالسر فيا ترى يقبلون قالت له هذا الأمر أنت بالبداية سألي أحمد وقلي له أنا أجيت إذا وافقت إتاسة على طرحي فأنتي

إيش مشاريع مدروسة وعاش حياته، وزوجته اللبنانية حصلت على الدكتوراة، وزوجته الميادة كبروا أولادها، وكانت هي خريجة معهد معلمات ولقالها أيضا وظيفة وعملت معلوم في أحد المدارس، وحياتهم على خير.

0: من إعداد وتقديم أحمد السعد.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: صباح كل يوم يعبر إبراهيم التميمي البوابة ذاتها، يدخل الدائرة الحكومية التي أفنى فيها سنوات من عمره، يستعد لأداء مهامه، وفي قلبه سؤال قديم متجدد: لماذا يتقاضى زميلي في وزارة أخرى أضعاف ما أتقاضاه، رغم أن كلينا نعمل في خدمة الدولة ذاتها؟ منذ سنوات ظل سلم الرواتب في العراق سلماً متعرجاً لا يصعد عليه الجميع بالطريقة نفسها، تفاوت صارخ في الرواتب، وغضب يتصاعد في الشوارع، وتظاهرات تكرر الشعارات ذاتها: نريد العدالة، وحد الرواتب.
1: سلم الرواتب كل عدالة ما بيه. تشوف موظف قاعد يشتغل بوزارة أو يشتغل بدائرة يستلم له 6 ملايين، وموظف آخر بالشارع يكنس هو ومكناسته يعطونه 400، شلون نقدر نعيش بها هنا ال 400 ألف؟ الغلاء بالنسبة للأسواق، وراك كهرباء، وراك انترنت، وراك أطفال، وراك مدارس، يعني أنت شلون تقدر تبني لك عائلة إذا راتبك 400 ألف؟ شي احتياجي راح تطلع لك عائلة تعبانة، جيل تعبان. لازم يصير انصاف بسلم الرواتب، لازم الحكومة تواحينا بعين الرحمة، بالذات احنا أصحاب الرواتب القليلة المهمشين. يعني مثلا 300 ألف 400 ألف، هاي وين يعني شلون تقيسها ويا هذا السوق ويا هذا الغلاء الموجود؟ يعني الحكومة ما تعرف، ما جاي يشوف الناس شلون عايشة، ما جاي يشوف السوق شلون وضعه. ما نريد احنا ملايين، حالنا حالة بالنفط، وحالنا حالة بالحكومة والبرلمان والمجلس محافظة. أريد راتب كن أعيش بي عيشة كريمة، يعني أسد قوت بيتي وقوت عيالي. لا تأكل مثل الأوادم ولا تشرب مثل الأوادم. يعني الراتب 400 ألف وعدة 3 أطفال، يقدر يشتري له كيلو لحم بشهر؟ لا ما يقدر. يقدر يشتري له سبلة لمكيف؟ لا، يضطر يروح يشتري له شغلة تعبانة وشارع قلبه وهو منه مشلوع قلبه. وتظل أنت مختلف عن الناس، شوف ناس عايشة ناس ما عايش، ناس جوا القاع، صارت طبقية، أنت عايش بالطين وذاك عايش بقصر.
0: واليوم وبين أروقة الحكومة ولجانها تلوح بارقة أمل، فهل اقترب الحلم من التحقق أم أن السلم الجديد سيظل حبرا على ورق؟ يجيبنا على هذا السؤال المحلل الاقتصادي عدنان حسين بقوله:
2: نحن نشهد حراك من قبل الموظفين لرفع سلم الرواتب لمواجهة الارتفاع في المستوى المعيشي، لكن هذا الأمر مرتبط حقيقة، نحن نعلم أن الموازنة الجارية للعراق مرتبطة بشكل كبير بسعر برميل النفط، واليوم أسعار براميل النفط تقريبا ما دون $65، وبالتالي أنا أعتقد من الصعب جدا أن تعمل الحكومة على رفع مستوى سلم الرواتب، لأن أساسا نحن، أنا لا أقول لدينا مشكلة في توفير ما هو مطلوب من الرواتب الآن، لكن لا يوجد أريحية كبيرة للحكومة طبعا، وهذا من سلبيات الاعتماد الكبير على النفط. دائما نقول يجب الاعتماد، تنويع مصادر الدخل، يجب أن تتنوع مصادر الدخل للدولة، يجب الاعتماد على القطاع الخاص وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتخفيف من عبء الحكومة على الشعب.

0: آخر عبد الستار قضى أعواماً في خدمة مؤسسات الدولة، لكن راتبه ما زال لا يكفي لتلبية احتياجات أسرته الأساسية. يشعر بأن العدالة غائبة وأن هناك فجوة واسعة بين ما يتقاضاه هو وما يتقاضاه أصحاب الدرجات العليا والامتيازات الكبيرة. بالنسبة له القضية ليست أرقاماً بل إحساساً عميقاً بالتهميش والظلم.
1: نهائياً ما في عدالة، لأن المواطن جاي يتعب أكثر من السياسي. السياسي قاعد عنده كتلة حزبية وناس واقتصاديات، فأكيد هو راتبه راح يكون عالي، والموظف العادي اللي مثل أبو البلدية 400 هذا إلى الله يعني ما راح تكفي، أكيد ما راح تكفي. وضع تعبان بالنسبة لي يعني غلاء السوق، لا تعبان، وهذا 100% جهالة ما يسجلهم مدارس أهلية، 100% ضالين بالمدارس الحكومية التعبانة، ماكو كرسي فيه 50 و60، والمعلمة تجي تريد تدرسهم وتحفظهم كل شيء ما يفتهمون. أكيد المدير العام يأخذ 5 ملايين 6 ملايين، الموظف العادي يأخذ 350 400، إذا كلش يعني خدمته يمكن بال20 سنة يأخذ 750، وهذا اللي يأخذ 3 ملايين 4 يمكن ما عنده خدمة حتى 5 سنوات.
0: لكن في مقابل الأصوات المطالبة بالمساواة الكاملة في الرواتب، تبرز وجهات نظر أخرى تحذر من أن الحلول العامة قد تولد مظالم جديدة. الخبير الاقتصادي حيدر الأسدي ينظر إلى القضية من زاوية مختلفة، محذراً من أن توحيد الرواتب دون مراعاة طبيعة العمل والظروف المحيطة به قد يؤدي إلى إحباط شريحة من الموظفين الذين يؤدون وظائف عالية الخطورة أو تتطلب مجهوداً استثنائياً.
2: في ظل الصراعات الواضحة جدا في عملية مساواة موظفي الدولة بالرواتب، بوجهة نظري الشخصية أيضا هذا راح يفقد العدالة لبعض الوظائف، لأن هناك وظائف لديهم مخصصات معينة هي اللي ترفع رواتبهم، وبالتالي ما ممكن أن أرفع عن هاي المخصصات، لأنه يعمل في أماكن خطرة ممكن أن تشكل يعني خطورة على حياته، مثل القطاع النفطي والكهرباء وحتى البلديات والصحة. هذه تشكيلات ما ممكن المساس برواتبها، لأنهم يعملون في قطاع خطر جدا ممكن حتى يهدد حياتهم. بالتالي عملية الدعوات لمساواة الرواتب هي أيضا عملية غير عادلة بالتحديد.
0: ورغم الزخم الشعبي والاحتجاجات المتكررة، إلا أن هناك من يشكك في إمكانية حسم هذا الملف في الوقت الراهن. الدكتور عمار البعاج يقرأ المشهد من منظور سياسي ويرى أن ملف تعديل سلم الرواتب ورغم أهميته قد يرحل من جديد بسبب قصر عمر الحكومة الحالية واقتراب موعد الانتخابات، ما يجعل من الوعود الحالية أقرب إلى التهدئة منها إلى التنفيذ.
3: أعتقد هذا الملف راح يرحل إلى الدورة القادمة، كون أنه عمر الحكومة بات قصير حسب التوقيتات، أنه الانتخابات البرلمانية المقبلة راح تكون شهر 10 أو لربما تؤجل إلى شهر 11، على الرغم من أنه مطلب جماهيري حقيقة. التباين بالرواتب حقيقة جاء من وضع عدة قوانين، وهذه القوانين يعني لكل دائرة كان لها قانونها الخاص ومخصصاتها الخاصة، وبالتالي صار هنالك تباين كبير بسلم الرواتب بين دائرة وأخرى، بين وزارة وأخرى. نأمل أنه يعني بالسنوات القادمة أنه ينطرح قانون تعديل سلم الرواتب، وتكون يعني الدولة العراقية تحت سقف واحد من الرواتب، يعني المهندس اللي يداوم بالصحة نفس راتب اللي يداوم بالنفط أو اللي يداوم بالتعليم وغيرها من الأماكن.
0: بين الأمل والشك وبين الشارع ومراكز القرار، يبقى ملف توحيد سلم الرواتب معلقاً بين طموحات الموظفين وواقع السياسات المعقدة، وبين ما ينتظر إبراهيم وفاخر وآلاف أمثالهما بصيص عدالة يعيد التوازن لسنوات خدمتهم. تزدحم طاولات الحكومة بالتقارير واللجان والمقترحات دون أن تبصر النور بعد، فهل يكون السلم الجديد خطوة نحو إنصاف الجميع، أم أن الانتظار سيطول حتى إشعار آخر؟

لو. إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
4: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
4: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
5: قال مولانا جلال الدين الرومي ذات مرة: ما الحياة؟ نفسان، نفس دخل ونفس خرج، وما بينهما وقت مستعار. لكن ماذا لو علق الإنسان بين النفسين؟ ماذا لو أصبح نفسه ملكا لآلة ترسم على شاشة خضراء خطا مستقيما لا يحمل نبضا بل رقما؟ في غرفة بيضاء، في رتابة الضوء الصناعي وروائح المعقمات، ينام سعد طه منذ 5 سنوات. جسده حاضر وغائب، تاريخه مكتوب في ملف سميك على مكتب طبيبه، لكن قصته معلقة في أذهان من ينتظرون. أحدهم أحمد، واحد من أبنائه 5 على عد سنين رقود والده، يحمل معه رائحة العالم الخارجي وكل ثقل السنين التي نام فيها سعدي.
6: الحادثة صارت من فترة الكورونا، من سنة 2021. هي فجأة صارت، نقلناه على أثرها أنه وقع، نقلناه على أثرها المستشفى الجمهوري. زين، هاي تقريبا 14/2/21. دخل جملة عصبية، أثر الجلطة اللي صارت عنده سببها الكورونا، هاي بداية. من بعدها طلع من الجملة العصبية بالبيت، طول تقريبا 8 أشهر. من بعد 8 أشهر يعني شوية حالته ساءت، ظلت تصير عندها أعراض جانبية، ونصاب كورونا مرة ثانية وعلى أثرها أخذ الرمدسفير وغيرها. من بعد هاي الإصابة الثانية مال كورونا دخلنا المستشفى الفيحاء مباشرة على العناية المركزة، باعتبار أنه الحالة كلش تعبانة وسيئة.
5: أما طبيبه الدكتور أيمن عبد الرزاق، مدير قسم الباطنية في مستشفى الفيحاء، فيؤكد أن حال السعدي نادرة، لكن صوته حين يتحدث عنها لا يحمل برودة المصطلحات الطبية، بل يشي بحميمية غريبة كأنه يخبرنا عن صديق قديم.
7: في ذاك الوقت كان دخلنا بحالة عدم القدرة على التنفس وعجز في الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الطارئة الوعائية الدماغية. استلم الكادر الأطباء بالبداية، الكادر الطوارئ والأطباء، وحولوه على العناية المركزة. دخل العناية المركزة وقاموا أطباء التخدير بذاك الوقت بإجراء الأنبوب الرغامي فترة تقريبا 2 إلى 3، وفتحوا له فتحة في الرغامي، وظل المريض من 2021 إلى يومنا هذا هو تحت الرعاية الطبية في مستشفى الفيحاء. بصراحة هو حالة نادرة تعتبر، اعتبار أنه الفترة كانت طويلة جدا، يعني أكثر من طبيب تخدير مر عليه، لكن أنا الطبيب الوحيد بالباطنية اللي مريت عليه. ظل عندي من 2021 إلى الوقت الحالي، أشوفه بكل الأيام، أيام العطل وأيام المناسبات، والحمد لله والشكر.
5: أحمد بحيرة السائل: هل نحكي لوالدنا النائم كل شيء ليبقى حاضرا بيننا ولو بنبض، أم نصمت خوفا من أن نزيد غربته في ذلك العالم الوسطي؟
6: بعض الأحيان، يعني بعض الأحيان، إحنا أول ما نجي السلام عليكم هاجي، شلونك؟ شو اخبارك؟ شلونك؟ زين. يعني بعض الاحيان انه يحرك ايده شويه، يعني تعتبر هاي رده فعل اله، او من يفتح عينه كلش يعني البؤبؤ مالته يتوسع باعتبار انه مستجيب لك. هي بس هذا انه رده الفعل اللي تصير عده دائما، بس هاي ولا هو لا حركه لا نطق لا يعني كل شيء، ما بس مجرد انه يحرك ايده قليل ونظر عينه بس، اي باعتبار انه هاي رده فعل اله. والله هوايت يعني صراحة، لأن ما تدري بأنه شنو يحس أو بشنو جاي مر أو شنو اللي يريد، ما تعرف. فهاي يعني تعني كلش كثير، يعني السؤال فيها بس ما يعني ما عنده ردة فعل، فيجوز أنه ممكن يسمعك ويتأذي، فبطلنا يعني ما نقدر نحكي أي شيء وياه. فبس مجرد أنه السلام عليكم شونك حجش أخبارك، بس هاي.
5: يتمنى أحمد بكل ما في قلبه من وجع أن يفيق والده السبعيني من هذا النوم العميق، ليرى من جديد عيون أولاده، ليمسك بأيديهم، ليكمل رحلته معهم. سعدي الذي أعطاهم كل شيء صاروا ينتظرون منه شيئا واحدا، أن يعود إليهم.
6: والله أنا خطبت قبل فترة وهو هنا، أنا قلت له حجر حخطب ومن الحكي هذا ما عنده ردة فعل خطية. والله نتمنى الشفاء، يعني نتمنى له الشفاء، والله نتمنى له أنه يقوم بسلامة. هي هاي يعني مثل ما تقول الثمرة مالت، ثمرة تعبه وثمرة تربيته، هي هاي الحمد لله. شيء يعني 5 سنوات هنا بالمستشفى زائدا 8 أشهر بالبيت، يعني فترة مو قليلة، يعني مرينا هواي بصعوبات والحمد لله والشكر قدينا انه نتخطاها ونعبر، الحمد لله والشكر بفضل رب العالمين. طبعا
5: الدكتور نصار طه ياسين مدير مستشفى الفيحاء التعليمي بدوره يروي التحديات التي تواجه حالة سعدي، يبين أنها ليست بالهينة وأن العلم يقف عند حده، ثم يضيف: بعد كل هذه السنوات أرى أن للعناية السماوية يدا في بقاء هذا الرجل.
8: طارية الدماغية الوعائية اللي تتضاعف تصير مضاعفات بها غيبوبة وركود بالفراش، هذا مجرد أنه المريض يرقد فيها الفراش إلى مضاعفات قاتلة قد تكون، من ضمنها قرحات الفراش يصير بعدين بها تسمم دموي، من ضمنها تخثرات وريدية ممكن تتطور إلى تخثرات رئوية، هذه قاتلة كذلك. هو مع الوقت تدري هو معتمد على التغذية اللي هم ينطوه إياه الكادر الصحي والأهل أكيد بالدرجة الأساس، أحيانا ما توصل له بالطريقة المطلوبة، فممكن يصير عنده سوء تغذية، هذه لها تأثير سلبي على المناعة مستقبلا أكيد، همينة هذه من المضاعفات القاتلة. لكن هذا توفيق من رب العالمين، أنا أشوف الحمد لله والشكر أنه رب العالمين مكننا نقدم له الرعاية الصحية اللي حافظت على حياته طيلة هذه الفترة، الرعاية اللي قدموها أهله مشكورين أكيد، يعني بره وبأبوهم الحمد لله والشكر.
5: وفي النهاية يلخص الدكتور أيمن عبد الرزاق كل شيء بنظرة تختزل سنوات الرعاية والحيرة والأمل، فيقول: اللي الله يحبه ينطي مثل ولد سعدي.
7: دائما أنا أقول الله يحبه ينطي مثل أولاد سعدي، لأن كانوا كلش حافظين عليه. هسه لو تدخل وتشوف سعدي اللي يقول لك مو مريض، الله ينطيه الصحة والعافية، وإحنا تعودنا على وجود سعدي بالمستشفى الحمد لله والشكر.
5: يبقى سعدي طه نائما، تبقى الآلة تحصي أنفاسه الميكانيكية، ويبقى أبناؤه يحملون سؤال الحب الثقيل: متى يحمل حب ومتى يخون؟ قد لا تأتي الإجابة أبدا، لكنهم سيظلون يزورون غرفته، فهذه في النهاية هي الحياة الوحيدة الممكنة بين النفسين.
9: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها، فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا، أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
10: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
11: حين قررت دول العالم أن تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، كان ذوو الإعاقة أول من التفتت إليهم، لا بوصفهم فئة ضعيفة، بل باعتبارهم أصحاب حق كامل وكرامة لا تمس. هناك تصمم المدن لأجلهم، تفتح الأبواب قبل أن يطرقوها، وتمهد الطرق قبل أن يصلوا إليها. لكن حين نقترب من المشهد هنا في العراق عموما وفي البصرة تحديدا، تبدو الحكاية مختلفة. عندنا لا يبدأ الألم من الإعاقة وحدها، بل من الطريق إليها، من الرصيف، من الدائرة، من النظرة، من الإجراءات الثقيلة، ومن الحقوق التي تؤجل حتى تفقد معناها. استمعنا إلى قصص كثيرة، قصص لا تبحث عن شفقة بل عن إنصاف، لا تطلب المستحيل بل الحد الأدنى من الحياة الكريمة. في قصتنا هذه لسنا شهود اتهام ولا نكتب بيانا غاضبة، نحن فقط ننقل ما سمعناه بصدق وبمسؤولية وبوجع إنساني صامت. من هنا تبدأ حكايتنا، ومن صوت يعرف هذا الملف من الداخل ويعيش تفاصيله كل يوم، نفتح باب الاستماع إلى مها، مسؤولة شعبة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في مديرية الشباب والرياضة في البصرة.
12: كثير من المباني غير مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني كثير من الأشخاص يعانون من هاي المسألة، أنه ماكو بيئة صديقة مناسبة لأشخاص ذوي الإعاقة. وأنا واحدة من الناس اللي عانيت من هاي المسألة، لكوني أنه أنا كملت بكالوريوس وحاليا طالبة ماجستير الحمد لله، بس أيضا كان القسم فوق، فكنت أضطر أصعد وأنزل. يعني هاي المسألة كانت يعني جدا معاناة لي، هو عن طريق الكرسي المتحرك يعني أنا كنت أصعد يعني بمساعدة الطلاب، بس كنت أنا وحدي، يعني أنا أمشي المسافة منه وحدي على ما أوصل للدرج الطلاب يصعدوني يحملوني، يعني منه تقريبا 3 نفرات يعني يشيلوني يصعدوني للدرج، والدرج كان حتى ضيق، يعني حتى ناس تصعد وتنزل أشوف يعني ما أقدر، يعني كلش ضيق، يعني بحيث يادوب يكفي نفر نفرين، فيعني شوي كانت بها معاناة المسألة. وأنا طالبت طبعا، يعني أول ما داومت دخلت على يعني العميد وقلت له يعني وفروا لي قاعة على جوا، يعني شنو المشكلة؟ قالوا مع الأسف ما عندنا قاعات، ماكو قاعات فارغة، يعني كلها قاعات فوق ومضطرين أنه أنت الصاعدين.
11: شاهد آخر على الخلل، جاسم الكعبي نائب رئيس منظمة تحدي المعاقين في البصرة، نستمع إليه وهو يقيم واقع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في دوائر الدولة بوضوح قاس ومن دون تجميل. إلى جاسم نترك الصوت ونترك لكم الحكم.
13: قضية إمكانية الوصول قضية مهمة جدا، وإحنا يعني نسعى من هيئة الاستثمار بأن تلزم المستثمرين بتوفير المصاعد أو الرمبات اللي يعني يقدر يستخدمها الشخص من ذوي الإعاقة الحركية. طبعا الإعاقة الحركية هي من أكثر الإعاقات صعوبة بقضية يعني التعليم والدراسة والجانب التعليمي. أنا أقيم تقييم ما أقول لك يعني نسبته 0%، لا دون 0%. يعني احنا جاي نعاني كاشخاص ذوي اعاقه حركيه من قضيه امكانيه الوصول، جاي نشوف يعني اغلب الدوائر اعيد بناها ولم يؤخذ بنظر الاعتبار قضيه ذوي الاعاقه وبالاخص الاعاقه الحركيه.
11: بابتسامه خفيفه تخفي اكثر مما تقول، مها لا تسال عن العناوين ولا عن المكاتب ولا عن الوقت، سؤالها الوحيد قبل أي زيارة أكو درج؟
12: من الطرفة يعني من أرض أطلع فد مكان أسألهم أكو درج لو لا، حتى أتأكد أنه حتى لا سري معاناة. يعني شنو المشكلة إذا وفروا مصاعد للمباني الحكومية؟ يعني ما أشوف إلها فالتكلفة معينة تكون صديقة لذوي الإعاقة، يعني حتى ما تكون معاناة إلهم. حقيقة دخلت وتفاجأت أنه ما شفت أي مسؤول حكومي يهتم بهذه الفئة. يعني ظلت أصافني أقول يعني مع الأسف المفروض أنه يكون فد مسؤول حكومي يقدر هنا على الأقل يشوف معاناتنا، يلقي نلقي فد فكرة معينة أنه هذا إن الناس من الأشخاص ذوي الإعاقة لهم فد معاناة المفروض الحكومة تلتفت إليها ولو لشيء بسيط. موجودة القوانين، موجودة قانون رقم 13/2013 أعتقد، لكن ماكو أي تفعيل لهذه القوانين. يعني أنت لو تقرأ القوانين تقول ما شاء الله الأشخاص ذوي الإعاقة في القمة، لكن مع الأسف ماكو أي تفعيل لهذا القانون. وإحنا نطالب الحكومة أنه تفعل هذه القوانين حتى يعيش الأشخاص من ذوي الإعاقة عفوا في كرامة وفي عزة من ولا المعاناة اللي يعانيها.
11: بالعودة إلى جاسم الكعبي الذي لا يتكئ على العاطفة وحدها بل على القانون وعلى الأرقام التي لا تجيد المجاملة، يتحدث إلينا وهو ممسك بالدستور كنقطة أخيرة في النقاش. لا يطلب امتيازا، إنما حق مكتوب، يناشد ويطالب بأن تمارس الحكومة واجباتها كما ينبغي لا أكثر ولا أقل، وذلك أضعف الإيمان.
13: دائما ما نعاني من قضية تهميش وإقصاء من قبل الحكومة المحلية وعدم تسليط الضوء على شريعة ذوي الإعاقة إلا ما ندر يعني، وهذا الشيء يعني احنا دائما نفتقر في محافظة البصرة، مع العلم بأنه في التعداد السكان الأخير كانت نسبة ذوي الإعاقة 16%، نسبة جدا كبيرة ويجب الاهتمام يعني بها من قبل مجلس محافظة البصرة من خلال يعني تفعيل القوانين المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، واللي هي القانون 38 لسنة 2013 المعدل بالقانون 11 لسنة 2024.
11: وفي ختام قصتنا نستمع إلى رامي التميمي، فنان لم يسمح لإعاقته أن تكون نهاية طريقه، فقد جعل منها بداية مختلفة.
7: دائما نوصل رسالة للمجتمع أنه ترى ذوي احتياجات أنه متواجدين، أصحاب همم، أصحاب طاقة، أصحاب فنون، أصحاب حرف، ليس هم بالعمية احنا نسميها خطية، لا هم ممكن يعطون طاقات أكثر من السليم. هاي رسالة بصورة عامة، بصورة خاصة للحكومة أنه حتى لو تواجدهم يكون بسيط، احنا نقول احنا متواجدين ونتمنى تواجدكم، لأن هذا مو فقط يسعدنا، هذا يوصل ويدعم هواي متطلبات الأساسية احنا نسميها للحياة. مثلا أبسطها يعني احنا هسه ممكن أنت إذا تسوي رمبة مال هاي تصعد عليها الدوائر الحكومية، هذا في شيء جدا مفيد.
11: وهكذا بين وجع مها ومرارة جاسم وصوت رامي الذي ينهض فوق كل شيء، نترك لكم هذه الحكايات كما هي بصدقها وبإنسانيتها وبسؤالها المفتوح.
14: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
15: حيث يلتقي نهر دجلة والفرات ليشكل مجرى شط العرب، تواجه البصرة أزمة بيئية غير مسبوقة. تشير قراءات الخبراء إلى ارتفاع ملوحة المياه في شط العرب إلى مستويات خطيرة، وصلت في بعض المناطق إلى ما يقارب 14,000 وحدة TDS، وهو ما يعادل تقريبا نصف ملوحة مياه البحر، بينما قد تتجاوز النسبة في مركز المدينة 30,000 TDS وفق بيانات مرصد العراق الأخضر البيئي. بحسب بيانات وزارة الموارد المائية، لم تشهد المحافظة مثل هذه المستويات من الملوحة منذ 89 سنة، إذ سجلت مستويات الملوحة في بعض نقاط شط العرب ما يقارب 29,000 جزء في المليون، مقارنة بمياه النهر العذبة التي يجب أن تقل ملوحتها عن 1000 بي بي أم، بينما تبلغ ملوحة مياه المحيطات حوالي 35,000 بي بي أم، ما يعني أن مياه شط العرب باتت أقرب إلى مياه بحرية منها إلى مياه نهرية عذبة. وفق دراسات إحصائية تشير إلى أن الإنتاج السمكي من المياه الداخلية في العراق قد وصل في سنوات سابقة إلى مئات الآلاف من الأطنان سنوياً، بينما تشير مراقبات ميدانية إلى تراجع محسوس في أعداد هذه الأنواع أو اختفاؤها نهائياً من مجرى شط العرب مع ارتفاع الملوحة وقلة الإطلاقات المائية من منابع دجلة والفرات. صوت من ضفاف شط العرب، رجل كبير وأكل رزقه من نهر كانت مياهه عذبة وأسماكه وفيرة. في لقائنا معه يحكي الصياد أبو علاء عن الأنواع السمكية النهرية التي اختفت من مجرى الشط وما استبدل بها من أنواع بحرية تتحمل الملوحة العالية، وكيف تغير عالم الصيد في سنوات قليلة.
16: كل الأسماك النهرية الملوحة كنستها كنس خذتها وصعدت ليفوق، السمكة صعدت ليفوق على الماء الحلو، راحت وين ما بداية الماء الحلو انتهى راحت وياه صعدت ليفوق صوب القرنة ما قرنة، ما ظل عندنا سمك نهري نهائيا، بس البلطي ظل النهري، البلطي قاوم. هسه شط العرب بس بلطي نهري والباقي كله بحري. البحري عندنا قاعد نطلع طعطعور ونطلع المزلق ونطلع الروبيان ونطلع السمكة حرام صغيرة يسمونها الحمار، ونطلع حتى بعوينة اجى وصل عندنا موجود قبل لا يملح الماء، كان عندنا بني بس غليل، قطان كان بكثرة موجود، قطان صيد احنا اختصاص قطان، شغلنا بالقطان ايام الشتاء بس. من ملح الماء ذيك السنة قبل 15 سنوات ازيد انتهى القطان، اجى قليل فترة من استعدل الماء ومطر امطار انقطع البني وانقطع الشبوط كلش نهائيا ما موجود، ظل بس السمتي. السمتي هم غريب على العراق، مو جديد مو جديد. في 85 طب الشط ايام الحرب العراقية الإيرانية طب زرعوا السمتي، ما كان اكو سمتي قبل.
15: يشرح الأستاذ عباس دخيل مدير قسم الأسماك بمديرية زراعة البصرة ما سجلته السجلات الرسمية من اختفاء تام لأسماك المياه العذبة من شط العرب وهجرة البقية شمالاً بحثاً عن مياه أقل ملوحة، وكيف أثرت هذه التغيرات على الإحصاءات الإنتاجية السنوية لقسم الأسماك.
17: تغيرات مناخية والشح المائي وامتداد اللسان الملحي في عمود حوض شط العرب، هذا تأثير حقيقة تأثير مباشر على الأسماك، على اعتبار الأسماك كانت حية تعيش في وسط مائي، فأدى الحقيقة الاختفاء هذه الأنواع. طبعاً أنا أتحدث عن أنواع الأسماك المحلية، البني والقطان والبرزة وغيرها والخشني وكل أنواع الأخرى الموجودة كانت موجودة في بيئة شط العرب. من خلال تقاريرنا الشهرية بكمية الأسماك المصادرة ومسوقة للمحافظة، يعني خلال ملاحظتنا لهذه الأنواع سجلنا اختفائها بصورة مباشرة. طبعاً عدة أسباب، السبب الرئيسي أنه البيئة أصبحت غير ملائمة لها، فبدأت الأسماك هذه كلها تهاجر إلى شمال محافظة البصرة على اعتبار منطقة مصبات، يعني منطقة مياه عذبة ممكن تلائمها بالعيش والتكاثر، فهذا نتيجة الملوحة الحقيقة اللي كان تأثيرها تأثير مباشر على الأسماك.
15: من منظور علمي يؤكد الدكتور أحمد رياض نقيب الأطباء البيطريين في البصرة أن ما يحدث ليس تراجعاً عابراً بقدر ما يمثل كارثة بيئية حقيقية. يصف لنا في حديثه كيف أن الهجرة الجماعية للسمك النهري شمالاً ليست فقط بحثاً عن عذوبة الماء، إنما هروب من بيئة لا تتحملها المخلوقات التي كانت تسخر بها الأنهار.
18: الحيوانات اللي بلشت تنقرض، نجي مثلا الثروه السمكيه، الثروه السمكيه تهرب بسبب تلوثات المياه وامتداد المد الملحي، وخصوصا الاسماك النهريه مثلا القطان الشبوط، عندنا هوايه من الاسماك النهريه جايين نشوف تهاجر الى شمال العراق بحثا عن المياه العذبه، لان تعرف هي مياه نهريه.
15: مره اخرى نسمع من الصياد أبو علاء وهو يعدد الأنواع النهرية الغنية التي كانت تملأ شط العرب وأنهار البصرة، حتى إن بعض الأسماك كانت أوزانها تصل إلى نحو 50 كيلوغراماً، ثم يصف بصوت ملؤه الأسى كيف أصبحت مياه الشط مالحة ومرة ك كأنها البحر.
16: وهذا السمك الزغار اللي عندنا الخشني، الخشني والبياح يجينا من البحر. هذا الخشني الزغار يسمونه أهل الشمال البصرة يسمونه أبو زريدة، إحنا لا نسميه خشني. السمك الحمري والبني والقطان والشبوط، وتالي إجا السمتي والشصان. قبل موجود الشصان، أهل الفوق يسمونه بز، الفوق يعني شمال البصرة يسمونه بز، من تتعدى الناصرية يسمونه بز، احنا لا نسميه شصان. وقبل كلش انا كنت طفل نعبر على ابو الخصيب يسمون سمته يسمونها حمره، حمره كبيره تكبر ذيك تطلع 50 كيلو 60 كيلو الوحده، حمر يسمونه. انقطع قديما، انقطع مو من هسه. سمته النهريه انقطعت نهائيا، لان الماء هسه ما تقدر تذوقها، ما تقدر تحطها بحلقك، ماء بحر خالص، مو بس ملوحه، بمروره مروره بحر. أنا كنت نأخذ عندي هناك، عندنا لنجة قبل، يعني بعد عايشين بالبحر، الماء ماء البحر مر يصير، لا إذا تحطها بحلقك وتبلعها يخنقك، ما قدرت نفس.
15: يشرح الدكتور عبد الله نجم وكيل مدير قسم الأسماك بمديرية زراعة البصرة أن المشكلة لم تقتصر على الملوحة فقط، بل هناك تلوثات بيئية خطيرة وظهور أسماك البلطي المقاومة التي زاحمت الأنواع النهرية وطردتها شمالا، ما زاد الطين بلة في النظام البيئي المائي.
19: عندما خفضت يعني كمية التصاريف بالسنوات الأخيرة، بدأت تقدم الجبهة الملحية باتجاه شمال شط العرب، فهذا أدى إلى انحسار كثير من الأنواع المحلية، منها البني والقطان والشبوط إلى آخره من الأنواع الأخرى. بالإضافة إلى ذلك الملوثات، يعني طرح الملوثات بدون معالجة إلى مياه شط العرب أيضا أدى إلى انحسار هذه الأسماك، وبالتالي انخفاض مخزونها. أيضا هناك سبب آخر، وهو دخول بعض الأنواع الغازية مثل أسماك البلطي، هذا أيضا أدى إلى يعني منافسة لهذه الأنواع، وبالتالي أدى إلى انخفاضها، باعتبار هذه الأنواع أنواع يعني انتهازية تنافسها على المكان وعلى الغذاء وأيضا على التكاثر.
15: الدكتور شكر العامري عضو مجلس البصرة يركز في حديثه على الإجراءات الحكومية والبلدية، ويصفها بأنها خطوات غير جذرية، مشيرا إلى أن الحل الحقيقي يكمن في زيادة الإطلاقات المائية للبصرة. ومن بين الإجراءات التي يذكرها إغلاق 400 بحيرة سمكية في محافظة ميسان المتجاوزة على الحصة المائية للبصرة بالتنسيق مع القوات الأمنية، خطوة ساهمت قليلا في تحسين الوضع.
20: صار تواصل مع السيد النائب عامر الفائز، أرسلت له بصمة صوتية لإنقاذ البصرة بالحقيقة، ووصلت للسيد رئيس الوزراء، وبالتالي السيد رئيس الوزراء وجه بأن تخرج قوة عسكرية إلى العمارة من أجل إغلاق البحيرات، وتم فعلا إغلاق أكثر من 400 بحيرة، والعمل مستمر لغاية اليوم، جهد مشترك من القوات الأمنية ووزارة الموارد المائية لأجل استكمال إغلاق باقي البحيرات. وفعلا عندما أغلقت هذه البحيرات ازدادت قليلا الإطلاقات المائية الواصلة إلى محافظة البصرة. نعم هذا ليس حل جذري، إنما هي حلول مؤقتة، وننتظر الحل الجذري. الجذري هو حل مشكلة مياه البحر.
15: ما يحدث في شط العرب وأنهار البصرة كارثة بيئية متكاملة تهدد نظاما إيكولوجيا عمره آلاف السنين، من انخفاض المياه إلى تسلل الملوحة من الخليج، ومن تراجع الإنتاج السمكي إلى اختفاء أنواع أساسية من الحياة النهرية. تتكشف أمامنا قصة صراع بين الإنسان والطبيعة المتغيرة. هذه الأزمة تستلزم تدخلاً متخصصاً عاجلاً من فرق علمية بيئية وإدارية، قبل أن يتحول شط العرب إلى مجرد ذكرى مائية في ذاكرة الأجيال القادمة.
21: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي، وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابهم، وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحتهم، وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى، ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: أصل الحكاية التغيرات المناخية وتحويل العالم. الحديث عن المناخ ليس وليد اليوم أو البارحة، شأنه في ذلك شأن الحديث عن الفقر والأمراض والتنمية وحقوق الإنسان وغيرها من الموضوعات التي تقتات عليها الأمم المتحدة ولا تحقق من أهدافها إلا النزر اليسير، وتذهب الحصة الكبرى إلى الدول والمنظمات المتحكمة في قيادة الأمم المتحدة. ظهرت العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتدهور البيئي لأول مرة في مؤتمر ستوكهولم عام 1972، وفي أعقابه تم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي تحول في 2007 إلى منظمة الأمم المتحدة للبيئة، وفي عام 1987

متوقع عدم حدوث هذه الكارثة. اتفاقية باريس تضع النقاط على الحروف. في العام نفسه الذي انطلقت فيه هذه خطة تحويل العالم عام 2015 في باريس، عقدت الأمم المتحدة قمتها COP21، حيث وقعت 196 دولة على ما تعرف باتفاقية باريس، والتي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني 2016، وتعتبر المرجعية الأساسية لقمة COP26 في غلاسكو. وتهدف اتفاقية باريس إلى الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين مما كان عليه قبل الثورة الصناعية، عن طريق إحداث تحول اقتصادي واجتماعي يقوم على أفضل العلوم المتاحة. وتعمل الاتفاقية على دورة مدتها 5 سنوات من العمل المناخي الطموح المتزايد تقوم به الدول الموقعة على الاتفاقية، حيث تقدم الدول بحلول عام 2020 خططها الوطنية للعمل المناخي المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيا، والتي تقضي بأن تقوم الدول بالإبلاغ عن الإجراءات التي ستتخذها لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وكما توفر اتفاقية باريس إطار للدعم المالي والتقني وبناء القدرات للدول التي تحتاجها، فإنها تؤكد على ضرورة ضخ استثمارات واسعة النطاق للحد بشكل كبير من الانبعاثات. وكما أن التمويل المناخي مهم للتكيف، فإن هناك حاجة إلى موارد مالية كبيرة للتكيف مع الآثار الضارة والحد من آثار تغير المناخ. كما تحدث اتفاق باريس عن رؤية التحقيق الكامل لتطوير التكنولوجيا ونقلها من أجل تحسين المرونة في مواجهة تغيير المناخ وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، ويضع إطارا تقنيا لتقديم إرشادات شاملة تعمل على تسريع تطوير التكنولوجيا ونقلها. لكن عام 2020 كان يقترب عاما بعد عام دون أن تحقق اتفاقية باريس ما كانت تتمناه، تماما مثل ما حدث مع بقية أهداف التنمية المستدامة، مما حدا بالأمين العام للأمم المتحدة في عام 2019 إلى إعلان أن العقد القادم 2020-2030 يجب أن يكون عقد التسريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولم يلبث العالم أن باغتته جائحة كورونا لأسباب مجهولة حتى الآن على الأقل، محدثة هزة إنسانية واجتماعية وصحية واقتصادية هائلة، كان من أبرز نتائجها تسريع العمل المشترك بين دول العالم ورفع مستوى التجاوب مع طلبات الأمم المتحدة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. المناخ سوق اقتصادي مفتوح. انتهى عام 2020 الذي عصفت به جائحة كورونا، انتهى دون أن يدخل خزينة الأمم المتحدة شيء من 100 مليار دولار التي التزمت بها الدول الأعضاء لمواجهة تغييرات المناخ عام 2015، مما زاد مستوى المناشدة والاستغاثة في افتتاح قمة غلاسكو لتبزيع الدول الأعضاء والشركاء وحثهم على الوفاء بالتعهدات التي سبق أن قطعوها على أنفسهم. وبعد أسبوعين من الجلسات والنقاشات والمداولات، قال الأمين العام: لم نحقق الأهداف في هذا المؤتمر، ولكن لدينا بعض اللبنات الأساسية اللازمة للتقدم. ومع ذلك فقد التزمت العديد من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين التزامات أدبية بتخفيض معدلات انبعاث الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري والتحول إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون، والتوقف عن قطع الغابات وتخفيف الاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة. لكن وكما انتهت جائحة كورونا بسباق اقتصادي بين شركات الأدوية استثمرت فيه مليارات الدولارات وتدفقت عليها مليارات مضاعفة، فقد وافقت نحو 500 شركة خدمات مالية عالمية من القطاع الخاص على موائمة 130 تريليون دولار، أي حوالي 40% من الأصول المالية العالمية، مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس، بما في ذلك الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
إلى 1.5 درجة مئوية. ووقعت أيضا أكثر من 100 حكومة ومدينة ودولة وشركات كبرى على إعلان غلاسكو بشأن السيارات والشاحنات الصغيرة عديمة الانبعاثات بهدف وقف بيع محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035 في الأسواق الرائدة وحول العالم بحلول عام 2040. كما التزمت 13 دولة على الأقل بإنهاء بيع المركبات الثقيلة التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2040، وقد أنشأت 11 دولة من بينها إيرلندا وفرنسا والدنمارك وكوستاريكا ما يعرف بتحالف ما وراء النفط والغاز، وهو الأول من نوعه، لتحديد موعد نهائي لوقف التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما. وهذا التحالف سيحث دولا أخرى على الدخول فيه أو تشكيل تحالفات مماثلة، كما سيفتح المجال واسعا لاستثمارات جديدة في مجالات الطاقة البديلة النظيفة. إن الحديث عن تغييرات المناخ هو جزء لا يتجزأ من خطة تحويل العالم التي تعمل تحت شعار التنمية المستدامة من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة تفتح المجال لاستثمارات هائلة تزيد على 4 إلى 5 تريليونات دولار سنوياً، تشارك فيها الدول الكبرى والقطاع الخاص، وتعمل على إعادة تشكيل المجتمع البشري وأنماط حياته في المجالات المختلفة. وستتسارع الفعاليات الدولية والإقليمية والمحلية في السنوات القادمة، والتي يبلغ عددها 3110 فعاليات تغطي المجالات المختلفة لعملية التحول حسب الأهداف 17 المعلنة للتنمية المستدامة.

0: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
1: قصة لغز وأسطورة في قلب البسفور. تعج مدينة إسطنبول بالآثار البيزنطية والعثمانية اللافتة والفريدة، وكما هو حال القصور والقلاع تسيطر الأبراج أيضا على المشهد التاريخي للمدينة الساحرة. وفور الحديث عن الأبراج، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن برجا الفتاة وغلطة في الشقين الأسيوي والأوروبي، وما يرافقهما من حكايات وأساطير، فيما تفوتنا العديد من الأبراج التي دمرت بفعل الزلازل، والتي لا تقل روعة وجمالا عن تلك التي استمرت معنا لغاية يومنا الحالي. قصتهما عبرت البوسفور وأصبحت رمزا للعشاق، برجان تبادلا رسائل حب. تعد قصة الحب بين برج غلطة وبرج الفتاة من الأساطير الرومانسية التركية، ومن أكثر القصص غرابة وخيالة، إذ يقال إن هذين البرجين كتبا رسائل حب إلى بعضهما بعضا لسنوات، لم تصل أي منها إلى الحبيب، لأن مضيق البوسفور كان أكبر حاجز بين الاثنين، وكل واحد منهما كان مشتعلا بحب الآخر من دون أن يعلم بحبهما لبعضهما بعضا، حتى ذلك اليوم الذي أتى فيه شخص اسمه أحمد شلبي.

هزار فن أحمد تشلبي عالم تركي من القرن السابع عشر الميلادي، جاء إلى برج غلط في يوم عاصف وقرر تحقيق رغبة البرج بأي ثمن، وذلك بتوصيل رسالته إلى البرج الآخر، إذ صعد إلى أعلى برج غلط وهو يحمل على كتفيه أجنحة كبيرة صنعها كأجنحة الطير، وأخذ الرسائل التي كتبها برج غلط إلى برج الفتاة، وقفز من أعلى البرج وفرد جناحيه. ويقال أن تشلبي طار لمسافة 3358 مترا وعبر من فوق المضيق وهبط على جانبه الآخر، أي في حي أوسكودار حيث موقع برج الفتاة، وبهذا أوصل رسائل الحب هذه. ولغاية يومنا هذا يشكك العلماء والمؤرخون في قصة طيران تشلبي، ولكن عندما يتعلق الأمر بحب أبراج إسطنبول الجميلة يتفق الجميع على حقيقة هذه القصة التي برهنت لبرج الفتاة أنه لا يحترق في نار الحب من طرف واحد، برغم أنه كان متأكداً من عدم التمكن من التواصل مع حبيبه، ومنذ ذلك قطع عهداً على نفسه ألا يرفع عينيه عن حبيبه إلى أبد الآبدين. لقد كانت قصة الحب الخيالية هذه رمزاً لكل العشاق الذين يستحيل التواصل بينهم، إذ يعتقد السياح والمصورون الذين يزورون إسطنبول أن أكثر صور هذه المدينة خيالاً ورومانسية هي التي يقف فيها البرجان محدقين في بعضهما البعض.

برج الفتاة، وبعمره الذي يبلغ 2500 عام، عاش برج الفتاة شاهداً على تاريخ المدينة وتجاربها، بدءاً من فترة حكم البيزنطيين، مروراً بالحكم العثماني، وصولاً إلى التاريخ المعاصر. يعد هذا البرج من أشهر رموز مدينة إسطنبول، هو بناء رمزي يحتوي على آثار العديد من الحضارات، يبلغ ارتفاعه 9 أمتار، وتم بناؤه في القرن الخامس قبل الميلاد على يد جنرال يوناني في جزيرة صغيرة جداً تقع عند التقاء البحر الأسود وبحر مرمرة في مضيق البوسفور. ويمكن القول أن هذا الهيكل هو الوحيد المتبقي من العصر البيزنطي في منطقة سالاجاك في أوسكودار في إسطنبول. لقد تغير الهيكل المعماري لهذا البرج مرات عديدة، ومظهره الحالي يعزى إلى الإصلاحات والإضافات التي تمت خلال الفترة العثمانية في القرن 18. بني برج الفتاة الجميل باستخدام الحجر والطوب الأبيض، وكان في البداية بمثابة برج مراقبة ومنارة في ليالي البوسفور المظلمة، وبعد مرور بعض الوقت أصبح مركزاً لجمع الضرائب، حيث كان على السفن التي تريد عبور المضيق والدخول إلى إسطنبول أن تتوقف عند هذه الجزيرة الصغيرة وتدفع ضريبة المرور. وفي ذلك الوقت أصبح برج الفتاة بمثابة مكتب جمركي لمضيق البوسفور.

في العهد العثماني وفي أثناء تفشي الطاعون تحولت هذه الجزيرة إلى محل حجر صحي، إذ بمجرد ملاحظة أصغر علامات المرض في شخص ما كان يرسل ذلك الشخص إلى برج الفتاة الذي تحول إلى مستشفى ومحل حجر للمصابين. وبما أن البرج تم بناؤه في وسط البحر، فإن نقل المرضى إلى هذا المستشفى ومركز الحجر الصحي المؤقت منع انتقال المرض إلى حد كبير آنذاك. وبرغم عدم وجود وثائق وأدلة كثيرة في هذه القضية، إلا أن هناك العديد من القصص المحلية التي تشير إلى أن العديد من الشخصيات المرموقة سجنت في هذا البرج خلال العصر العثماني. وكان السلاطين العثمانيون يسجنون أفراد عائلاتهم فيه، ومن أشهر سجناء برج الفتاة الأمير سليمان العثماني. هناك العديد من الأساطير حول أسباب تسمية هذا البرج، وأشهرها أسطورة هيرو وليانديرز التي تقول إن الإلهة والراهبة الجميلة هيرو تقع في حب شاب يدعى ليانديرز، ويقع هو أيضا في حبها، فيتعمق الحب بينهما إلى درجة أنهما يقضيان الصيف كله في المغازلة. وهيرو التي كانت تقيم في برج الفتاة كانت تشعل النار كل ليلة حتى لا يظل حبيبها طريقه إليها ويعبر المضيق بسلام. أما هو فكان يقطع عرض المضيق بالكامل سابحا كل ليلة للقاء حبيبته.

عندما انتهى الصيف، قرر الاثنان التوقف عن رؤية بعضهما البعض والعودة إلى اللقاء مجدداً في الربيع. لكن في منتصف الشتاء وفي إحدى الليالي العاصفة في اسطنبول، رأى لياندرس ناراً مشتعلة في برج الفتاة، فظن أن حبيبته أشعلت النار طلباً للقائه، فقرر أن يمضي إليها. لم يستطع أحد أن يمنعه من الذهاب إلى البرج، وقفز الشاب في البحر الهائج، لكن النار انطفأت قبل أن يعبر المضيق. تاه عن طريقه في تلك الليلة العاصفة العتماء ولم يصل إلى البرج أبداً. وفي الصباح التالي وجدت هيرو جثة حبيبها على شاطئ الجزيرة، ولم تستطع تحمل رحيل حبيبها، فألقت بنفسها من أعلى البرج في البحر. يعتقد البعض أن البرج سمي برج الفتاة تكريماً لولاء هيرو وحبها لليانداز. وهناك أسطورة أخرى حول تسمية هذا البرج، تفيد بأن إمبراطوراً بيزنطياً كانت له ابنة يحبها ويعتني بها أكثر من عينيه. وفي أحد الأيام خلال حفل أقيم في قصره، أصر عراف على مقابلة الإمبراطور هذا، ونجح بفضل إصراره في لقائه، وأخبره بأن ابنته ستموت بسبب لدغة أفعى في عيد ميلادها 18. صدم الإمبراطور وارتجف خوفا من سماع هذا الخبر، وأمر بإيجاد مكان خال من أي حيوان لا يمكن أن يصل إليه أي إنسان أو حيوان، ليقام فيه برج يحمي الفتاة من كل خطر. فشيد برج الفتاة في تلك الجزيرة ونقل ابنته إليه.

كان الإمبراطور يزور ابنته كل يوم ويحضر لها بنفسه الماء والطعام. وأخيراً عندما وصل يوم ميلادها 18 أعد سلة فواكه لابنته بدقة شديدة وأخذها لها لتتناول منها ما تشتهي. أكلت الفتاة من السلة

عندما مدت يدها لتأخذ آخر حبة عنب لدغها ثعبان كان مختبئاً في السلة، فماتت ابنة الإمبراطور على الفور. ويعتقد البعض أن هذا البرج أصبح يسمى برج الفتاة بعد هذه الحادثة. كان وما يزال هذا المبنى محط اهتمام العديد من الشعراء والكتاب، لذا حضوره بارز في أشعار الشعراء الأتراك مثل أوروخان ولي وأتيلا إيليخان، كما له أثر واضح في قصص وروايات العديد من الأدباء، ومنهم الكاتب والسياسي التركي أحمد حمدي طنبينار.

برج غلطة، ويسمى أيضاً البرج العظيم، من أجمل وأقدم أبراج العالم عبر التاريخ في إسطنبول، وهو معلم سياحي بني عام 528 للميلاد. يعود تاريخ تشييده إلى العصور الوسطى، وهو الواصل بين القسمين الآسيوي والأوروبي. تقول الأسطورة عن برج غلطة: إن رجلاً وامرأة انصعدا سوياً إلى البرج فإنهما سيتزوجان لاحقاً، وإن صعدا إحداهما دون الآخر فإن سحر زواجهما يفسد. سمي برج غلطة بهذا الاسم نسبة إلى المنطقة التي يقع فيها، وهي منطقة غلطة في إسطنبول. ويعتقد أن اسم غلطة يأتي من كلمة غلط باللغة التركية، والتي تعني خطأ بالعربية. هذا الاسم يعود إلى فترة الإمبراطورية البيزنطية، عندما كان الإمبراطور يسجل أخطاء في خرائط المنطقة، ومن هنا جاءت تسمية المنطقة والبرج. يبلغ ارتفاع البرج 70 متراً تقريباً. قديماً كان مصنوعاً من الخشب، إلا أنه مع مرور الزمن أعيد بناؤه. يتكون من 9 طوابق، كان يستخدم كسجن لأسرى الحروب، ثم أصبح كمستودع للسفن وبرجاً للمراقبة.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني. أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر

اهلا وسهلا بكم احبتي مستمعينا الكرام، وكل تحيه طيبه لكل اللي يسمعنا عبر الموجه 102.5 اف ام من داخل المول بصرة تايم سكوير. رجعنا لكم بحلقه جديده من برنامج مزاج الناس. ساكون معكم بهذه الحلقه في الاعداد والتقديم انا انفال الربيعي، وبرفقه الزميل المخرج عمار مشتاق. هواي من عندنا قبل لا يغمض عيونه آخر شي يسوي هو يشوف موبايله. أكو ناس تطفي الإشعارات حتى تنام براحة، وأكو ناس تخلي الموبايل يمها وتقول يمكن تجي لنا مكالمة مهمة. بس مرات رنة وحدة بنص الليل كفيلة تقطع أحلى نومه وأجمل حلم، وتخلينا نوصل مرحلة الخوف والهلع قبل لا نعرف شنو السالفة. اليوم رح نسولف وياكم عن عاداتنا قبل النوم، ونسألكم تغلق إشعارات الموبايل لو تخليها شغالة، وشنو أغرب اتصال إجاك بنص الليل وقعدك من النوم؟ تعالوا خلنا نسمع مواقفكم، وأكيد رح نسمع كثير من القصص. تعالوا يعني.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا حبيبي.
0: ام منو؟
1: منيسة.
0: اهلا وسهلا ام منيسة. هذا الاسم منو اختاره؟
1: انا
0: متاثره بشنو سميتي هذا الاسم؟
1: والله حبي ما متاثره بشي، كنت اقلب بالتليفون وطلع لي هواي اسماء واختاريته من بينهم.
0: صار انتقاد عليه ولا الكل حبه؟
1: كلهم حبه، ما حد حكى شيء.
0: ما حد حكى. ما قالوا صعب وثقيل على اللسان وجوز
1: يقولون، بس ما حد حكى يعني الحمد لله.
0: الله يخليها ويحفظها لك يا رب. ام نيسة، احنا اليوم نريد نسولف على اكيد من نريد نروح للفراش ونسترخي وقبل لننام ونغمض عيوننا، اخر شيء نسويه يمكن هو اخر مشاهده انه لشاشه التليفون. الاشعارات تغلقيها ولا تخليها مفتوحه شغاله؟
1: مغلوقات الاشعارات كلها طافيه.
0: يعني ما تخافين اذا احد، انه احنا مرات نخلي الامور يعني للظروف، خاف يصير ظروف معينه، خاف احد يحتاجنا.
1: حبيبتي لا، شوفي هو اللي يحتاج راح يتصل زين، ويعني واللي يتصل حتى يمكن ما أرد إذا سمعته وما سمعته ما أدري، ما يعني ما مجربة.
0: خلينا صامت.
1: أي أغلب الوقت صامت هو.
0: أغلب الأوقات صامت. ليش؟ إحنا مرات الرجال من نشوف تليفونه 24 ساعة صامت، شو نقول له إحنا حسب تفسيرنا؟ شو عندك مخليه صامت؟ إلا عندك شيء مو؟
1: صوت ليش من تكتبين بالواتساب ومدري شنو هاي الطقطقة الضوج؟ إيه هو من هيك شيء ظل ناصر.
0: يعني تضايقين من رنة التليفون؟
1: إيه ممكن. لا مو رنة التليفون، إلا هاي
2: الكتابة
1: طق طق طق طق طق. إيه هاي هو.
0: يوم من الأيام إجالك اتصال وقت متأخر، شايفة من يجينا اتصال وقت متأخر تصير عندنا رأسة، هي فزة، هي ما تعرفين شنو.
1: لا اسم الله اسم الله، أصلاً هيجي أمور ما حد يخابرني، يعني يدرون بي تأثر بسرعة فما حد ما حد يخابرني.
0: يعني لحد ما يصير الصباح.
1: إيه ولا الصباح أنا.
0: يعني ولا مرة إجالك
1: أشياء سلبية؟ لا ما أسمع أشياء سلبية أبد أبد. يسمع تحكي بيها.
0: مرحبا.
3: هلا.
0: شنو اسمك؟
3: مانيسة.
0: مانيسة يا صف
3: أول.
0: أسا أول ولا ثاني؟ أشرتي لي.

0: وين؟
1: أول.
0: رحتي للأول؟ راحت للأول؟
2: إيه. صارت جريد وان.
0: شنو شطورة ولا لا؟
1: إيه.
0: ساعدين ماما بالبيت؟ شنو تسوين بالبيت؟
1: ساعدين نسوي شيء ثقيل أسويه.
0: شيء ثقيل؟ تشتغلين وياها؟ شطورة منيسة، فدوة. زين، إذا عندك شخص مهم تستثنينه من وضع الصامت؟ مرات إحنا أكو أشخاص مهمة، البيت، أبو منيسة، نستثني. ها؟
2: لا لا ماكو، هو تليفوني.
0: برأيك الراحة النفسية تبدي من إبعاد التليفون قبل النوم؟ أنا على مود أرتاح، على مود ما دوخ راسي.
2: لا لا ما عندي مشكلة بالموضوع، ما أدري. لا.
0: لأي وقت السهرين عندك القابلية السهرين على التليفون؟
2: شوفي بالمعتاد أنه أنا أنام من وقت زين؟ أوكي بس شو اسمه منيسا this is for you. بالمعتاد أنه أنا أنام من وقت على 11 شي نايمة بس لأنه عندي دوام، بس إذا ما عندي دوام ممكن أظل الثلاثة للأربعة قاعدة عادي.
0: أنا لا أعرف المتعود على وقت معين للنوم.
2: لا لا أنا تتغير يوميا، تتغير النوم ما عندي مشكلة.
0: تتأقلمين بسرعة ويا الوضع؟
2: كلش كلش، أسرع شيء بالحياة.
0: لأي وقت تعتبرين اللي يتصل عليك بهذا الوقت إنه وقت ما مسموح
2: بيه؟ ماكو.
0: الأهل، الصديقات؟
2: عادي عادي.
0: أي وقت؟
2: أي وقت.
0: ما عندك مشكلة. أنت نايمة الساعة نقول به 11 وجاك اتصال الساعة ب 12.
2: ايش تليفوني صامت وين ادري بيه بعد؟
0: ما تدرين
1: بالضبط.
2: لا ما راح اعرف.
0: زي ما تردين تتصلين على احد تحسبين حساب انه الوقت متاخر لو هم مثل
2: الأحد.
0: ها
2: يعني حسب منو الاحد
0: المرات اللي نشوفه على نفسنا، يعني الموضوع اذا يتطبق على نفسنا ما احب بالمقابل. يعني أنا اليوم ما يعجبني أحد يتصل علي، واللي يتصل ما أرد، والإشعارات مطفية. بالمقابل أنا أشخاص،
2: يعني مو كل ناس، أكو ناس اتصل بيهم بأي وقت وأكو ناس لا ما اتصل بيهم.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، شغلتك شوية. يا عمري مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبتي.
0: ام منو؟
1: انا ام حيدر.
0: اهلا وسهلا بيك ام حيدر. مرحبا.
2: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
2: ام ميار. ام ميار.
0: ام ميار. اهلا وسهلا بيك. بحكم التشابه خوات، منو الاكبر، ام حيدر ولا ام ميار؟
2: حيدر.
0: ام حيدر اكبر ما شاء الله، معنو الامانه ما مبين. حبيبتي ام حيدر، اليوم رح نسولف بموضوعه انه هي من ضمن عاداتنا قبل النام. مرات احنا على مود نريح بالنا نشوف الاحلام السعيده، نومه عميقه، فابسط شيء هدوء، ابسط شيء نسوي قبل النام انه نودع الموبايل ونقول له مع السلامه. في بعض الاحيان اللي ينغلق، وفي بعض الاحيان الاشعارات تنطفي وما تكون شغاله، في بعض الاحيان انه نخليه صامت. اوكي، فطريقتك او عادتك قبل لا تنامين ويا التليفون؟
1: اكيد التليفون بعيد عنه، يعني بعيد مسافه، يعني ما نخليه مراسنا، مثلا نخليه على مكان بعيد عنه. يعني مثلا اذا اجى اتصال مهم ممكن نسمعه، بس من ناحيه الاشعارات، اشعارات ما لها داعي، مو مهمه. اشعارات وسائل التواصل الاجتماعي هاي كلها نلغيها، ملغيه اصلا، فقط الواتساب واشعار يعني بسيط جدا، يعني حتى ما يكون يؤذي الشخص النايم او القلقه او يعني قاعده من نومه، بس هاي فقط. يعني
0: عندك اشخاص مهمه
2: جروبات،
1: يعني هي تزعل شنو؟ يعني الجروبات اكثر شيء بالواتساب، عندنا هواي جروبات، يعني هذا كلن صامت. يعني انا من ارادتي افتح الواتساب وافتح الجروب اذا اكو شيء بي، لولا يعني الجروبات بس، باقي الرسائل اللي تجي ممكن اسمعها، تبقى الجروبات لا، صامت نهائيا. نعم.
0: زين، عندك اشخاص مهمه زين تستثنيهم من وضع الصامت؟
1: اكيد اكو اشخاص مهمين، مثلا اي طبعا ما اخليهم ضمن يعني مثلا ضمن الوضع الصامت، مثل ما ضربت لك مثال، قلت لك جروبات، يعني جروبات الدوام، جروبات الاولاد مال المدرسه، هذا كلهن صامت، لان يعني يصير بهن يعني سوالف، يعني كموده ما لها داعي، مو مهمه، او انا وقت الفراقي اريد مثلا اتفرغ الاشياء الخاصه بالدوام، الخاصة بمدارس الأولاد، أنا أفتح الجروب وأشوفهم شنو عندهم تحاضير أو شنو عندنا من تبليغات بالدوام، أنا بإرادتي وقت فراقي أفتح.
0: شوفي بعض الأحيان إحنا حتى لو تكون النومة عميقة، بس ممكن إشعار بسيط رأسة يقلقنا، رأسة ممكن نفز. ليش؟ لأن إحنا بالنا مو إنه إحنا ننام ونسترخي وأحلام سعيدة نعيشها، لا، بقدر ما إنه إحنا عايشين القلق. زين، خاصة إذا اسم الله مثلا واحد مريض، نخاف نسمع فتشي مو زين، حتى يمكن هاي إذا قدرت تنامين. فهاي الإشعارات البسيطة اللي تقطع نومتنا زين تسبب لش قلق وتوتر ولا لا؟ احنا نمشيها؟
1: لا بالضبط، هي هم تأثر، هي يعني مثلا يجيك إشعار تفكر منو دز، خاف شيء مهم، منو دز لنا إشعار، أنا لدري جروبات مثلا صامت معناته أكو شخص ثاني دز دي، خاف يريد شيء من عندي، خاف يريد جواب من عندي، فيظل صير قلق بهذا الشيء. اي بالضبط.
0: منو أكثر شخص يمكن أقدر أقول يتصل عليك وقت نومتك؟ منو؟
1: لا ما عندي يعني شخص يتصل يعني قبل كان أكو يعني شخص يعني له علي، بس عزيز من محبتي إليه، يعني كان يتصل علي فأرجع أخابر له. هسه همين يعني أكو شخص عزيز بس ما يتصل علي اتصال، يعني ممكن يرمش لي يشوفني أنا قاعدة فارقة، يعني أنا عندي وقت أرجع أخابر له.
0: شنو رأيك باللي يتصل زين بدون ما ينطفد إشعار معين أو ينبهك أو يريد يعرف إنه أنت نايمة قاعدة، ممكن تسمحي له بهذا الوقت ولا لا؟ شنو رأيك باللي يتصل بشكل مباشر بدون استئذان؟
1: لازم واحد
0: خاصة وقت الليل،
1: لازم واحد يختار وقت مناسب، مثلا يدري مثلا الشخص المقابل مثلا عنده دوام الصبح، أولاده يقعد لهم الصبح يروحون دوام، المفروض يختار وقت مناسب مثلا قبل ال 11 مثلا، ما يتجاوز 12 يتصل بي، إذا جاوزت هاي وقت غير مناسب أبد، يعني ما بيحترام للخصوصية أو راحة الشخص.
0: جاتش اتصال فجائي بوقت متأخر بالليل، شنو كان سببه؟
1: الأشياء المهمة يعني أشياء
0: في بعض الأحيان إحنا أكو مواقف نمر بيها ما تنسي، يعني أقول باليوم الفلاني سمعت الخبر الفلاني بالوقت الفلاني.
1: أكيد طبعا أكو ظلينا يعني للصبح، يعني أكيد التليفون يعني أو يعني أخذنا يعني من جاننا خبر يعني أخذنا التليفون واتصالات يعني ما وقفت، يعني أكو مواقف صعبة مرت بحياة شخص ما تنسي هاي، أكيد لا ما تنسي طبعا أكيد.
0: يصير عندك القلق والهلع أنه إذا مثلا يجيك اتصال وقت متأخر من رقم غريب ولا ما يهمك؟ تعتبرينه انه شغله مو ضروري بقدر ما انه هو ازعاج؟
1: لا، رقم غريب اعتبره ازعاج يعني. اي طبعا، يعني الاشخاص المهمين بحياتنا هم هذول اللي يهمونا بحياتنا، خارج هاي الدائره ما يهموننا، ممكن ما نجاوبهم اصلا. اي طبعا
0: حبيبه قلبي، شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: نرحب بيك مرة ثانية أم يار، وأهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بيك حبيبتي.
0: أم يار، مرة من المرات أكو أحد اتصل عليك بالغلط وقت متأخر؟
1: وقت متأخر إلا إذا شيء ضروري، يعني مثلا
0: صحيح. بالغلط.
1: بالغلط قصدك؟ بالغلط أنا ما أرد عليه بصراحة.
0: رقم غريب وقت متأخر يلح بالاتصال، مرات إحنا الرقم الغريب إذا لح بالاتصال نتخوف.
1: قبل طي حضر. قصدك إذا رقم قريب مثلا أرد، بس إذا شفت أحد أعرفه أتجاوب وياه، إذا ماكو أحد يعني ما أعرفه إنه مثلا أسده أستنحضر إذا متطفل مثلا.
0: يعني ما عندك مشكلة إذا رقم غريب وقت متأخر نرد، لأن في حال
1: مثلا، نعم. مثلا عندي أحد مستشفى أو فتشي يعني يتصل مرات يضطر من مكان غريب يعني من رقم غريب أرد، يعني ما بيش.
0: أكثر نغمة رنينة تزعجك خاصة أنت ونايمة؟
1: والله أنا دائما أسوي ناسي كلش، فما ماكو شيء يزعجني.
0: والإشعارات تطفيها وقت النوم لو؟
1: أي الإشعارات
0: ما مستثنية أحد؟
1: أبد، فمن أريد أفتحها أشوف الإشعارات، يعني ما أحب صوت الإشعارات نهائيا. كلش لغيته.
0: تخلينا صامت؟ أنت قلتي أخليه وقت؟
1: لا ما أخلي صامت، أخلي ناسي شوية.
0: ناصي. الصامت ما تستني صامت،
1: يمكن الأطفال يلعبون بي مرات خلوا صامتي.
0: شنو أغرب عذر سمعتيه من شخص اتصل عليك وقت متأخر؟
1: والله لحد هسه ما حد متصل علي متأخر أبد. أي أبد.
0: زين، أنت في حال إذا تردين تتصلين على أحد، وحدة من خواتك أو صديقة، وانتبهتي إنه الوقت متأخر، تنتبهين على الوقت؟
1: حكيهم واتساب بالبداية، شوفها موجودة، عندها اتصال، ما عندها اتصال، إذا موجودة أحاكيها، قلها أقدر أتصل عليك؟ ماكو أحد يعني ما عندك فتشي، يلا أتصل، حتى صديقاتي. نفس الحالة يعني.
0: منو أكثر شخص يتصل عليك وقت متأخر بالليل؟
1: يعني مثلا إذا مسافر أو طالع مكان أتصل عليه، هو يتصل علي عادي بأي وقت حتى لو نص الليل.
0: شنو السبب اللي تخلين دائما إشعاراتك مغلقة ما تفتحيها؟ مرات إحنا شوي نعيش القلق، يعني نقول خاف كل شيء يصير.
1: اللي عنده مثلا فتشي مهم يتصل، أنا اتصال مفتوح، بس الإشعار لا ما أحبه، يعني ما أحب صوت الإشعار.
0: وقت نومتك تكون عميقة ولا خفيفة؟ يعني تقدرين تفزين على مجرد أبسط إشعار؟
1: أبسط اتصال أفزني، حتى فتحت الباب أفزني.
0: برأيك وحسب وجهة نظرك، من حق أي شخص أنه يتصل بوقت متأخر لو لازم يحسب حساب للوقت قبل لا يتصل؟
1: لازم يأخذ إذن أصلاً قبل لا يتصل،
0: في حال إذا الظرف صار
1: شيء مهم لا يتصل عادي.
0: تتصلين إذا صار في الظرف طارئ؟
1: إذا الظرف طارئ أتصلين، لا سامح الله إن شاء الله.
0: يعني في بعض الأحيان إحنا نقول لا خلينا نأجلها ممكن، لأن هذا
1: إذا صار فتح حادث لا سامح الله وحالة وفاة، يعني هنا ما تقدر أنت تأجلها، يعني هاي الأشياء ما تأجل.
0: أكو أشخاص معينة إذا صار اتصالها بوقت متأخر تفتحينه بسرعة بشكل فوري، وأكو أشخاص لا لو يدق للصبح.
1: إذا اتصل بوقت متأخر قبل فتح راستر. أختي كذلك، صديقاتي نفس الشيء،
0: يعني أشخاص المقرب
1: أنه مثلاً أكو فتشي صاير لا سامح الله. يعني
0: اتصلتي في يوم من الأيام بالغلط ويا أحد الأشخاص بوقت متأخر؟ تصير إحنا
1: فتشي مهم على قولتك، أو فتش شغلة يعني صارت، أو بالأطفال أو فتشي، يعني أضطر أنه أتصل،
0: بس لا بالغلط.
1: بالغلط؟ لا
0: صايرة؟
1: أنا مرات خال جهات اتصال طوارئ، مرات الأطفال يفتحونه ويدوسون ويتصلون على الطوارئ، هي يعني مرات هيك تصير.
0: يعني
1: الأطفال أكثر شيء.
0: تعتقدين هسه إحنا بما إنه عالم التكنولوجيا والتطور السوشيال ميديا، تتوقعين إن التكنولوجيا هي خلت الناس إنه ما تفرق ما بين وقت الراحة ووقت التواصل؟ صار العالم كلها تسهر وكلها قاعدة وكلها على السوشيال ميديا وكلها على التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي؟
1: صحيح صحيح، بس هو كل من يبقى طبيعته ونظامه الخاص، يعني متعود على هذا الشيء، هو يخلي له حدود خاصة. يعني مثلا أنا ما أريد أن أحد يتصل علي، ما أرد أنا بهيش وقت، ما أرد. كل من إلى حدود خاصة ويتحكم بيها، يعني الناس تنجبر أنه تراعي حدودها الخاصة.
0: تنامين وقت متأخر ولا على وقت؟
1: حسب نومة الأطفال. هسه بوقت العطلة يعني متأخرين، بس بوقت الدوام لا، نومهم من الوقت فننام من الوقت
0: تقريبا. بالعطل؟
1: بالعطل هسه ب 12 أكثر شيء. يعني
0: أوقات الدوام؟
1: أوقات الدوام لا، 11 مرات العشرة.
0: يعني إذا ب 12 بالوقت الحالي، و تعرفين يعني ما بعد ال 12 احنا الواحد حسب انت تحسبين الف حساب للموضوع، زين. اذا احد اتصل عليك نقول بالثنتين، نقول بالوحده،
1: انا نايمه انا اصلا ما ارد. لا اذا احد قريب علي او اعرف ارد، اذا غريب قبل اسد وانا حتى لو فت شيء مهم ما ارد. يعني
0: الوقت اللي الوقت اللي تحسينه زحمه يعني ماكو داعي انه واحد يتصل علي بي الساعة
1: هو فوق ال 12 ورا 12 حسه زحمه يعني واحد يتصل.
0: حبيبه قلبي شكرا لك الوقت شريش، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أبو منو؟
1: أبو سند.
0: أبو سند، أهلا وسهلا بك أبو سند. أبو سند، إحنا اليوم نريد نسمع رأيك ووجهة نظرك قبل لا تنام. تعرف وقت نومتنا هي وقت راحتنا. قبل لا تنام تغلق إشعارات الموبايل ولا لا تقول أخاف تصير ظروف أو حالة طارئة تخليها مفتوحة؟
1: صامت بصيرا يعني الهزات.
0: أي. أنت من النوع نومتك عميقة ولا بسرعة على الهزات تقعد؟
1: على الهزات.
0: واحد اتصل عليك وقت متأخر بنص الليل لحالة طارئة وقعدت عليها بحيث أنه أنت لحد هاي اللحظة تتذكر هذا الموقف؟
1: طبعا. أي. صديق.
0: شنو كان الاتصال؟
1: صديق عطلان وطريق بعيد، شبكة ماكو، وأنا بس عند اللي بكان يعني منطقة الجزيرة، عبرت للساعة بالأربعة الصباح تقريبا.
0: ورحت عالجت الموقف، حليت المشكلة والأمور طيبة؟
1: حليت المشكلة وشغلت السيارة وجيت.
0: الاتصال بوقت متأخر هذا يسبب لك قلق، هلع، خوف إنه فلان اتصل بوقت متأخر؟
1: إيه طبعًا.
0: إحنا في بعض الأحيان نأجلها إذا ما صار تكرار بالاتصال، مرات نقول جوز بالغلط.
1: إذا مو تكرار يعني إذا مرتين ثلاثة شيء طبعًا، يا أما خطر أو حالة وفاة أو.
0: إذا رقم غريب بوقت متأخر ترد ولا لا؟
1: إيه طبعًا أرد. جوز شخص يعني إيه أرد، ما عندي مشكلة. جوز يعني شخص محتاج بس ما تليفونه طافي أو بيعطل، طبعًا أنا أتصل.
0: قبل لا تنام تخلي التليفون يمك قريب عليك ولا شوي تخليه مسافة على مود شايف احنا خليه بعيد عني احسن لا يقلقني اكثر؟
1: لا قريب
0: قريب
1: قريب، يا اما جو المخدة يا اما صافي.
0: اول ما تقعد من النوم شنو اول شيء تسوي؟ اول ما تقعد من النوم شنو اول شيء تسوي؟ تسحب التليفون من جو المخدة؟
1: قبل على التليفون. ايه قبل على التليفون اشوف من متصل شنو الاشعار من الداز دي. اشرب ماء انه
0: مباشر
1: حياتنا طيب.
0: شنو اغرب اتصال اجاك بوقت متاخر وللاسف طلع في شيء كلش تافه؟
1: اي صديقي اي قال انا عطلان ابو كان هو، قلت له جايك
0: عشان تدقون عليك بس وقت العطلات.
1: كل عطلات عطلات ومصالح. اي قمت هو ادق عليه ما جاوبني، ضليت محير بنفس الطريق تواصل جاوبني قال الشغلك تعال نشرب نرجيله.
0: هاي الحاله شو تسوي انت؟ شنو سويت الصراحه يعني؟ احلامك الورديه ممكن انت قطعتها، نومتك العميقه راحت عليك، شنو سويت؟ ردت فعلك شنو؟
1: ما اقدر افشله، عبرتها عادي عبرتها.
0: ما حاولت انه تردها؟
1: لا ما احب افشل الانسان.
0: بس هو قال لك شقه يعني؟
1: لا هيك حياتي ماشي هيك.
0: يعني تتوقع الشقه بيناتكم وانتم كشباب توصل لهالمرحلة انه انا شخص قاعدة من النوم واسوي بي ها عادي؟
1: اكو اشخاص ما عندهم احساس يمشيها
0: ما عنده احساس. مو من باب الميانة والصداقة
1: ما عنده احساس
0: اللي سواها بيك شنو؟
1: لا
0: لا
1: ميانة
0: ميانة. يلا الحمد لله. مرات احنا شوي نلطف الاجواء، شخص يقول لك يلا لطف الجو زين، ممكن يحطك بموقف محرج، موقف فكاهي مضحك، بس هو الغاية هو من عندها تلطيف الجو لا أكثر ولا أقل، هو مو الاستفزاز زين. إذا دق التليفون عليك الساعة بثلاثة أول شيء يخطر ببالك شنو؟ وأنت بالعادة تليفون صامت.
1: المشكلة لو يعني حالة وفاة أو شخص محتاج مساعدة
0: يعني ماكو فد شيء خبر مفرح فد شيء؟ لا
1: لا ما
0: تصير؟
1: لا
0: يعني بس بالأخبار يعني السيئة
1: أبو العمل بالأربعة لا أكفت مشكلة لا أكفت مشكلة.
0: تتوقع هاي الاتصالات الليلية غالباً تكون هي أخبار مهمة سيئة حالات طارئة ولا هي مجرد إزعاج؟ يعني يقدر ممكن أكو أمور يقدر واحد يأجلها للصبح.
1: إيه طبعاً أكو شغلة ما تستوجب فما يحتاج أزعج المقابل. نعم. أخلها براحت.
0: أكو نغمة نغمة تليفون تزعجك؟
1: أصلاً تليفون كله يزعجني كله مزعج. أول ما يدمر الحالة النفسية يدمر الشباب يدمر العوائل أصلاً. الموبايل غلط أكبر غلط، النفسية سوي صفر.
0: أكثر برنامج أو من هاي مواقع التواصل الاجتماعي إنه أنت من هاي التطبيقات يعني تحاول قدر الإمكان ما تخليها صامت، دائماً شغالة إشعاراتها يا هو فيسبوك الانستا الواتساب؟
1: الواتساب اكو جروبات يعني انا حاط صامت الا افتح الواتساب.
0: الجروبات
1: صامت؟ بس الجروبات صامت بس الباقي لا.
0: اكو اشخاص مستثنيها من الصامت؟
1: لا لا لا لا كلهم.
0: يعني انت شكرا لك ولوقتك ورايك، مع السلامه.

0: نجول داخل مول البصرة تايم سكوير ونكمل جولتنا، نسمع آراء الناس ووجهات نظرهم. موضوع حلقتنا لليوم نتعرف بالأخت، مرحبا
1: أم نور.
0: اهلا وسهلا بيك ام نور، اختصرتي علي. اهلا وسهلا بيك ام نور. احنا اليوم نريد نسولف عن قبل لا تنامين تغلقين اشعارات التليفون ولا تبقيها مفتوحه؟
1: اغلقها يعني اسوي صامت.
2: صامت
0: التليفون كله، هو واشعاراته والاتصال
1: ليه كله صامت؟
0: ليش؟
1: حتى لا انزعجين اذا فزيت بعد صعب ارجع انام مره ثانيه.
0: زين ما يعني نقول اخاف يا سامح الله حاله طارئه، موضوع مثلا محتاجيني بي، يعني ما مخليه هذا الشيء بالبال؟
1: مرات يصير يعني، بس ما اقدر احل هاي المشكله انا. يعني شنو حتى لو حاله طارئه انا بالنسبه لي ما اقدر احلها.
0: زين اذا صدف انت سهرانه زين وظل انت للثنتين والساعه بالوحده اجاك رقم غريب كرر الاتصال مالته، تصير عندك حاله من الهلع؟ خافين؟
1: اي طبعا اخاف.
0: زين يجي اول شيء يجي على بالك شنو؟
1: يعني أخاف مثلا صاير بأهلي شيء أو أحد من أهلي.
0: فتحت الخط اكتشفتي إنه موضوع كلش تافه من صديقة واحدة من الخوات، ردت فعلك شنو؟
2: وقت متأخر.
1: يعني طبعا أضوج وقلها بعد لا تتصلين شو وقته.
0: زين يعني ما تحاولين إنه أخاف أحرجه، أخاف لا. تنزعج، أخاف تزعل، أخاف
1: لا. أنا رأسي فين أحكيها بوجهه.
0: إذا لا مو رقم غريب منك وبيك وإنتي نايمة والصدف قالوا لك ماما قعدي، والله ما تقعدين.
1: لأن أدري بيهم مواضيعهم مكررة وشغلات ما لها معنى مجربتهم. يعني
0: من أكثر واحد مجربته أنهم مواضيع متكررة وما لها معنى؟
1: أختي.
0: أختك هسه أوكي ما نرد عليها، بس مثلا واحد من أخوانك، الوالدة، الوالد، واحدة من الصديقات، وقت متأخر؟
1: لا أجاوبكم.
0: أغرب، شوفي إحنا هاي من تصير ويانا خاصة المواقف اللي إلها معنى، مو التافه ما لها معنى، اللي إلها معنى تبقى بالبال ما تنسي، بحيث نتذكر بالسنة الفلانية بالوقت الفلاني فلان اتصل علي زين وشان هذا الموضوع. مريتي بهيج موقف؟ من منو اجى الاتصال وشنو السبب؟
1: أكثر شيء من واحدة من خواتي، أختي الكبيرة وايت لح يعني بهاي المواضيع، ظليت ما أجاوبها، بس بحيث أكو مواقف مثلاً هي بالباب واقفة وأنا ما أدري بيها بالباب، بس ما أجاوبها وما أفتح لها الباب. من قد ما تلح علي يعني مليت من الحاحة.
0: ما تحاول تدق الباب جرس؟
1: تدق لا، مثلاً مطفي الكهرباء أو شيء هيك، فصادف خطيها هي بالباب وأنا من قد ما متعودة إنه وايت لح ظليت ما أجاوبها.
0: زين موقف أو مثلاً خبر سمعتي مو حلو وقت متأخر وظل بالباب بالبال ما نسيتي؟
1: يعني مرة أبوي خابرني وأختي كانت يعني مريضة، صادف عندها السكر، كانت توها يعني بالنصابة، إحنا ما ندري بيها، تفاجئنا. فهذا الموقف ظل ببالي.
0: وهسه الوضع شلون؟
1: صار عشنية تأقلمنا ويا السكر الحمد لله.
0: زين عندك شخص مهم تحاولين تستثنينه من الصامت من الإشعارات ولا لا؟ الكل
1: الكل. صراحة الكل يعني إذا أنام، إذا أفز من النوم بعد ما أنام أظل قاعدة، وعندي دوام الصبح فأضيع نومي كله.
0: إحنا مرات شو نقول؟ يلا إذا أكو شيء مهم فيتصل على ابني، على بنتي، على زوجي. صح. يعني مو ضروري تليفون.
1: صح.
0: خلينا يمك ولا بعيد عنك؟
1: دايمني.
0: أول ما تقعدين الصبح
1: لا
0: شو تسوين؟
1: أشوف
0: قبل
1: طبعا.
0: قبل الصباح الخير
1: طبعا.
0: الجروبات شو تتعاملين ويا الجروبات؟
1: كلهم طالعة من عندهم.
2: كلهم
1: وما أشارك، وعندي بس جروب واحد مال أبوي ما أشارك فيه.
0: يعني جروب الأهل قصدك؟
1: جروب الأهل، جروب الصديقات، جروب الدوام، كلهم مسوية خروج.
2: ليش؟
1: لأنه حشي زايد بلا معنى، أنا ما فارغة، بس جروب واحد أبوي دخلني بي يعني جبرني واستحي أطلع منه من خاطر أبوي، بس ما أشارك فيه.
0: جروب العائلة؟
1: جروب العائلة.
0: زين أنت موظفة ولا ربة بيت؟
1: موظفة.
0: جروب الدوام؟
1: طلعت منه.
0: بس مرات احنا جروبات الدوام اخاف، مع انه في بعض الاحيان جروبات الدوام المهمه يعني ينزلون بها تبليغات مهمه، هاي ما تقدرين انه بس الاداره زين او المسؤول هو اللي يبلغ، يعني ماكو بيرد وبدل وكذا ومراسلات يعني، فهذا ما تعتبري مهم؟
1: عندنا بس جروب واحد عام وكلها يشاركون به، وكل شيء ما أفتهم من المحادثة يعني قد ما الحكي الزايد ما أفتهم شيء.
0: ولذلك أنت مغادرة كل الجروبات. أكو أحد زعل عليك؟
2: يعني مغادرة؟
1: لا.
0: زين عرفوا وضعيتك شنو. حبيبتي شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: منو؟
1: ما عندي يعني أطفال.
0: متزوجة. اسمك؟
1: نور. متى يعني؟
0: نور. أهلا وسهلا نور. تليفون صامت هسه حاليا ولا مفتوح؟ والإشعارات
1: على مود المقابلة سويته صامت، خاف يتصلون.
0: أي. ولا هو بشكل عام الطبيين الطلعين انه هو يبقى مفتوح عام، ما تخليه صامت؟
1: لا بس انا يعني اسوي صامت.
0: عادك نومت الظهر ولا نومت الليل؟
1: اي نومه. اي
0: اي تطفين الاشعارات؟
1: لا بس اسوي صامت ما اطفي اشعارات.
0: اكو احد تستثنينه دائما من الاشعارات؟ ماكو احد.
1: بعد هي امي نفس الشيء. اي ما نقدر احنا شوي هم دوام وجامعة بالقوة ننام يعني، فمو مالش اسمه خلي شعراته.
0: الوالدة بي ساعة تتصل عليك بالعادة؟
1: ماكو وقت محدد يعني، من تحتاجني تتصل علي.
0: تتصل عليك وقت متأخر وانتي نايمة؟
1: لا لا هي اصلا تنام همينة ف...
0: اتصلتي فديوم من الايام عليها وقت متأخر عندش فد حاجة معينة وانتي تدرين هذا الوقت وقت نومتها؟
1: لا ما اتصل عليها بس من وقت. اي ما ادري بيها تنام.
0: زين. اجاك مرة من المرات اتصال وزعجك؟ وقت متأخر وانتي نايمة؟
1: بس اذا اتصل مندوب لو شي واحنا نايمين نضوج طبعا، لان لازم تقعدين تحضرين الفلوس ولازم تستلمينه تروح النوم بعد.
0: صدق؟ ايه. ماخذه طبع الماما اذا قعدتي بعد ما تقدرين ترجعي تنامين؟
1: عاد انا
0: عادي. أيه. الحمد لله هي اهم شيء. مره رديت على اتصال وانتي نايمه زين، وكان المعنى جدا تافه غير المندوب.
1: اي مرات تصير اكتم التليفون وارجع انا. اذا هيك يعني خواتي او شيء سالفه مثلا عاديه. اي عادي.
0: شلون تتعاملين ويا الجروبات؟
1: بس الجروبات اللي انا احب اسولف بيها صديقاتي واهلي بقيتهم. بس الناس الهاي لا يعني، الناس المقربين يعني احب انه اشارك بالجروبات.
0: ما طالعه من اي جروب؟
1: لا بعد اكو جروبات مهمه مال الدوام مال الدراسه يعني لازم ابقيهم. اي
0: مالت العائله؟
1: اي موجود بس اي موجود.
0: تعتقدين الاتصالات الليليه غالبا حسب وجهة نظرك هي اخبار مهمه وضروريه ولا مجرد ازعاج؟
1: المفروض يعني تكون اخبار ضروريه يعني، ما اعتقد انه واحد يزعج شخص الا اذا كان شيء ضروري يعني.
0: أي. يعني مرات انه انا اريد اغير مود صديقتي، اريد اتشاقى وياها، اريد اخليها بموقف معين وادري بيها ما تزعل، فاسوي بيها فد موقف زين وقت متاخر.
1: اي عادي ما ازعل يعني اذا لا لا عادي.
0: وانتي قاعدة من النوم؟
1: ايه عادي كلش عادي. ايه بعد الناس المقربين ما زعل منتهم.
0: تتحملين الشقه؟
1: ايه عادي
0: ما عندش مشكلة؟
1: لا
0: ما زعلتي في يوم ما على تصرف احد؟
1: لا ما زعل يعني، اذا هو شقه وهيك شي عادي يعني، انا هالمرات شقه وياهم.
0: ايه اذا تردين تتصلين على احد اكيد احنا اول ما نضوع الوقت زين، خنشوف بيا الساعة الوقت اللي تقولين لا بهذا الوقت صعبة أو زحمة أنه أتصل على فلان، أي وقت عندك؟
1: أكيد الأوقات المتأخرة بالوحدة هيك يعني ورد
0: يعني.
1: إيه بعد الناس نايمة أكيد ما نزعجهم. أي بس إذا مثلا أهلي هاي يعني ما أقول هيك يعني، بعد إحنا عائلة عادي.
0: تفضلين يكون قبل الاتصال أنه يجيك مسج يسأل إذا أنت موجودة نايمة قاعدة مشغولة قبل لا يتصل، ولا ما عندك مشكلة إذا اتصل بشكل مباشر؟
1: إيه طبعاً ما عندي مشكلة إذا أهلي والناس يعني، إحنا مو هيك هالقد علاقة رسمية نقعد.
0: والغرباء صديقة مثلاً بالجامعة مالتك؟
1: لا هم عادي تتصل إذا أنا يعني موجودة عادي تتصل علي.
0: انتي سلسة اكثر من الماما. حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: عبد الله.
0: اهلا وسهلا بك يا عبد الله. عبد الله، قبل تنام تغلق اشعارات التليفون ولا تبقيها مفتوحه؟
1: لا، خليها مفتوحه.
0: ليش مفتوحه ما تغلقها؟ ما تحس انه اذا بقت الاشعارات مفتوحه وكل ساعه يجيك نغمه شكل من برنامج شكل يسبب لك ازعاج وقلق بالنوم؟
1: يعني بعض الاحيان، بس اذا مثلا موضوع مهم او شخص محتاج يفد بشغله معينه، يعني مو كل البرامج اخليها مفتوحه. بعض البرامج مثل واتساب وهاي البرامج المهمه.
0: نعم، اكو شخص مهم تستثنيه من الصامت؟
1: اي نعم، والدتي، الوالد، هذول اهم شيء، واصدقائي المقربين.
0: نعم.
1: اي نعم.
0: مره من المرات اجاك اتصال بنص الليل وقعدك من النوم وفززك ويطلع شيء تافه كلش من احد من الاصدقاء؟
1: اي هواي، خير من الله.
0: اعطيني فد موقف بحيث لحد الان انت ما ناسي، هي تصير بين الشباب.
1: والله انه هواي يعني مواقف، يعني فد مره رجعت انا من زياره، فولد صديقي حب يطمن علي، رجعت الفجر انا استوني نايم انا، وخابرني، فانا حرت ارد علي ارجع انام اسد التليفون.
0: لا بس هاي هنا هسه من باب الاطمئنان، بس مرات اريد اخليك بموقف محرج من باب الشقة والمزاح. شايف المزاح مرات هاي بيناتكم انتوا وصل الى مرحلة انه تكره روحك مو؟ فمريت بهذا الموقف؟
1: لا ما صار وياي هذا،
0: الحمد لله
1: ما صار وياي.
0: زين، في حال اذا صار ومن اقرب الاصدقاء لك، شو راح تكون ردة فعلك او تعاملك وياه؟ صديق وتحبه وعزيز عليك ويفززك ويقعدك بنص الليل وانت نومتك عميقة وعايش الاحلام السعيدة ويطلع موضوع كلش تافه، او في بعض الاحيان شنو يخرعك؟ شايف هذا اللي يخرعك؟ تعال فلان مثل كذا صار بي او حادثة، ويطلع بالاخير ماكو شيء. نالا ردة فعلك شنو؟ تخيل لي اياها.
1: بالبداية اكيد يعني راح اضوج من عنده وراح ازعل، بعدين هو ايه مشيها، بعدين امشيها لي.
0: زين، تمشيها بعدين لأن هو صديق وعزيز عليك وتحبه وكذا، تسويها بي؟
1: اي اسويها بي. اسويها بي طبعا.
0: ما تعبر.
1: ما تعبر اكيد.
0: زين، تليفونك بالليل يبقى بعيد عنك ولا يمك؟
1: لا، بصف راسه خليه، يعني على الميز. عندي ميز انا بصف التربايه مالت، خليه على الميز يعني.
0: خليه صامت؟
1: لا ما خليه صامت، قلت لك ابد ما خليه صامت، على مود المكالمات المهمه مثل ما تفضلتي حضرتك قبل شويه. نعم.
0: إذا تريد تتصل على أحد الأصدقاء تنتبه للوقت، تقول أنا مثلا الوقت الفلاني لا زحمة ما يصير، أخاف وقت متأخر، والوقت المحدد بالنسبة لك.
1: أي نعم، أفكر مثلا أقول هسه مثلا إذا اتصل على صاحبي مثلا بالليل، أقول مثلا هسه هو نايم أو عنده شغلة في الموضوع مهم، أو مثلا أدق عليه وما رد علي، أقول عنده شغلة مثلا مهمة،
0: أدز رسالة أول بداية قبل لا تتصل.
1: طبعا أدز رسالة، إذا ما رد علي، إذا شغلة مهمة عندي ضرورية أحاكي أنا، أقول شغلة ضرورية، وإذا في حال ما رد علي يعني أطلع أصير
0: رسالة. الوقت اللي تحس إنه هذا وقت مناسب إذا أنت اتصلت أو أحد اتصل عليك، يا وقت
1: اتصل مناسب علي يعني عصرية ظهر هيك مثلا. أي
0: بالنسبة لفترة الليل لحد أي وقت تعتبره وقت مناسب؟ بعده لا
1: مناسب 10-11 بالليل وقت مناسب هذا، اما بعدها لا، يعني اذا راسلني اذا انا كنت مشغول عندي شغله ما راح ارد عليه، او ارد عليه اقول له مشغول على باكر شغلتك، اقول له مثلا اجلها، واذا عدي ما عندي شيء عادي اتواصل وياه بشكل طبيعي.
0: عندك مشكله بالارقام الغريبه اذا اتصلت عليك وقت متاخر؟
1: اي نعم، فد مره انا اتصل علي ولد رقم غريب، انا عبالي واحد من اصدقائي يعني محتاج شغله ومتصل من غير تليفون يعني قلت، فرديت عليه طلع ابو دليفري من الناصريه، والله العظيم قال انا ابو دليفري من الناصريه، اسمك احمد مدري شنو، انا بالباب واقف لك. قلت له عمي انا اصلي، انا نايم نص النوم والله العظيم. قلت له انا نايم يا عمي انا اصلي. قال لي والله انت متاكد مو رقمك؟ قلت له والله مو رقمي، واخر شيء رجعت نمت وقعدني من نومتي الفجر.
0: يعني وين اكو ابو توصيل الفجر؟
1: غلط بالرقم، قال لي غلطان بالرقم، انا اسف حبيبي.
0: بعدين رجعت بسرعه نمت طبيعي؟
1: رجعت
0: طبيعي،
1: كنت انا احسان كلش ميت تعبت كنت منتهي قبل نمت. اي نعم.
0: عبد الله،
1: نعم،
0: برأيك الراحة النفسية تبدي من إبعاد التليفون؟ يعني أنا اليوم ما بعد تليفوني، مع أنه أنت تليفونك ما تبعده بالليل.
1: نعم.
0: ما تحس أنه أنت ومخلي عام ما مخلي صامت والإشعارات مفتوحة، هذا ما يسبب لك قلق؟
1: لا والله ما يسبب لك قلق، أنا متعود على هاي الشغلة يعني من زمان، ما أخلي كتمان يعني، متعود أنه لابد يعني أنه واحد من أصدقائي يحتاجني في موضوع معين أو شغلة مهمة فيدق علي يريدني مثلا يحصلني، لازم يحصلني يعني مثلا شخص معتمد بس علي ما عنده غيري مثلا، يعني او اصدقاء اخابرهم ما حصلهم يحصلني بس انا، فلازم اخليه عام انا متعود يعني.
0: شلون تتعامل ويا الجروبات بما انه تليفونك مو صامت عام مفتوح؟
1: الجروبات اخليها صامت من النوم اكيد، الجروباتي اكيد يعني رسائل 24 ساعه باستمرار، اما اصدقاء وهاي يعني لا عادي طبيعي عندي بالنسبه لي.
0: حد اي وقت تسهر؟
1: انا والله هوايه سهران.
0: سهر سهر
1: سهر سهر
0: يعني مو الشيء المعتاد عليه انت؟
1: اسهر ابقى للصبح عادي طبيعي، مو انا همين عندي العب بلاي وهاي بلاي ستيشن.
0: واكيد يعني انت ما راح تلعب بلاي ويا الجني، اكيد وياك بشر والبشر هم اصدقائك وقاعدين كلكم للصبح. وهذا الصوت العالي شايف هاي اللي انا شايفتها وسمعتها ببيتي، هاي الاصوات العاليه ازعاج يعني تدري ازعاج؟
1: ازعاج ازعاج ازعاج.
0: ليش ما تحسون هسه؟ انا العدي بالبيت ما يحسون، انتوا ليش ما تحسون؟
1: مو انا مخلي عوازل عدي بالغرفه، خلي عوازل حتى اهلي ما يسمعون، مريحهم من هاي السالفه.
0: هم انت مريحهم من هاي السالفه، تخيل انه احتاجوك. اي نصيح
1: عادي
0: نستريح الله
1: فجر لا يحتاجني، لا يحتاج الفجر، ما حد يحتاج الفجر.
0: والله يا عبد الله انتم مشكله الجيل الحالي مشكله. شكرا لك يا عيني، شكرا لوقتك، مع السلامه.

0: وصلنا وإياكم أحبتي المستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.
3: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكري، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العزيز.

0: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة، وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
1: سوء التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط، يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي، واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، وأكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة أم الخير، بس جماعة أهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة، المليارات بعد راحت بالجيوب. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أو أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة، هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذ له بطرون كاوبوي ب5000. قبل بزمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير البحل، شاكيتات خوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط، هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه أكثر التصاريح.
0: شهادة أبو أحمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للإنتاج. لكن أين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
2: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية الصحية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجاوات تعتمد على الغاز المستورد.
0: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60,000 ميجاوات خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك.
3: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60,000 ميجاوات، وإحنا عندنا اليوم بحدود 22,000 ميجاوات، أي عندنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
0: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله.
4: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن بعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما ينطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء ضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاك فلوس ما كنت أظن.
0: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك، يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.
5: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: هل اكتشف العرب أمريكا قبل كولومبوس؟

في الثالث من أب أغسطس عام 1492 بدأت رحلة البحار الإيطالي الأشهر كريستوفر كولومبوس باتجاه الأمريكتين. قاد كولومبوس العشرات من رجاله على متن ثلاث سفن هي نينيا وبنتا وسانتا ماريا. في تشرين الأول أكتوبر من العام نفسه وصلت السفن الثلاث إلى جزر البهاما ليسجل التاريخ اكتشاف أرض جديدة واسعة سيطلق عليها فيما بعد اسم العالم الجديد. تؤكد المراجع التاريخية أن كولومبوس كان يحلم بالوصول إلى قارة آسيا عبر المحيط الهادئ، وأنه عرض مشروعه مراراً على كل من البرتغاليين وتجار جنوة والبريطانيين، وقوبل بالرفض في كل مرة حتى تمكن أخيراً من إقناع الزوجين إيزابيلا ملكة قشتالة وفريديناند ملك أراغون. تشير بعض المصادر الجغرافية الإسلامية لبعض المحاولات التي قام بها البحارة المسلمون لاجتياز المحيط الهادئ في أزمنة تسبق اكتشاف كولومبوس. على سبيل المثال يذكر الباحثون أن هناك بعض القرائن التي تدل على أن المسلمين وصلوا إلى أمريكا قبل كولومبوس. من أهم تلك القرائن وجود كلمات عربية في لغة هنود أمريكا. من هنا يؤكدون لا نشك في أن العرب اتخذوا الأساطيل في المحيط الأطلسي للدفاع عن ملكهم في المغرب والأندلس، وطبيعي أنهم عرفوا شيئا عن سواحل هذا المحيط وعن الجزائر غير البعيدة عنها. ولكن في بعض المصادر التاريخية العربية ما يشهد بأنهم حاولوا النفوذ إليه والتوغل فيه. ذكرت بعض المراجع أيضاً أن بعض جغرافيين المسلمين وضعوا خرائط تظهر فيها الشواطئ الأمريكية قبل عصر كولومبوس. من تلك الخرائط الخريطة التي وضعها الجغرافي ابن الزيات الذي عاش في القرن الثاني عشر الميلادي، والتي يقال إن نسختها محفوظة الآن في مكتبة قصر الإسكوريال في إسبانيا، وخريطة البحار الصيني تشينغ خي ويسمى بالعربية حج محمود شمس الدين التي وضعها في القرن الخامس عشر الميلادي، هذا فضلا عن الخريطة المعروفة باسم خريطة أمير البحار العثماني بيري رئيس، والتي عثر عليها من جانب بعض المستشرقين في مكتبة توبكابي سراي بإسطنبول، وتم نشرها سنة 1929.

رحلة خشخاشة بن سعيد القرطبي. تحدث الجغرافي أبو الحسن علي المسعودي في كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر عن المحيط الأطلنطي الذي سماه ببحر الظلمات، فقال واصفا المحاولات الأولى لعبوره: وقد ذهب قوم إلى أن هذا البحر أصل ماء سائر البحار، وله أخبار عجيبة قد أتينا على ذكرها في كتابنا أخبار الزمان، في أخبار من غرر وخاطر بنفسه في ركوبه، ومن نجا منهم، ومن تلف، وما شاهدوا منه وما رأوا، وأن منهم رجلا من أهل الأندلس يقال له خشخاش، وكان من فتيان قرطبة وأحداثها، فجمع جماعة من أحداثها وركب بهم مراكب استعدها في هذا البحر المحيط، فغاب فيه مدة ثم انثنى بغنائم واسعة، وخبره مشهور عند أهل الأندلس. لا نعرف الكثير عن رحلة خشخاش بن سعيد. تذكر المصادر أنه أبحر بسفينته من مدينة والبا الواقعة جنوب غرب إسبانيا، وأنه اخترق المحيط الأطلنطي ووصل إلى بعض الجزر غير المعروفة، ثم عاد مرة أخرى إلى بلاد الأندلس. ترجع أهمية رحلة خشخاش إلى أنها وقعت في القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي، أي أنها سبقت رحلة كولومبس بما يقترب من 6 قرون كاملة. رحلة الفتية المغررين. أشار أبو عبد الله محمد الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق إلى المخاطر العظيمة التي هددت كل من حاول اجتياز المحيط الأطلنطي باتجاه الغرب. يقول الإدريسي عارضا تلك المخاطر: ولا يعلم أحد ما خلف هذا البحر المظلم، ولا وقف بشر منه على خبر صحيح لصعوبة عبوره وظلام أنواره وتعاظم موجه وكثرة أهواله وتسلط دوابه وهيجان رياحه. وبه جزائر كثيرة ومنها معمورة ومغمورة، وليس أحد من الربابين يركبه عرضا ولا ملججا، وإنما يمر منه بطول الساحل لا يفارقه، وأمواج هذا البحر تندفع منغلقة كالجبال لا ينكسر ماؤها، وإلا فلو تكسر موجه لما قدر أحد على سلوكه. رغم تلك المصاعب، ذكر الإدريسي قصة بعض البحار الذين جرؤوا على الإبحار في المحيط الأطلنطي، ويسميهم باسم الفتية المغررين. يقول الإدريسي إن هؤلاء الفتية كانوا 8، وإنهم قد خرجوا من مدينة لشبونة الأندلسية على ظهر مركب كبير شحنوها بالماء والطعام، ثم أبحروا مع هبوب الرياح الشرقية لأيام طويلة حتى وصلوا إلى جزيرة كبيرة مملوءة بالأغنام، فمكثوا فيها بعض الوقت، ثم أبحروا مرة أخرى حتى وصلوا إلى جزيرة معمورة فرأوا فيها رجالا شقرا زعرا، شعور رؤوسهم سبطة، أي أن شعرهم مسترسل وطويل، وهم طوال القدود، ولنسائهم جمال عجيب.

بحسب رواية الإدريسي، فإن أهل الجزيرة اعتقلوا الفتية لمدة 3 أيام، ثم اقتيدوا إلى ملك الجزيرة في اليوم الرابع، وحضر الجلسة مترجم يحسن اللغة العربية، وطمأنهم على مصيرهم. ومع هبوب الريح الغربية حمل الفتية وقيدت أياديهم وعصبت أعينهم ووضعوا على متن سفينة متجهة إلى بلادهم. وظل الفتية على هذا الحال حتى اقتربوا من السواحل المغربية. يرجح الكثير من الباحثين أن الفتية المغررين الذين تحدث عنهم الإدريسي تمكنوا من الوصول إلى بعض الجزر الأمريكية التي اكتشفها كولومبس فيما بعد. استند هؤلاء الباحثون إلى الأوصاف التي وصف بها أهل تلك الجزر، والتي تتشابه كثيراً مع أوصاف أهل البلاد الأصليين الذين لقيتهم البعثات الاستكشافية الأوروبية في عصر الكشوف الجغرافية.

رحلة أبي بكر الثاني ملك مالي. تحدث الجغرافي المسلم أبي فضل الله العمري في كتابه مسالك الأبصار في ممالك الأنصار عن إحدى المحاولات الإسلامية المهمة لاستكشاف المحيط الأطلنطي. بطل تلك المحاولة هو أبو بكر الثاني الذي يعرف أحياناً باسم مانسا محمد، أحد أباطرة مالي في القرن الرابع عشر الميلادي. ينقل العمري قصة تلك الرحلة عن مانسا موسى الأخ الأصغر لأبي بكر الذي سافر إلى مكة لإداء فريضة الحج. تحدث موسى عن كيفية وصول الملك إليه سنة 1311 للميلاد بعدما قرر أخوه الأكبر أن يتخلى عن السلطة في سبيل استكشاف المحيط الأطلنطي. ينقل العمري على لسان موسى القصة كاملة فيقول: نحن أهل بيت نتوارث الملك، وكان الذي قبلي لا يصدق أن البحر المحيط لا يمكن الوقوف على آخره، وأحب الوقوف على هذا وولع به، فجهز 200 مركب مملوءة من الرجال وأمثالها مملوءة من الذهب والماء والزاد ما يكفيهم سنين، وقال لمن فيها: لا ترجعوا حتى تبلغ نهايته أو تنفد أزوادكم وماءكم. بحسب رواية العمري فإن غيبة هؤلاء المسافرين طالت، وبعد مدة عاد مركب واحد فقط. وحكى ربان المركب للسلطان أن الأسطول البحري الاستكشافي الذي أبحر في المحيط قد عثر على واد عظيم، وبينما اختفت جميع السفن عند اقترابها من الوادي فإن ربان تلك السفينة قد خاف ورجع إلى بلاده. على أثر تلك الحكاية قام السلطان مالي بتجهيز 2000 مركب وأبحر قاصدا هذا الوادي العجيب، ولم تسمع أخباره بعدها. على الرغم من غرائبية تلك الرواية فهناك احتمال لتصديقها. كانت مملكة مالي في القرن الرابع عشر الميلادي مملكة غنية قوية، وتمكنت من فرض سيطرتها على عدد من الموانئ المطلة على المحيط الأطلنطي. من الأمور التي تؤيد صدق تلك الرواية أيضاً أن كولومبس رأى في بعض رحلاته مجموعة من الأفارقة من ذوي البشرة السمراء، الأمر الذي يمكن تفسيره بأنهم كانوا أحفاداً للرجال الذي قدموا بصحبة أبي بكر الثاني.

حنا الموصلي ورحلته إلى الأمريكتين. بعيداً عن المحاولات السابقة، تعد رحلة القس العراقي حنا بن الياس الموصلي إلى القارة الأمريكية في القرن السابع عشر الميلادي، والتي دون تفاصيلها في كتاب رحلة أول شرقي إلى أمريكا، أول محاولة موثقة يقوم بها رحالة مشرقي لزيارة العالم الجديد ووصفه، في وقت كانت المعلومات عنه حكرا على الرحالة الأوروبيين. ولد حنا الموصلي في أسرة مسيحية كلدانية بمدينة الموصل، وتلقى تعليمه الديني ثم انخرط في سلك الكهنوت. دفعه فضوله ورغبته في خدمة الكنيسة إلى السفر نحو الغرب، فانتقل إلى حلب، ثم انطلق في سنة 1668 إلى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، قبل أن يرافق بعثة إرسالية إسبانية متوجهة إلى أمريكا اللاتينية. بدأت الرحلة من ميناء قادش الإسباني نحو المحيط الأطلسي، وبعد أسابيع من الإبحار وصل الموصلي إلى سواحل أمريكا الجنوبية، وتحديداً فنزويلا. تظهر كتاباته انبهاره بالطبيعة الاستوائية والجبال المكسوة بالغابات، فسجل قائلاً: كشفنا على أرض أمريكا وماؤها ينخلط بالبحر لعظمة النهر المنحدر منها، ولا يوجد في الدنيا نهر مثله. كما وصف التماسيح والطيور الملونة واللآلئ التي كان السكان يستخرجونها من أعماق البحر. بعدها تابع القس العراقي رحلته عبر الساحل الكاريبي حتى كولومبيا، وهناك احتك بالمسؤولين الأسبان ولاحظ صرامة القوانين والضرائب، ثم عبر إلى بنما التي كانت محطة رئيسية لنقل الفضة المستخرجة من جبال بيرو. يذكر في كتابه: هزينة الملك تنزل إلى بورتو بلو، ومنها يحملونها على البغال 18 فرسخا حتى يودعونها في ميناء بنما. أقام الموصلي في بنما لما يقرب من 10 سنوات، وفي تلك الفترة زار مدينة ليما ووصف عمرانها وأسواقها وكنائسها، ودون عادات أهلها وتنوعهم العرقي بين الإسبان والهنود والسود، كما أولى عناية خاصة بمناجم الفضة في بوتوسي، حيث وقف على ظروف العمل القاسية التي عاشها الهنود المستعبدون، ووصف ذلك بقوله: رأيت بعيني كيف يدخلون المسكين إلى المعدن فيبقى فيه أياماً بلياليها لا يرى نور الشمس. من جهة أخرى، شارك الموصلي في النشاط الديني الكاثوليكي بالمستعمرات الأمريكية، حيث التقى بالعديد من المطارنة والأساقفة. على سبيل المثال، قال في أحد مواضع كتابه: اجتمعت بأسقف ليما وكان رجلاً محباً، فأعطاني خاتمه وأعطيته خاتمي، عربون صداقة. بعد سنوات من الترحال والسفر، غادر الموصلي بيرو وعاد عبر المكسيك إلى إسبانيا، ومنها إلى روما، حيث استقبله البابا إينوسينيوس 11، ثم رجع إلى الشرق ليستقر بين الموصل وحلب، وتوفي سنة 1699 ميلادية.

0: احكم وثاقك. شئت أن أتحرر ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: الفقر في عراق النفط، مفارقة من دون حل. أن يمتلك العراق رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويشقه نهر دجلة والفرات، ويضم حضارات تعد من أقدم ما عرفته البشرية، ثم يصنف ملايين من مواطنيه تحت خط الفقر. فهذه ليست مجرد مفارقة مأساوية، بل أزمة بنيوية مزمنة تتجدد مع كل موسم مالي وانتخابي. ففي بلد يفيض بثرواته ويعاني غالبية سكانه شح الخدمات وانعدام الأمن الغذائي وضعف التعليم والصحة، يطفو السؤال المؤلم: أين تذهب ثروات العراق؟ ولماذا يولد الفقر من رحم الغنى؟ أرقام حديثة أعلنتها وزارة التخطيط العراقية تؤشر إلى انخفاض معدلات الفقر إلى 17.5% خلال عام 2024، بعدما كانت 23% عام 2022. وأشارت إلى انخفاض ما يسمى دليل الفقر المتعدد الأبعاد من 11.4% إلى 10.8% خلال الفترة من 2018 حتى 2024. وبينما عدت الحكومة هذا التراجع دليلاً على نجاح برامجها الاجتماعية، فإن محللين اقتصاديين يرون أن هذه المؤشرات تخفي خلفها واقعاً أكثر هشاشة من أي وقت مضى.

يقاس الفقر في العراق بطريقتين أساسيتين، الأولى تعتمد على دخل الفرد أو الأسرة لتحديد القدرة على تأمين الحاجات الأساسية من الغذاء والسكن والتعليم، والثانية تعرف بالفقر المتعدد الأبعاد وتشمل معايير أوسع مثل الحصول على خدمات صحية ونوعية التعليم وجودة البنى التحتية والظروف المعيشية. وأوضحت وزارة التخطيط أن تقرير دليل الفقر المتعدد الأبعاد الجديد استند إلى المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر العراقية، وهو مسح ضخم وفر بيانات على مستوى المحافظات في تعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وزير التخطيط محمد علي تميم وفي كلمته خلال إطلاق التقرير أشار إلى أن التحدي لم يعد فقط في خفض نسب الفقر، بل في معالجة الجذور العميقة للحرمان الاجتماعي والخدمي، مؤكداً تبني الوزارة مقاربات جديدة عبر تقارير تستهدف فقر المرأة والطفل بشكل خاص.

من أين جاء هذا الانخفاض في الفقر؟ وفقاً لبيان وزارة التخطيط العراقية، أسهمت عوامل عدة في تحقيق هذا الانخفاض النسبي، أبرزها توسعة شبكة الحماية الاجتماعية التي شملت أكثر من 7 ملايين مواطن، وتحسين نظام البطاقة التموينية، وزيادة كميات المواد الغذائية الموزعة، وإطلاق قروض ميسرة للشباب بهدف إنشاء مشاريع صغيرة وتوفير فرص عمل ذاتية. لكن السؤال الذي يطرحه المراقبون، هل هذه حلول مستدامة؟ وهل تمثل خروجاً من دائرة الفقر أم مجرد شراء للوقت برعاية مالية نفطية مؤقتة؟ يرى مراقبون أن تراجع نسب الفقر وإن كان إيجابياً لا يمثل انعكاساً لتحول اقتصادي حقيقي، بل نتيجة ظرفية مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، وهو ما يحذر منه المحلل الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، الذي قال: التحسن الأخير في نسب الفقر لم يكن ناتجاً من إصلاحات اقتصادية أو سياسات تنموية طويلة الأمد، بل جاء بفضل ارتفاع إيرادات النفط وهي بطبيعتها غير مستقرة. وقال المرسومي: ما زال أكثر من 8 ملايين عراقي تحت خط الفقر، وهذا الرقم يخجل دولة نفطية مثل العراق. الفقر في العراق ليس رقماً بل مصيراً تعيساً لملايين البشر. وتظهر تجارب الأعوام السابقة أن أول أزمة في أسعار الخام قد تمحو أي تقدم جرى إحرازه، كما حصل في أزمة 2020 أثناء جائحة كورونا، حين ارتفعت معدلات الفقر بصورة حادة إثر انهيار أسعار النفط عالمياً. في مبادرة هي الأولى من نوعها، أعلنت وزارة التخطيط عن إعداد دليل فقر المرأة المتعددة الأبعاد، يركز على الفوارق الجندرية في الفقر، ويشمل التقرير قياسات تتعلق بالوصول إلى الخدمات الصحية والفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي للنساء. كذلك فإن دليل فقر الطفل الذي أطلق للمرة الأولى في 2022 ويجري تحديثه حالياً استعداداً لإطلاق نسخة جديدة عام 2026 يعد خطوة مهمة لفهم عمق الأزمة، فالأطفال المحرومون من التعليم والرعاية الصحية سيشكلون قاعدة الفقر في المستقبل. تتحدث الحكومة العراقية عن رؤية تنموية، لكنها لا تزال تعتمد على موازنات توسعية تمول بالكامل من عائدات النفط. ومع غياب تنويع اقتصادي حقيقي وتراجع الصناعات الوطنية وهشاشة القطاع الزراعي، يبدو أي تقدم على مستوى الفقر هشاً ومهدداً بالانهيار.

في هذا السياق يكشف المحلل التنموي محمد اللامي أن العراق في حاجة إلى إصلاح هيكلي في السياسات الاقتصادية، فالتحول إلى اقتصاد منتج هو الحل الوحيد، مبيناً أن دعم المشاريع الصغيرة أمر جيد، لكن من دون بيئة استثمارية وتسهيلات مصرفية وتطوير التعليم المهني، فإن ذلك سيبقى في إطار الترقيع للبناء. وتابع: على الرغم الانخفاض المعلن في معدلات الفقر، فإن الأزمة في العراق لا تزال قائمة بجذورها العميقة. ملايين العراقيين لا يشعرون بأي تغيير حقيقي في حياتهم اليومية. الفقر في بلاد الرافدين ليس رقماً، بل واقع مؤلم في مدن ومخيمات وأرياف بلا ماء ولا كهرباء ولا مستقبل. ولكي يكون هذا الانخفاض بداية وليس مجرد لحظة عابرة، يحتاج العراق إلى إرادة سياسية تتجاوز الريع النفطي وتستثمر في الإنسان أولاً، وإلا فإن الفقر سيبقى ضيفاً ثقيلاً في بيوت العراقيين مهما ارتفعت أسعار برميل النفط، بحسب اللامي.

من جانبه، اعتبر الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي منار العبيدي أن زيادة السنوية للسكان في العراق أكثر من 1,000,000 شخص، وهذا النمو السكاني سيجعل عدد سكان العراق يتجاوز 50,000,000 نسمة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 70,000,000 نسمة في عام 2040. وأضاف في بيان له أن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 17.5%، هذا يعني أن 5 أشخاص من كل 30 عراقياً يعيشون تحت خط الفقر، وتختلف هذه النسبة بشكل كبير بين المحافظات، معتبراً أن المشكلة الحقيقية التي تواجه العراق لا تتعلق فقط بأسعار النفط أو التوترات الجيوسياسية، بل بالخطر الديمغرافي المتسارع. وإذا كانت الموازنة الحالية للعراق البالغة 160 تريليون دينار غير قادرة على خفض نسبة الفقر عن 17%، فإن الوصول إلى معدل فقر أقل من 5% مع عدد سكان يبلغ 70,000,000 نسمة في عام 2040 يتطلب موازنة سنوية تتجاوز 300 تريليون دينار. وتابع العبيدي أن سعر برميل النفط المتوقع في عام 2040 سيكون حوالي 50 دولاراً، ولذا فإن العراق سيحتاج إلى تصدير 12.5 مليون برميل يومياً لضمان إيرادات كافية لتغطية هذه النفقات. وفي حال استمر الوضع الحالي من حيث الإنتاج والإيرادات من دون تغيير مع بقاء الموازنة على نفس مستوياتها، فإن معدلات الفقر قد ترتفع إلى 23% بحلول عام 2030، وقد تصل إلى 84% في عام 2040 إذا تراجعت أسعار النفط ولم يتم اتخاذ إجراءات جذرية. وحذر بالقول نحن أمام قنبلة موقوتة تستوجب التفكيك فوراً، ويجب البدء بحملات توعوية لتقليل معدل النمو السكاني والعمل على زيادة الإيرادات الحكومية وتنويع الاقتصاد، وإذا لم يحدث ذلك فإن العراق يواجه خطراً حقيقياً قد يحوله إلى دولة تعاني من أزمات شبيهة بالدول الإفريقية مع انتشار الفقر والصراعات القبلية والمجاعات والجريمة بشكل واسع.

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهب. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: الريع والسيولة، ماذا نعرف عن المجهول الذي يسير العراق نحوه؟ يعيش العراق اليوم أزمة مالية حقيقية جراء عدم توفر السيولة النقدية لثلاثة أسباب. الأول هو فقدان أكثر من 70% من الكتلة النقدية إثر القرارات غير المدروسة للجهاز المصرفي العراقي. وتمثلت القرارات بتحديد السحوبات النقدية للمودعين، وتسلط عدد كبير من ضعاف النفوس على أموال المودعين عند إجرائهم لعمليات الإيداع أو السحب، ما أسفر عن فقدان ثقة المودعين بالمصارف الحكومية واضطرارهم إلى الاحتفاظ بأموالهم دون إيداعها في المصارف. والسبب الثاني هو تضخم النفقات التشغيلية على حساب الإيرادات العامة. وأما السبب الثالث فهو الإجراءات الرقابية الصارمة التي اعتمدها النظام الفيدرالي الأمريكي بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي العراقي لمتابعة عمليات التحويل المالي من العراق إلى مختلف دول العالم، بغية مساعدة العراق في الحرب ضد مافيا تهريب العملة وغسل الأموال التي تقف وراء تهريب عشرات المليارات من الدولارات من العراق إلى خارجه خلال السنوات المنصرمة.

لقد ورث النظام السياسي القائم حالياً تركة ثقيلة من الديون الخارجية تقدر بأكثر من 130 مليار دولار وفقاً لبيانات دائرة الدين العام في وزارة المالية العراقية، وبغية مساعدة العراق على تجاوز مخلفات الحقبة السابقة.

0: بنفذ ولما بيفتح. أنا طبعا كل سنة أخذ إجازتي في بس في شهر صفر من العمل، مخصصة حق شهر صفر حق زيارة أبو عبد الله الحسين. لا حسيت شعور ثاني، ماني مصدق. ما كلنا أهل حسا وأهل اللي هو القطيف وأهل البحرين والسعودية كلها يعني ما هم صدقة بالشيء ذا، فرحة كأنه يوم اللي هو ولدتنا.
1: ولا تقتصر طمأنينة العبور على أبناء الخليج وحدهم، إنما تتعداها إلى المقيمين للجنسيات المختلفة في دول الجوار. غزل بهرامي وهي إيرانية مقيمة في الكويت تعبر المنفذ لتؤكد انطباعها عن غياب أي عوائق، مشيدة بحسن المعاملة والاحترام الذي تحظى به على جانبي الحدود.
2: كل أمور حتملو من الكويت وإهديك، اللي كان أمور طيبة ولا مشكلة، هم من دولة الكويت هم إهني بلا شيء، ما يقولون شيء عشان مشاكل وفرا. لا لا لا الحمد لله أمورهم طيبة، ما يقصرون بيان، لا ولا مشكلة ما في بالكويت مع إيراني، كل شيء تمام مشكلة يعني، ولا مرة أنا وأكيد كل الناس كل إيراني ولا مرة أنا ما سمعتها إيرانية يعني مشاكل، لا ولا مرة، وايد طيبين والله بصراحة.
1: وراء هذه الإنسيابية تقف جهود ميدانية متواصلة تتولى تنظيم حركة العبور على مدار 24 ساعة. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يوضح من داخل منفذ صفوان سرعة الإجراءات التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مؤكدا استراتيجية المنفذ بوصفه شريانا تجاريا وحيويا ينبض بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
3: اليوم حضرنا إلى منفذ صفوان الحدودي في محافظة البصرة للاطلاع بشكل ميداني عن التبادل التجاري بين دولة الكويت الشقيقة، وكذلك لتقديم الخدمة لزائرين أربعية إمام الحسين عليه السلام. الحمد لله كما تجولنا معكم في المنفذ الحدودي هنالك تبادل تجاري مستمر على مدار الساعة، وكذلك دخول المسافرين بكل إنسيابية. المسافر الواحد يأخذ دقيقتين فقط لختم جوازه والتوكل سالم إلى الديار المقدسة في محافظة كربلاء. الحمد لله منفذ صفوان هناك اهتمام كبير من قبل هيئة المنافذ، من قبل الحكومة، من قبل المحافظة. يعتبر هذا المنفذ المنفذ المهم والبوابة الوحيدة للعراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. نحن حريصين على رفع التبادل التجاري، حريصين على التكامل الاقتصادي ما بيننا وبين دولة الكويت وعبرها لدول الخليج الأخرى. إن شاء الله مستمرين بهذه الجولات الميدانية في هذه المنافذ المهمة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة. إن شاء الله لن يتأخر أي زائر داخل منفذ صفوان الحدودي. كل الموجودين من المنافذ والمحافظة والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات لأخوتنا والأشقائنا من دول الخليج العربي.
1: أهمية هذه البوابة تتجاوز الحدود الإقليمية المباشرة لتشكل نقطة ارتكاز لشحن البضائع والترانزيت بين قارتي أوروبا وآسيا نحو أسواق الخليج. سائق شاحنة الترانزيت التركي عمر أوغلو ينقل تجربته الميدانية بعد 7 أيام من تنقله عبر الطرق الدولية بين تركيا والعراق والكويت، مشيدا بالأمان والسلاسة التي لمسها خلال رحلته.
4: والله من تركيا جينا، وديت لحمل الكويت وجيت لعراق، من العراق نروح على تركيا. صلي 3 يومات هون طيب وما بس مشكلة وهو زين باشوا طيبة. 7 يومات فتنا بالوراق وجينا على الكويت ونطلع من هون. صلي 7 يومات طريق طيب كان ما بي مشكلة.
1: وعلى مستوى الإدارة المحلية لمحافظة البصرة أثبتت التوسعة العمرانية واللوجستية قدرتها على استيعاب ضغط العبور وتقديم التسهيلات الخدمية. معاون محافظ البصرة معين الحسن يبين حرص الحكومة المحلية على إظهار المنفذ بحلة تليق بالوافدين من خلال التأشيرات السريعة والقاعات الحديثة، ليكون المنفذ محركا متكاملا للتبادل التجاري والثقافي والرياضي.
5: حرصنا على أن يكون هذا المنفذ بحلة تليق أهلنا الوافدين سواء كان من دولة الكويت أو من الدول المجاورة، أقصد الخليج العربي. وذلك السيد محافظ أشرف بنفسه على أن تكون هذه القاعات بهذا الشكل، وأيضا الطرق والممرات كلها كافية لاستيعاب أعداد الزائرين. عملية مرورهم هي عملية يسيرة جدا، منح الفيزا سريع جدا، يعني يشعر الزائر بأنه وكأنه في بلده ومعزز مكرم من لحظة دخوله من منطقة يعني نقطة الصفر إلى يعني خروجه من قضاء صفوان ثم مرورا بالطريق الدولي إلى كربلاء. هذا المنفذ هو منفذ مهم ليس فقط في حدث زيارة الأربعين، إنما في الأحداث الكبرى التي نحتاجها في تنمية العلاقات، في التبادل التجاري، في التبادل العلمي، في التبادل الرياضي والاجتماعي. كل الأنشطة يعني تمر من خلال هذا المنفذ. الأنشطة أقصد اللي مع دول الجوار وتحديدا دول الخليج، فهو منفذ مهم ويحظى برعاية الحكومة المحلية بشكل كامل.
1: وهكذا تثبت الأحداث أن الحدود بين الشعوب الشقيقة لا تعني خطوطاً على خريطة بقدر ما هي شرايين تنبض بالحياة تتجاوز التحديات الأمنية بوعي وإرادة ورؤية استراتيجية. من استئناف حركة العبدلي إلى انسيابية صفوان في قلب البصرة تباشر القوافل مسيرها ليبقى شريان التواصل بين العراق وأشقائه الخليجيين والعالم مفتوحاً، يروي قصص أمل وتكامل لا ينقطع.
6: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
7: تايم سكوير أف أم، عنوان الذوق والإحساس.
8: تايم سكوير أف أم، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير أف أم،
7: نبض من وحي الكلمات.
8: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
9: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
10: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير،

بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شيء تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان.

0: شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
1: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
2: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
4: الإنسان والذكاء الاصطناعي. هل علينا أن نتحسس أدمغتنا؟ استخدام الآلات الحاسبة يحاول دفة الجهد المعرفي من الحفظ الآلي إلى حل المسائل المجردة، ويحرر الذاكرة من التقيد فقط بالعمليات الحسابية المملة لتبدأ في التركيز على المفاهيم الرياضية المعقدة. استخدام الآلات الحسابية يضعف الطلاقة في الحساب الذهني ويقلص الإحساس بالأرقام، ويعطل القدرات الحسابية للصغار والكبار، مما ينعكس سلباً على مهارات الحساب الذهني ويدفع صوب الاعتماد المفرط على الآلة والشعور بالعجز من دونها. تظل الابتكارات الحديثة قيد فريق من العلماء يسرد محاسنها ويذكر فوائدها، وفريق مضاد يحذر من ظلالها الوخيمة التي ستقضي على البشرية إن لم يكن بفقدان القدرة على العد والحساب، فبالإغراق في الشاشات والوقوع في قبضة الخوارزميات، وإن لم يكن هذا أو ذاك فمن خلال الذكاء الاصطناعي الذي يلوح بخطورة تجميد وتقليص وتعطيل الذكاء البشري الذي سيضمحل ويتراجع ويصدأ لفرط عدم الاستخدام والتشغيل. في عام 1925 نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة عنوانها الحمار الوفي يرحل. حملت المقالة قدرا بالغا من الأسف، لأن المركبات الحديثة كانت آخذة في الاستيلاء على مكان ومكانة الحيوان الذي حمل الحضارة لقرون. وتساءلت الصحيفة إن كان استبدال الحمار بمركبات رخيصة تؤدي كل ما كان يفعله الحمار، لكنها لا تتمتع بسحر الحمار ولطفه وصداقته لصاحبه هو نهاية البشرية كما نعرفها. يشير جاف سينغ أحد مؤسسي شركة آيفولف المتخصصة في مجال الأمن التقني في مقالة عنوانها الحمار قضى وقته، الذكاء الاصطناعي والوظائف، إلى أن الغالبية وقت نشر مقالة نيويورك تايمز كانت تعتقد أن الحمار لا غنى عنه وأن الحياة لن تستوي من دونه، لكن جرى الاستغناء عن الحمار كوسيلة نقل رئيسة واستمرت الحياة، وأن أمرا شبيها يحدث هذه الأوان. لكن فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي واستبدال كثير من الوظائف والمهمات والعمليات به، وأنه بعد مرور قرن من رثاء نيويورك تايمز للحمار، نرثي اليوم الأفراد العاملين ووظائفهم، لا سيما تلك التي تتعلق بالمعارف أو ما يسمى بوظائف الياقات البيضاء.

الأدمغة البشرية التي تقف وراء وظائف المصارف والشؤون القانونية وإدارة المخاطر والتأمين والاستشارات والبحث العلمي وعلم المكتبات والمعلومات والمحاسبة وإدارة الأعمال ودعم العملاء والصحافة والإعلام والتسويق وغيرها في مهب رياح الذكاء الاصطناعي، لا من حيث ضياع الوظائف فقط، لكن انطلاقاً من تربية وتنشئة وتدريب الدماغ للقيام بهذه المهمات وغيرها، أو ما يسمى بذبول أو نضوب الذكاء البشري. يشير سينج إلى أن الحجة المطروحة اليوم هي أن الذكاء الاصطناعي ليس جراراً يحل محل العضلات أو جدول بيانات يحل محل الحساب، بل هو بديل عام للعمل المعرفي، فهو يكتب ويبرمج ويصمم ويحلل على عكس التقنيات السابقة التي كانت تؤتمت مهمات محددة. ويبدو أن الذكاء الاصطناعي يؤتمت التفكير نفسه. وعلى الرغم أن سينج يقلل من حجم تأثير الأتمتة في مصير الوظائف المعرفية وعلى العقل البشري، فإنه لا ينفي حدوث قدر من الاضطراب أو تغيير الأدوار الذي سيستدعي إعادة هيكلة وظائف الياقات البيضاء، ومن ثم طريقة تدريب وتعليم وتنمية مهارات العقل البشري.

ثبت وجود ما يسمى تأثير جوجل أو تأكل القدرة على الاحتفاظ بمعلومات ومعارف في الذاكرة، وذلك بسبب معرفتنا أن جوجل وغيره من الأدوات قادرة على تخزينها واستعادتها وقت الحاجة بسهولة ويسر، مما يؤدي إلى انخفاض السعة الاستيعابية للذاكرة البشرية، إضافة إلى قصر فترات الانتباه. ظلت الدراسات والبحوث تتأرجح وتؤرجح البشرية معها بين لا داعي للقلق من سطوة الذكاء الاصطناعي على الوظائف والترفيه والتربية والحياة، ولدينا كل دواعي القلق من سطوة الذكاء الاصطناعي، إلى أن بدأت تتطرق إلى تأثير طويل المدى وربما غير قابل للتغيير في ذكاء البشر. النبرة المتصاعدة التي تدق على وتر تأثر الذكاء البشري ربما بصورة غير قابلة للتعديل تثير الخوف، لا سيما أنه كلما تبقى للبشرية الأمة التي ظلت تتفاخر بصغيرها المراهق الذي لا تسأله سؤالاً عن الطقس أو وصفة الدجاج بالباذنجان أو وضع مضيق هرمز الآن أو طريقة فتح حساب بنكي أو شرعية الإنفاق على الزوجة المطلقة أو أسباب ابتعاد روسيا والصين عن حرب إيران، حتى يعود إليها بإجابة منطقية ومعلومات شافية عافية. أصابتها نوبة هلع ثم بكاء مصحوب بقرارات تتعلق بنزع أجهزة وإغلاق شاشة ونزع وصلات أنترنت.

الخطورة وثقتها دراسة أجراها باحثون أمريكيون وبريطانيون، وجرى نشرها قبل أسابيع عدة. العنوان خفيف مقارنة بالنتائج الثقيلة الوطأة التي خلصت إليها. الذكاء الاصطناعي يقلل المثابرة ويضر بالأداء المستقل. العنوان تشير تفاصيله إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتخفيف عبء العمل والنشاط والعمليات المعرفية قد يقوض قدراتنا الذاتية والعقلية. وجدت الدراسة أن 10 دقائق فقط في استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على حل مسائل رياضية أو فهم مقاطع مكتوبة تؤدي إلى تراجع أداء الغالبية في القيام بالمسائل أو المهمات نفسها دون مساعدة. ولم يقتصر الأمر على تدهور أداء المعتمدين على الذكاء الاصطناعي بصورة متكررة في القيام بالمهمات المعرفية مقارنة بغيرهم من المعتمدين على أنفسهم، بل أنهم استسلموا وأعلنوا عجزهم عن حل المسائل الصعبة أو فهم المقاطع المعقدة أسرع بكثير من أقرانهم ممن يكتفون بالعقل البشري. استخدم الباحثون مثالاً لشرح ما يجري. معلم يدرب طالباً على البرمجة. يأتي الطالب سائلاً المعلم أن يحل مسألة برمجية. يساعده المعلم ويجري حلها. يعود الطالب لمساعدته على حل مسألة ثانية ثم ثالثة وهلم جرى. يتوقف المعلم ويفكر قليلاً بعد إدراكه أن خطأً ما يحدث. يكتشف أن الطالب لا يتعلم البرمجة، بل يتعلم الاعتماد على المعلم لحل مسائل البرمجة، ويفقد القدرة على تعلم مهارات الحل ولا يسعى إليها من الأصل.

وتشير الدراسة إلى مبدأ التعاون بين البشر، وأفضل المتعاونين هم ممن يقيمون توازناً بين تقديم المساعدة للآخرين وبين تعزيز استقلالية من يحتاجون إلى المساعدة، حتى لا يكونوا سبباً في ضررهم وسلبهم القدرة على الاعتماد على النفس. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي بحكم تكوينه هو النقيض الصارخ لديناميكية المساعدة المتوازنة، فهو لا يرفض المساعدة أبداً إلا لأسباب تتعلق بالسلامة، ويقدم إجابات فورية لأي سؤال أو استفسار. الذكاء الاصطناعي مفيد الآن، لكنه على المدى الطويل بالغ الخطورة، لأنه لا يبالي بما يلحق بالشخص الذي يساعده، والذكاء البشري الذي يعطله، والغباء أو فقدان القدرة على التفكير الصحي على المدى الطويل. وحذر الباحثون من أن الأمر لا يقتصر على تراجع مستوى أداء الناس في المهمات الفكرية والمعرفية والبحثية، بل أنهم يتوقفون عن المحاولة، مشيرين إلى أنه لو استمرت هذه الآثار وهذا النوع من الاستخدام، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستكون سبباً في مخاطرة كبرى بالقدرات البشرية التي يفترض أنها صممت في الأصل من أجل دعمها. قبل أيام قليلة شهدت جنيف الحوار العالمي الأول من نوعه حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي جمع بين حكومات وشركات تكنولوجيا وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني وتقني، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة. الأمم المتحدة التي عادة تتبنى نهج تسليط الضوء على أهمية التقنيات الحديثة وتثمين دور التمكين الرقمي من أجل التغيير الإيجابي والتنمية والتعبير الحر وغيرهما، تبنت هذه المرة خطاباً قلقاً يحذر من مغبة ما يجري من اعتماد مفرط على الذكاء الاصطناعي. الأمين العام أنطونيو غوتيريش قال محذراً إن الذكاء الاصطناعي تطور بسرعة هائلة، وتساءل هل سنقوم بحوكمته معاً أم سنسمح له بأن يحكمنا؟ علينا الآن تحويل هذه المشاركة العالمية إلى عمل عالمي لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر أماناً وعدلاً وإتاحة وأخلاقية. ما قاله غوتيريش أثار مزيداً من القلق، فإذا كانت المنظمة الأممية بلا حول أو قوة في وقف أو ضبط هذا الطوفان الرقمي الجارف، كيف تتعامل معه الأم التي فوجئت بصفر معلومات في رأس ابنها ما أن انقطع التيار الكهربائي والأنترنت، أو البالغ العاقل الذي اعتاد سؤال كلاود واستشارة جاما والدردشة مع ديبسيك وطلب النصيحة من لانغو، ثم استيقظ ذات صباح ليجد شركاتها قد ألغتها ومطوريها وقد ألغوها؟ قال الأمين العام إن الجيل الحالي هو الأرجح آخر جيل يضع قواعد تعايش الإنسان والآلة، مشيرا إلى أن الباب لا يزال مفتوحا للحوكمة والتقنين، لكنه لن يظل مفتوحا طويلا، وأنه إذا أرادت البشرية للذكاء الاصطناعي أن يكون قويا فيجب أن يخضع للحوكمة. وأضاف أنه على الرغم أن الذكاء الاصطناعي يقع في صميم مستقبل البشرية المشترك، فإنه يجب أن يكون مستقبلاً تستطيع فيه الآلات أن تعلم، أما من يحدد ويقرر فهم البشر.

0: اللافت أن دولاً عدة لا سيما تلك التي تجري استطلاعات وتدشن دراسات وتقيس توجهات تتعالى فيها تحذيرات على مدار أعوام من تعظم دور وأثر التكنولوجيا الحديثة بدءاً بالآلة الحاسبة مروراً بالكتب المسموعة ووصولاً إلى الذكاء الاصطناعي وأثرها في قدرات ومهارات الأجيال الصغيرة. اليوم التحذيرات لا تتعلق بمهارات القراءة وقدرات الكتابة، لكن بذكاء العقل نفسه ودفعه صوب الكسل وقلة الاستعمال وتجريده من القدرة على التفكير والنيل من نعمة الذكاء والدفع صوب الغباء بفعل فعل. الدراسة المشتركة بين بريطانيين وأمريكيين تقر بأن القدرات الإدراكية البشرية لطالما تأثرت بالأدوات التكنولوجية الخارجية من آلات حاسبة إلى أنترنت وخرائط ذكية وغيرها، إلا أن الذكاء الاصطناعي بصورته وإمكاناته وأدواته الحالية فيفرض نوعاً جديداً من البنية الإدراكية على البشر، هي بنية قادرة على حل أي مشكلة ولا تفرض المساعدة إلا فيما ندر وتقدم الإجابات بدقة زر. هذه الإمكانات التقنية الجبارة تؤدي بحسب ما خلصت إليه الدراسة إلى قصور كبير في الأداء المستقل للعقل البشري والمثابرة، وهما قدرتان أساسيتان للتعلم مدى الحياة. وإذا كانت 10 دقائق استعانة بالذكاء الاصطناعي تصنع فرقاً في إمكانات التفكير ومهارات التدبير البشري، فإن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي عبر استخدام يومي يؤدي إلى آثار تراكمية عميقة قد يستحيل أو يصعب تصحيحها.
1: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال، بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك، إياك أن تصغي فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك، من تشظينا تجمع وحدة البلور إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى، وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
3: حروب كرتونية باردة، ماشا المشاغبة وباربي المرفهة، قد يكون موقف بعض نواب مجلس العموم البريطاني المطالب بحظر كرتون الأطفال الروسي الأشهر ماشا والدب، هو الأكثر ضجة فيما يتعلق بالاتهامات المتوالية بين المعسكرات السياسية في شأن الدمى وألعاب الأطفال وسلاسل الرسوم المتحركة، بينما في الحقيقة فإن هناك تاريخاً طويلاً ومتشابكاً في مسألة التوجس من كل منتجات الترفيه، لا سيما الموجهة إلى الصغار في فترة التكوين والنشأ، التي أثبتت الدراسات أنها الأكثر تأثيراً في شخصيتهم وتوجههم. أشار بحث نشر قبل سنوات قليلة في مجلة Scientific Research أن تلك الأعمال التي تتمتع بمشاهدات مليارية تترك بصمتها الواضحة على نمو الطفل العاطفي وإدراكه وشخصيته حتى مع التقدم في العمر. لهذا اعتبر ظهور قبعة سوفيتية ارتدتها ماشا وهي تلهو في مغامراتها مع الذئب من نواب أوكرانيين وبريطانيين فيما بعد على أنها وسيلة لعسكرة الطفولة وبمثابة دعاية تضليلية تمارسها روسيا عن طريق سياستها المتبعة في القوة الناعمة.

هذه اللقطة الخاطفة تسببت في توقيع 60 نائباً برلمانياً بريطانياً على عريضة تعبر عن مخاوفهم، مطالبين بضرورة منع عرض السلسلة الشهيرة بعد انتشارها على القنوات والمنصات، وهي مجرد حلقة في قصص متشعبة جعلت الحرب على عقول النشء صداعاً متواصلاً يخلف أزمات دائمة وتحذيرات، بعضها يخرج من الجانب الروسي ضد بريطانيا والولايات المتحدة، وبعضها يكون في المسار المعاكس، وكأن دمى الأطفال الملونة هي الوقود الجديد للحرب الباردة التي انتهت رسمياً مطلع تسعينيات القرن الماضي بين أمريكا وروسيا، لكنها تعود على ما يبدو في صورة غزو ثقافي للطفولة وفق ادعاءات الأطراف المتصارعة. الأمر يتعدى بكثير مرحلة القلق أو الهواجس ويتحول إلى اتهامات صريحة وقوية نابعة من العداء التاريخي بين الثقافتين، لكن من جهتها تعتبر الشركة المنتجة لكرتون ماشا والدب أن التعامل مع كرتون مغامرات على أنه دعاية سياسية أمر مبالغ به، إذ قالت في ردها على الجدل الدائر بأن العمل من الأساس لا تنتجه جهة حكومية أو يحصل على أي تمويل من المؤسسات الرسمية، إنما هي حلقات تحتفي بالخيال والصداقة وتبهج الأطفال.

لكن الحقيقة أن كثيراً من رموز الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال والمراهقين ذات الإنتاج البريطاني أو الأمريكي قد قوبلت بردود فعل حادة أيضاً في الدولة الروسية، إذ خرجت مطالبات قوية في المجتمع الروسي تزعمها سياسيون تحدثوا علانية في عام 2022 عما قالوا عن حرباً ثقافية من الأعداء، وجرى تداول عبارة يقول نصها الحرب لا تقتصر على ساحة المعركة فقط، متهمين الكرتون البريطاني الشهير بيبا بيج الذي يدور حول أسرة مكونة من الخنازير وهو موجه للأطفال في سن ما قبل المدرسة بأنه يروج لأجندة مرفوضة روسية تتعلق بالمثلية الجنسية. ظهرت في إحدى الحلقات دبة صغيرة تتحدث عن كونها تعيش مع أبوين من الجنس نفسه، واعتبر أن مروجي هذه الأفكار هم أعداء روسيا الذين يحاولون فرض نفوذهم بالهيمنة الثقافية، وجاء الرد بابتكار شخصيات روسية شبيهة مستوحاة من الشخصيات الرئيسية في الكرتون الشهير، تتحدث عن يوميات ذات طابع متوافق مع القيم الروسية بعيداً من السلوكيات الغربية المرفوضة محلياً، وهو الأمر الذي فجر أزمة أخرى متعلقة بحقوق الملكية الفكرية للعمل البريطاني الذي بدأ بثه منذ عام 2004.

كذلك قبل 3 أعوام جرى حظر فيلم باربي في نسخته الحية من بطولة مارغوت روبي رسمياً في إطار حملة العقوبات والمقاطعة التي جاءت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تفجر جدال في المجتمع الروسي تزعمه بعض نواب البرلمان وأيضاً مسؤولون بوزارة الثقافة، اتهموا من خلاله الفيلم بمحاولة هدم معايير الأسرة التقليدية، وقالوا إنه يتناقض مع الأهداف الروحية التي تحمل المجتمع الروسي، ورافقه أيضاً دعوات بمنع الدمية كذلك. والشخصية الكرتونية الشهيرة كانت قد تعرضت للمنع قبل نحو ربع قرن، تحديداً في عام 2002، وحينها كان فلاديمير بوتين رئيساً للدولة الروسية كذلك، وقد أصدر وقتها قراراً بحظر بيعها مع عدد من الدمى الأخرى التي وصفت بالغربية، واعتبرت حينها بأنها تؤثر سلباً في تشكيل هوية الشباب الروسي، وتلوث عقولهم بأفكار مستوردة، وتثير غرائزهم بصورة لا تلائم مرحلتهم العمرية. هنا جرى استخدام سرديات تاريخية تعمق العداوة مع سيرة الدمية باربي من أساسها، إذ جرى الترويج لمعلومة أن والد مبتكرة الشخصية وهي سيدة الأعمال روث هاندلر التي أسهمت في تأسيس شركة ماتيل منتجة الدمية الأمريكية الشهيرة في نهاية 50ات القرن الماضي، كان قد هرب من التجنيد الإجباري في الجيش الروسي وهاجر إلى الولايات المتحدة في أوائل القرن 20، وكان يدعى يعقوب موسكوفيتش.

كثيراً ما شكلت باربي الدمية الأنيقة التي تحولت لاحقاً إلى كرتون شهير محوراً للجدل في مجتمعات كثيرة. فالشخصية المفترض أنها موجهة للأطفال، لديها حبيب هو كين، وتعيش حياة الشابات الناضجات، ما يسبب إرباكاً لدى كثير من العائلات. تمثل باربي نموذجاً أمريكياً منفتحاً لشابة عصرية شديدة الأناقة والتحرر والرفاهية أيضاً، فهي مدللة تعيش في منزل فاره ولديها سيارات فاخرة وملابس باهظة الثمن وغير مستقلة بالصورة الكافية، إذ إن ثروتها الطائلة لا تجعلها مضطرة إلى الجد والاجتهاد. لهذا فإن كثيراً وجدوا أن ظهور ماشا عام 2009، الفتاة الروسية التي تتمسك بهويتها كطفلة صغيرة بملابس لا تتغير ومظهر بسيط، هو النقيض لباربي. تعيش ماشا مفاجآت مع دب ضخم، وتتعرض للطبيعة الروسية القاسية، وتعرف كيف تخرج من أي أزمة حيث لا تخشى شيئاً، ولا تتمتع بمظاهر الرفاهية التي لدى باربي. فالصغيرة النشيطة ذات الملابس البنفسجية تفضل الاعتماد على نفسها، وتنظف وتطهو وتشاكس، وتقوم بمغامرات في الجبال، وتتمتع بشخصية قوية. وإن كان المأخذ الذي لا يزال يؤخذ عليها هو الإفراط في العنف والمقالب وعدم تحمل عواقب نزقها.

في المقابل، حاول صناع باربي في مراحل تالية أن يبتكروا دمى باربي أخرى تظهر بأسلوب أكثر بساطة في الملبس، أو من ذوي متلازمة داون، أو ذات أعراق مختلفة، أو حتى تسير على كرسي متحرك لنفي صفة السطحية والنمطية والنزعة الاستهلاكية الأمريكية المعتادة عنها. لكن ظلت باربي بصورتها التقليدية الوردية، وصفاتها الأساسية هي السائدة لدى الجماهير العريضة والأطفال الفتيات على وجه الخصوص. بالعودة للشد والجذب الكرتوني، فالقنوات الروسية تعتبر دوماً أن الأعمال الموجهة للأطفال القادمة من المعسكر الغربي بصورة عامة لديها أجندة حرب من دون أسلحة، إذ تتشدد الرقابة في كل التفاصيل. ولهذا جرى حذف لقطة من إحدى حلقات سبونج بوب، المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير، ظهر فيها شكل قوس قزح فوق رأس الشخصية الرئيسية، إذ اعتبرت أنها دعوة إلى التصالح مع مجتمع الميم، وأمر لا يليق أن يقدم في عمل موجه للأطفال. ومن المعروف أن المحكمة العليا الروسية صنفت أي دعوات إلى المثلية بأنها دعوات متطرفة، ولهذا هي محظورة في أعمال الكبار كما الصغار.

0: اللافت أن تلك الأعمال الكرتونية التي ترافق الصغار في رحلتهم منذ مرحلة ما قبل تعلم النطق تعتبر هي الأشهر شعبياً على المستوى العالمي، وإضافة إلى التدقيق العابر للحدود فهي أخيراً باتت تتمتع بتدقيق محلي أيضاً فيما يشبه موجة إعادة النظر. فسبونج بوب يتهم بأنه عنيف وعنصري ويزيف التاريخ، وذلك وفقاً لدراسة أكاديمية نشرت نيويورك بوست تقريراً عنها عام 2019. تقول هولي إمباركر أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة واشنطن إن الكارتون الذي تدور أحداثه في قاع البحر في جزيرة اسمها مشتق من جزيرة بيكيني إحدى مجموعة جزر مارشال التي طرد الجيش الأمريكي السكان الأصليين منها لإجراء تجارب نووية. ووصفت الباحثة أن سبونج بوب يلهو ويمرح فوق أرض مغتصبة، ما يساهم في غسيل دماغ الأطفال بدعاية سياسية وعسكرية مزيفة تهدف إلى تبييض سمعة الجيش الأمريكي وتبرئته من سلوكياته المشينة في منتصف أربعينيات القرن الماضي. المفارقة أن حتى المستكشفة دورا الفتاة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية في الكرتون الشهير أصبحت محط الاتهامات أخيراً بعد تجديد سياسة الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ وجدها مناصرو التيار اليميني وسيلة من وسائل دعم المهاجرين، واعتبروا أن تلك القصص تهدف إلى أن ينشأ الصغار على مشاعر التعاطف مع المهاجرين اللاتينيين، ما يضرب عمق الهوية. اللافت أن اتهامات شبيهة وجهت أيضاً لكارتون بيبا بيج البريطاني الذي يتمتع بشعبية بين الأطفال، وقد تعددت الشكاوى من التأثير الثقافي الهائل للحلقات بخاصة في مسألة اللكنة، إذ إن محبي الشخصيات يقلدون نطقهم للكلمات ذات الواقع البريطاني وليس الأمريكي. ووصفته بعض الأقلام بأنه يمثل غزواً لغوياً ناعماً ينبغي التصدي له حفاظاً على الهوية الأمريكية.
1: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا. والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتح الأوجاع، لا تدع الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
2: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: من قلب البصرة،
4: من قلب البصرة،
3: من مول بصرة تايمز سكوير،
4: بصرة تايمز سكوير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
5: المرأة العربية الأكثر تزديداً لفواتير حرب إيران. جرى عرف الحروب والصراعات أن يكون الحديث منصباً على الرجال، سواء في المكاسب أو الخسائر. وعلى رغم أن حقيقة الأمر هي أن الجميع خاسر في الصراعات، فإن النساء ظللن على مدى عمر الصراعات الجندي المجهول، لا إشعالا للحروب أو إذكاء للصراعات، بل في تزديد الفواتير ولملمة الركام وجني الخسائر وفقدان ما كن يملكنه من أمان أو استقرار ومقومات الحياة الآدمية. ولو كانت أقل القليل كلاسيكياً ونظرياً، هم يشكلون غالبية ضحايا القتال المباشر، لكن رؤى العين وأرض الواقع يشيران إلى أن الحروب والصراعات التي يبتدعها هم تؤثر فيهن بشكل غير متناسب، تتراكم عليهن العواقب غير المباشرة وأوجه عدم المساواة المنهجية تتربص بمن نجت منهن. وبما أن المنطقة العربية تتربع على عرش أكثر مناطق العالم احتواء على حروب وصراعات واحتقانات بأنواعها وأشكالها، سواء الصراع العربي الإسرائيلي المزمن أو الحروب والاقتتالات الداخلية والأهلية أو المستجدات من مواجهات إقليمية على رأسها حرب إيران أو احتقانات طائفية ومذهبية أو تدخلات خارجية وإقليمية تضع المنطقة على صفيح ساخن مستدام تؤدي إلى وضع عدم استقرار مستمر يشبه وضع الطيران على الأجهزة الرقمية، مع فرق واحد ألا وهو أن الوضع الأول ينال من حياة ورفاه وآدمية الملايين على مدى اليوم كل يوم.

الملايين رجالا ونساء يتضررون في المنطقة العربية، لكن تضرر النساء يظل ذا طبيعة مختلفة ووقع مغاير وأثر أقرب ما يكون إلى القاتل الصامت. لماذا؟ لأنه يبدو بسيطا تافها مقارنة بالقتال الشرس الذي يديره الرجال على أرض المعركة بالبنادق والدبابات والمسيرات والصواريخ. الصراعات الأقليمية الراهنة بحسب رؤى العين من جهة ونتائج تقارير أممية من جهة أخرى أثر سلبا في المساواة بين الجنسين في أربعة مجالات رئيسية مترابطة، هي الأوضاع الأمنية والمشاركة في سوق العمل ومسؤوليات الرعاية وإمكان الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى الأخطار الكلاسيكية من التعرض للعنف والاعتداءات الجنسية والنزوح وفقدان الشعور بالأمان. بعدما زاد على عقدين من حروب مشتعلة وكلاكل مستمرة وصراعات مستجدة، يبدو واضحا تماما كيف أن أبسط الانتكاسات في الأمن أو عمالة النساء أو أنظمة المدفوعات الرقمية يمكن أن تقوض المكاسب المسجلة في المؤشرات العالمية. الوضع الراهن يبرز كيف أن الصراعات أعادت إلقاء مسؤوليات الرعاية على عاتق النساء وحدهن، وكيف أنه أدى إلى تفكيك الخدمات النظامية في وقت تتزايد فيه حاجات الرعاية، وأقام حواجز إضافية أمام المشاركة في القوة العاملة في منطقة كانت في الأساس تسجل أدنى المعدلات عالمياً من ناحية مشاركة النساء في سوق العمل.

الوضع الراهن أيضا كشف كيف يمكن لتردي الأوضاع الأمنية التي تلقي بظلال أكثر كثافة وخطورة على النساء، وهي الأوضاع التي كانت قبل الصراعات هشة أن تؤدي إلى تقييد تنقلهن وتقليص فرص حصولهن على الخدمات، مما يمثل ضغوطا متصاعدة على نظم الحوكمة، بما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مسارات التعافي والاستقرار. أوضاع النساء العربيات في دول الصراع لا تقف عند حدود هذه الدول، بل تمتد إلى سائر المنطقة بفعل اضطرابات التجارة وتقلبات الأوضاع المالية والضغط المتزايد على الخدمات العامة. التقرير الصادر قبل أيام عن كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان الصراع وتداعياته، آثار الصراع في أمن المرأة في المنطقة العربية ومشاركتها الاقتصادية، يحذر من أن اندلاع حرب إيران أدى إلى آثار اقتصادية سلبية واضحة طالت جميع أنحاء المنطقة العربية. نقطة البداية استبعاد النساء تماما من صنع القرارات المتعلقة بالسلام والأمن. وعلى الرغم أن خطة المرأة والسلام والأمن التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2325 لتضمن مشاركة المرأة في هذه القرارات وكذلك حمايتها من العنف القائم على النوع وتعزيز التعافي الذي يراعي المساواة، وعلى رغم اعتماد 9 دول عربية خطط عمل وطنية في هذا الشأن، وعلى رغم وضع جامعة الدول العربية خطة عمل إقليمية، فإن تنفيذها ما زال شديد التفاوت من دولة عربية إلى أخرى.

أطر الحد من أخطار الكوارث تشمل النساء في 17% فقط من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أدنى نسبة عالمياً بعد أوروبا وآسيا الوسطى. عند وجود هذه الأطر يجرى تصنيف النساء كفئات سكانية معرضة للأخطار وليس جهات فاعلة في إدارة الأخطار. غالب الدول العربية سجل معدلات أدنى من المتوسط العالمي فيما يختص بالمؤشر العالمي للمرأة والسلام والأمن لعام 2026، وذلك باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت معدلات جيدة. يشار إلى أن هذا الأداء الجيد استند جزئيا إلى البعد الأمني الذي يشمل سلامة المجتمع والبعد من موقع الصراع. على الرغم من تعرض كثير من دول الخليج العربي لهجمات إيرانية ومحدودية العنف السياسي، وعلى رغم هذا الإنجاز فإنه معرض للخطر الذي بدأت ملامحه تظهر بسبب وضع حرب إيران. الهجمات التي تعرضت لها دول الخليج أدت إلى تراجع ترتيب الإمارات على المؤشر الفرعي للأمن من المرتبة 8 إلى المرتبة 18، وسجلت كل من البحرين والكويت تراجعاً ضعف المستوى المتعلق بهما، وسجلت قطر 17 مرتبة. دول أخرى مثل العراق سجلت تغيراً بسيطاً في ترتيب مؤشر الأمن بالنسبة إلى المرأة، ولكن يعود ذلك إلى احتلاله أصلاً المرتبة 51 بعد 100، أي إنه وصل إلى الحد الأدنى أصلاً قبل اندلاع حرب إيران، فلم يكن لدينا كثير لنخسره.

وعلى الرغم أنه من السابق لأوانه معرفة تأثيرات الحرب في عمالة النساء، إذ إنها غالبا تظهر متأخرة، فإن الضغوط الاقتصادية الكلية بدأت تظهر في كل أنحاء المنطقة العربية، بما في ذلك اضطراب التجارة وارتفاع مستويات عدم اليقين وتقييد الاستثمار وتراجع السياحة والضغوط على الخدمات العامة، وجميعها ينعكس بسرعة على أسواق العمل، ويظهر ذلك من خلال ضعف الطلب وتأجيل التوظيف وتقليل ساعات العمل، لا سيما في قطاع الخدمات والأنشطة غير النظامية. تبدلت أوضاع المرأة العربية في سوق العمل كثيرا بفعل الحرب، لكن آثار الصدمات لن تكون متماثلة في كل الدول العربية. مرة أخرى تبرز دول الخليج باعتبارها الأقل تضررا، وذلك لأنها كانت الأعلى إنجازات في ملف سوق عمل المرأة قبل اندلاع حرب إيران. دخلت دول مجلس التعاون الخليجي هذا الصراع بمعدلات أعلى نسبيا وفقا للمعدلات الإقليمية من جهة المشاركة النسائية في سوق العمل. وضع صعب آخر يزداد صعوبة بفعل الحرب هو حال النساء بسبب قيامهن بالغالبية المتحدة.

0: مطلقة من أعمال الرعاية مثل المهام المنزلية ورعاية أفراد الأسرة من أطفال وكبار سن وذوي الحاجات الخاصة وشراء مستلزمات الأسرة وأحياناً الوصول إلى الحاجات الأساسية مثل مياه الشرب.
1: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
2: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: تايمز سكوير FM عنوان الذوق والإحساس.
4: تايمز سكوير FM ومضة إبداع وتألق. تايمز سكوير FM
3: نبض من وحي الكلمات.
4: لكل شارع فيها حكاية ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. يا أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير، ورحلتنا الأسبوعية الثابتة مع عالم الفلكلور والتراث والموروث الشعبي في العالم و

خاص ومدلولها في الفلكلور والعادات والتقاليد. وبين فترة وفترة نحاول أن نمر على حيوان جديد ونحاول أن نغطيه عندما تتوفر حقيقة المصادر والأبحاث والدراسات التراثية التي ممكن أن تضيء على هذا الحيوان أو ذلك، باعتبار أنه الحيوانات بشكل عام حقيقة عاشت وتعيش مع الإنسان منذ وجوده على كوكب الأرض، وتدخل كثيرا في أفكاره ومعتقداته في تفاؤله وتشاؤمه. لذلك اليوم عندنا بحث عن واحد من الحيوانات وهو حقيقة الخفاش. والخفاش ارتبط في أذهان معظم الأقوام في الشرق والغرب، وحكيت عنه الكثير من القصص والأساطير لاعتبارات عديدة، لأن هو حقيقة طير غريب، يعني شكله هو طائر يطير لكن عنده خصائص لها علاقة بالحيوانات الراجلة أو الحيوانات الثدييات، هو من الثدييات حقيقة. والخفاش شكله والغموض اللي يدور حوله خلته مادة دسمة للتفكير الشعبي. لذلك احنا اليوم راح نتناول الخفاش ومنه من يمنى حقيقة، ربما نوادر احنا التقينا بالخفاش في حياتنا اليومية باعتبار انه هو يطلع بالليل ويطلع ما يطلع بالمدينة حقيقة، في المناطق الريفية، مناطق الزراعية، مناطق الصحراوية. اليوم راح نعرف شيء عن الخفاش، عندنا بحث للأستاذ عادل محمد علي الشيخ حسين، إن شاء الله ينال رضاكم. فإلى فاصل أول وتبدي رحلة القصة خون لهذا اليوم.

أحبائي، الخفاش من الطيور الغريبة، أو كان يعتقد بعض الأمم بأن الخفاش هو أيضا من الحيوانات الممسوخة، بمعنى أنه قد يكون ساحر متلبس بصورة طير قبيح، أو شيطان متلبس بصورة طير قبيح. والخفاش شأن في ذلك شأن كافة المخلوقات اللي تعيش بالظلام، واللي حقيقة ما برح الإنسان أن يجد لها تأويلات ويحوك حولها أساطير وحكايات وروايات. فالحيوانات أو المخلوقات التي تعيش في الظلام مادة خصبة للخرافات المخيفة اللي شاعت بين الناس. ومعظم الكتاب العرب اللي كتبوا عن الحيوانات ذكروه حقيقة، ووضعوا في حياته شيء من الخرافات والأقاصيص اللي كانت سائدة في ذلك الوقت. يعني الجاحظ ذكره يقول: قال معمر ابن أبو الأشعث: ربما أتامت الخفافيش فتحمل معها الولدين جميعا، فإن عظما عاقبت بينهما. الخفاش من الطير وليس له منقار مخروط، وله فم فيها بين مناسر السباع وأفواه البوم، وفيه أسنان حداد صلاب مرصوفة من أطراف الحنك إلى أصول الفك، إلا ما كان في نفس الخطم. يكمل يقول: وإذا قبضت على الفرخ وعضت عليه لتطير به عرفت درب أسنانها. يعني فعرفت أي نوع ينبغي أن يكون ذلك العض، فتجعله أزما لا تجعله عضا ولا تييبا ولا منغما. طبعا هذا الحكي شوي الجاحظ، أما الله يسلمه، شوي لغته صعبة بالنسبة لأيامنا. خلي نقول شنو يعني. نقول إذا تامت يعني ولدت توأمين في بطن واحد. من قال ذرب أسنانها؟ حدة أسنانها. زين، الأزم والتذيب. الأزم هو القبض بكل الفم، أما التذيب فهو العض بالناب. ومن قال الضغم؟ الضغم يعني العض الشديد. هذا قصده شوية، عمنا الجاحظ إراد له شوية شرح. زين، هذا ذكر أنه ذكر الجاحظ بهذه الطريقة للخفاش حقيقة يجعله مرعب. هو فعلا مرعب، يعني شكله خوف الخفاش. زين، كمل يقول: كما تفعل الهرة بولدها فإنها مع ذرب أنيابها، قلنا مع ذرب أنيابها حدتها وحدة أظافرها ودقتها، لا تخدش لها جلدا. يعني هو يشيل ابنه، مختصر الكلام، بدون ما يأذي، لأنها تمسكها ضربا من الإمساك وتأزم عليها ضربا من الأزم، قد عرفته، ولكل شيء حدبه يصلح وبمجاوزته والتقصير دونه يفسد. هذا الجاحظ.

يكمل الجاحظ عن أعاجيب الخفافيش، يقول من أعاجيبها تركها ذرى الجبال وبسيط الفيافي وأقلاب النخل وأعالي الأغصان ودغل الغياض والرياض وصدوع الصخر وجزائر البحر. جزائر البحر طبعا الأهوار احنا تشينا عنها. يقول تعوف هذا كلهن، تعوف النخل والأغصان والدغال والحدائق والأهوار، وتسكن مساكن الناس، تطلب مساكن الناس وقربهم، ثم إذا صارت إلى بيوتهم يعني دخلت ببيوتهم اقتربت منهم قصدت إلى أرفع مكان وأحصنه، راحت الأحصن مكان وإلى أبعد المواضع من مواضع الاجتياز وأعراض الحوائج. تدخل بالبيت هسه، تدخل بالبيت حقيقة يعني هروبا من الحرارة طلبا للبرودة، خاصة المناطق الزراعية يعني أو المناطق المكشوفة. بعض الأفاعي، احنا ساهم فرصة بما أنه صيف علينا هم ننبه المستمع الكريم، بعض المخلوقات تدخل إلى البيوت تعيش بالصحراء، تعيش بالشول، تعيش بالبساتين، بس من شدة الحرارة بالصيف تلجأ إلى بيوت الناس طلبا للبرودة، من ضمنها الأفعى الرملية هذه اللي تكون شديدة السمية. ولهذا اللي ساكن حقيقة بالريف في مناطق زراعية، جماعة الزراعي شوي خليهم ينتبهون هاي الفترة الجاية، عقارب حياية. فالجاحظ يقول هذا ما أدري شنو طرقعته هذا الخفاش، يعوف هاي المكانات الطبيعية ويجي يعيش ويا الإنسان. ثم الخفاش يكمل الجاحظ بعد ذلك من الحيوان الموصوف بطول العمر، ها معمر هذا الحجي، حتى يجوز في ذلك العقاب والورشان إلى النسر. يجوز يعني عمره أطول، يتجاوز عمر الصقر ويصل إلى أعمار النسور، ونعرف إحنا النسور معمرة حقيقة. ويجوز حد الفيلة والأسد وحمير الوحش إلى أعمار الحياة. يقول عمره أطول من عمر الفيل والأسد وحمار الوحش. ومن أعاجيب الخفافيش أن أبصارها تصلح على طول العمر، ولها صبر على طول فقد الطعام. جاحظ هذا مقابلهم وقاعد الظهر، قل لها عيونها، عيونها بتقادم العمر ما تخرب الخفاش. يعني هناك ما يفيد ولا واحد بأمة الخفافيش يصلح أو يسوي مناظر. زين يكمل بعدين بشكل ظريف فيقول فيقال أن إن اللواتي يظهرن في القمر من الخفافيش المسنات المعمرات، وبان أولادهن إذا بلغن لم تقوى أبصارهن على ضياء القمر. ومن أعاجيبها أنها تضخم وتجسم وتقبل الشحم على الكبر وعلى السن. وأما قول النساء في الخفافيش نخلي ورا فاصل قصير.

نعم أحبتي، نكمل معكم قول النساء في الخفافيش. يقول إن إنهم يزعمون أن الخفاش إذا عض الصبي لم ينزع سنه من لحمه حتى يسمع نهيق حمار وحش. فما أنس فزعن من سن الخفاش ووحشة من قربه إيمانا بذلك القول إلى أن بلغت. زين، هو بعدين يجيب طاري العالم الطبيعي، عالم الطبيعيات العربي القزويني، يقول هو ذكر أن الخفاش هو طائر مشهور يتمتع ببصر ضعيف ويؤذيه شعاع الشمس، يسوءه شعاع الشمس، وإنما طالب بنو إسرائيل بني صهيون عيسى، الكلام للقزويني طبعا، صلوات الله عليه، بخلق الخفاش لأنه أتم الطير خلقة، لأنه له أذان، عنده أذانات وعنده أسنان وعنده ثدي، فاتخذ من الطير كما أخبر الله تعالى. فهو إذا اتخذ من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. بعدين يبدأ يعرج على بعض سمات أو صفات الخفاش، يقول هي تشيل ولدها يعني وهي طائرة، تأخذها بفمها وهي مرضعة ترضع ولدها، وإذا علقت خفاشة في شجرة من قرية جاوز الجراد عنها، يعني إذا تخلي لك خفاش بحقل الجراد ما يوصل له، وإذا ترك رأسه في برج الحمام يألف إليها، وإذا ترك تحت وسادة إنسان لا ينام. ما أعرف يعني هاي سحر، يعني ما أدري يستخدم الخفاش في أعمال السحر، لا قد تكون هذه إشارة من القزويني. إذن في ابن سينا طبعا أيضا ذكر الخفاش، ابن سينا العالم الكبير الطبيب الشهير العربي الإسلامي، ابن سينا يقول ينفع الخفاش من نزول الماء اكتحالا، ويقول كان حقيقة دم الخفاش يستخدم في إضعاف الشعر، طريقة من وسائل إضعاف الشعر، فن وسائل التجميل حتى لا يرجع ينبت الشعر بعد ذلك، من وسائلهم كانوا أنه يستخدمون دم الخفاش يدهنون بها، النساء تدهن بها أجسامها. أما كمال الدين الدميري الذي توفي سنة 808 للهجرة وهو صاحب كتاب حياة الحيوان الكبرى، فقال عن الخفاش ما قال، لنرى ماذا قال أحبتي بعد فاصل.

الدميري يقول عن الخفاش أنه واحد من الخفافيش التي تطير في الليل وشكله غريب ووصفه غريب. والخفش باللغة يقول الخفش هي صغر العين، العين الصغيرة تسمى عين خفش، من هذا أخذ اسمه. كذلك ضيق البصر. والأخفش صغير العين، تعرفون أكو عالم عندنا، عالم لغوي بصراوي، هو تلميذ الفراهيدي اللي موجود تمثاله بالعشار، اسمه الأخفش. هذا هو اللي اخترع بحر المتدارك، يسمونه بحر الطربك طربك، فاعل فاعل فاعل. نكمل. الأخفش قلنا صغير العين ضعيف البصر، وقيل هو عكس الأعشاء، الأعشاء اللي هو عند عشو ليلي. يقول الدميري يكمل، وقيل هو من يبصر في الغيم دون الصحو، يعني يشوف حتى بالغيم. وقال الجوهري هو نوعان، والأعشى من يبصر الخفاش. ويقول هو إلى أربع أسماء، اسم خفاش وخشاف وخطاف ووطواط. طبعا الوطواط معروف، بعدين صارت سلسلة كرتونية وسلسلة أفلام، لكن احنا ما عرف ليش ما نستخدم الوطواط بكلامنا. مع العلم هي لغة، يعني لغة هو كلمة فصيحة. خطاف ممكن يستخدم لهذا الشلاب يسمونه خطاف، لكن خشاف أو الخشاف، الخشاف من أسماء الغزالة حقيقة، ولهذا أنا مستغرب كيف ذكره الدميري اسما للخفاش. ويكمل حقيقة الدميري في كتابه، يقول تسمية الطائر هذا بالخفاش يحتمل أن تكون مأخوذة من أخفش، والأخفش في اللغة نوعان، يقول ضعيف البصر أخفش، وأيضا الثاني لعلة حدثت وهو الذي يبصر بالليل دون النهار، اللي يشوف بالليل وما يشوف بالنهار يسمونه أخفش العرب كانوا. وفي الغيم دون يوم الصحو، هاي ذكرناها، وهو لا يبصر في ضوء القمر ولا في ضوء النهار غير قوي البصر قليل شعاع العين، كما قال الشاعر مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمى أعين الخفاش. يا بخوش دخلوا حتى للشعر الخفافيش.

الخفاش اخواني ليس من الطير في شيء، يعني شكله هيئته تحسه حيوان بس عنده جناحات تماما. ملاحظين الصور شوي صوره قبيحه، بس هو تحسه شلون شكل الواوي، شكل ابن آوى بس عنده جناحات، يعني ما ينتمي. تخيلوا انه له اذنين واسنان، طير ما عنده اسنان، عنده خصيتين، عنده منقار. تخيلوا انه الخفاش يحيض وبل يضحك كما يضحك الانسان، ويبول كما تبول ذوات الاربع، ويرضع ولده وهو طير لكن ما عنده ريش، وهو طير لكن لا يطير الا في الليل. يعني ليس من الطير في شيء. ويقال انه اذا تعرض الى ورق الدلب، نبات اسمه الدلب، هذا الخفاش يخدر، يعني يصير بصفات فيونيه، شلون كانه متعاطي. والعرب كانت تعتقد بان الخفاش احمق، يعني ذكاء محدود، وايضا لا يؤكل. النخعي يقول كل الطير حلال الا الخفاش. احنا اذا اتبعنا اثر الخفاش في اساطير الشعوب، وجدنا حقيقة انها تعبر عما يلعب هذا الحيوان في نفوسهم ومعتقداتهم منذ اقدم الازمان التاريخية. لان الخفاش ورد ذكره في اساطير اليونان، وقيل انه ايسوب اليوناني اللي ولد سنة 620 قبل الميلاد ذكر اسطورتين. اولهم تقول انه خفاشا سقط على الارض فوقع في قبضة ابن عرس، فطلب إليه أن يبقي على حياته. زين، فأجابه ابن عرس أنه بطبيعته عدو لجميع الطيور. فالخفاش قال له يا معود، هو أنا لست بطائر أصلا، أنا فأر. وبهذه الحجة استطاع أن يفلت من موت محقق كان يريد أن يحيط به ابن عرس. وبعد مدة قصيرة وقع الخفاش في مأزق مماثل، إذ وقع في براثن ابن عرس آخر. وفي هذه المرة قال له ابن عرس إن من أحب الفرائس إليه الفئران، فعاد الخفاش يؤكد له أنه ليس فأرا ولكنه طائر. هذا المراوحة بين أنه هو يعني جسد من الثدييات لكن عنده جناحان أو جناحين مثل الطيور. وطبعا لما قال له هو نجا للمرة الثانية، فبالتالي لوتي، يعني مو مثل ما يقولون عليه أنه هو ما عنده ذكاء. أكو أسطورة ثانية أيضا قالها أيسوب اليوناني تخص الخفاش. شنو هي؟

الأسطورة الثانية تتلخص في أن حربا مستعرة قامت بين الطيور والثدييات، واللي انتصر بالحرب الطيور وحليف الثدييات مرة أخرى. وكان خوف الخفاش من نتيجة هذا الصراع يدفع يعني للانحياز إلى جانب الأقوى. ولما طالت الحرب وأعيت الحرب، الفريقين أعلنا السلام ورفض كلاهما أن يضم الخفاش إليه عقابا إلى لين ساعة يصير ويذول وساعة يصير ويذول وساعة يداهن هذول وساعة يظلل هذول. وبالتالي لم يرى المسكين بدا من أن يختفي نهارا منهما ويسعى في الليل وحيدا، يعني لأن جسمه ما الثدييات فيروح بالنهار للثدييات وبالليل يروح يعني بالعكس يروح بالليل إلى الطيور. ويعتقد كان الكثير حقيقة من الناس يعتقدون أنه الخفاش له صلة بالعوالم الخفية، ولذلك فإنه له تأثير خفي في حياة الإنسان، وأن معظم أسباب كراهية الإنسان للخفافيش ترجع إلى حياة الظلام التي تحياها وإلى مظهرها الغريب اللي لم يتبدل كثيرا منذ أقدم عصور الخليقة. وقد استأثر الخفاش الماس للدماء فامبير بالقسط الأكبر أخواني من خوف الناس وهلعهم، نظرا أن وسيلته الوحيدة في التغذية هي امتصاص دماء الحيوانات التي يستخرجها بفتح جروح قليلة الغور في جلودها بأسنانه. وهذه الصفة خلت الناس بالماضي يعزون إلى الخفاش المصاص قوى خارقة كانت أساس الرواية المخيفة اللي صار بعدها منها دراكولا، برام ستوكر اللي كتب هاي القصة مال دراكولا يعني أخذها أو تأثر بها من الخفافيش. تلاحظون شلون؟ ومع أن وقع هذه القصة خرافية جرت في أوروبا، فإن الخفاش المصاص لا يوجد إلا في أمريكا الوسطى والجنوبية، ونقلت أنباء هذا المخلوق الصغير إلى أوروبا من قبل أوائل مستكشفي القارة الأمريكية اللي زعموا أنه هذا الخفاش كان يهاجمهم هم أيضا بالإضافة إلى الحيوانات. يعني قالوا هذا مو بس يمتص دماء الحيوانات، هو يمتص دماء البشر. فصارت مخاوف طبعا، يعني طير حيوان هو قبيح يعني صراحة، ويجي يهاجم إنسان فيشعر بالرعب الشديد منه. أما أهالي جزر الكناري فكانوا يعتقدون أن سر التجاء الخفافيش إلى المعابد بأنها كانت نوعا من الطيور، ولكنها لم تقنع بحالتها فلجأت إلى المعابد تتوسل الله وتسأله أن يرفعها إلى مرتبة الإنسان، فحقق الله لها جزءا من رجائها فأصبحت خلقا عجيبا لا ينتمي إلى أي نوع من المخلوقات، لأن صار لها وجه يشبه وجه الأسنان الإنسان وأسنانه وشعره، لكنها احتفظت ببعض خصائص الطيور. ودفعها الخجل من شذوذ تكوينها أخواني إلى تجنب باقي الطيور، فأصبحت تسعى لرزقها في الليل وحيدة وتمضي النهار في المعابد تتوسل إلى الله أن يعيدها سيرتها الأولى وتكون طيرا كما كانت. وهذه من الحقيقة من الأشياء الغريبة جدا في معتقدات الشعوب. شمال الصين مثلا كانوا يعتقدون أن من يقتل خفاش سوف يصاب بالعمى، لأنه على أساس نظره ضعيف. عجايب.

نعم أحبتي أصدقائي، مستمرين معاكم في حلقتنا عن الخفاش من برنامج القصة خون في الموروث والفلكلور العالمي. في التبت أصدقائي يقدسون يعني الخفاش، هناك يتفاعلون به، كما أنه معنى كلمة فو في اللغة الصينية تطلق على الخفاش، وفو هي من مرادفات السعادة، من مرادفات كلمة السعادة. وأشيع عن الخفاش في بريطانيا أنه إلى ميل للتعلق بشعر النساء، وبالتالي ما ممكن إخراجه منها إلا أنه يحلقون رأس المرأة بصورة تامة. الحقيقة لا يزال قسم من أهالي جزيرة الصقلية يعتبرون أي إنسان يموت بالانتحار أو يقتل فإن روحه لابد أن تبقى مقابلة فترة من الزمن على صورة خفاش. وفي أوروبا البعض يعتقد بأن روح الإنسان تنطلق من جسده عند النوم وتظهر في صور شتى وتتركز بصورة خاصة على شكل خفاش، ويعللون اختفاء الخفافيش بالنهار بأن الإنسان يكون خلاص استيقظ ورجعت لروحه من الجسد ويكون الخفاش يختفي. والخفافيش لا تظهر حقيقة إلا في الليل بعد أن ينام الناس، وإذا ما حام خفاش حول إنسان نهارا فإنهم يعتقدون أن هذا الخفاش هو روح صديق عزيز أو شخص مقرب إلى هذا الإنسان. ظاهر الأوروبيين هم عندهم نفس السوالف مع جماعتنا. ويحكي بعضهم، بعض الأوروبيين، إثباتا لفكرة انطلاق الروح أثناء النوم على صورة خفاش القصة التالية. شي يقول؟ يقول أكو شخص كان نائم ورفاقه حوله يتسامرون، فإذا بهم يشاهدون خفاشا يظهر في المكان وينطلق من ركن إلى آخر، ولما صح النائم قص عليهم أنه رأى في منامه كأنه يطير فوق بعض المناطق القريبة وأشار إليها، ودهش القوم إذ أن تلك الأماكن التي أشار إليها هي بعينها التي كان يحوم حولها الخفاش. يعني هاي قصة ما يعني ما نعرف مدى مصداقيتها من عدمها. المهم الفنانين، بالمناسبة الفنانين والأوروبيين في العصور الوسطى كانوا يعتقدون أن الشيطان هو نفس الخفاش بعينه، ولهذا دأبوا على أن يرمزوا للشيطان بصورة خفاش في رسومهم. وانطبعت هاي الصور في أذهان الناس مما حدا بأحد البحارة اللي رافقه والمستكشف الإنجليزي كابتن كوك في رحلته الأولى لأستراليا سنة 1770، أنه تصور أنه رأى شيطانا وجها لوجه لما رأى وطواطا كبيرا، فراح يصرخ، كان يصرخ وهلع وخايف من هذا المنظر المخيف، لأن الأساطير القديمة اللي سمعها عن الخفاش كانت السبب في ذلك. كذلك معظم الكتاب اللاتينيين القدماء كانوا يعرفون الخفاش ويعرفونه بأنه من سلالة الشياطين. والهنود الحمر كانوا ذول اللي يسكنون في غواتيمالا في أمريكا الوسطى يعتبرون هجوم الوطاويط المسمات بالوطاويط الشاربة للدماء على شخص نائم ليلا بمثابة تطهير لروح ذلك الشخص من الشر والكراهية. وهي من الأشياء العجيبة يقولك، لأن هذا سحب دم الفاسد وتجدد بدم نقي. وكانوا الناس القدامى يعتقدون أنه كثير من الخصائص العلاجية عند الخفاش. يعني من أقدم المصادر اللي أشارت إلى استعمال الخفافيش في الطب هي مخطوطة بريدي آيبرس اللي كانت توصي باستخدام عجائن خاصة لعلاج التراخوما. كما ذكر في المخطوطة أنه بعض التهابات الحلق تشفى بأن يشد خفاش مفتوح البطن إلى رقبة المريض إلى أن يتم شفائه. وعلى العكس من ذلك، ذكرت بعض المصادر الأخرى أنه العين تفقد البصر إذا ما قطر فيها دم خفاش.

إحدى المخطوطات القبطية إخواني احتوت من القرن التاسع الميلادي على 227 وصفة طبية. كانت الوصفة 190 منها تعالج غشاوة البصر باستعمال خليط من بول الخفاش ومرارة السمك البلطي، مضافا إلها عصير نبات السذاب. ويقول العالم اليوناني بليني أن لدغة الثعبان تشفى بخليط من دم الخفاش وعصير العوسج. عوسج نوع من النباتات الشوكية أخواني. أما عضة الذبابة أو الزبابة وهي من أكلات الحشرات، فإنها تداوى بخليط من مرارة الخفاش والخل. وذكر العالم ابن البيطار أن طبخ الخفاش في زيت السمسم يصير علاج لحالات عرق النسا والنقرس والفالج. هذا هم زين ما دولبهم، لأن احنا نعرف أنه بالصين أصلا أكو نظرية تقول أنه مرض كورونا صار بسبب شوربة خفاش، طبخين خفاش وانتقل الفيروس اللي كان مصاب بها الخفاش إلى الإنسان، ودولبت الكرة الأرضية 4 سنوات ولا 3 سنوات من وراء شوربة خفاش. هنا ابن البيطار اللي يشربهم ويسوي لهم وصفة في من زيت السمسم، خفاش وزيت السمسم. مو بس هاي، يقول إذا طبخ الخفاش في زيت الياسمين، نوبة زيت الياسمين، ثم ترك في وعاء معدني أصبح شافيا للربو. وما زال قسم من أهالي الهند الغربية حتى الآن إخواني يربطون عظمة من جناح الخفاش برجل المرأة مشدود بشعرة من ذي البقرة سوداء، فحتى يعني يصير ولادتها سهلة وما تعاني أثناء الولادة. يعني يتخذونه حجاب، يتخذون الخفاش كحجاب. ومو بس البدو أيضا حقيقة يتخذ من مخلفات الخفاش علاج، يعني يمزجونه بالخال، يدهنون به بعض التورمات، ويعتقدون أن الرماد المتخلف عن حرق الخفاش أو البومة إذا أضيف إلى شيء من المشروبات زاد إدرار اللبن. كان كثير من الناس أحبتي في العصور القديمة يتخذون من بعض الأجزاء المعينة من الحيوان طعاما أو يخلطونها بطعامهم كي تنتقل إليهم بعض الصفات الممتازة من هذه الحيوانات. فكانوا ينتقون من الخفاش بعض أجزاء منه يأكلوها حتى يزيد انتباههم ويقظتهم وحرصهم، وعلى أساس تعطيهم القدرة على الإبصار في الظلام. يعني هاي المعتقدات العجيبة التي لا تمت للعلم بصلها.

0: احنا قلنا انه هناك اعتقادات الى تعليق رأس الخفاش في قمة ابراج الحمام، حيث انها تلقي عليهم نوع من الرقابة والحماية، وبالتالي يخاف الحمام ان يهجر ابراجه. كان بعض الفلاحين في شمال ايطاليا يعتقدون انهم اذا داروا بخفاش حول المنزل 3 مرات ثم علقوه من رجليه ورأسه متدلي الى اسفل، عجز الشيطان عن دخول البيت، وهذا ايضا يمنع الحسد. الحديث حقيقة كثير ومطول عن الخفاش، احنا نكتفي بهذا القدر، الوقت ادركنا. نتمنى انه نكون سلطنا الضوء على هذا الحيوان الغريب اللي شكل حالة من اللغز، حالة من الغموض عندنا احنا، رغم انه احنا هسه في مركز المدينة ما شايفين خفافيش حقيقة. ما ادري اذا واحد شايف خفاش في مركز مدينة البصرة، جزء المناطق الزراعية ممكن بيها ما بيها ما اعرف، هل هو يقدر يعيش في البصرة في ظل التطرف المناخي اللي موجود به؟ هذا هم سؤال لأهل الاختصاص. لكن الخفاش احنا كنا نشوفه في الصغر في البلدات الصغيرة، يعني الغابات القريبة على نهار دجلة والفرات، وهو حيوان فعلا مخيف، وحركته الفجائية السريعة الخاطفة غير المتوقعة هي التي تزيد من مخاوف الإنسان من ظهور خفاش في الأجواء. أكتفي أحبتي بهذا القدر، أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة من برنامج القصة أخون، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ، حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

0: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة، وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة، رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
1: سوء التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي، واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، وأكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة أم الخير، بس جماعة أهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة، المليارات بعد راحت بالجيو. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة، هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذ له بطرون كابوي ب5000. قبل بزمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير المحل، شاكيتات خوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط، هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه أكثر أنت صالح.
0: شهادة أبو أحمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للإنتاج. لكن أين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
2: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية الزراعية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجاوات تعتمد على الغاز المستورد.
0: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجاوات خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك.
3: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجاوات، وإحنا عندنا اليوم بحدود 22000 ميجاوات، أي عندنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
0: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله:

0: حتى الكهرباء دخلت، يمكن البعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء ضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاكو فلوس ما كنت أظن.
1: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك، يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.
2: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: هي براند إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
7: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
7: من مول بصرة تايم سكوير،
8: بصرة تايم سكوير.
7: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
8: 102.

0: برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
0: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
0: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد، وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكايتهم هي بطلها أحمد وأيضا ثمة أبطال آخرين. أحمد شاب تخرج من كلية الإدارة والاقتصاد محاسبة، وأسوة بكل الشباب اللي يتخرج ويبحث عن عمل، لكن أحمد لم يبحث عن عمل، إنما بدأ مشروعه الشخصي بمساعدة والده وبعض الأصدقاء. المهنة اللي بدأ بها أولا أحمد هي مولد كهرباء. أكو فضة في بيتهم تسع لبناء غرفة، وجاء يعني غرفة للتحكم ومولدة كهرباء، يعني مولدة سحب. بدأ هذا المشروع، اشترى له ماكينة، طبعا والده أعطى مبلغ، اشترى المولدة وبدأ يعني يعلن عن وجود خطوط للي يريد يسحب. فكان هو يعني مولد حديث، والكل في المنطقة يعرف هذا الشاب، أدبه وأخلاقه وحسن تعامله مع الآخرين، فبدأ يعمل. هذا المولد كان مصدر رزق جيد لشاب يبتدئ حياته من الصفر.

نعم فعلا شاب بدأ حياته من الصفر، وأكو نماذج كثيرة من هؤلاء الشباب، الشباب اللي يعني لا يقف في طوابير البحث عن وظيفة، فإذا اجت الوظيفة فهو عنده إمكانيات هذه الوظيفة، عنده الشهادة، لكن حتى يختصر الوقت. هكذا شباب اليوم جاي نشوف هذا اللي ينبسط لبسطية وتروح تقول له شنو انت، قلت لك انا خريج علوم، انا خريج آداب، انا خريج، ويشتغلون وتطوروا، وبعدين من اجتهم تخيلوا والله اكو نماذج، يعني اكو قصص نجاح في حياتنا كثيرة. انا اعرف مجموعة من الشباب بدوا اعمال صغيرة بحثا ايضا بانتظار الوظيفة وكذا، لكن تخيلوا انه دخل بمشروع ومشروع توسع، ومن اجت الوظيفة ما يحتاج، لأنه الوظيفة راح تأخذ من مشاريعه وليس من مشروعه. أحمد من هذا النوع، بدأ بمولد، وهذا طبعا يحتاج إلى رأس مال ومكان وغيرها، لكن كل الإجراءات قام بها بشكل سليم، والمكان مكان المولد هو مكان من بيتهم، ما تجاوز على رصيف أو كذا. نجحت فكرة المولد الكهرباء، طبعا كيف لا، وهي من المشاريع الناجحة في العراق بسبب أزمات الكهرباء وانقطاعات المتكررة والطويلة. المولد جابت مولد أخرى، يعني ريع المولد الأولى جاب مولد أخرى في مكان آخر. لم يكتفي أحمد بهذه المشاريع، إنما قام إجت الموبايلات والشغل وكذا، فتح له مكتب، جاب أحد أصدقاء الشباب اللي تخرجوا من علوم حاسبات وأخذ الماستر، ولكن قاعد فتح مكتب، قال له أخوي ديرة إلي هذا مقطع حاسبات، ويبيع بي جوالات وأجهزة حاسوب، والأمور طيبة. شاب في عمر 22، لكن حصل على المال بهذه الطريقة الشرعية بجهد، على العكس من شبابنا اليوم يأخذون أكثر. شباب يعني مشكلة النوم وماكو عمل، هذا لا، أكو أكثر من طريقة للحصول على عمل. شنو اللي في باله الآن؟ الوظيفة عند أحمد ما صارت هي من الأولويات، مو مشكلة يعني أبد، يمكن أن يحصل عليها في قادم الأيام، والوضعية تتحسن، تتغير تفاصيل البلد يعني أزماتها وعقدها، وبالتالي تجي الوظيفة بشكل أو بآخر. أراد أحمد، يعني شفت الفكر التطوري والناضج، أنه هو خلص علوم إدارة واقتصاد محاسبة، فأراد أن يكمل دراسته، يعني يأخذ الماجستير ويحصل على الدكتوراه. عنده وقت، مولد قاعد بيها وقت طويل، كيف يمكن أن ينهي أو يتعامل مع الزمن وفق منطق الفائدة والاستفادة؟ اليوم احنا عندنا مضيعة للوقت، ما عندنا ثقافة إدارة الوقت. فالولد قال هسه أنا تعيين ماكو، أنا عندي مولدة وذيك مولدة أخرى قاعد بيها ابن خالة، وفتح له مكتبي قاعد بيه صديقة مال حاسبات وموبايلات، وقاعد هاي قريبة من بيتهم، يعني يتغدى يتعشى يتريق يروح للحمامات كذا، وهي غرفة ومبردة. هو مو من هذا النوع، كما نلاحظ في غرف المولدات نلاحظ الشباب تتجمع تلعب طاولة يشربون شاي تلفزيون موجود، لا، وبداية ما عنده هذه العلاقات اللي شباب تجي وأصدقاء يقعدون، لا، أكو وقت فراغ، شلون يستغل هذا الوقت؟ بأي طريقة يمكن أن يستغل هذا الوقت؟ طبعا أكو، يعني أحب أتحدث قضية أحمد. أحمد عنده أمه وأبوه رقم واحد، كل شيء من الممكن أن يتنازل عن شهادته صحته عمره إلا أمه وأبوه، شيء يعني خط أحمر نهائيا. وبارك الله، شوف الله سبحانه وتعالى، حب الأهل طاعة الأهل، شوف البركة اللي حلت بي. وهذه بتجربة، يعني لا أتحدث بمنطق ديني، إنما أتحدث بمنطق إنساني وتجربة عجيبة. يعني كل من بر بأهله شوف نتائجه، شوف الخير الذي يتفتق أمامه، كل الصعوبات تذل. الولد قال أنا عندي وقت قاعد بالمولد، شنو اللي يمكن أن أسوي؟ خلني أستغله. راح قدم على الماستر، هو جايب درجة عالية في تخرجه، فانقبل لدراسة الماجستير.

نعم، القبل بدراسة الماجستير ويدرس وكتبه ومصادره ومراجعاته بين حين وآخر إلى الجامعة واتصالاته بالمشرف والأمور والمتطلبات اللي تستدعي حضوره الإداري للجامعة. لكن عند وقت هذا الوقت ذلل إلى الدراسة، قاعد كتبه وماكو تلفزيون ماكو أي شيء، الغرفة مبردة تنطفي الكهرباء يحول واحد فقط. المصدر الرزق الآخر دق عليه واحد باب قال يا با أنا أقدر أخلي، رح أفتح هنا بالقرب من عندك هذه العربة لبيع الفلافل وال، شنو رأيك أكو عندك مكان؟ وهذا يعني هي طريقة المولد. وأكو قفص آخر، هذا القفص إذا تقريبا بمترين ثلاثة يمكن إذا حكم يعني يصير دكان. فقال لي يعرف به صاحب مشاريع، قال ليش ما نشترك، صديق قريب من عتم من جوارينهم، ليش ما نسوي هذا سمبوسة وفلافل والناس وقت المغرب العشيات يعني شايفينهم احنا سرى والله. ففكرة جيدة، قال لي شريطة أن لا تزعجني يعني الناس تشتري وتروح، ما لي تجمعات وأصدقاء وشباب وأرجوك يعني أنا طالب دراسات عليا. أيضا هذا شاركوا بهذا المشروع، أشبه ما يكون بمطعم صغير يبيع فلافل وسمبوسة وهمبر. ولد شاب لكن مداخيل المالية كثير ممتازة، قدر يشتري له سيارة يتنقل بها من الجامعة إلى بيته، وفكرة الزواج ليست من أولوياته أبدا نهائيا. مع العلم هو البيت كبير وأم وأب وعنده خوات اثنين يتزوجن وأخ أصغر من عنده بعمر 14 سنة، يعني البيت فارغ هو البيت طابق يعني. والطابق الثاني من المزمع إله، هكذا هو القرار. بدأ يدرس، أكمل أحمد الماجستير بتفوق ودخل بطموح أكبر لدراسة الدكتوراه.

نعم، شوف الطموح اللي عند أحمد، دخل خلص الماجستير، طالب ماجستير خلصها وهو قاعد عنده مولدة كهرباء، وقبل الدكتورة وبدأ أيضا تحضيراته. الوقت يسمح، عند وقت فراغ عرف شلون يستغل، مو أكو مضيعة للوقت الآن. يعني شباب عندنا كثر كثر وقت ممل، وقت حتى في الدوائر الحكومية ثق بالله، يعني الموظف عنده أعمال معينة صباحا يخلصها ما بعد الظهر، وأيضا أكو وقت ساعتين وثلاثة وأربعة ما يقدر يستغله، لا بقراءة، لا يستغل في تأمل أو يطور مهام معينة عنده، لا بد. هدر للوقت عجيب، وكحنا نعيش مرة واحدة، وعلينا أن نستثمر هذا الوقت بشكل جيد. قد يعيب علي أنا أحمد السعد، قد يعيب علي أنه أنا أكتب كثيرا وأطبع وكذا، ولكن لأنه أنا أستثمر هذا الوقت، الوقت هذا لا يعود. الرجل أحمد الشاب هذا الرائع استثمر وقته صح، استثمر وقت تخرجه، يعني وتخرج ما قاعد ينتظر ويقضيه سهر وبعدين يقعد الظهر ينام أم العصر وتنقلب حياته فوق تحت، الليل يصير نهار والنهار يصير ليل وما تعرف. وهذا ديدن العائلة العراقية اليوم اللي غير منظمة، لو ما المدارس تجبر يقعدون والموظف يجبر أن يروح، لا لأنه خربط. يعني نظامنا مبعثر والله، نظامنا السياسي، يعني شوف مناخنا يشبه مزاجنا، يعني متقلب، وكذلك حياتنا مثل النظام السياسي خربط، ما تعرف شنو، ما تعرف اللي يحب وطنه من اللي ما يريد وطنه، ما تعرف. تداخل حوارات وصراعات واختلافات مع العلم، احنا مصدر الوحيد للحياة هو أن تكون في بيئة اجتماعية جيدة وقوانين تتحكم في سير حياتك وهكذا. على كل حال هذه تعقيبة يعني جانبا، لكن أحمد دخل إلى الدكتورة، خلص الدكتورة مع أنه يسمع من أمي يا ابني تزوج يا ابني تزوج، لكن هم غض الطرف عن هذا الأمر، ما عادوا يتكلمون به لأنه هذا الشاب يعرفونه عنده طموح وجاي يمشي بخطوات صحيحة، استغل وقته بشكل عظيم. خلص الدكتورة، هنا بدأت فرصة أن يكون أستاذ تدريسي، هنا بدأ يأمل ويطمح لأن يكون كما استثمر الوقت وحصل على الماجستير وحصل على الدكتوراه في تخصصه وبشكل جيد، الآن يبحث عن الوظيفة، يبحث عن ثبات شخصيته. حق عنده دكتوراه، شنو عنده دكتوراه وقاعد على يرفع جوزات بالمولدة؟ لا، هو هذه فكرة هذا المشروع هو اللي وصله إلى الدكتوراه، أكو ارتباط. فبدأ يبحث عن وظيفة وفعلا لقى الوظيفة في أحد الجامعات وتعين. المولدة منو إلها؟ المولدة إلها أخوه اللي كبر وتخرج من الصناعة. وين يروح اللي تخرج من الصناعة؟ لقى مشروع أخوه، لزم مشروع أخوه وهو المتابع لمشاريع الأخرى. شوف التأسيس الصحيح وين يوصل، فات حتى أخوه، طبعا هو فاد بيتهم، فاد أهله، فاد خواته، فاد الجميع، حتى أصدقائه يقترضون من عنده في عسرهم. حصل على الدكتوراه وحصل على الوظيفة في إحدى الجامعات، وبدأ باشر عمله كأستاذ في تخصصه. في فترة من بعد فترة من تعيينه، شنو اللي صار؟ صار أن هناك اسمه في دائرة التدريب والتطوير في الجامعة، جاء لإيفات إلى لبنان، مؤتمر إلى لبنان، وعلي أن يقدم بحث، فعد بحث كذا في تخصص معين، وهذا يعني بحث علمي في هكذا عنوان. هذا العنوان هو لناشر هذا البحث، ناشر هذا البحث في مجلة علمية تخصصية عربية، وهذه طبعا ما ينشرون بيها، أنا ما يحضرني اسمها حقيقة، بس أعرفها أنه هاي ينشرون بها أي دكتور باحث ينشر في هذه المجلة العلمية العربية. فمسوين مؤتمر، فشايفين هذا البحث، قالوا يا درجوا اسم هذا الدكتور اللي العراقي اللي يدرس في الجامعة الفلانية. هذا تطور. راح إيفات إلى لبنان، وهنا بدأت الحكاية.

نعم راح إلى لبنان، مؤتمر في لبنان، مؤتمر تخصصي مطلوب، هو يعني اسمه درجو لأنه ناشر في مجلة بحث في مجلة علمية. احتفوا بالقادمين من كل الدول العربية، من مصر، من سوريا، من الكويت، من باقي الدول العربية حضرت هذه المؤتمر في بيروت. تحدث هو أيضا، كانت عنده ورقة ما يسمى يعني شهادة بحثية قدمها وكذا. انتبه إلى المنسقة اللبنانية، بنية اسمها وسن، منسقة لبنانية جميلة جدا ولبقة ومهذبة وطريقة اللسان في اللغة الإنجليزية ومتفوهة جيدة في عندما يعزمونهم في المساءات، يعني يجتمعون كلهم على مائدة واحدة وطالع يصير نقاش ويصير حوار، والرسبشن الفندق أيضا هي حاضرة. انتبه لهذا الجمال، لهذه الشخصية اللي تشبهه البنية الجدية الجميلة الأنيقة المثقفة. فبدأ يعني يظهر عضلات ثقافية والعلمية ويدخلوا إياها في نقاشات. ما كان يريد هو هذه المفازة الثقافية والعلمية، لا، إنما يريد أن يظهر لها أو يعني يلفت نظرها، وفعلا هي لفت نظرها بوسامته بأناقته. شاب صغير وحاصل على الدكتوراه، لأنه ما يترك وقت، ما عنده مضيع للوقت، ما راسب بحياته، دخل كلية، خلص كلية، ماجستير، دكتوراه، هو في عمر صغير يعني بعد ما وصل لـ30، وسيمه قريب من، هي قريبة من عمره أو أقل بكم سنة، ثقافة واعي، وعرف أنه يحصل على الماجستير بالفلسفة، تخيلوا. لكن منسقة كونه تمتلك اللغة الإنجليزية الطريقة وأيضا الفرنسية، يعني هل من الممكن أنه في حسابات أحمد أنه يترك هذه الجوهرة اللي تأكد بصورة غير مباشرة أنه ما مرتبطة؟ وطريقتها في التعامل مع الرجال تضع الرجال لها حدود في التعامل. هذا النموذج، هذا النموذج اللي موجود في بعض النساء اللي تحس بيها هي رجال ومرة، هي هذه اللي تمتلكها الجاذبية. ولا نلاحظ احنا مثلا مذيعات عندنا نالن الحظوة أكثر من غيرها، يعني الإعجاب والظهور والكاريزما لسبب واحد، أنه عتها حدة الرجال في التعامل والرقة والأنوثة أيضا. هذه وهذه طبعا في الدراسات النقدية يعني إلها قراءات، إلها قراءات ثقافية عديدة. هاي المرأة، هذا النموذج اللي يجمع بينه، ليش الرجل يحب اللي المرأة اللي تمتلك شخصية رجل وتمتلك شخصية أنوثة امرأة، ليش؟ هذا بحث، وهناك يعني كتاب أنا مطلع عليه ودراسات ومقالات بهذا الخصوص، لكن الموضوع طويل وحلقتنا حكايتي لا تسمح حتى بمناقشة هذه الأمور يعني. لكن من الملفت أنه هو هذا الأمر موجود عند العقل العام ليس العقل الخاص، أن يحبون الرجال، يحبون المرأة التي تمتلك حدة الرجال في طريقة التعامل، وبنفس الوقت هناك ثراء من الأنوثة. على كل حال، هذه البنت لفتت نظر أبو شاب دكتور أحمد، اقترب منها قدر الإمكان. ليش؟ لأنه 15 يوم ويرجع، فعليه هو هذا بطل الوقت أحمد، بطل استثمار الوقت. فيقول لك هذا أنا جاي، هو شخصيتك يعني، ما أنا عندي 15 يوم، هل 15 يوم المفروض أخليه معجبة بي ومعجب بي وأصارحها ونوصل لهذا الأمر؟ في منطق الكثير من الناس قالك وين شلون تقدر، لكن هو عازم، هو مذلل للوقت ومستثمر. هجا وياها يعني لقى الفرصة المناسبة أن يقعدون سوية شي حوار على الريسبشن، لأن تيجي قبل الآخرين إذا يطلعون الوفد أو كذا. فسأل أنت مرتبطة؟ لا. أنت عندك علاقة؟ لا. أنت كذا؟ وشنو أبوك؟ أبوها طلع مغربي دكتور في الجامعة اللبنانية وحاصل على الجنسية، وهي مولودة في لبنان. فقال لي شوفي أنا وضعي كذا وكذا. استغربت وضعك كذا. قال لي شوف أنا عندي 15 يوم رجاء، بس تفهميني أنه أنت امرأة كل امتيازات جيدة، ما لي علاقة بماضي وكذا، أنا علي بالحاضر. أنت من عائلة أكاديمية وأنت بنت مثقفة وجميلة ورائعة، أنا معجب بيك جدا وأنت حظوتي صراحة، وما عمري
يعني كانت عندي علاقات مسبقة ببنات أو كذا. أنا رجل عملي جدا جدي، لكن اختياراتي أتمنى أن تكون كما أطمح. لكن تريد تفهم من عنده شنو الموضوع يعني؟ قال لا أنا أريد أتقدم لك، عراقي، وضع المادي جيد جدا، ومن الممكن أن ألقى لك يعني وظيفة في العراق تدريسية وياي وتعيشين. البنت صفنت.

حقها تصفن، لكن هو عرض سريع وباذخ. قلت له يعني أنا معجب أولا بصراحتك وشجاعتك، لكن هذا ألا ترى هذا تسرعا؟ يعني ما تشوف هذا تسرع؟ قال لا لا لا لا، أنت أنا ما جاي أتعامل وياك، أنت أنا أتعامل وياك كفرصة، وفعلا أنت فرصة، فرصة بالنسبة لي وعلي أن أستغل هذه الفرصة. قلت له يعني ما يخالف، هذه ال 15 يوم نعتبرها هي دورة إليك، خلصنا من عدها 5 أيام، بقت 10 أيام، خليني أتعارب بها أنا مبدئيا، ما أرفض شخص بثقافتك بوعيك، أنا ما يهمني الوضع المالي، وإنما العراق طبعا كل البلدان العربية ينظرون للعراق حتى وإن كان في الإعلام أو البلد المشتعل، لكن دائما هناك من يثبت أنه العراق بلد به أخلاق عالية بوضع مادي جيد، من الممكن أن يعيش بسلام وأمان، ما عنده مشكلة بالاتجاه هذا. وأساسا لبنان هي بلد أيضا مضطرب، وعاش أزمات اقتصادية كارثية وإلى الآن. فقلت لي ما يخالف، هاي العشرة أيام هي 10 أيام للتعارف، وبعدين نسوي لك سفرة أخرى أنت على حسابك، وتعال وخليني أفكر خلال هاي فترة غيابك إلى يعني بعد أن تخلص الدور. 10 أيام بدأوا يتواصلون ويأكلون سوا ويسولفون، وتحكي له عن ماضيها ويحكي له عن حياته، واتصالاته بينه وبين أهله قائمة كونه على سفر. لكن هو صريح مع والده، فقال له يا والده لقيت لي كذا، هو قاص له صورة، فقال له شوف شنو رأيك بهذه الأنثى، هي لبنانية وكذا. ما جاوب، رجع خلص الدورة، هي البنية بدأت تعجب به وبدأت تفكر، هو سافر رجع إلى العراق، والده أبدا ما حكى وياه بموضوع هاي البنية شنو رأيك بيها وكذا. سكت. أنا أقول لكم ليش سكت الأب وما قال للابنة؟ الأب ما يريد أن يتزوج ابنه من أي سوى بنت أخوه، أخوه اللي أصغر من عنده وتوفى وهو شاب، وكبرت البنية بس مو بكنف عمها، في كنف أمها، وهاي البنية يعني حاط بباله إله، وكان يبين لبين حين وآخر، لكن أحمد يظهر. رجع إلى العراق، بقاله شهر ما حكى بالموضوع، رجع مرة أخرى إلى لبنان على حسابه، التقى بيها أبدت موافقتها، وراح التقى بوالدها حكى وياه، قال له أنا معجب ببنتك وعراقي وكذا وكذا. الأب قال أنا ما عندي مشكلة، بالعكس هي إذا موافقة وسعيدة، وأنت عراقي وإحنا محبين للعراق، ومنو اللي ما يحب العراق بصراحة؟ والله العظيم واللي ما يحب العراق يعني عندي إشكالية، إشكالية تاريخية بصراحة. راح فاتح قال والدك خلي يجي وكذا، قال إن شاء الله. راح جوي والدي، قال له والدي بنية لبنانية أستاذة، يعني خلص الماجستير، منسقة مؤتمرات وكذا، لبي قاعد بتحكي لغتين إنجليزي فرنسي، والدها دكتور في جامعة كذا، مغربي حصل الجنسية اللبنانية. جيت. قال لي وبعدين؟ قال لا أريد أتزوج، أنا حكيت ويا أبوها وش تصرف وأنت وقع. قال لي والدي هذا خيار، وأنا رجال أستاذ جامعة دكتور بالجامعة، ولازم قراراتي أنا أتخذ قراراتي وأنا حر بها. قال لي ماكو. صارت بينهم مشادة، الأب عنده أزمة قلبية مسبقة بس لكن خاف عليه. قال لي اهدى اهدى ماكو مشكلة. شنو اللي يسوي؟ أبرم اتفاقا، أشبه ما أبرم باتفاق مع البنت وسنو أبوه، رجع سافر إلى بيروت. قال لي الوضعية كذا، أمي وأبوي، وقال لي أبوي عنده أزمة قلبية ورافض ويريدني بنت أخوه، فشنو اللي أقدر أسوي يعني؟ فإحنا ما يقدر يعني، هو رافض الزواج، وأنا مستحيل أن أتخلى على وسن بنية متفهم. تقول لك هذا إذا عانت أبوه ومر بأزمة قلبية وبعدين يموت، وهذا يعيش عمره، حتى لو يزوجني يعيش عمره كله في ندم ويعتبرني أنا المتسبب. هكذا طرح قدمت البنت. قلت له وياك أنا عارفة بحيرتك، وشنو اللي نقدر نسوي؟ قال له أنا عندي فكرة وجيت من أجلها يا عمي. هذه شوي البنية قاعدة وأبوها. قال له خلني نتزوج، خليني نتزوج وخليها سكتة يعني بيناتنا، نتزوج وبعدين أنا أخذها بكمل بيتي
أبني لي بيت وأكمله وكذا، وبعدين أتزوج أو تبقى نتزوج هنا في بيروت وتبقى إلى أن أرتب وضعي، وما حد يدري أنا متزوجة، أجيبها وأخليها في مدينتي، وهنا أسوي حفل تحضرون أنتم. أقنع والدها أنه فعلا أرد الزواج البنية بشكل رسمي، وسوى لها احتفالية جميلة في فندق راقي. الولد وضع المادي جيد جدا، فرق العملة بينه وبين لبنان أي مبلغ بسيط، يعني أي مبلغ عراقي أو بالدولار تقدر تسوي بيه أشياء كثيرة. الفكرة كانت هي أن يزوجون وتبقى عندها له إلى حين أن يرتب وضعه، رجع إلى يعني مدينته، رجع إلى بلاده. أحمد والده قال تكثرت روح هذا كلام لبنان، قال لا شغل هذا يعني عندنا دورات وكذا، قال له يلا حتى تتزوج بتعمك. كان شيء سمع هناك هو متزوج في بيروت والبنية بقت عند أهله، ما كان في حسابات أنه هنا يجي له مصد آخر أو عقدة تحتاج إلى حل، شو يقدر يسوي؟ فقال لي الوالدة ما يصير خاطرك إلا طيب.

نعم تقديرا لصحة والده قال ما يصير خاطرك. فعلا تزوج. احنا دخل في ورطة جديدة. طبعا هي حيرة اذا هذا والده مني عصب يغم عليه واحتمال يموت. فطاعة وقال يعني طلب من رب العالمين هو صاحب الحل جاي يطيع والده. وعند هذه حقق رغبته واختياره وتزوج من وسن وخلاها في بيروت. والبنية فرحانة بي وتحبه وقبلت لأنه متفهمة والدها متفهم جيد. بقى إلى حين يعني إقامة العرس وكذا وتزوج ودخله وغيرهم. لكن هو لازم يعني لازم يروح إلى زوج يشوفه وش نضح. فكل شهر يقول لهم أنا إفاد إلى العاصمة أنا إفاد لكذا ويسافر أسبوع كذا. سافر إلى بيروت أخذ له شقة في بيروت أجرها إلها قريبة من أهلها. هذه فترة يروح لها ويرجع وهكذا إلى أن رتب وضعه في العراق. سوى اشترى لقطعة أرض صغيرة أم المترو 25 وكذا بناء بيت صغير حلو مرتب في منطقة بعيدة جدا عن بيت أهله. وقام بالإجراءات الإجراءات النقل عنده ورقة أوراقها كلها سليمة ومرتبة لنقل الزوجة وشمل وغيرها من الأمور والإجراءات ووثائق البنت. كمل كل الإجراءات الرسمية بين السفارة اللبنانية وبين العراقي. والبيت أسس جاب. طبعا كانت الزوجة في هذه الفترة فترة الانتقال للعيش من بيروت إلى زوجها. وأكون نقطة أساسية ما ذكرتها أنه الزوجة الأولى اللبنانية على دراية بورطة الزوج وتزوج بتعمه تدري. وقلت له ما يخالف مهم هذا أصرارك واحترامك لوالدك. بنت متفهمة جابها سكنت في العراق. وبعد فترة حامل وأنجبت لولد للزوجة البنت العم اللي هي ميادة أيضا بعد فترة حامل وأنجبت له بنت. واستمر على هذا الحال يرتب بين البيتين. يعني قدر بشكل أو بآخر أنه ما يبين عليه. يروح للجامعة يخلص محاضرات عدة يرجع يروح للبنانية يبقوا وياها للعصر أحيانا يعني للظهر ولا الأربعة أنه كأنه جاي من الجامعة. ومرات يلقى له فرصة أنا رايح إفاد فد يومين ثلاثة يروح يبقى يم اللبناني وهكذا مستمر بدون أن يلحظ أحد عليه شيء. لكن إلى أين؟ يعني من شنو سنة سنتين؟ نعم هي صارت أكثر من 3 سنوات وهو على هذه الحال. نعم هذا الأمر يكاد أن يكون متعب لكن بنفس الوقت هو برضا. شلون؟ زوج اللي يحبها اللبناني وجابها إلى العراق بعني لها بيت وراضيها وهي متفهمة وقنوعة وعنده بنية ولد من عتها وتزوج بتعمه يعني احتراما لوالده ورعاية لصحته. ما يقدر يقول لا. وما حد يدري حتى من أقرب أصدقاء أنه هو متزوج. استمر على هذه الوتيرة 3 سنوات وشوية

نعم استمر على هذه الوتيرة برضا كامل. الأولى متفهمة اللبنانية، واللبنانية اشتغلت في جامعة أهلية عراقية، فأتها وبنتها أتها تخليلها جابت لها واحدة امرأة عراقية فقيرة الحال جليسة للبنية لحد ما تروح، ولا وين يوديها هاي اللبنانية حتى أهلها ما موجود ما عندهم أهل يعني في العراق، أهلها في بيروت وين تخلي علاقاتها الاجتماعية ما موجودة، هل وين تخليها الأخت عدها لعبة عم لا أبد وين تخليها، فاضطروا أن يجيبون مرة فقيرة من المنطقة مزكاة المرأة تبقى يم هذه الطفلة، والزوجة تروح مو حاجة للعمل، إنما هو أراد أولا أن حتى لا تشعر بالملل وتستغل الوقت. الجانب المعنوي أكثر من المادي، بنية مخلصة ماجستير وتخصص رائع، وهو بعلاقاته اللي قالها هذه الوظيفة بجامعة أهلي، والزوجة الثانية جابت له اثنين، اللبنانية ما رادت بعد هذا الولد ونبقى عليه ماشي، هذه قناعته وحلوة هذه القناعة إلى حين وضع معين يمكن أن تحمل. الثانية جابت له جابت له ثلاثة يعني أصغرهم رضيعا يعني، ومستمر والده يبوس يروحوا الوالده يعني أول ما يجي يروح الوالده يسلم عليه ويقعد يا مالته، لازم الوجبة يعني وجبة الغداء لازم أن تكون مع العائلة أي أمه وأبوه لازم يعني، هذه من الثوابت اللي علم زوجته الأولى عليها أنه أنا هذا نظامي، حتى أفطر يمج أو أفطر في الجامعة ماكو مشكلة أو أفطر في مع زوجته الثانية، لكن هذه وجبة الغداء لها طعم خاص مع والد أو مرات العشاء، مهم الأمور مستتبة. لكن اللي عرفه شنو؟ اللي عرفه أمر ما كان يتوقع

اللي ما كان يتوقع، شنو اللي ما كان يتوقع؟ في الزوجة اللبنانية أخبرت بأنه هو طبعا بالجامعة، أخبرت أنه زوجته الثانية اللي هي ميادة زوجة أحمد الثانية بتعمه إجت إلها بشكل سري، هو ما موجود، فدقت الباب ودخلت سلمت عليها وقالت لها أنا زوجة أحمد، بس لا تقلي له أنه أنا عرفت، يعني أنه أنا عرفت أنت تزوجت، خليها الأمر أن يكون بيننا. شنو الغاية من هذا الأمر؟ أن يكون بيناتنا، لأنه أكو شوف أكو نساء يا ربي يريدين يعيشن ويحبن رجلهن. قلت لها أنا ما أدري، أنا جيت حتى استشيرك، أنا زوجته وعرفت أنه هو متزوج، عرفت من أمور كثيرة أنه هو تزوج من خلال بنت خالي اللي هي تسكن قريبة من عندكم، وقالت لي أنه متزوج وعنده طفل وزوجته كذا وهذا بيته، وأنا أدري من قرابة سنة ونص أنه أنت يعني هو متزوج وكذا، لكن أنا أريد أشوفه متبهذل، يعني يا رايح اللي جاي من الجامعة مار لك بعدين يرجع يتغدى ويم أهله ويروح تعبان وقلق، وبالليل ما أحيانا من ينام يظل يعني يتكلم وصحته ليست بجيدة. أنت شنو رأيك؟ حسا مبدئيا احنا اتفقنا أنت إذا رفضتي كأنه أنا ما أجيتك، إذا رفضتي لا تقولي لي أنه أنا جيت وقدمت هذا العرض. العرض والله رائع، هذا العرض مستحيل عد امرأة. العرض أنه ليش الطابق الثاني فارغ في بيت الحجي؟ ليش ما تجين سكنين فوق ودرج خارجي درج داخلي؟ أتكم اثنين درج خارجي وسكني فوق بدل ما يتبهذل يا رايح لك ويريد يطمطم على شيء سري قام بي. فأنا قلت خلني أقلك أشوف رأيك، إذا رفضتي تقولين لا ما أريد أسكن فوق وخلينا على هذا الحال، هو راح يتعب وأنت ما شوفين يعني في ساعات طوال، إذا رفضتي يبقى الحال كما هو عليه، يبقى يجي لي وكذا. بالعكس يمكن إذا درى أنه راح يسوي عدالة، يوم يبات يومين هنا ويوم يومين هنا، يمكن أنا اللي أخسر وجوده. إذا وافقت فقلي لي من الآن حتى أن تقلي له. قالت لها موافقة، اثنين هني يحبنا وريد يعيشن، هاي حبة اللي ما أخذ لها وتزوجها حتى الأب ما يضوج. زوج بنت العم بنت الأوادم اللي أنجبت من عنده وعرفت هو متزوج، هو قد راحت زوجته الأولى وقدمت العرض. قلت لي يعني ما مو بس أنت متفهمة الوضع، أدري هو تزوجك وعرفت بهذه القصة. الحوار اللي دار بينهن كان بي سؤال، هذا الأمر يتطلب أنه نقل الأبو وأمه أنه ترى متزوج بالسر، فيا ترى يقبلون؟ قلت له هذا الأمر أنت بالبداية سألي أحمد وقلي له أنا أجيت، إذا وافقت التاسة على طرحي فأنت يعني عليك أن تخبري أحمد بأن أنا جيت وقدمت شرط، ترفضين خلي الأمر كما هو. قلت له العم والعم أنا علي أنا أرتب. فهذه الزوجة اللبنانية فكرت واتصلت بزوجها قالت له جتني اليوم زوجتك ودرت بالزواج وقدمت العرض أنه إحنا نسكن فوق. أول ما سمع حكيت له هذه التفاصيل اللي أنا حكيتها لكم الآن، أغلق الهاتف طلع من جامعته راح إلى زوجته الثانية قال لها أنت رايحة؟ دريتي أنا؟ قالت لي دريت وخبرتك بكل شيء. قال لها خبرتني. قال لي يعني موافقة؟ موافقة. بقى الأبو قال لا لا تعي وياي. راح الأبو بتردد فيروحون قالت لها لزوجته لا لا القضية بالبداية نخبر الأم نحكي لوي أمك وعندك طفل، فأنت جيب ابنك من زوجتك وأنا أشيله ونروح نحكي شوي أمك فنش تعرفين هذا منه، ويجي يعني بهذه الطريقة الدرامية. فعلا جابوا الطفل الجميل كذا أمه لبنانية وأبي أيضا بملامح جميلة، راحوا الحجية يشوف الحجية وكذا بدأوا يحكوا له. شوف تخيلوا زوجة ثانية درت أنه زوجها زوج من لبنانية بشكل سري، أستاذة ومؤدبة وجميلة ومتفهمة، أيضا هي ما تريد زوجها يتعب وما تريد بيتها يخرب. حكوا الحج قالوا لي أب هذا ترى من زوج لبنانية اللي راته، شي يريدون الأم والأبو أكثر من أنه بنت العم راضية وقابلة
وصل الخبر للأب، صار نقاش عائلي غير محتدم، كان الهدف والغاية من الأم والأب اللي بتخوه زوجة ابنه المهم غير منزعجة بمثل، لأنه هو أبوها بعد وفاته. فقال لها يا بنت أنت موافقة؟ أنا هذا عندي عيد، أحمد عنده فوق عائلة وجو عائلة وملتمين، ماكو منغصات، هي إلهت حياتها وأنت عندك حياتك. تحول الأمر من معقد إلى أمر هو يجد الحلول بنفسه، يعني العقد هي تحل نفسها. يا سبحان الله، هذه أنا يعني أؤكد، وعاشوا طبعا اثنينهم بسلام في بيت واحد، زوجته فوق وأم ابنه اللبنانية، والجوا أم أولاده أيضا ثلاثة، بخير وسلام، وما ظل يتعب أحمد. أنا أشوف هذه النجاحات اللي في حياة أحمد مبنية على أساس أولا حبه لوالديه واحترامه وطاعته، شوف الحلول من رب العالمين، طاعة الوالدين وين وصلت، هي اللي قتل الحلول. اثنين جديته في الحياة واستغلال الوقت والدخول بمشاريع مدروسة، وعاش حياته وزوجته اللبنانية حصلت على الدكتوراه، وزوجته الميادة كبروا أولادها، وكانت هي خريجة معهد معلمات ولقالها أيضا وظيفة وعملت معلوم في أحد المدارس، وحياتهم على خير ما يرام.

0: حكايتنا انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. للقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال، بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك، إياك أن تصغي فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق، وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك، من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي، وطلة الموت المباح ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الذرى وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال هو ذلك الوطن التمني والخيال فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.
4: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
2: تايم سكوير اف

0: أم، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير أف أم،
1: نبض من وحي الكلمات.
2: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
3: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
2: ونتجول في أزقة الحضارة.
3: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
2: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
3: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
2: عراق ميديا، إعداد وتقديم
3: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج عراق بيديا. في هذا اليوم نناقش قضايا من تاريخ العراق الاسلامي وحتى تاريخ العراق القديم في حلقه هذا اليوم. في حلقه اليوم لبرنامج عراق بيديا سنتكلم بشيء من التفصيل عن ثوره زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب عليه السلام، وكيف أثرت في الواقع العراقي الإسلامي لا سيما في الفترة الأموية. معكم في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ الدكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

في الأيام الأولى من شهر صفر سنة 122 هجرية تحديدا، خرجت في شوارع الكوفة جماعة قليلة، قليلة العدد، تقريبا لا تتجاوز يعني 318 رجل. هذه الجماعة خرجت لتواجه جيشا أمويا مدجج بالسلاح، وكان على رأس هذه الجماعة رجل من سلالة النبوة اللي هو زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي. زيد ابن علي طبعا ابن علي زين العابدين ابن السجاد، ومعروف عند أهل العراق ومعروف في التاريخ العراقي الإسلامي. لم تكن ثورته ضد الدولة الأموية وليدة اللحظة، إنما هي كانت مجموعة من الرهاصات خلينا نسميها التي ساعدت في تأجيج الوضع في الكوفة. وحتى هذه الثورة يعني تختلف عن باقي الثورات، وحتى تختلف عن ثورة الإمام الحسين عن جدة، ثورة الإمام الحسين أنها أنتجت وأثرت في المجتمع العراقي وأثرت في المجتمع الإسلامي بصورة عامة، إلى درجة أنها أنشأت مذهب خاص بها، يعني مذهب فقهي ومذهب كلامي قائم بذاته، اللي هو يعرف أو عرف لاحقا بالمذهب الزيدي أو الزيدي. اليوم أو في حلقة هذا اليوم سنحاول رسم صورة متكاملة لهذه الثورة، ثورة زيد بن علي، وأحوال العراق في هذه الفترة يعني التي احتضنت هذه الحركة أو التي احتضنت هذه الثورة، ثم كيف تعامل معها الأمويون. طبعا تعاملوا بشراسة وتعاملوا بظلم كبير، هنشوف هسه في تفاصيل الثورة، وكيف تعاملوا مع من ناصرها ومن خذلها طبعا، وأيضا النتائج التي امتدت إلى ما بعد سقوط الدولة الأموية.

زيد بن علي ولده في المدينة المنورة في حدود تقريبا سنة 80 هجرية. طبعا والده هو علي بن الحسين معروف بزين العابدين، الإمام زين العابدين. أما أم زيد بن علي كانت جارية، هذه الجارية اشتراها المختار الثقفي ثم أهداها لزين العابدين بعد طبعا بعد أن تبين من طهرها وعفافها. توفي الإمام زين العابدين يعني والد زيد وهو في 14 من عمره تقريبا، فتلقى العلم من أخيه الأكبر اللي هو محمد الباقر. الإمام محمد الباقر أخو زيد بن علي هو الذي علم وفقه زيد بن علي، وهذا كان كله وين؟ في المدينة المنورة، لأنهم أصبحوا من كبار، مو من كبار بل هم علماء المدينة المنورة، هم أئمة المدينة المنورة، زيد بن علي وأخيه الإمام الباقر محمد الباقر. فنشأوا في بيئة فقهية، وأصبح زيد بن علي محدثا ضليعا بالقراءات القرآنية، كان مختص بالقراءات القرآنية، حتى أن الإمام أبو حنيفة النعمان ينقل يعني نقل عنه، يعني الإمام أبو حنيفة النعمان نقل عن الباقر، نقل عن الصادق، ونقل أيضا عن زيد بن علي. وطبعا هو كان التقاه في المدينة المنورة وأثنى عليه وبالغ في الثناء عليه، أو يعني أكثر من الثناء عليه ومن على علمه وعلى فقهه وعلى سرعة بديهته. طبعا هذه شهادات ذات وزن من فقيه بحجم أبي حنيفة. يعني تصور الإمام أبو حنيفة النعمان أثنى على ما تلقاه من زيد بن علي ومن أخيه الباقر، طبعا لأنهم كانوا أئمة المدينة المنورة. يعني لاحظ التقارب بين المذاهب وبين علماء المذاهب وبين مؤسسي المذاهب. يعني أبو حنيفة النعمان كيف يتلقى العلم من زيد بن علي، ويتلقى العلم من الباقر، ويتلقى العلم من الإمام الصادق، على عكس اليوم أنه يصور لنا أنه هذا المذهب يناقض هذا المذهب، وهذا المذهب يخالف ويعادي ويضاد هذا المذهب. هي بالأصل كلها من مصدر واحد، إما من إمام متصل بعلي بن أبي طالب ثم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو بصحابي جليل نقل عنه. يعني تصور كما قلنا الإمام أبو حنيفة النعمان أخذ من زيد بن علي وهو كان في مختص في القراءات القرآنية وحتى فقيها في المدينة المنورة. ما قبل زيد خلنا نتكلم عنها. يعني زيد بن علي عاش في مدينة كانت ملتقى للمعارضين السياسيين من فقهاء الصحابة والتابعين، وترعرع في بيئة لم تنسى بعد فظائع ما فعل يوم الحرة تكلمنا عنها في الحلقة الماضية. واقعة الحرة هي يوم استباح الجيش الأموي استباح المدينة المنورة 63، استباحها لمدة 3 أيام طبعا في زمن يزيد ابن معاوية. ثم بعد ذلك شهد زيد بن علي حادثة، يعني بعد استباحة المدينة المنورة شهد أيضا بعد 10 سنوات يعني 73 هجرية شهد حادثة قصف الكعبة بالمنجنيق. طبعا هذه في فترة صراع الحجاج بن يوسف مع عبد الله بن الزبير، يعني في الفترة الأموية. وبالطبع خلينا نسميه السبب الأكثر إلاما أو أكثر تحريكا لزيد بن علي هو مقتل واستشهاد جده الحسين بن علي في كربلاء 61. هذه كلها يعني ساهمت في الذاكرة الجماعية مثقلة بالدم، وشكلت خلفية سياسية ونفسية من خلالها تحرك زيد بن علي في ثورته في الكوفة.

قلنا أن زيد بن علي عاش في المدينة المنورة وأخذ العلم من الإمام الباقر عليه السلام، من أخيه الإمام الباقر، وعلم بعض الفقهاء مثل أبو حنيفة النعمان. لكن من الناحية الفكرية، يعني رغم أنه أخذ العلم من الإمام الباقر، لكنه فكريا تميز بموقف توفيقي غير معهود في أوساط أهل البيت في ذلك الزمن، خصوصا في المدينة المنورة وفي الكوفة لاحقا. زيد بن علي كان يفضل الإمام علي على سائر الصحابة، هذا شيء ثابت عند يعني في في في المذهب، يعني من متبعي أهل البيت يفضل الإمام علي على سائر الصحابة زيد بن علي، لكنه في الوقت نفسه كان يتولى أبا بكر وعمر ويقر بشرعية خلافتهما، ويرى هذه قاعدة أصبحت للزيدية لاحقا، ويرى بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. يعني أوكي ماكو إشكال إنه المفضول منه في رأيه الخليفة أبو بكر والخليفة عمر، والفاضل هو الإمام علي، هو يفضل الإمام علي عليه السلام على بقية الصحابة، لكنه يقر بخلافة أبي بكر وعمر وشرعية هذه الخلافة. طبعا هذا الأمر انفرد به زيد بن علي وأصبح قاعدة فكرية عند الزيدية لاحقا، يعني من تبع زيد بن علي، هي إمامة أو جواز، يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، يعني فاضل وأفضل، جيد وأجود، يعني هكذا مفاضل، لا بأس أنه الخليفة يكون فاضل مع وجود الأفضل منه، هو يقصد بالأفضل منه هو الإمام علي عليه السلام. هذا الموقف التوفيقي يعني الذي يعني سعى فيه إلى استقطاب أوسع قاعدة ممكنة من المسلمين، بدل أنه يحصر ولاء، يعني ولاء أتباعه في جماعة ضيقة، هذا الأمر أنه يقر بخلافة أبي بكر وعمر مع وجود الأفضل منهم هو الإمام علي عليه السلام، هذا الأمر استقطب جماعات كثيرة من المسلمين ووحد كثير من الصفوف من المسلمين، لا سيما في بيئة العراق التي كانت قد بدأ عليها التشقق الفكري والثقافي في الكوفة والبصرة وباقي الأمصار.

الجو السياسي للعراق قبل ثورة زيد بن علي كان يعني العراق يمثل أرض القلق الدائم. والله حكيناها بأكثر من حلقة، قلنا العراق هو سبحان الله ساحة حرب، ساحة معارك منذ نوح إلى يومنا هذا، وحتى تستمر طبعا، وحتى الروايات الاستشرافية لنهاية العالم في الكتب الدينية تقول بأن العراق هو مصدر أو يعني ساحة المعركة الأخيرة. على أي حال، العراق في زمن زيد بن علي، قبل زيد بن علي، يعني الجو السياسي تحديدا الكوفة في العصر الأموي، كانت الكوفة منذ عهد الإمام علي بن أبي طالب يعني هي العاصمة، مركز للنزاعات العلوية، وهي بداية يعني بدايات التشيع السياسي، التشيع السياسي مو التشيع الفقهي، التشيع السياسي بدايته كان في الكوفة طبعا والبصرة لاحقا. وهذه الكوفة طبعا كانت معقل للمعارضة ضد بني أمية، هذا معروف طبعا، بني أمية الذين نقلوا الخلافة إلى دمشق. بعض من أهل الكوفة يعني في حوادث سابقة، مثلا الذين بعض منهم استدعوا الإمام الحسين وتخلوا عنه في اللحظة الحاسمة، هذه السابقة يعني هاي قضية أنه يدعون الثائر بعض منهم، ما أقول كل أهل الكوفة، يدعون الثائر ويتخلون عنه في اللحظة الحاسمة، هذه ستتكرر مع زيد بن علي يعني وراء 60 سنة من استشهاد الإمام الحسين تتكرر هذه الحالة. طبعا هذا بعد استشهاد الإمام الحسين يعني ظهرت عندنا كثير من الحركات، منها ثورة التوابين بقيادة سليمان بن نصر الخزاعي، ثورة المختار، كلها انطلقت من الكوفة، هذه كلها كانت ممهدات لثورة زيد بن علي. من الناحية الإدارية الاقتصادية، العراق يدار في زمن الدولة الأموية يدار بولاة يتصفون بالشدة والقسوة، يعني من الحجاج بن يوسف الثقفي، طبعا هذا مشهور بسياسة الدموية معروف، إلى خالد بن عبد الله القسري، هذا نوعا ما عرف بميله إلى قدر من التسامح مع الموالي والشيعة، الموالي يعني هم غير المسلمين، وهذا طبعا كان سبب في يعني طرده من الولاية، وبل حتى مقتله لاحقا. من الولاة أيضا الذين اتصفوا بالشدة والقسوة في العراق في زمن الأمويين يوسف ابن عمر الثقفي، طبعا يوسف بن عمر هنا قارئ مقامات يمكن عراقي بس هذا أموي، يوسف بن عمر الثقفي هذا كان على النقيض من خالد بن عبد الله القسري، هذا أيضا كان ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا كان أيضا مسرف بالقتل والدماء خصوصا في العراق لحساب الدولة الأموية. أهل العراق من ناحية الإدارية جاي نتكلم والاقتصادية، أهل العراق كانوا يشعرون بأنهم يستنزفون ماليا وعسكريا لصالح مركز بعيد لا يمثلهم يعني دمشق طبعا، وهذا الشعور غذته أيضا القبلية العربية المتصارعة بين القيسيين وبين اليمانيين، إضافة إلى قضية مهمة أيضا ساعدت على تأجج الوضع السياسي والإداري اللي هو تململ متزايد من الموالي، قلنا المسلمين غير العرب، هذول كانوا يعانون من تمييز اجتماعي وحتى مالي رغم إسلامهم، يعني هم أسلموا ودخلوا بالإسلام حتى لا يدفعون الجزية، لا في زمن الأموي رغم أنه أنت أسلمت لكن تدفع الجزية. في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، هذا حكم من 105 إلى 125، في عهد هشام بن عبد الملك ظهرت ثورة زيد، طبعا هذا كان عهدا طويلا لأن حكم تقريبا 20 سنة هشام بن عبد الملك، واتسم بمركزية إدارية صارمة وضرائب مرهقة على العراقيين، وحدثت توترات وثورات متصاعدة خصوصا في أطراف الدولة الأموية في مناطق خراسان ومناطق أفريقيا لأنها بعيدة عن المركز. طبعا بهذا الوقت اللي هو قلنا من 100 إلى 125 في زمن هشام بن عبد الملك، العباسيون كانوا يعني يدعون إلى دعوتهم السرية في خراسان، يعني كانوا يشتغلون بهدوء وبصمت، العلويون كانوا قد انتفضوا بثورات لكن العباسيين كانوا يشتغلون
في صمت وهدوء في خراسان طبعا، ونجحوا في ذلك لأنهم أسسوا دولة لاحقا بال 128 هجرية. هذا بصورة عامة، هذا المناخ أو المناخ العام من الاحتقان جعل من الكوفة أرضا خصبة لأي دعوة تطالب بالعدل ورفع المظالم. بقى أنه نستقرأ الوضع الاجتماعي. الوضع الاجتماعي في الكوفة قبل وأثناء ثورة زيد بن علي، الكوفة كما قلنا هي كانت مدينة حامية متعددة الطبقات، فيها أشراف وفيها قادة من القبائل العربية، وفي طبعا قادة القبائل العربية استفادوا من نظام العطاء والإقطاع الأموي، لأنه كل شيخ عشيرة وكل شيخ قبيلة كان تدفع إلى الرواتب 500 أو العطاء، وهو الذي يوزعها بدوره على أفراد عشيرته، وهذه طبعا ارتبطت بمصالح السلطة الأموية، يعني الأمويين ومن قبلهم أيضا ومن بعدهم العباسيين يعني سيطروا على الوضع الاجتماعي من خلال السيطرة على شيخ القبيلة أو شيخ العشيرة، أن يدفع له رواتب أو عطاء الجند أو عطاء المنتمين إلى هذه العشيرة أو إلى هذه القبيلة، وهو بدوره يدفع إلى أفراد العشيرة. هذه من خلالها سيطرت الدولة الأموية على الوضع الاجتماعي بسرعة. من جهة أخرى، الكوفة أيضا في زمن أو قبل ثورة زيد بن علي ضمت مجموعة أو جمهورا واسعا من القراء. القراء هم حفاظ القرآن وبعض صغار الفلاحين الذين أثقلتهم الضراب. طبعا الكوفة هي يعني هاي القراءات السبعة اللي جاي نقرأ، مو القراءات أو يعني أعتقد هي القراءات السبعة في القرآن الكريم هي مصدرها من الكوفة، يعني من البيئة العلوية في الكوفة. مهم أيضا هناك شريحة من الموالي، الموالي اللي كما قلنا هم غير المسلمين، هم غير المسلمين سواء عرب أو غير عرب، وهؤلاء كانوا يفرض عليهم جزية رغم إسلامهم. طبعا يحرمون أيضا من المساواة الكاملة مع العرب ومع المسلمين. هذا التفاوت 500 بنيوي جعل الخطاب الذي رفعه زيد بن علي، يعني الداعي إلى العدل وقسمة الفيء بالسواء ونصرة المستضعفين، هو جوهر الدعوة وجوهر الثورة وجوهر شعارات زيد بن علي في ثورته في الكوفة. وحتى أنه الخطابات التي كان يخطبها كان يلامس بها يعني مصالح شرائح واسعة من سكان الكوفة والعراق، ليس فقط مجرد شعار ديني، لا، هو كان قد وضع خطة لإصلاحات اجتماعية وإدارية واقتصادية وسياسية، وأيضا بالدرجة الأساس دينية. يعني حتى هاي القضية التوتر بين القبائل اليمانية والقيسية هي أيضا أراد أن يتخلص منها زيد بن علي في ثورته في زمن الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك.

إذن بناء على ما تقدم يعني لاحظنا أنه لم تكن ثورة زيد بن علي وليدة لحظة عابرة، لأنها كما قلنا هي محصلة متراكمة من المظالم التاريخية والحوادث التي حدثت في العراق في زمن الدولة الأموية. ويعني رغم هذه المسببات التي ذكرناها اقتصادية واجتماعية ودينية وسياسية وغيرها من نصرة المستضعفين والعدل وقسمة الفيء بالسواء، أعلن زيد بن علي صراحة أن دافعه الأول هو الثأر لجده الحسين بن علي ولما ارتكبه الأمويون بحق المدينة المنورة وبيت الله الحرام. وهذا طبعا خطاب يرتبط أو يربط ثورته مباشرة بالذاكرة الجماعية لمأساة كربلاء، وهذه رمز للثورة ضد الظلم. طبعا كانت ولا تزال هذه الذاكرة الجماعية لمأساة كربلاء. مهم تحضير الثورة للإجراءات التي قام بها زيد بن علي، أقام زيد في الكوفة تقريبا 10 أشهر وهو يعد لثورته بشكل سري، وامتدت هذه الدعوة من الكوفة إلى البصرة وإلى الموصل إلى واسط وغيرها من الأمصار في العراق. فقط في الكوفة بايع زيد بن علي ما يقارب 15 ألف مقاتل بحسب الروايات. طبعا وهو رقم إن صح يعكس حجم الحاضنة الشعبية التي التفت حول زيد بن علي قبل ساعة الحسم. زيد بن علي واجه في بداية دعوتي أو قبيل خلينا نسميه قبيل إعلان الثورة واجه ما سيتكرر لاحقا بصورة أوسع، وهو أنه ظهرت مجموعة من أصحابه من طعن على أبي بكر وعمر. هو احنا قلنا بالبداية زيد بن علي يرى بشرعية خلافة أبي بكر وعمر مع وجود الأفضل منهم وفي رأيه هو الإمام علي عليه السلام. قبل لا يعلن الثورة ظهرت جماعة من أصحابه يعني أشكلوا عليه أنه أو طعنوا في أفضلية أبي بكر وعمر، وقد رفض زيد بن علي ذلك ونهرهم عن هذا القول. فتفرقت هذا أول تفرق عن زيد بن علي، تفرقت عنه جماعة كانت متمسكة بهذا الموقف، فقال لهم عبارته الشهيرة أو المشهورة بعد أن رفضوا ما أقره بشرعية خلافة أبي بكر وعمر انسلخوا عنه، وقال لهم أو رد عليهم بعبارة المشهورة رفضتموني. طبعا هذه العبارة تروى كأصل لتسمية الرافضة، يعني زيد بن علي أشار إليهم أو رد عليهم قائلا رفضتموني، يعني رفضت هذا ما قلت به. هذه العبارة هي التي بني عليها لاحقا تسمية الرافضة. الرافضة احنا نسمعها بين فترة وفترة من المسببات أو مما يعزى إليها أنها جاءت من أصل كلمة زيد بن علي رفضتموني لأصحابه اللي انشقوا عنه بسبب طعنهم بخلافة أبي بكر وعمر. طبعا لاحقا هذه التسمية الرافضة أطلقت لاحقا على من انفصل عنه بسبب هذا الموقف العقدي. بالمناسبة كلمة رافضة في مصر لحد فترة متأخرة تعتبر مسبة أو شتيمة، يعني أنا أتذكر سامحها كثير من أفلام العربية المصرية القديمة اللي بالأبيض والأسود إذا يغلط على واحد يقول له ابن الرفضي. هسه على أي حال هذا شيء بشيء يذكر. هذا الانشقاق المبكر لبعض جماعات زيد بن علي كشف عن أنه قاعدة زيد بن علي رغم الاتساع الظاهري كانت هشة التماسك عقديا وسياسيا، لذلك لأنها ضمت تيارات متعددة لم يجمعها سوى العداء المشترك لبني أمية. يعني هذه الجماعات التي في البداية يعني تحالفت مع زيد بن علي كان الهدف من أو العامل المشترك نسميه العامل المشترك هو العداء لبني أمية، لكنها من حيث يعني الخلفية العقدية والسياسية كانت مختلفة عنه. لذلك هو أول انشقاق كما قلنا أول انشقاق انشقت عنه فئة لا تتفق معه بأفضلية بشرعية خلافة أبي بكر وعمر وترى تطعن
بخلافة أبي بكر وعمر، لذلك هو قال رفضتموني، فسميت هذه الجماعة التي انشقت من زيد بن علي بمصطلح الرافضة.

مستمرون وإياكم مستمعي الكرام والحديث عن ثورة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في الكوفة في حلقة هذا اليوم من برنامج العقبيدية. وصلنا إلى يعني بدايات الثورة، بدايات الثورة أو ساعة الصفر خلينا نسميها انطلاق الثورة في العراق. كان والي الأمويين في العراق يوسف بن عمر الثقفي، قلنا يعني تكلمنا عنه قبل قليل أنه هذا كان ابن عم الحجاج ابن يوسف الثقفي، يوسف بن عمر ابن عم الحجاج ابن يوسف الثقفي. هذا أيضا اشتهر بولائه الصارم لبني أمية وعدائه أو عدائه الشديد للعلويين، وحكم العراق بأسلوب حكم قاس، سلك منهج الحجاج تقريبا في الشدة، حتى وصف هذا يوسف بن عمر الثقفي ابن عم الحجاج الثقفي وصف بأنه كان جبارا عسوفا. هذا مصادر التاريخ تصفه كان جبارا عسوفا أو متعسفا رغم كرمه المعروف، يعرف أنه بالكرم. وصلت إليه والي الأمويين يوسف بن عمر الثقفي، وصلت إليه أخبار ثورة زيد بن علي، فطلب زيد ليلا دون أن يجده، فيعني أراد أنه يلقي القبض عليه في الليل لكنه لم يجده، فقبض على رجلين اتهما بمعرفة مكانه. بمجرد ما يعني أول اثنين يعني ألقى القبض عليهم ضرب أعناقهما بعد أن استجوبا. طبعا لما بلغ هذا الخبر زيد بن علي خشي أن يقطع عليه الطريق، فقرر أن يعجل الخروج قبل الموعد المتفق عليه مع أهل الأمصار الأخرى. طبعا هو اتفق مع أهل البصرة وأهل الموصل وأهل واسط وأهل الكوفة على موعد محدد للإعلان عن ثورته أو على البدء بثورته، لكنه ما أن علم بالتحركات التي قام بها يوسف بن عمر الثقفي يعني دعته هذه التحركات إلى التعجيل بالخروج بالثورة، فخرج في ليلة شديدة البرودة كما تذكرها المصادر، يعني أول أيام أو أول يوم من صفر سنة 122. خرج قبل أن تصل إليه الإمدادات التي اتفق عليها مع أهل البصرة وعلى مع أهل الموصل. طبعا هذا الخروج أيضا وصل إلى هشام بن عبد الملك خليفة الأموي وإلى واليه يوسف بن عمر الثقفي، فبدأ بملاحقة زيد شخصيا، بل أمر عامله على الكوفة. طبعا هو هذا يوسف بن عمر والي العراق وعامل الكوفة هو الحكم بن الصلت، قال له احصر أنصار زيد في المسجد الأعظم بالكوفة. يعني زيد بن علي كان لديه أنصار متجمهرين متجمعين في مسجد الكوفة، فوصلت إليه الأوامر من والي الأمويين اللي هو يوسف بن عمر الثقفي بحصر هؤلاء الأنصار وإغلاق المسجد عليهم ومنعهم من الالتحاق بصفوفه. طبعا هذه الخطوة التي قام بها الحكم بن الصلت اللي هو والي الكوفة الأموي، هذه الخطوة فرغت جيش زيد بن علي فعليا من غالبية المؤيدين المفترض أنه يبدون مع المعركة في الكوفة. من جانب آخر هشام بن عبد الملك تابع مجريات الثورة من دمشق، طبعا المتابعة كانت مراسلات عبر طريق الكوفة دمشق، تكلمنا عنه مرة، بين يوسف بن عمر الثقفي وبين هشام بن عبد الملك، يعني بين الكوفة وبين دمشق. لم يتدخل بشكل مباشر هشام بن عبد الملك، ترك الأمر ليوسف بن عمر، هذا كان كما قلنا معروف بعدائه للعلويين. لما انتهت الثورة بعد ذلك يعني بمقتل زيد يعني وحوصر زيد، طبعا زيد بقي يقاتل ليومين، يعني مو مثل معركة الإمام الحسين يوم واحد حسمت في نهار واحد حسمت، لا بقي يقاتل ليومين، ووصلت إليه بعض الإمدادات لكنها لم تكن بالمستوى الكافي الذي يواجه به الجيش الأموي في الكوفة، فضلا عن أنه يوسف ابن عمر الثقفي كما قلنا حبس بخطوة مباغتة نسميها، حبس أنصار زيد بن علي من أهل الكوفة في مسجد الكوفة، وهذا طبعا قلل من أنصار زيد بن علي، الأمر الذي آل إلى يعني خسارة أو استشهاد زيد بن علي في منطقة تسمى الكناسة. طبعا بعض الروايات تقول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ في هذا
في هذا الأمر وفي هذا الموقع راح نمر عليها إن شاء الله. لكنه قاتل كما قلنا ليومين رغم قلة الأنصار، وانتهت ب يعني حتى مقتل أو استشهاد زيد بن علي كان مفاجئا، يعني لم يصرع وجها لوجه أو يصرع في المعركة، إنما أحدهم ضرب نبلة فوقعت في رأسه فمات من فورها. وتعرفون عندما يقتل أو يستشهد أو يموت القائد ينكسر الجيش، وبالفعل انكسر الجيش بإصابة هذه النبلة لجبين زيد بن علي، وسقوطه في شهيدا في المعركة. بعد أن انتهت الثورة بمقتل زيد بن علي واستشهاده، أمر لاحقا، شوف أنها سنوات، هذا الشيء العجيب، هذا من عجيب التاريخ حقيقة، أمر هشام بن عبد الملك أن تحرق جثته. طبعا أهل الكوفة أو أنصار زيد بن علي، كان هناك نهر أو فرع من نهر الفرات، جففوا هذا النهر ودفنوه في باطن النهر، ثم أجروا عليه المياه. الأمويون، هشام بن عبد الملك أمر أن يعثر على قبر زيد بن علي، فوصلت إليهم الأخبار بأنه زيد بن علي قد دفن في أسفل أو في باطن النهر، جفف النهر مرة أخرى واستخرجت جثة زيد بن علي وقطع رأسه وهو ميت، قطع رأسه وأرسل إلى الشام، أرسل إلى دمشق، رأسه أرسل إلى دمشق. أما الجثة المقطوعة الرأس فعلقت على أو صلبت وعلقت على شجرة، وبعد هذا الصلب أحرقت، تصور أنزلت وأحرقت وذر ونشر رمادها في الريح. تصور يعني هذه رسالة من الأمويين بأننا نتعامل مع كل من تسول له نفسه بالخروج على الدولة الأموية بهذه القسوة، هذه القسوة وهذا البطش يعني والقوة المفرطة. يعني فمسألة امتازت بها السلطة الأموية أنه يعني ينبش القبر فتستخرج الجثة فيقطع رأسها، ثم يصلب البدن المتبقي، ثم يحرق البدن، ثم ينثر رماد الجثة المحروقة في الهواء. يعني أنا ما أعرف حسا هاي الرواية يعني أكيد صحيحة، يعني تناقلها أكثر من مصدر، يعني أنا أعرف أنه في منطقة التشفل أو منطقة بين التشفل وبين الحلة يعني مرقد الشهيد زيد ابن علي. طيب هو يعني إذا هذه الرواية صحت فالمرقد لمن؟ هذا المرقد لمن؟ إذا هو نثر الرماد في الهواء، أحرق علق ثم صلب علق وأحرق ونثر الرماد، فالقبر الموجود يعني أعتقد مقامه، أو أن هذه الرواية لا تصدق. لكني أنا يعني باحث في التاريخ أرى بأن السلطة الأموية تمتاز بهذا الأمر، وخير مثال هو ما فعل برأس الإمام الحسين والشهداء في واقعة كربلاء. على أي حال هذا الأمر، سبحان الله، هذا الأمر يعني مقتل زيد واستشهاد زيد وما فعل بزيد من تقطيع أوصاله من حرقه ونثر رماده، هذا الأمر سيتكرر بعد 5 سنوات مع ابن زيد اللي هو يحيى بن زيد في خراسان، الذي ثار أيضا ضد بطش وظلم السلطة الأموية.

طبعا بانتهاء ثورة زيد بن علي، طبعا هو النهاية المأساوية والأليمة للشهيد زيد بن علي. طبعا بعض المواقف التاريخية وبعض خلينا نسميها يعني من ناصر الثورة ومن وقف ضدها، سواء كان بالمعركة أو بالكلام من أهل البيت، موقف أقرباء زيد بن علي من أهل البيت يعني متباين. مثلا الإمام محمد الباقر هو أيد الثورة لكنه نصحه بعدم الركون إلى أهل الكوفة محذرا من غدرهم التاريخي. أما ابن أخيه الإمام جعفر الصادق، طبعا يصير عمه زيد بن علي، يصير عم الإمام الصادق، فحين بلغه خبر استشهاد زيد حزن حزنا بالغا ووصفه بأنه استشهد كما استشهد علي بن أبي طالب وأصحابه، ونعاه بكونه كان مؤمنا وعارفا. طبعا هذا الثناء يعكس التقدير من الإمام الصادق لزيد بن علي رغم عدم مشاركته في القتال. أيضا من الطالبيين الذين أيدوا وتعاطفوا مع ثورة زيد بن علي وحتى رثوا زيد بن علي في الشعر هو عبد الله بن معاوية بن جعفر الطيار. هذا أيضا رثى وحزن على زيد بن علي، ولاحقا هو قام بثورة أيضا، عبد الله بن معاوية بن جعفر الطيار. يعني هذه الثورة اللي قلنا يعني شارك بها زيد بن علي مع ما يقارب 218 من رجاله، استمرت كما قلنا استمرت ليومين في أزقة الكوفة رغم الثبات الذي أظهره زيد في موقفه العسكري ضد الدولة الأموية ضد الجيش الأموي، لكن إمدادات وصلت إلى الجيش الأموي بعد يومين هي التي حالت إلى استشهاد زيد ويعني انتهاء الثورة أو الحركة بها. طبعا كما قلنا يعني سهم غادر أصاب جبين أو جبهة زيد ونفذ إلى دماغه ومات من ساعتها. ويعني أعيد وأكرر وأقول أنه أصحاب زيد بن علي دفنوا جثمانه سرا في مجرى نهر صغير بعد أن حولوا مساره وحفروا فيه قبرا، ثم أعادوا الماء إلى مجراه ليخفوا أثر هذا القبر. طبعا أحد العبيد كان يراقبهم، عبيد السلطة الأموية يراقبهم، أخبر والي العراق يوسف بن عمر الثقفي كما قلت استخرج الجثة وقطع الرأس وأرسله إلى هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك أرسل الرأس، رأس زيد بن علي، إلى المدينة المنورة وعلق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أرسل إلى مصر وطيف به في مصر في مشهد كما قلنا يعكس يعني السلطة الدموية للأموي. أما الجسد كما قلنا فقد صلب وهو عاريا في موضع يسمى الكناسة على أطراف الكوفة، وبقي معلق هذا الجسد أربع سنوات كاملة معلق هذا الجسد بدون رأس حتى أمر هشام بن عبد الملك أن يحرق وينسف رماده. وهذه كانت محاولة أخيرة لمحو أي أثر مادي ممكن أن يتحول إلى مصدر إلهام للعلويين والثورة، ثورة العلويين ضد الأمويين في الكوفة.

0: قبل أن ننهي الحديث عن ثورة زيد بن علي، أقول بأن أهم نتائج وأهم التأثيرات التي أنتجتها ثورة زيد بن علي أنها أنشأت المذهب الزيدي. مذهب الزيدي معروف الآن يعني في اليمن، معروفين الزيديين. طبعا هو هذا الأثر مباشر لثورة زيد، أنه نشأت الزيدية كأحد أبرز الفرق الشيعية، وهذا المذهب الزيدي يتميز عقديا وفقهيا عن الإمام الاثني عشر بعدة أصول، مثلا يعني ذكرناها في بداية الحلقة، أبرزها القول بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، يعني هم يقرون خلافة أبي بكر وعمر مع وجود الفاضل أو الأفضل اللي هو الإمام علي، وأيضا يقرون باشتراط الخروج بالسيف كشرط لصحة دعوة الإمامة، حتى تكون إمام يجب أن تخرج ضد الظلم بالسيف يعني بالقوة. هذه من مبادئ الزيدية، يعني تختلف عن مذاهب الشيعية الأخرى. وحتى إن يعني تأثر زيد في تكوينه العقدي، هذه طبعا هذه الأصول اللي ذكرناها عن أنه زيد بن علي قد تأثر في تكوينه العقدي والكلامي بحسب بعض المصادر، من تأثر بواصل بن عطاء. طبعا واصل بن عطاء هو أحد أئمة المعتزلة في البصرة، وهو الذي أضفى على المذهب الزيدي لاحقا طابعا عقلانيا مائلا إلى الاعتزال، وخالف أخاه محمد الباقر في بعض المسائل الفقهية. لكن هذا بصورة عامة لا يمنع بأن الجذر أو الأصل واحد، هو الانتماء إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هذا كان كله اليوم في برنامج عراق ميديا، كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني في الإخراج أستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا صفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ، أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ، أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ، الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأوا، تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة نورها هيهات ينطفئ، حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ عجائب الدهر سبع وهي ثامنة مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأً إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأوا، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسأوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئوا. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

الدوريات المشتركة لرسم الأمن في مياه الخليج. عقود طويلة شهدت احتكاكات وحوادث احتجاز متكررة للصيادين العراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، إذ تشير التقارير والإحصاءات الرسمية إلى احتجاز عشرات الزوارق سنوياً وتوقيف المئات بسبب تداخل الحدود البحرية الضيقة في خور عبدالله والخليج العربي، والتي لا تتجاوز في بعض نقاطها بضعة أميال بحرية. وامتداداً لهذه التعقيدات، تتأثر المنطقة أيضاً بالتوترات الإقليمية المحتدمة حول خطوط نقل الطاقة والتنافس الجيوسياسي، ما يجعل أي تحرك بحري غير مقصود تحت مجهر الحذر الأمني. ورغبة في تحويل هذه المياه المشتركة من مساحة احتكاك وتوتر إلى نقطة تنسيق واستقرار، تبرز اليوم مبادرة من البصرة لتسيير دوريات أمنية مشتركة بين خفر السواحل العراقي والكويتي لحماية صيادي البلدين وتأمين الحدود.

0: يحدثنا الصياد أبو عدنان بنبرته العفوية الشعبية الجنوبية الصادقة، والتي تحمل في طياتها التفاؤل والحرص الحذر، إذ يرى في التنسيق الأمني فرصة لحفظ الأرواح والرزق، موضحاً أهمية معرفة كل صياد لحدوده لتجنب المخاطر والتصعيد في ظل الأوضاع الإقليمية الحساسة.
1: والله هي مبادرة حلوة، يعني تبشر بخير إن شاء الله، يعني لمصلحة الصيادة ومصلحة البلدين، الخال وابن اختي على قولتهم، والكويت مو غربة علينا، هم من عندنا وبينا. نروح ونرجع نقول إرادنا حكومة قوية، وإن شاء الله إن شاء الله نستبشر بخير بهاي حكومة السيد الزيدي. أنا اليوم هذا بيتي، أعرف هاي غرفة إلي، هاي غرفة لأخوي، هاي غرفة لأهلي، بعد كل من يعرف حدوده. الجزء الكبير يعني من الخطر أنه تروح تجازف وتروح على المياه الكويتية، خصوصا بهذا الوقت حساس، يعني حرب بين أمريكا وإيران والخليج وياهم ويا أمريكا، فلذلك يتحسسون من أي شخص يجي. حتى الحدود مالتنا أخلي مسافة واسترزق على رب العالمين، ورزق وين ما تروح موجود، فمو شرط أنا أروح على الحدود الكويتية أو أتقرب عليهم قليل، لا، أبقى على ضمن حدودي وجاي من عندها، أتجنب الخطر المخاطر. ليش أحمل روحي مسؤولية وأنا طالع على باب الله وأروح على أهلي لو مقتول لو مصوب؟ ليش؟ أنا ما ينتظروني، أجيب لهم لقمة خبز، أجي لهم بتابوت، لو أجي لهم مصوب بعد أصير عالي عليهم والوضع مالنا تعبان.
0: ومن الجانب الكويتي حدثنا وزير الداخلية الكويتي فهد الصباح بنبرة هادئة هادفة ورصينة تعكس روح الجوار والحرص الدبلوماسي والأمني. يؤكد الوزير على الموقف الرسمي الثابت في وأد الفتن واستمرار الزيارات والتنسيق لحماية الملاحة والتجارة بين البلدين الشقيقين.
2: مهما يحصل بين الكويت وبين العراق يبقى راح نظل جيران وراح نظل أخوان. اللي يحاول يخلق فتن بيننا وبين بعض هالزيارات راح تتكرر، وأنا ما هي أول زيارة هذه لي ولا راح تكون آخر زيارة، علشان أي واحد يضمر الشر يحاول يفرق بين العراق وبين الكويت علشان نوئد الفتنة في بدايتها. اللي يضمر الشر للكويت أو للعراق لازم احنا نحاربه ونحاربه بقوة. وطبعا الحركة التجارية ما لازم توقف، إذا في أي شخص يحاول يوقف الحركة بين الكويت والعراق وطبعا هذا مستحيل راح يتم. نعم يوقف إلى فترة معينة ولكن راح تستمر، والحياة لازم تستمر في النهاية.
0: وفي رؤية شبابية واعية يتحدث الصياد علي قاسم بنبرة متزنة وموضوعية، مبرزا أهمية ثقافة الوعي البحري والالتزام بالترسيم الحدودي للابتعاد عن الأزمات التي تمس علاقات الأخوة والشاطئ الموحد.
3: طبعا هذا المقترح يعني كلش مناسب ويفيد الطرفين، الدولة العراقية والدولة الكويتية بالأخص الصيادين، لأن على مود ما يسبب فد حزازية بين الدولتين ومشاكل تخلينا بموقف احنا بغنى عنه، فهذا التعاون يعني يسبب يعني فد ابتعاد عن المشاكل، يعني ما نحط نفسنا فد موقف احنا بغنى عنه، وبالتالي دولة الكويت يعني دولة شقيقة واخواننا ودولة مجاورة، واحنا يعني دولتين متشاطئات على نفس البحر. الصياد يعني لازم يثقف نفسه، انا اليوم مثلا ما اجي اطلع الصيد ما اتعدى الحدود البحرية مع الدول المجاورة، ما اخلي نفسي فد مشكلة يعني ابغنى عنها اضعاف اضعاف، راح يعرف الترسيم الحدود البحري بالتالي راح يصيد بكل اريحية، بالتالي ما راح يصير مشاكل وكل هاي الامور راح تنحل.
0: وحول الخطوط الرسمية والإجراءات التشريعية والتنفيذية للطلب يتحدث عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة بنبرة حازمة ومسؤولة، كاشفاً عن تحرك السلطات المحلية لتأطير هذه المبادرة عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات المعنية.
4: السيد محافظ البصرة حمل هذا المقترح وطرحه أمام السادة أعضاء مجلس المحافظة، الكل أيد المقترح، تأسيس لجان تنسيق مشتركة تقوم بإدارة عملية عمل الصيادين وتسيير دوريات ورحلات مشتركة من القوات البحرية العراقية والكويتية. إضافة إلى ذلك خاطب وزارة الخارجية والحكومة بأن تأخذ دورها الصحيح في مسألة حماية المياه الإقليمية وحماية الصيادين وإتاحة الفرصة للصيادين للعمل والاسترزاق في المياه العراقية. هذا المقترح تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المحافظة ورفع على شكل توصية تم مناقشته في مجلس النواب. مجلس الوزراء أيضا استجاب لهذا الطلب، وأعتقد أكو لجان سوف يعلن عنها إن شاء الله في المستقبل سواء اتحادية أو محلية. بالنسبة لنا إذا ما صارت لجان من الحكومة الاتحادية أكيد إحنا عندنا صلاحية نقدر ناخذ قرار في هذا الموضوع، لأن إحنا الدولة المتشاطئة والمتجاورة في البحر مع الكويت.
0: بين خطوط الحدود والأمواج تقف البصرة والكويت اليوم أمام فرصة تاريخية لصياغة واقع أمني جديد في مياه الخليج. إن تحويل هذا المقترح إلى واقع ميداني عبر دوريات مشتركة ولجان تنظيمية

0: يؤمن قوت يوم الصيادين العراقيين وحمايتهم فحسب، إنما يؤسس لنموذج جيرة واعدة تغلق الأبواب أمام الفتن وتضمن استقرار الحركة التجارية وتجعل من البحر جسراً للتواصل لا مسرحاً للنزاع.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راحه واسعار مميزه. فلولو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلو.
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريق حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة.
9: من قلب البصرة.
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

0: بعالم السينما، وحتى نكتشف سوية بعض من أسرار هذا العالم المدهش. أهلا بكم مستمعين الكرام حلقة جديدة من برنامج سينما تايم. أنا محدثكم أحمد الزبيدي، أحييكم معدا ومقدم لهذه الحلقة. يرافقني الزميل المخرج أوراس فوزي، الإشراف والمتابعة للزميلين علي وحسين عبد الباقي.
1: He's gone.
2: You both know what's at stake here.
3: There isn't much road left.
2: Take the bloody shot.
4: What do you say about a man like that?
5: 3 months ago, you lost the drive containing the identity of every agent embedded in terrorist organizations across the globe.
0: المحور الأول. كيف تصنع السينما الجاسوس المثالي؟
6: Enjoying death.
7: I only have one question.
8: Why not stay dead? There's no shame in saying you've lost a step.
9: Targeting her. They wanted her to see it.
10: Welcome to the new MI6.
11: I'm your quartermaster.
9: You must be joking.
11: Also PPKS 9mm short. It's been coded to your palm print, so only you can fire it. Less of a random killing machine, more of a personal statement.
0: للدخول بالتفاصيل نقدم تعريف بسيط عن أنواع أفلام الجاسوسية. نقسمها إلى عدة أنماط. أولاً أفلام الجاسوسية والإثارة، سباي ثريلر الأكثر انتشار، وهي تعتمد على المطاردات والتوتر والعمليات السرية، وأبرز مثال إلها هو سلسلة ميشن امبوسيبل. ثانيا أفلام الجاسوسية السياسية تركز على الصراعات بين الدول والمؤامرات السياسية مثل فيلم ميونخ. ثلاثة أفلام الجاسوسية الواقعية، وهي تقدم الجاسوس بوصفة إنسان عادي ممكن يخطئ ويعاني من الضغوط النفسية، وتبتعد عن الصورة الهوليوودية للجاسوس الخارق مثل فيلم جسر الجواسيس. رابعا أفلام الجاسوسية الحربية، وهاي دور أحداثها أثناء الحروب العالمية والنزاعات العسكرية، تركز على جمع المعلومات واختراق صفوف العدو، وأبرز أمثلتها فيلم لعبة المحاكاة. خامساً أفلام الجاسوسية التقنية والسبرانية، وهي تعتمد على الاختراق الإلكتروني والحروب المعلوماتية، وهذا النمط اللي صار أكثر حضور بالقرن 21. التصنيف ما يقتصر على الأفلام، لكن يشمل الأعمال الجاسوسية السمعية والبصرية عموماً، سواء كانت أفلام أو مسلسلات. وذكرنا قبل شوية أفلام كأمثلة للأنواع اللي عددناها، لأنه هي الأشهر والأكثر رسوخ بذاكرة الجمهور. شلون تخلينا أفلام الجاسوسية نشعر بأن البطل مراقب باستمرار؟ أكو شيء غريب تسويه بينا السينما بهاي الأفلام، تخلينا نحس أنه البطل طول الوقت هو تحت المراقبة. البعض يسميها وهم المراقبة، والسينما تعرف شلون تخلينا نعيشه وكأنه حقيقة. من أول ما يدخل الجاسوس للمشهد، تبدي الكاميرا تقنعنا كأنه أكو عين تراقبه خطوة بخطوة، حتى لو كان يمشي وحده بنص الشارع، تنطينا شعور أكو أحد واقف ورا يراقبه. إذا قعد بقهوة هادئة، تلقائيا تبدي عيوننا تدور بين وجوه الناس، منو اللي يراقبه، شنو الحركات اللي يسووها، منو اللي من القاعدين ممكن يكون هو الشخص المقصود وأكثر من مجرد شخص عابر. لأنه ببساطة هي ما راح تجي وتقول لنا أنه البطل المراقب بنص العبارة، لكن تخلينا إحنا الراقبة أو الراقب وياه، فتشوف الكاميرا تلتقط الصورة أما من خلف الشبابيك لو من زاوية بعيدة، وكأنه تخليك تحس أكو شخص متخفي جاي يتابع البطل. أحيانا نسمع صوت خطوات ما نعرف المن، ونشوف انعكاس وجه غريب على زجاج سيارة أو واجهة محل، أو تسلط الكاميرا على سيارة بالغالب يكون لونها أسود توقف بمكان معين أثناء مرور البطل. ومن خلال

عادتها. والسؤال اللي ممكن يتبادر إلى الذهن بهاي الحالة، شنو سبب كل هذا الاهتمام بشخصية خيالية؟ والجواب أنه الباحثين ما يدرسون جيمس بوند بوصفه مجرد عميل سري يحمل الرقم كذا، لكن كمرآة تعكس تغير العالم من حولنا. السينما دائما تسأل من هو عدو العصر، ولذلك في السينما وخصوصا موضوعنا اليوم سينما الجاسوسية تتغير كل ما تغير شكل الخوف اللي يعيشه الإنسان. مثلا بأربعينات القرن الماضي كان العدو الرئيسي هو النازية، بعدها اجت الحرب الباردة وصار الاتحاد السوفيتي العدو الأكثر حضور على الشاشة خصوصا بجواسيسه. بالستينات ظهر جيمس بوند بصورة العميل الخارق اللي يقدر ينقذ العالم بوحده، وصولا للقرن الحالي واللي بداها بأحداث 11 سبتمبر تغيرت الصورة مرة ثانية، وصرنا نشوف أفلام تتناول مواضيع الإرهاب والحروب غير التقليدية، واليوم صارت الجاسوسية الإلكترونية والتهكير تسريب المعلومات الهجمات السيبرانية هي العدو الجديد اللي تتناوله سينما الجاسوسية المعاصرة.

0: شلون صارت أفلام الجاسوسية أقرب لواقعنا اليوم؟ من نحكي عن هاي الأفلام فإحنا بالحقيقة نحكي عن عالم تغير بالكامل خلال أكثر من 100 سنة. شخصية الجاسوس اللي عرفه الجمهور بالستينات مو هو نفسه اللي يشوفه اليوم، وحتى العالم اللي يعيش به الجاسوس هم تغير وما بقى نفسه. قبل كان الجاسوس في البطل الخارق، تلقاه شخص أنيق ما يغلط، عنده جواب لكل الأسئلة، حاضر الذهن، فطن، ينقذ العالم بكل مهمة يروح لها. من يدخل المكان الأنظار كلها تسلط عليه ويطلع سالم من أصعب المواقف، ومرات حتى يطلع بكامل أناقته، حتى قاطع ما متدرب، والمشاهد المسكين كان يروح للسينما حتى يشوف البطل اللي يتمنى يصير مثله بيوم من الأيام ويمتلك هاي القوى الخارقة والذكاء. لكن بمرور الزمن السينما بدأت تسأل الأسئلة بطريقة مختلفة، شنو راح يصير لو كان الجاسوس إنسان عادي مثلي ومثلك، إنسان يخاف ويغلط ويدفع ثمن اختياراته. من هنا بدأت صورة الجاسوس تتغير، ما بقى مثل قبل، لكن صار إنسان يعيش بين عالمين، عالم حياته الشخصية اللي جاي يخسرها خلال عمله بهذا المجال، وعالم الجاسوسية المظلم اللي ابتلع حياته بالكامل. فالسينما غيرت صورة الجاسوس وغيرت القصة بالكامل من صراع بين الخير والشر، وخلت الجاسوس نفسه يكون بمنطقة رمادية يحيط به سؤال، هل هو فعلا بطل لو مجرد أداة تنفذ أوامر ما يعرف أصلاً ليش تم اتخاذها؟ وبنفس الوقت العالم اللي تتحرك به هاي الأفلام تغير هو. يعني قبل كانت الأفلام تحكي عن ملفات سرية مخبيها داخل جنط سود، عميل يسافر يقطع نص العالم حتى يحصل على معلومة. يعني هواي أشياء كانت السينما تعتبرها خيال علمي قبل 20-30 سنة صارت اليوم جزء من حياتنا اليومية. كاميرات المراقبة اللي كان يمتلكها الجواسيس ونعتقد انه مشبه بالخيال العلمي، كاميرا تصور بهاي الطريقة، صارت متوفرة ببيوتنا، واي شخص عادي ممكن يمتلكها ويخليها بالمكان اللي يريده. ممكن الاشخاص بيناتهم يتجسسون واحد على الثاني بامكانيات بسيطة. هواتفنا ممكن تؤدي كثير من الأدوار اللي يحتاجها الجاسوس، تسجيل الصوت، الفيديو، الصورة، نقل المعلومات. فلذلك مفهوم الجاسوسية تغير بالسينما. الأدوات اللي كان يستخدمها جيمس بوند وتلفت أنظارنا، ساعة الإيد، الكاميرا الصغيرة، أجهزة التنصت، كانت هي نجم الفيلم بذاك الوقت. هسه النجومية صارت للأدوات اللي ما نقدر نشوفها، صارت شفرات مبرمجة أخطر من الجنط السود اللي كنا نسميها الدبلوماسية. واختراق هاتف محمول ممكن يكشف معلومات أكثر مما كان يحتاج سنوات كاملة حتى تحصل عليها. الجاسوس كان يسافر بين الدول بأسماء مزيفة وجوازات سفر سرية وعده أكثر من جواز سفر، وهاي الإمكانيات كان بالغالب توفرها دوائر الاستخبارات اللي مرتبطة بالدول. لكن اليوم صارت عمليات التزوير ممكن أن يتم إنجازها بغرف صغيرة، بلابتوب صغيرة، بأشخاص بسطاء، يعني بسطاء مقارنة بأجهزة المخابرات اللي كانت تقدم هاي الخدمات سابقا. فصناعة هاي الأفلام قدرت تواكب واقعية الحياة وتطورها، فهي ما تخلت عن الخيال، لكن عرفت انه الواقع نفسه صار اكثر غرابة وتعقيد من الخيال. الجاسوسية تغيرت وادواتها تغيرت وابطالها تغيروا، لكن شيء واحد هو اللي بقى ثابت خلال هاي السنين، اللي يملك المعلومة هو اللي يملك القوة.
1: But then everything went wrong. We have to go now.
2: Half the guard is looking for us.
1: We can't get out.
3: You're a good agent, Tamar.
4: We failed this operation, but it wasn't for nothing. We're playing a long game here.
0: المحور الثالث، مسلسل طهران حرب الظلال على الشاشة.
5: This operation is highly classified. We need to stop him cold.
6: You're about to work for them?
1: I had no choice.
5: If you pull this off, we'll help you escape. Can you handle it?
1: I'll see it through.
5: I know you will.
6: It will be maximum security. Dozens of SEPA agents.
7: Be careful.
6: Faraz knows Tamar better than anyone in Iran. I trust you to take care of him.
8: Tamar?
5: We're going into the belly of the beast. Milad's not trained for this.
1: She can do it.
9: We have trouble.
10: There's been a change of plans.
0: فكرة المسلسل.
11: There is no getting out.
0: ياخذنا مسلسل طهران نعيش داخل وحدة من أكثر مناطق العالم حساسية وتعقيد سياسيا وأمنيا، وهي المنطقة اللي واقعة بين تل أبيب وطهران وتشكل محيط المستمعين لهاي الإذاعة. الدور أحداثه حول عميلة شابة تعمل الصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي واللي يطلق عليه اصطلاحا الموساد. تمتلك هاي العميلة خبرة بالاختراق الإلكتروني والعمليات السرية، يتم تكليفها بمهمة خطرة داخل العاصمة الإيرانية طهران. ومثل ما نتوقع بأفلام الجاسوسية، الأمور ما تمشي مثل ما مخطط إلها. راح تلقى نفسها وحيدة داخل أراضي العدو، الجميع يطاردها، وتتحول مهمتها شي ورا شي من تنفيذ عملية سرية إلى معركة من أجل البقاء. يبني المسلسل عالمه على ما يعرف بحرب الظلال، الحرب اللي ما تعلن رسمياً لكن بنفس الوقت ما تتوقف أبد. حرب تخاض بالمعلومات، بالعملاء السريين، بالعمليات اللي ممكن ما يسمع أحد بيها إلا بعد سنوات طويلة. نبذة عن المسلسل. يعتبر مسلسل طهران واحد من أبرز أعمال الجاسوسية التلفزيونية اللي لفتت انتباه الجمهور والنقاد خلال السنوات الأخيرة. تم إنتاجه بالبداية لصالح قناة كان 11 قبل ما تشتري حقوق العرض منصة أبل تي في، وتم عرضه بمختلف أنحاء العالم. حقق المسلسل إنجاز مهم من حصل على جائزة الإيمي الأفضل مسلسل درامي عام 2021. من الأمور اللافتة بإنتاج المسلسل أنه ما تم تصويره داخل إيران أبداً، لكن اختار صناع الفيلم العاصمة اليونانية أثينا حتى تكون البديل البصري لمدينة طهران. بذل فريق الإنتاج جهد كبير بإعادة تشكيل الشوارع، اللافتات، الإشارات المرورية، وحتى التفاصيل الصغيرة، حتى يخلي المشاهد يحس وكأنه يعيش الأحداث داخل العاصمة الإيرانية فعلا. اللقطات العامة للمدينة تم استخدام مشاهد حقيقية لمدينة طهران حتى تضيف قدر أكبر من الواقعية للعمل. شارك بالعمل عدد من الممثلين الناطقين باللغة الفارسية، وخضعت بطلة المسلسل لتدريبات مكثفة استمرت عدة أشهر حتى تتعلم اللغة الفارسية، إلى جانب تدريبات بدنية على فنون الدفاع عن النفس حتى تقدم الشخصية بصورة أكثر إقناع ومصداقية. لحد لحظة إعداد هاي الحلقة يتكون مسلسل طهران من 3 مواسم معروضة، 8 حلقات لكل موسم. بدأ عرض الأول عام 2020، والموسم الثاني عام 2022، والثالث نهاية 2024، وتم الإعلان رسمياً عن تجديد الموسم الرابع. لكن أكو تقارير تتحدث أنه بسبب الحرب الأخيرة اضطر صناع المسلسل يعيدون كتابة أجزاء من الموسم الرابع، وهذا راح يسبب تأخير إضافي بجدول التصوير والإنتاج

تصميم الشخصيات. من أكثر الأمور اللي نجح بيها مسلسل طهران هو تصميم شخصياته بصورة تخليك من الصعب جداً تحب شخصية بشكل مطلق أو تكرهها بشكل مطلق، بحيث قدم بشر يتحركهم مخاوفهم وقناعاتهم اختياراتهم الشخصية أكثر من جهات المخابرات اللي ينتمي إلها كل طرف. فالبطلة تمار شخصية تغلط وتتردد، تحب وتكره، تنكسر، تبكي، وتلقى نفسها بهواي مواقف ضحية للظروف اللي هي نفسها ساهمت بصناعتها. وهذا صنع صورة للبطلة قريبة للإنسان أكثر مما هي صورة جاسوس بطل. الأمر نفسه ينطبق على باقي الشخصيات. المسلسل ما انطانا شرير واضح المعالم من أول حلقة، وخلي لكل شخصية دوافعها الخاصة اللي تخلي تصرفاتها منطقية من وجهة نظرها هي، وهذا الشيء اللي خلى العمل واقعي أكثر. يعني الحياة بالنهاية مو دائما تنقسم إلى أخيار وأشرار، أبيض وأسود، أكو دائما منطقة رمادية وتدرجات بالعنوان تستمر بيها الحياة وقراراتنا ونظرتنا للأشياء. العمل كان ناجح بتقديم شخصياته كضحايا للحرب أكثر مما هم أطراف بيها. الحروب السرية ما تسرق الأرواح فقط، لكن تسرق الطمأنينة من الإنسان، لأن هو هذا الجاسوس وخصمه، بالتالي هم بشر مثلنا، فتلقاهم عايشين أكثر من حياة بنفس الوقت، الحياة المعلنة أمام الناس والحياة المخفية اللي ما يقدرون يعترفون بيها حتى الأقرب الناس إلهم. مرات تكون خصوصيتهم منتهكة، حياتهم أشبه بالمشردين حتى لو كانت مناصبهم مرموقة بين قوسين ضباط مخابرات. عوائلهم تكون أحياناً جزء من الضغط والمساومة والمشكلة،

أبرز الممثلين المشاركين بالمسلسل. أدت نيف سلطان دور تمار، بطلة العمل والشخصية اللي تتحمل العبء الأكبر بأحداث المسلسل. نيف هي ممثلة إسرائيلية من أصول يهودية فارسية، مواليد 92، وهذا كان المسلسل أهم أعمالها وأكثرها شهرة على المستوى العالمي. نجحت في تقديم صورة العميلة الشابة اللي تجمع بين الذكاء والجرأة من جهة، والخوف والتردد والهشاشة الإنسانية كأنثى من جهة ثانية. أما شون توب هو ممثل أمريكي من أصول إيرانية، مواليد 1958، هاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة خلال سنوات شبابه، وشارك بالعديد من الأعمال المهمة قبل هذا المسلسل. شون قدم واحد من أجمل وأعقد أدوار المسلسل من خلال شخصية المسؤول الأمني الإيراني فراز كمالي، إنسان يعيش صراعاته العائلية والمهنية والشخصية، وهذا الشيء خلاه من أكثر الشخصيات اللي حازت على إعجاب الجمهور والنقاد. وبرأيي أحد أهم عوامل نجاح المسلسل هو شخصية فراز كمالي، لأن شخصيته كانت تنتقل بالمنطقة الرمادية باستمرار، تحرك دوافع مختلفة مثل الوطنية وأداء الواجب، ومرات قرارات صعبة يرتجلها بنفسه بساحة الميدان كان صعب يشرحها لإدارته، سببت له مشاكل وخلت أصابع الاتهام من زملائه ومدرائه تلاحقه، بحيث صار هو محور الغموض للمشاهد ويخليك على طول محتار بقراراته ودوافعه وطريقة تفكيره واتخاذ قراراته. أما شيرفين ألينابي هو ممثل موسيقي إيراني كندي، ولد بإيران وهاجر إلى كندا خلال طفولته. أدى بالمسلسل شخصية ميلاد اللي هو شاب إيراني يعمل بمجال الاختراق الإلكتروني، يلعب دور محوري بأحداث الموسم الأول، ونجح بأداء شخصية تجمع بين الجرأة والعفوية والجانب الإنساني. أبطال العمل الرئيسيين ما اعتمدوا على الصورة الهوليودية المعتادة لأبطال أفلام الجاسوسية، فما راح نشوف الجاسوس الوسيم اللي يملك كل الإجابات، ولا البطل الخارق اللي يخطف الأنظار بمجرد حضوره، لكن نشوف شخصيات أقرب إنه كشرق أوسطيين. بالموسم الثاني نجح المسلسل باستقطاب واحدة من أشهر نجمات هوليوود غلين غلوز، والحاصلة على عدة ترشيحات الجوائز الأوسكار، أدت شخصية مرجان منتظمي ومنح مشاركتها العمل حضور عالمي أكبر. فانضم الممثل البريطاني هيو لوري وضاف بعد جديد إلى أحداث العمل. اللي يميز اختيارات الممثلين بمسلسل طهران هو التنوع الثقافي واللغوي. العمل جمع بين ممثلين من خلفيات مختلفة وتنقل بين اللغات الفارسية والعبرية والإنجليزية بصورة طبيعية جدا، وهذا الشيء أضاف للعمل مصداقية وواقعية أكثر، ويمكن لهذا السبب نجح مسلسل طهران بين يخلي المشاهد يتذكر شخصياته أكثر مما يتذكر أسماء الممثلين أحياناً، وهاي واحدة من علامات الأعمال الدرامية الناجحة، لأن الممثل الحقيقي يخليك تنسى اسمه أثناء المشاهدة وتصدق أنه الشخصية اللي أمامك هو إنسان يعيش حياة حقيقية مو مجرد تمثيل. مدى الواقعية. بعد كل اللي ذكرناه عن المسلسل يتبادر إلى الذهن سؤال، هل هو واقعي فعلا؟ وهل اللي يتم مشاهدته بالمسلسل ممكن يصير على أرض الواقع أو صار؟ الجواب الأقرب للحقيقة هو نعم ولا بنفس الوقت. نعم، لأنه المسلسل يستند إلى عالم حقيقي نسمع به كل يومية، عالم التجسس الإلكتروني والعمليات السرية، العملاء اللي يشتغلون داخل أراضي الخصم، الحروب غير المعلنة بين الدول. لذلك وانت شاهد المسلسل كأنه شاهد نشرة أخبار، يعني ماكو شيء غريب عليك انه تسمع جاسوس بالدولة المعينة، خصوصا الدول المذكورة بالمسلسل. لكن بنفس الوقت يبقى طهران هو عمل درامي بالنهاية، وهدفه الأول هو صناعة التشويق، مو تقديم وثيقة تاريخية لو تقرير استخباري تحتاج إلى الدقة. ممكن تشوف أحداث يتم اختصارها زمنيا، اكو عمليات ممكن تستغرق أشهر من التخطيط والتحضير نشوفها تمت خلال أيام قليلة بالمسلسل. فالسينما بالنهاية ما تبيع لنا الحقيقة كاملة، لكن تقدم لنا أكثر صورها إثارة وتشويق حتى تخلينا مشدودين للشاشة.
المسلسل ابتعد عن الصورة التقليدية للجاسوس مثل ما ذكرنا، مو جاسوس اللي ما ينهزم أبد، لا البطلة كانت تغلط هواي وتفشل وتكون تحت تأثير ضغوط وتضطر تغير خططها باستمرار، وحتى نجاحها أحياناً ما يكون بسبب امتلاكها قدرات خارقة أو إمكانية الموساد اللامحدودة، لكن الظروف تساعد الآخرين، الصدفة تساعدها أحياناً بالنجاح. كذلك المسلسل يستحق الإشادة لأنه ما قدم الطرف الآخر بصورة العدو الضعيف أو الساذج اللي ممكن اختراقه بسهولة مثل ما نشوف ببعض الأعمال الجاسوسية. فصح هو المسلسل يروى من وجهة نظر إسرائيلية، لكنه بنفس الوقت منح الشخصيات الإيرانية حضور وقوة ما يستهان بيها. إيران بالمسلسل مو مجرد ساحة دور بها الأحداث، لا، إيران خصم قوي يمتلك أدواته وقدراته الأمنية والاستخبارية، وممكن يربك الخصم ويتفوق عليه بأكثر من موقف. وراح نشوف وخلال الأحداث النجاح ما كان حليف طرف واحد دائما، لكن المعركة كر وفر كانت بينهم، والطرفين انطوا ضحايا بهذه النزاعات. فتمار كانت مرة تنجح ومرة تفشل، ومرة تتمرد على قرارات إدارتها وتتورط بقراراتها، لأنه هاي الأخطاء ممكن تدفع حياتها ثمن إلها. الشيء اللي يخلي مسلسل طهران مختلف بالنسبة لنا كمشاهدين عرب وكمشاهدين عراقيين بالخصوص، أنه ما يحكينا عن عالم بعيد بالطرف الثاني من الكرة الأرضية، لكن يتحدث عن منطقة عشنا كل تفاصيلها وتوتراتها من عشرات السنين. احنا جايين نشوف مدن نعرف اسمائها ونندلها واكثرنا زايريها وفاهمين الصراع اللي يصير بيها وتفاصيله، ونشوفه يوميا بنشرات الاخبار وراسخ بذاكرتنا الجمعيه.

شلون تغيرت نظرة الجمهور للمسلسل بعد الحروب الأخيرة. واحدة من أكثر الأمور المثيرة للاهتمام بتجربة مسلسل طهران أنه نظرة الجمهور إليه ما بقت مثل ما كانت بأول عرض إليه عام 2020، فاللي كنا نشوفه بوقتها مجرد مسلسل مشوق عن الصراع بين إيران وإسرائيل، صار اليوم بالنسبة لكثير من المشاهدين كأنه نافذة درامية تنقل الواقع اللي جاي يصير قدام عيوننا بالحروب الأخيرة، واللي يتغير مو المسلسل نفسه لكن إحنا كمشاهدين كنا ننظر الأحداث من الخيال الدرامي اللي يبالغ أحياناً بتصوير قدرات أجهزة الاستخبارات والعمليات السرية. لكن اليوم بعد ما صارت أخبار الهجمات السبرانية والاغتيالات والعمليات الأمنية جزء من نشرات الأخبار اليومية، بدينا ننظر للعمل من زاوية مختلفة تماماً. الجمهور ما كان عنده انطباع واحد تجاه العمل، كانت الآراء مختلفة. الدرس المهم اللي نتعلمه من متابعة هذا النوع من الأعمال إنه الحدود بين الواقع والخيال صارت أكثر ضبابية من السابق، اللي كنا نسميه قبل خيال سينمائي صار اليوم خبر عاجل تنقل الوكالات، واللي نشوفه اليوم على الشاشات ممكن يتحول باكر إلى جزء من تاريخ المنطقة. وهذا اللي رفع نسبة المشاهدات لهذا المسلسل بعد الحروب الأخيرة، لأن المشاهد يريد يفهم تفاصيل هاي الأحداث وتكون عنده فكرة عن العمليات الاستخبارية اللي تقوم بها الدول قبل الحروب أو بعدها. بالختام نكتشف أنه أفلام الجاسوسية مو مجرد قصص عن عملاء سريين وأجهزة متطورة، لكن دائما تحاول تنقل للمشاهد صورة عن النفس البشرية وعن العالم اللي نعيش بيه، ومن الجاسوس اللي كان يحمل ملف سري بالعقود الماضية إلى الحروب السبرانية وحروب الظلال اللي نشاهدها اليوم، يبقى السؤال نفسه، هل هاي الصورة كاملة للي جاي يصير على أرض الواقع؟ لو احنا نشوف الجزء المسموح لنا أن نشوفه ويبقى الإنسان سواء كان جاسوس أو عميل أو جندي أو ضابط أو رئيس دولة أو مشاهد، هو الإنسان نفسه بكل الأحوال، يمتلك المشاعر نفسها، وإذا طلع من مكانه الحالي كمشاهد وراح أدى الوظيفة اللي جاي أديها الشخص بالمشهد والعمل الفلاني مو كممثل، لا كوظيفة على أرض الواقع، راح يشوف أنه معاناته الشخصية والأسرية وحياته العامة أنه كلها راح تتأثر بعمله ووظيفته. الجاسوس هو مو بذرة زرعتها دائرة المخابرات بعقل تجارب وخلقت منه إنسان حتى يكون مهيئ التنفيذ العملية، الجاسوس هو إنسان مولود ببيئة، عنده عائلة، عنده أطفال، يحب، يكره، يتزوج، يبكي، يتذكر أهله، يتذكر وطنه، معاناته الإنسانية كلها تتجسد أمام الشاشة من يؤدي دوره كمقاتل البلد، وأحيانا يصير خلاف بينه وبين مدرائه اللي يمثلون وجهة نظر البلد الرسمية، ويكون بهاي الحالة بمفترق طرق واختياراته راح تكون صعبة وممكن تحدد حياته ووجوده كإنسان. I wanted to make a difference here. But there's a price for this life. Being committed to a cause can be a lonely place. Dr. Peterson, your inspection will proceed today. I also wanted my work to make a difference here. But I don't have a lot of time. The regime will be looking for me. I know who you are, but I need your help. Do you know the risks you have to take to do something like this? The agents are still large. I will hunt them down. Whether it's in Dallas. من التفاصيل الإنسانية المؤثرة بالمسلسل أنه البطلة تمار تؤدي دور إسرائيلية من أصول إيرانية، عائلتها انقسمت قسمين، قسم منهم هاجروا لإسرائيل أثناء تأسيس الكيان وقسم آخر بقى بإيران وكمل حياته هناك. هذا الانقسام بين الوطن والمهجر يحمل وياه كثير من الآلام اللي عاشتها وما تزال تعيشها آلاف العوائل
العراقية قبل الإيرانية، ويمكن لهذا السبب نشعر إحنا كعراقيين بقرب أكبر من هاي الفكرة، لأن أغلبنا يعرف شنو معنى أن تنقسم العائلة بين الوطن والمهجر، وإذا أكو عوائل اختارت الهجرة بإرادتها بسبب الظروف اللي مر بها البلد، فأكو هواي عوائل عاشت التهجير القسري مثل اللي صار للعراقيين بأصول إيرانية خلال فترة حكم النظام السابق. كانت أيام قاسية على هاي العوائل، تهجروا من بلدانهم ومدنهم وبيوتهم وعاشوا حياة بائسة، كل من ببلد بعيد عن الثاني. قصص مأساوية ممكن أن تكتب منها عشرات المسلسلات والأفلام وما تنطيها حقها بالوصف ولا كمية الألم اللي عاشته هاي العوائل. انقسام العوائل المهاجرة بين الوطن والمهجر لخص الحوار بين تمار وخالتها من التقوا بأحد المشاهد. كان الحديث يدور عن أختها والدة تمار واللي توفت بالمهجر. استشهدت تمار بمقولة أنه قالت لها كانت والدتي تقول من يغادر وطنه مرة فلن يكون له وطن طوال حياته. والحقيقة هاي جملة جدا مؤثرة، لأن يعني الإنسان من يغير مكانه وينتقل لمدينة ثانية والبلد ثاني راح تقريبا يفقد هويته المعنوية، والهوية اللي ممكن تصدر من دائرة النفوس وتطلق عليك الاسم الفلاني أو اللقب الفلاني، لكن الهوية كإنسان على سبيل المثال الأشخاص اللي ذكرتهم وتم تهجيرهم بأيام النظام السابق كان يسميهم التبعية، هذول من راحوا الإيران بإيران يسموهم العراقيين، ومن كانوا بالعراق يسموهم الإيرانيين. وهاي مفارقة أنه الوطنية يتم صناعتها بهاي الطريقة. الدول الحديثة هسه تنطي المواطن جنسية وتنطيه حقوق كاملة مجرد إذا عاش على أرضها لمدة 5 سنين. وإحنا هنا شخص ينولد أبا عن جد بهذا المكان ويبقى ينسب إلى أصوله أنهم أمياً جاي. وأحد الدول المجاورة حالياً يتم سحب الجنسية باستمرار عن شخصيات ولدوا وتربوا وعاشوا بهذا البلد مجرد أنه أصولهم جايين من خارج هذا البلد. معاناة إنسانية، وما أحب أتوسع أكثر بالكلام حتى نبقى بإطار هذا المسلسل والأجواء اللي صنعها، لأنه مسلسل كان أكبر من موضوع الجاسوسية والحروب السرية، لكن مسلسل كان عن الإنسان من يتحول الوطن إلى ذاكرتين والعائلة إلى نصفين والحدود إلى شيء قادر على أن يغير حياة الناس إلى الأبد.

0: وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. كان معكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم، رافقني الزميل المخرج أوراس فوزي، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. نلقاكم في حلقة جديدة، وحتى ذلك الحين تذكروا دائما أن أخطر الأسرار ليست تلك التي أخفيت عنا، بل تلك التي نظن أننا عرفناها كاملة.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القطر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
3: على تخوم البصرة الشرقية يتجسد الطريق كشريط طويل من القصص الإنسانية ووجوه منهكة تنشد عبوراً أكثر يسراً ودفئاً. منفذ الشلامجة الذي طالما شهد تدفقاً بشرياً هائلاً وقوافل تجارية لا تهدأ، يفتح اليوم فصلاً جديداً بافتتاح مبناه الحديث، محاولة لجعل العبور أكثر سلاسة. البداية كانت من محاولة تفكيك معضلة الزحام المزمن الذي يعيد تكرار نفسه مع كل موسم أو مناسبة دينية لمرور الزائرين. كان لابد لمدينة كالبصرة بطبيعتها المضيافة أن تعيد النظر في كيفية استقبال هؤلاء الوافدين والبحث عن تصميم يمنح المسافرين والآليات فصلاً كاملاً يقي مسيرهم وطأة الطريق والانتظار. عن هذه الفكرة ومراحل توسعة وتطوير هذا الممر الإنساني والتبادل البري يوضح محافظ البصرة أسعد العيداني الأبعاد الخدمية لهذا المشروع.
4: لا، هو هذا بأربع مراحل. الآن هذه المرحلة الأولى، بعد مرحلتين لكافة الخدمة. القاعة الرئيسية، طبعا شوف هذه القاعة، هي هذه قاعة مو رئيسية، راح تبنى قاعة رئيسية بمساحة 10,000 متر مربع، وأيضا كل الخدمات اللي ذكرها بالبرزنتيشن. المرحلة الأخيرة بناء محطة القطار اللي هي محطة الربط السككي للمسافرين مع الجمهورية الإسلامية السعودية. لحد الآن أكو منفذ باتجاه محافظة المثنى، وإذا رحنا للمستقبل أنا من الداعمين أن يكون لنا منفذ مع المملكة العربية السعودية، ومنفذ مهم. الربط مع دول الجوار يجب أن يكون واصل مع كل دول الجوار، مع الجمهورية الإسلامية، مع الكويت، مع السعودية باعتبارنا ثلاث دول تحدنا على البصرة، لكن بصورة عامة للعراق يجب أن يكون العراق مرتبط بطرق برية وسكك حديدية مع كل جيرانه.
3: لكن الجدار الآخر لحماية هذا الشريان هو التنظيم، إذ تتدخل لغة الأرقام الصارمة مع تفاصيل الرقابة اليومية لضمان ألا تضيع حقوق الدولة بين ثنايا الحدود والمسارات الالتفافية عبر تفعيل حوكمة الأجهزة والربط الألكتروني. تسعى إدارة المنافذ لإدخال السلع بطرق نظامية تحفظ موارد البلاد وتؤمن في الوقت ذاته مصادر عيش مئات العائلات، وحول ضبط هذه الحركة التجارية والحد من الثغرات غير الرسمية لحماية الاقتصاد. يستعرض رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي تفاصيل هذا التوازن الرقمي والرقابي.
5: سيتم مسح الشريط الحدودي بشكل كامل من أجل غلق المعابر والمنافذ غير رسمية وإمكانية الاعتراف بالمنافذ اللي يمكن أن تكون منافذ رسمية. إن شاء الله هناك تنسيق عالي وسنصل إلى حسم لهذا الملف استنادا للحوكمة الإلكترونية في برنامج ذات المنافذ وربط الشبكة للسونارات وتدقيق كافة البضائع الواردة للعراق. تمكنت هيئة المنافذ بدورها الرقابي من تعظيم الإيرادات من خلال المراقبة والإشراف على عمل الجمارك إلى 1,500,000,000,000 خلال 6 أشهر الأولى من هذا العام. إن شاء الله نطمح لرفع هذا المبلغ من أجل دعم الموازنة الاتحادية بالإيرادات غير النفطية. نعمل على مدار 24 ساعة من أجل رفع مستوى التبادل التجاري وتعظيم الإيرادات. نظام السكودا مطبق من قبل الهيئة العامة للجمارك في كافة المراكز الجمركية، وفي قادم الأيام سيكون هناك تنسيق مع إقليم كردستان عن طريق الجمارك الاتحادية وجمارك الإقليم من أجل تفعيل نظام السكودا في منافذهم الأخرى.
3: وخلف هذه الحركة المزدوجة من مسافرين يبحثون عن الأمان وبضائع تؤمن قوت اليوم، يقف الهاجس الأمني كحارس غير مرئي لضمان بقاء هذا الممر هادئاً وآمناً طوال 24 ساعة. التنسيق بين مفاصل وزارة الداخلية هنا لا يقتصر على المراقبة، لكنه يمتد ليكون دليلاً لتسهيل الخطوات وتسيير القوافل البشرية بكرامة وهدوء. عن هذا الجهد الأمني المشترك وكيفية إدارة حشود الوافدين على هذه الأرض الحدودية نستمع إلى وزير الداخلية وكالة الأستاذ حسين العوادي.
6: بفضل الله تم افتتاح هذا المنفذ ليكون بوابة حقيقية تليق بهذه المحافظة وتليق بالعراق، وإن شاء الله نتمنى أن يكون هناك في كل منافذ الحدود العراقية مثل هذا المنفذ يليق بالزائرين. وفي هذا الصدد نحن نستقبل زوار الإمام الحسين، وفي الأعوام الماضية كان هناك حقيقة زحم وهناك اتعاظ من بعض الزائرين للاكتظاظ، فعلى هذه محافظة البصرة ووزارة الداخلية أخذت على عاتقها تطوير هذا المنفذ يليق بالزائرين وبزائرين الإمام الحسين ومحافظة البصرة وبوابة العراق. هناك كان زخم بين الزائرين وبين مركبات التجارية، فبفضل الله تم عزل هذا الموضوع، وكذلك هناك مرحلة ثانية لهذا المنفذ ومرحلة ثالثة، وإن شاء الله سيكون هذا المنفذ هو بوابة حقيقية وإطلالة حقيقية وبصمة وضاءة في جميع محافظة البصرة وكذلك العراق. وإن شاء الله من اليوم هذا المنفذ يستقبل الزوار.
3: لا تقاس قيمة المشاريع بخرسانة أبنيتها، بل بمدى قدرتها على تغيير تفاصيل الحياة اليومية للبشر. منفذ الشلمتشة اليوم يبدأ خطوته الأولى ليكون معبرا جادا ومنظما، ممر يربط الجميع.